سيدة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح تعقد اجتماعها الأول برئاسة السيد الرئيس. الرئاسة تدين المصادقة على 2162 وحدة استيطانية جديدة وتؤكد أنها تحد سافر لشرعية الدولة. وفي النشرة أيضا وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف جيش الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت فناء منزل بمحيط دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد الشقيقين صقر ومؤمن العايدي وجرح 4 مواطنين بينهم حرجة. ومن جهتها أفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا باتجاه منطقة المغراقة، ما أدى إلى استشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد. وأضافت المصادر ذاتها أن المواطنة راوية أحمد أبو ماضي استشهدت متأثرة بجروحها التي أصيبت بها قبل نحو أسبوع في قصف للاحتلال استهدف مخيم غيث بخان يونس جنوب القطاع. وفي سياق متصل يتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق خان يونس جنوبي القطاع. أجرى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا مع ولي عهد دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعرب السيد الرئيس عن تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الكويتي الشقيق وقيادته الحكيمة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سيادته دعم دولة فلسطين المطلق قيادة وشعبا لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددا على موقف فلسطين الثابت والمبدئي برفض أي مساس بأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة باعتبار الأمن العربي وحدة واحدة لا تتجزأ. وحمل سيادته سمو ولي العهد تحياته وتقديره لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومن خلاله للحكومة والشعب الكويتي الشقيق، مثمنا مواقف الكويت التاريخية والثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال، ومشددا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين وحرص دولة فلسطين وشعبها على تعزيز علاقات الأخوة مع شعب الكويت الأصيل. عقدت اللجنة المركزية المنتخبة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحركة رئيس دولة فلسطين السيد الرئيس محمود عباس. وفي بداية الاجتماع قرأ سيادة الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية الفاتحة على أرواح الشهداء شعبنا الأبرار، كما تم بحث استحقاقات المرحلة المقبلة وتفعيل دور حركة فتح في دعم صمود شعبنا وحماية حقوقه الوطنية. وقد جرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح، كما ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات التنظيمية والداخلية على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم للجنة المركزية. هذا وتسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين للعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته لرئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وأشاد السيد الرئيس بالجهود التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين في الوطن والشتات والخطة الاستراتيجية الوطنية التي تعمل من خلالها الدائرة،
مؤكدا أهمية قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194. وشدد سيادته على أهمية الدور الكبير لوكالة الأونروا وما تقدمه من خدمات لأبناء شعبنا، وأننا لن نسمح بتصفيتها لأن تصفيتها تعني تصفية قضية اللاجئين. واشتمل التقرير على أبرز الأعمال والبرامج والتدخلات التي تم تنفيذها خلال عام اتسم بتحديات سياسية وإنسانية ووطنية كبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا وما خلفه من آثار عميقة على أوضاع اللاجئين في مخيمات الوطن والشتات، وفي ظل تصاعد استهداف المخيمات واستمرار الضغوط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ومحاولات تقويض دورها. كما عكس التقرير جانبا من الجهد المبذول على المستويات السياسية والإدارية والإغاثية والإعلامية والتنموية، وسلط الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات والمشاريع التي نفذتها الدائرة بالشراكة مع الجهات الرسمية والوطنية والدولية بما يسهم في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية والحفاظ على المخيمات بوصفها شاهدا حيا على النكبة وحق العودة. أدانت الرئاسة إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت الرئاسة أن الاستعمار جميعه غير شرعي ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية. وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. وحملت الرئاسة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية التي ستدفع المنطقة نحو المزيد من جولات العنف والتصعيد، داعية الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي، إذ ما أرادت حقا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وشددت على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا فوق أرضه متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، ولن تثنيه هذه المخططات عن مواصلة كفاحه حتى تجسيد استقلال دولته على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. واعتبر روبيو خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي أن تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين قد يعرقلان فرص التوصل إلى تفاهمات مستقبلية، مؤكدا أن إدارة ترامب لا تؤيد أي تغيرات أحادية من شأنها تغيير الوضع القائم. وأشار إلى أن تنفيذ الخطة الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة بما يشمل جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية يرتبط بوجود ترتيبات أمنية مستقرة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن العمل على نشر قوة دولية للمساعدة في تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الحرب. جدد مؤتمر العمل الدولي في أعمال دورته 14 بعد 100 المنعقدة في جنيف دعمه لفلسطين ورفضه لمحاولات إلغاء مكانتها بصفة عضو داخل منظمة العمل الدولية، ورفضت أغلبية الدول الأعضاء الطلب الذي تقدمت به إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة والأرجنتين لإلغاء القرار المتعلق بمنح فلسطين صفة عضو مراقب مع صلاحيات داخل المنظمة.
وجاء القرار وسط تأييد واسع من الوفود المشاركة، حيث شهدت قاعة المؤتمر تصفيقا حارا

0: أممية بشأن الأوضاع في مخيمات شمال الضفة في ظل استمرار عمليات الاحتلال العسكرية وتمديد الإغلاق في مخيمات جنين طول كرم ونور شمس، حيث دعت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال إلى رفع القيود المفروضة على الحركة في مخيمات الضفة، بما في ذلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش.
1: نرحب بهذه المطالبات، ولكن للأسف غير كافية. إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات. المطلوب ضغط دولي أكثر، المطلوب إعادة إعمار هذه المخيمات، المطلوب دعم الأونروا ماليا لكي تعود بالعمل في هذه المخيمات الثلاث.
0: ومع تصاعد هجمة الاحتلال على مخيمات الشمال تتنامى المخاوف من تمديد قرار الاحتلال إغلاق المخيمات. وحسب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، هناك ما يقارب 54,000 مواطن نزحوا من هذه المخيمات ومحيطها ولم يسمح لهم بالعودة منذ بداية عام 2025، فيما دمر الاحتلال أكثر من 50% من بنيتها التحتية السكنية وهدم أكثر من 600 منزل في مخيم جنين، إلى جانب 500 بشكل كلي في مخيمي طول كرم ونور شمس و2000 بشكل جزئي، ما أثر على معالم المخيم من ناحية البنية العمرانية والجغرافية والديموغرافية.
2: إسرائيل تريد تقويض وضعية اللجوء الفلسطيني من خلال الإجهاز على المخيمات كشواهد على النكبة، وأيضا من خلال الإجهاز على الأونروا باعتبارها تمثل المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين. آن الأوان لوضع حد لكل هذه العملية التي أدت إلى تحطيم المخيمات، ومطلوب أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي إعادة إعمار المخيمات وعودة النازحين.
0: وتتعرض مخيمات الضفة إلى انتهاكات واسعة منذ نحو عامين، وبدأت الهجمة الأوسع على مخيمات الشمال تحديدا في يناير من العام الماضي، حيث تكتسب المخيمات أهمية خاصة كونها شاهدا على قضية اللجوء ورمزا لتمسك اللاجئين بحقوقهم وارتباطها بالأونروا التي تواجه تحديات سياسية ومالية متصاعدة، ويسعى الاحتلال إلى إيقاف عملها.
3: إذن تعكس الدعوات الأممية قلقا متزايدا تجاه الأوضاع في مخيمات شمال الضفة، فيما يرى مراقبون أن هذه الدعوات يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية حتى تضمن عودة المواطنين وإنهاء معاناتهم. هدير شوامر، تلفزيون فلسطين، رام الله.
4: أدنى وزراء خارجية دول عربية وإسلامية استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحته،
5: ردا على استمرار انتهاكات المستوطنين ودولة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة. أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد تحت حماية قوات الاحتلال ورفع علم الاحتلال داخل باحاته.
6: البيان الصادر عن المجموعة العربية والإسلامية الذي يندد بما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، هذا يدلل على أن هناك موقفا عربيا وإسلامي يرفض كل الرفض الإجراءات الإسرائيلية بمحاولة طمس معالم القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى وتدمير المسجد الأقصى. ونحن نؤكد بأن هناك دورا أساسي للأردن الذي يتعلق بالوصايا الهاشمية، وهذه الوصايا الهاشمية مر عليها 100 عام منذ عام 1924، نادى الفلسطينيين بفلسطين الشريف الحسين من أجل حماية المقدسات الإسلامية. وفي العهد الجديد اللقاء الذي جمع الرئيس أبو مازن وجلالة الملك عبد الله أكدوا على موضوع دور الأردن الأساسي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي يجب على الدول العربية والإسلامية مساندة الدور الأردني.
5: الوزراء أكدوا في بيان مشترك أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي.

0: والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة بعد ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ومرافقة وزراء إسرائيليين خلال الاقتحام.
1: الفلسطينيين هي الأقرب إلى كل الأردنيين بحكم الجوار، بحكم القرب، بحكم النسب والمصاهرة وغيرها، بالإضافة إلى الوصاية الهاشمية المقدرة على الأراضي في فلسطين على المقدسات الإسلامية والمقدسات المسيحية. فأي اعتداءات تتم من قبل حكومة اليمين المتطرف، وشاهدنا مثل هذه الاعتداءات، تلاقي فورا رد فعل أردني حاضر، ويكون غير مقتصر فقط على بيان الإدانة كما يدعي البعض، على العكس هناك حراك دبلوماسي جدي في هذه المسألة ووقف هذه الاعتداءات.
0: البيان شدد على ضرورة الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. حمل وزراء الدول العربية والإسلامية في بيانهم دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات والإجراءات التصعيدية في القدس المحتلة وبالتحديد في المسجد الأقصى المبارك، وأكدوا على أن هذه الإجراءات تقوض أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
2: أجرى وفد دولي يمثل أكثر من 15 دولة جولة في تجمع الخان الأحمر شرق القدس، وذلك لتعزيز صمود المواطنين في التجمع والاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الأهالي.
3: أجرى وفد من المجتمع الدولي وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ممثلين عن أكثر من 15 دولة جولة في تجمع الخان الأحمر شرق القدس للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الأهالي والتهديدات المتواصلة التي تواجههم بالإخلاء والترحيل من قبل الاحتلال.
4: الهدف الأساسي من هاي الجولة هو حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية سكان الخان الأحمر وغيرهم من التجمعات. هذه الجولة أيضا كانت تذكير للمجتمع الدولي بأنه بسكوته وعدم اتخاذ خطوات عملية ساهم في تهجير 70 تجمع فلسطيني من المنطقة سي. ولما نتكلم عن الخان الأحمر نتكلم عن جميع الوجود الفلسطيني في كل منطقة سي وحتى تجاوز ذلك إلى المنطقة بي. فاليوم المطلوب اتخاذ مواقف عملية وليس فقط تصريحات وإدانات فارغة شبعنا منها جميعا. هذا هدف الجولة وهذا هدف الزيارة.
3: وركز الوفد خلال جولته على التهديدات المتجددة التي يتعرض لها أهالي الخان الأحمر، لا سيما بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الداعية إلى إخلاء التجمع، فيما استمع ممثلو الدول إلى الظروف المعيشية للأهالي والتحديات التي تواجههم وتهدد وجودهم في المنطقة.
5: هذه الخطوة يعني لا شك أنها تؤثر على القرارات الإسرائيلية وعلى حكومة الاحتلال، ولكن احنا نطمع أن يكون هناك يعني قرارات فعلية من الاتحاد الأوروبي، ويعني نوجه رسالة للاحتلال بأن هذه منطقة الخان الأحمر أصبحت الآن لها شأن دولي، فلابد يعني وما زال صداها كما عام 2018. يعني إذا كانوا ظنوا أن الضغط الدولي أو خف عن الخان الأحمر وأن قضية الخان الأحمر ما زالت في المحافل الدولية، وكذلك يعني هذا الزيارات وهذا يعني هذه من يأتي على الخان الأحمر لا شك أن يعني الاحتلال يعني يحسب ألف حساب للزيارات والتضامن في منطقة الخان الأحمر.
3: أهالي الخان الأحمر أكدوا تمسكهم بأرضهم ورفضهم لأي مخططات تهدف إلى تهجيرهم قسرا، وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لحمايتهم. يزور وفد من المجتمع الدولي تجمع الخان الأحمر شرق القدس، وذلك لدعم وتعزيز صمود المواطنين في ظل التحديات التي يعيشونها واعتداءات المستوطنين المستمرة عليهم، وردا على تصريحات سموتريتش الداعية إلى إخلاء هذا التجمع من تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
2: هدمت آليات الاحتلال منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال مدينة القدس، وحسب ما أوردت محافظة القدس فإن آليات الاحتلال هدمت منزل المواطن زياد سلطان المكون من طابقين والذي تقطنه أسرتان تضمان 13 فردا، إضافة إلى مشغله التجاري. وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت على صاحب المنزل قبل أسبوع غرامة مالية بقيمة 10,000 شيكل، وقام بدفعه.

0: قبل أن تسلمه اختار الهدم بذريعة البناء دون ترخيص. أعلنت سلطات الاحتلال مصادرة 42 دنما من أراضي قريتي تياسير والعقبة إلى الشرق من مدينة طوباس تحت حجج أمنية تصب لصالح التوسع الاستيطاني الذي تشهده هذه المنطقة.
1: تعد قرية تياسير الواقعة إلى الشرق من مدينة طوباس البوابة الشرقية والطريق الرئيس المؤدي إلى الأغوار الشمالية، وقد باتت ضمن دائرة الاستهداف الاستيطاني المتصاعد بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال وضع اليد على 42 دنما من أراضيها بحجة الأغراض العسكرية.
2: تفاجأنا باختار بأمر عسكري بمصادرة وضع اليد على 42 دنم من أراضي العقبة للأغراض عسكرية كما يدعون، وهذا ينذر بتوسعة الاستيطان وتوسعة المناطق العسكرية. يعني اليوم مصادرة 42 دنم، يعني لا يعني بالوقت الحاضر 42 دنم، بس بالمستقبل لا نعلم إن كان هناك محاصرة لمجموعة أراضي أكبر في قرية العقبة، وهذا يؤثر على السكان، يعني يلغي مناطق شاسعة من المزارع بالنسبة للسكان.
1: ولا تبعد هذه الأراضي سوى أمطار قليلة عن معسكر وحاجز التياسير العسكري، ما يعكس نوايا الاحتلال الرامية إلى التوسع والتمدد في وقت تشهد فيه الأغوار الشمالية ظروفا صعبة تسهم في خلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا.
3: المستوطنين طبعا بيأذوا الناس، عندنا بؤرة استيطانية بتأذي المواشي الأغنام، ممنوع الأغنام تطلع من البركسات من الصير، شايف إذا طلعت بصادروها بصير مشاكل. في عندنا تيجي بؤرة استيطانية جنوب العقبة، في عندنا منطقة عسكرية شمال العقبة زارعين بطافر شتير، في عندنا بيجوا بمزعوا بيوت بلاستيكية، بيجوا بمزعوا الأشجار، بغلبوا بسرقوا المستوطنين أو بأخذوا على البؤرة الاستيطانية.
1: وسبق قرار الاستيلاء على هذه الأراضي هجمة استيطانية غير مسبوقة تمثلت بإقامة عدد من البؤر الاستيطانية الرعوية في محيط قريتي تياسير والعقبة، الأمر الذي يؤكد تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين. مصادرة هذه الأراضي يعني قطع الطريق على الحدود الشرقية ويسهل عملية فصل الأغوار الشمالية عن محيطها الجغرافي. من قرية التياسير إلى الشرق من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: أقدم مستوطنون على إحراق مساحات زراعية جنوب نابلس، وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا الأراضي بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس وأضرموا النيران في مزروعات القمح فيها ما أدى إلى احتراقها. وقال إن عددا من المستوطنين هاجموا أراضي سهل الساوية جنوب نابلس وأضرموا النيران في المنطقة ما أدى إلى نشوب حريق امتد إلى الأراضي المحيطة ببلدة اللبن الشرقية جنوبا، وأضاف بأن المستوطنين نفذوا هجوما على الأطراف الجنوبية من قرية بورين واشتعال النيران في الأراضي المحيطة في المنازل. نبقى في نابلس حيث تتواصل معاناة أهالي قرية بورين جنوب نابلس جراء اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني المتسارع على أراضيهم، وسط مخاوف متزايدة من مخطط جديد لتوسعة مستوطنة براخة المقامة على أراضي القرية.
4: 922 وحدة استعمارية جديدة في مستوطنة براخة جنوب نابلس، رقم جديد يضاف إلى سلسلة المخططات الاستيطانية التي تستهدف أراضي قرية بورين جنوب نابلس. وسط مخاوف متزايدة لدى الأهالي من فقدان المزيد من أراضيهم وتصاعد اعتداءات المستوطنين في محيط القرية،
5: طبعا وجود هذه المستوطنات أدى إلى مزيد من الاعتداءات والانتهاكات على قرية بورين، مزيد من التجريف اليومي الذي يهدف إلى ربط هذه المستوطنات ببعضها البعض وما ينتج عن ذلك من مصادرة المزيد من الأراضي. إضافة إلى ذلك فإن قرية

0: بورين تتعرض أسبوعيا لما يسمى بمسيرات المستوطنين التي تهدف إلى المزيد من الضغط على السكان من أجل تهجيرهم.
1: ولا تقتصر معاناة أهالي بورين على التوسع الاستيطاني فحسب، فالقرية التي تحاصرها المستوطنات من جهات عدة تواجه اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، لا سيما بحق العائلات التي تسكن على أطرافها. في مشهد بات يهدد أمن المواطنين واستقرارهم ويزيد من معاناتهم اليومية.
2: تقريبا أسبوع في مرة من ضمن الاعتداءات طشوا مرت غاز وابن غاز وكسروا كزاز الدار، بعدين أنا ضربوني حجر براسي، كانوا هاجمين على يعتدوا برضو وكسروا يسرقوا. عمليات سرقة من باب الدار تمت على 3-4 مرات في صالون باب الدار، سرقوا العدة اللي فيه، قواب الكهرباء اللي كنا نشتغل فيها طولها 50-60 سلكين سرقوهم. آخر اعتداء اللي تم يوم الوقفة تقريبا ساعة واحدة بالليل.
1: وتشهد المناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي القرية أعمال تجريف وشق طرق وبنى تحتية تخدم المشاريع الاستيطانية، الأمر الذي يحد من وصول المواطنين إلى أراضيهم ويهدد مصدر رزق عشرات العائلات. كما يرى الأهالي أن مخطط بناء الوحدات الاستعمارية الجديدة في براخة يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاستيلاء على الأراضي وتعزيز التمدد الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني في المنطقة. اعتداءات كبيرة تشهدها قرية بورين جنوب نابلس من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث تقابل كل هذه الأعمال بصمود أهالي البلدة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من قرية بورين جنوب نابلس.
3: أخطرت قوات الاحتلال بهدم مسكن ووقف البناء في منزلين في بلدتي الطاوة وإذنا، كما أحرق مستوطنون حقولا زراعية ومحاصيل زراعية في الظاهرية وإذنا بمحافظة الخليل. وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم مسكن مأهول في خربة منيزل جنوب الخليل وفي بلدة إذنا غربا، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس نوفل وأخطرت بوقف العمل والبناء في منزلين. وأضاف أن مستوطنين مسلحين من مستوطنة ما تسمى أدورة المقامة على أراضي المواطنين أضرموا النار في حقول المزارعين في منطقة الجلايطة شرق البلدة وأتلفوا جزءا كبيرا منها. وفي الظاهرية جنوبا أضرمت مجموعة أخرى من المستوطنين النار في محاصيل زراعية في منطقة دير شمس جنوب البلدة، ما أدى إلى احتراق جزء كبير منها. هذا وأجرى وفد وزاري جولة في محافظة الخليل لبحث احتياجات المحافظة الميدانية والأمنية وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الهجمة الاستيطانية وإجراءات الاحتلال المستمرة.
4: على ضوء تصاعد هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في محافظة الخليل، زار وفد وزاري المحافظة لتلمس احتياجات المواطنين والوقوف إلى جانبهم.
5: عبر توجيهات فخامة الرئيس وتعليمات دولة رئيس الوزراء حيكون في إطلالة شاملة على كل المحافظات. ابتدأت اليوم في محافظة الخليل عبر وجود مجموعة من الوزراء المختصين في المجالات المهمة التي يعني تهم كل المحافظات، فأعتقد أنه الجلسة كانت مفيدة للحكومة الفلسطينية من خلال الاطلاع على المزيد من الملاحظات الصريحة والواضحة من طرف الفعاليات المختلفة في المجلس الاستشاري الخاص في محافظة الخليل. بالتأكيد هذه الملاحظات هتكون مفيدة في إطار إعداد الخطط القادمة للتعبير عن احتياجات محافظة الخليل.
4: الجولة التي تكتسب أهمية قصوى شملت عقد اجتماع موسع مع اللجنة الاستشارية بحضور لفيف من الشخصيات الرسمية وممثلي الهيئات المحلية، حيث استمع الوزراء إلى شرح مفصل حول الواقع الصحي والتعليمي في المحافظة، إضافة إلى عدد من المطالب التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين أمام هجمات الاحتلال والمستوطنين.
6: 10 وزراء كانوا موجودين اليوم بين الأعضاء المجلس الاستشاري، تم طرح كافة القضايا التي لها علاقة باحتياجات محافظة الخليل، هموم المحافظة، الملف الصحي، الملف التعليمي، الملف الاقتصادي، الملف السياسي، أيضا ما يقوم به المستوطنين المجرمين والإرهاب الذي يمرر من قبل جيش الاحتلال على أهلنا، كل ذلك كان حاضرا، القضايا الاجتماعية أيضا. يعني هذا مهم في إطار أن تكون الحكومة الفلسطينية بأعضائها لصيقة للحالة الفلسطينية في المحافظات. وفي هذا الإطار نشكر توجيهات سيادة الرئيس في هذا القرار، وأيضا تعليمات دولة رئيس الوزراء بأن يكون الوزراء بين أبناء شعبهم، وهذا برنامج سيمر على كل المحافظات وبدايته كانت من محافظة الخليل.
4: وانطلق الوفد إلى لقاءات واجتماعات منفردة ومختلفة لكل وزارة على حدة، شملت اجتماع وزارة الداخلية مع الأجهزة الأمنية لبحث احتياجات الخليل، ولقاء آخر ضم وزارة الحكم المحلي مع المجالس المنتخبة، إضافة إلى جولة وزير السياحة في البلدة القديمة والأماكن الأثرية فيها.
7: تأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث ينهش الاستيطان أراضي الخليل تنفيذا لمشروع الحكومة اليمينية الأكبر، وهو طرد الفلسطيني وسرقة أرضه وممتلكاته. سامي أبو شرف، تلفزيون فلسطين، الخليل.
3: مضت دولة الاحتلال باستهدافاتها في الجنوب اللبناني واختاراتها لإخلاء عدة بلدات في ظل استمرار جولة التفاوض الرابعة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في واشنطن.
8: تشهد الساحة اللبنانية الإسرائيلية حركا دبلوماسيا متسارعا بالتوازي مع استمرار التصعيد الميداني، حيث تدار الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة ما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية، في أجواء وصفتها الأوساط الإسرائيلية بالإيجابية والبناءة، فيما تمسك الجانب اللبناني بمطالب وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين والأسرى وإطلاق مسار إعادة الإعمار، إلا أن الأجواء الإيجابية التي ادعتها إسرائيل تناقضت مع واقع ميداني مختلف، إذ واصل جيش الاحتلال غاراته على جنوب لبنان ومناطق أخرى بالتزامن مع إصدار إنذارات لسكان بلدات جنوبية بإخلائها، كما سجلت هجمات إسرائيلية جديدة استهدفت مركبات ومواقع في الجنوب اللبناني. ويرى مراقبون أن إسرائيل تمارس الضغط العسكري في محاولة للتأثير على المسار السياسي، وذلك بهدف تحسين شروطها التفاوضية في الملفات الأمنية المرتبطة بالحدود ووجود حزب الله. هذا في وقت تتفاعل فيه الأوساط الإسرائيلية مع تداعيات المكالمات التي وصفت بالصعبة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي جاءت عقب تهديدات إسرائيلية بتوسيع الهجمات وصولا إلى بيروت. ووفق تقارير أمريكية وإسرائيلية، مارس ترامب ضغوطا مباشرة على نتنياهو لمنع تنفيذ ضربة واسعة ضد العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى تراجع إسرائيل عن الخطوة، وهو ما أثار انتقادات داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث كشف القرار حجم التأثير الأمريكي على حرية الحركة الإسرائيلية التي باتت مقيدة باعتبارات الإدارة الأمريكية ومفاوضاتها الإقليمية، لا سيما المرتبطة بالملف الإيراني. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
3: استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان، كما وغار طيران الاحتلال أيضا على بلدتي صديقين وتبنين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
9: يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا واسعا مع استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعية على عدد من البلدات وسط ارتفاع في أعداد الضحايا والجرحى وتزايد المخاوف من توسع رقعة المواجهة. فقد هز تفجير ضخم نفذته القوات الإسرائيلية داخل بلدة دبين في قضاء مرجعيون المنطقة بأكملها، ووصف بأنه الأعنف منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى البلدة، حيث ارتفع

0: تشهد المنازل في القرى المجاورة، هذا وتشهد دبين وبلدة بلاط الواقعة على تخومها الشمالية منذ ساعات الليل قصفا مدفعيا وغارات مكثفة سعيا للسيطرة عليهما. وفي هذا الصدد تعرض محيط مقام النبي حسقيل في بلدة بلاط لأكثر من 6 غارات، كل ذلك بالتوازي مع عمليات جرف واسعة سجلت في مدينة الخيام التي يسيطر عليها الاحتلال بالكامل. على الصعيد الإنساني ارتفعت حصيلة الضحايا في عدد من المناطق الجنوبية، ففي البرج الشمالي ارتقى ضحيتان بينهما طفل وأصيب 32 شخصا بينهم 4 فلسطينيين إحداهم طفلة، وفي بلدة عبة سقط 3 ضحايا و5 جرحى، بينما شهدت تبنين إصابة 11 شخصا من بينهم طبيب و5 موظفين في مستشفى تبنين الحكومية الذي تعرض لأضرار إضافية جراء القصف. كما أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء 6 ضحايا في الغارات التي استهدفت منطقة الحوش في قضاء صورة، بينهم فلسطينيان، وفي عرب صليم استشهد 1 المسعفين إثر غارة إسرائيلية، فيما سقط ضحايا وجرحى نتيجة استهداف سيارات في أكثر من بلدة جنوبية. وامتد الاستهداف إلى مناطق أبعد، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة خلدي عند مفرق دوحة الحص. كذلك تعرضت آلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق دير الزهران حبوش لصاروخ موجه أطلقته مسيرة إسرائيلية ما أدى إلى وقوع إصابات. وشملت الغارات والقصف الإسرائيلية 10 البلدات الجنوبية بينها كفر تبنيت وأرزون والبازورية والمعمورة وصدقين وعتشيت، فيما تعرضت بلدة الحنية في قضاء صور لقصف بالقنابل الفوسفورية الحارقة. كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلا على دير قانون رأس العين ومجدل سلم. وفي موازاة العمليات العسكرية واصل الجيش الإسرائيلي إصدار سلسلة إنذارات متتالية بالإخلاء والتوجه شمال نهر الزهراني، شملت سكان بلدات رزي، مزرعة كوثرية الرز، الإزراري، جباع وحومين الفوقة، ركي والخرايب. كما سجل تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق مناطق جبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. سياسيا تتواصل في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية الولايات المتحدة، ورغم انتهاء اليوم الأول من المحادثات من دون نتائج حاسمة، فإن المسار التفاوضي ما زال قائما مع تركيز النقاشات على 3 ملفات أساسية: تثبيت وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والترتيبات الأمنية للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إحراز تقدم مستمر على المسارين السياسي والأمنية، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية تتقدم نحو اتفاق شامل بين الجانبين. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي، بيروت.
1: مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها 97، تواصلت التطورات السياسية والميدانية بوتيرة متسارعة، إذ تجددت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه صد سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. ونفى الجيش الأمريكي مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأنه ضرب مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك للحصار الأمريكي ما أدى إلى تعطيلها. بدوره توعد أحد مستشاري المرشد الإيراني بسيل من الصواريخ والمسيرات في حال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران. وفي السياق أكد الحرس الثوري الإيراني على أن أي محاولة لزعزعة أمن مضيق هرمز أو استهداف المصالح الإيرانية في المنطقة ستواجه برد قاس، وحذر الحرس الثوري الإيراني أن القوات الأمريكية ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت فيما وصفه بالأعمال العدائية ضد إيران. رحلات فاخرة وتكلفة بعشرات آلاف الدولارات للشخص الواحد، هذا ما كشفه تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية، والذي بين جانبا من أدوات النفوذ التي يستخدمها اللوبي إيباك داخل الكونغرس الأمريكي.
2: في الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات الشعبية الأمريكية للسياسات الإسرائيلية، يكشف تحقيق جديد نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن استمرار واحدة من أكثر أدوات النفوذ الإسرائيلي فعالية داخل واشنطن، الرحلات الممولة لأعضاء الكونغرس الأمريكي. التحقيق أظهر أن المؤسسة التعليمية الأمريكية الإسرائيلية المرتبطة بإيباك أنفقت أكثر من 4 ملايين دولار على رحلات إلى إسرائيل، شارك فيها ما لا يقل عن 78 عضوا وموظفا في الكونغرس منذ 7 أكتوبر 2023. وشملت الوفود 26 نائبا ديمقراطيا و52 جمهوريا، فيما تجاوز متوسط تكلفة الرحلة الواحدة 26,000 دولار للشخص الواحد. ووصلت بعض الرحلات التي شملت أفرادا من عائلات المشاركين إلى أكثر من 40,000 دولار. هذه الرحلات التي تنظم عبر مؤسسة تعليمية غير ربحية تطيح لإيباك تمويل زيارات لأعضاء الكونغرس بعيدا عن القيود القانونية المفروضة على جماعات الضغط السياسية. وتتضمن البرامج لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين وزيارات ميدانية لمواقع عسكرية ومستوطنات في الضفة الغربية. ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن والت أن هذه الرحلات تشكل أداة تقليدية لبناء الدعم لإسرائيل داخل الكونغرس، كما تمثل رسالة سياسية للمتبرعين والشبكات المرتبطة بإيباك حول موقع النائب داخل المعسكر المؤيد لإسرائيل. ويكتسب التحقيق أهمية إضافية لأنه يأتي في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي الأمريكية تراجعا ملحوظا في تأييد إسرائيل داخل القاعدة الديمقراطية، خاصة بعد الحرب على غزة، حيث بات عدد متزايد من الناخبين والمرشحين الديمقراطيين أكثر انتقادا للسياسات الإسرائيلية وأكثر حذرا في التعامل مع إيباك. لكن التحقيق يشير إلى أن النفوذ الإسرائيلي لا يقتصر على التبرعات الانتخابية وحملات الدعم السياسي، بل يمتد إلى شبكة واسعة من العلاقات الشخصية والبرامج التعليمية والرحلات المنظمة التي تضمن حضورا دائما لإسرائيل داخل دوائر صنع القرار الأمريكية. لتلفزيون فلسطين رايا شتاوي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 4 شهداء إحداهما السيدة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح تعقد اجتماعها الأول برئاسة السيد الرئيس. الرئاسة تدين المصادقة على 2162 وحدة استيطانية جديدة وتؤكد أنها تحد سافر للشرعية الدولية. وكان في النشرة أيضا وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الرئيس ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

Right now, good.

وزاره الصحه يعني نقص كبير جدا في قائمه الادويه الاساسيه يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمه صفريه 53% من قائمه الادويه الاساسيه، وقائمه صفريه تتعدى 67% من قائمه المستهلكات الطبيه الخاصه بوزاره الصحه. ولا شك انه هذه القائمه هذه يعني هذا النقص الشديد في الادويه والمستهلكات الطبيه يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمه خدمات طويله تقدمها وزاره الصحه لمرضانا في القطاع. فئه هشه من المرضى هي فئه امراض الدم والاورام، من اكثر من 68% من القائمه الخاصه في هذه الادويه، خدمه مرضى الاورام والدم غير متوفره. ومشكله خدمه مرضى الاورام والدم انه اي نقص في بروتوكول واحد او دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 ادويه لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكله كبيره.

です。

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

مجلس السلام حكى عنه، وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح. ساعتين من الزمن والعديد من الملفات ستكون حاضرة معكم. سنتحدث بشكل مفصل حول ملف العمال وآخر التطورات بما يتعلق بالانتهاكات المستمرة بحق العمال. نتحدث عن شهداء لقمة العيش وواقع صعب جدا يعيشه عمالنا. وكان آخر هذه الاستهدافات بحق العامل عماد هارون شتي 26 عاما الذي استشهد في بلدة الرام قبل عدة أيام. بالإضافة سنكون في متابعة أيضا لآخر التطورات في قطاع غزة مع استمرار عمليات القصف والاستهدافات التي لا تتوقف بحق أهلنا في القطاع. صباح الخير هبة.
1: صباح الخير يا ضياء وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين. ومشوار جديد من فلسطين هذا الصباح في اليوم الثالث من حزيران لعام 2026. وكما ذكر يا ضياء ملفاتنا متنوعة ومختلفة، بالإضافة للحديث عن ترميم من ضمن ملفاتنا ترميم مباني البلدة القديمة في بتونيا، والحديث أيضا عن ندوة في القضاء العشائري علاقتها بالقضاء الرسمي أيضا، بالإضافة إلى نوافذنا المباشرة من الخليل وطول كرم ونوافذ مسجلة أيضا من محافظات الوطن. إذن ملفات متنوعة ومختلفة على مدار ساعتين من الزمن، والبداية مع أسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت هذا اليوم.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والآن إلى محطتنا اليومية وجولة في الصحف والمواقع الإخبارية مع ضياء العدم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام لهذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وبالتحديد ما جرى يوم أمس في سكنات الطلبة في الجامعة الأمريكية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال سكنات الجامعة العربية الأمريكية قرب بلدة الزبابدة جنوب جنين. المصادر قالت أن قوات الاحتلال اقتحمت سكنات الجامعة التي تأوي نازحين من مخيم جنين بعد تهجيرهم من منازلهم في المخيم في 21 من كانون الثاني لعام 2025، وقامت بعمليات تفتيش. أيضا نتابع ما جرى في شرق طوباس، حيث أصدرت قوات الاحتلال عشرات الدنومات أو أصدرت أوامر بالاستيلاء على عشرات الدنومات شرق طوباس، بحسب ما أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا للاستيلاء على أراض مساحتها 42 دنوما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس لأغراض عسكرية. نتابع أيضا ما جاء في وكالة وفا، الجامعة العربية تدين الاقتحامات التي نفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وما رافقها من ممارسات استفزازية وانتهاكات تمس بحرمة المكان المقدس وتشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. أكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعد خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دنما مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. نذهب إلى صحيفة الحياة ونتابع أيضا ما صدر عن نادي الأسير، ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 أسيرة داخل سجون الاحتلال. سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف النساء عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة تجاه النساء. أوضح النادي في بيان صدر عنه يوم أمس أن من بين الأسيرات 3 طفلات و3 أسيرات حوامل و19 معتقلة إدارية، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، مشيرا إلى أن الأغلبية محتجزات في سجن الدامون وعددا آخر في مراكز التحقيق والتوقيف. ولفت النادي إلى أن الأسيرات يتعرضن لظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والجرائم الطبية والعزل والاعتداءات والتفتيش المهين، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين حيث تضطر بعضهن إلى النوم على الأرض. وبين أن وتيرة القمع داخل السجون تصاعدت بشكل واضح مع تكرار عمليات الاعتداء الجسدي وفرض سياسات تنكيل ممنهجة، إلى جانب استمرار سياسة الاعتقال على خلفية التحريض أو الاعتقال الإداري بذريعة ملفات سرية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 760 حالة اعتقال للنساء منذ بدء حرب الإبادة. ولفت أيضا إلى تفاقم الأوضاع الصحية، خصوصا مع وجود أسيرات يعانين أمراضا مزمنة مثل السرطان وحرمانهن من العلاج في ظل سياسة قائمة على التجويع ونشر الأمراض داخل السجون. نتابع أيضا ما جرى في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس واستمرار مسلسل الانتهاكات من قبل المستوطنين، حيث قاموا يوم أمس بسرقة عشرات رؤوس الأغنام تعود لمواطنين من قرية بيت إكسا شمال غرب العاصمة. من مصادر قالت بعد مستوطنين من البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة حديثا على أراضي القرية أقدموا على سرقة عشرات الأغنام العائدة عدد من المواطنين ونقلوها إلى داخل البؤرة. وأضافوا أن الأهالي حاولوا الوصول إلى المنطقة والبحث عن الأغنام المسروقة، إلا أن المستوطنين منعوهم من الاقتراب من محيط البؤرة. وأشاروا أيضا إلى أن البؤرة الاستيطانية أقيمت خلال الأشهر الماضية على أراض تابعة لبيت إكسا، ويتخذها المستوطنون نقطة انطلاق لتنفيذ اعتداءات متكررة بحق المواطنين ورعاة الأغنام، تشمل ملاحقتهم في المراعي ومنعهم من الوصول إلى أراضي
أراضيهم الزراعية في محاولة لفرض السيطرة على مساحات واسعة من أراضي القرية، فيما تشهد القرية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، خاصة بعد إقامة هذه البؤرة الرعوية، حيث سجلت حالات متكررة من الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب محاولات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني الذي يهدد ما تبقى من أراضي القرية المعزولة بفعل الجدار والاستيطان.

بداية عام 2026 في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي. توضيحا لهذا القرار، هذا القرار الذي يعد سادس أوامر الاستملاك تستهدف مواقع أثرية وتراثية في جملة من الأعوام القليلة الماضية، أبرزها موقع أخليوس في محافظة أريحة وعدد من الأماكن التاريخية. أضاف أيضا أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبقا أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 ضمنا من الأراضي المحيطة بالموقع أراضي دولة، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته، مضيفة إليها أكثر من 130 دنم ليصبح المجموع أكثر من 300 دنم. نذهب إلى صحيفة الأيام ونتابع أيضا تداعيات ما يحاول تشريعه بن غفير بتقييد رفع الأذان في المساجد. أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مشروع قانون لتقييد رفع الأذان في المساجد، يشمل منع تركيب مكبرات الصوت في أي مسجد دون ترخيص. قال حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف في بيان له، قدم رئيس لجنة الأمن القومي البرلماني عضو الكنيسة زافيكا فوكل مشروع قانون لمنع الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المؤذن، دعما لسياسة الإنفاذ التي يقودها الوزير المتطرف بن غفير. أشار إلى أن اللجنة الوزارية صادقت بالفعل على مشروع القانون، وأضاف بحسب هذا المشروع لن يتم تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون ترخيص، وسيتم النظر في منح الترخيص بناء على شدة الضوضاء والتدابير المتخذة للحد منها، بالإضافة إلى موقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثير الضوضاء على السكان في حال مخالفة القواعد. يحق لضابط الشرطة المطالبة بالتوقف الفوري، وإذا استمرت المخالفة تصادر مكبرات الصوت. وأضاف أيضا تحدد غرامات رادعة على النحو التالي، إذا كان هناك تشغيل أو تركيب دون ترخيص فإن المخالفة قد تصل إلى أكثر من 50,000 شيكل. التشغيل بالمخالفة لشروط الترخيص 10,000 شيكل، وتحول هذه الغرامات إلى صندوق المصادرة. ذكر الحزب المتطرف أنه على عكس مشاريع القوانين السابقة المقدمة في هذا الشأن والتي ركزت على تحديد ساعات تشغيل مكبرات الصوت فقط وسمحت باستثناءات واسعة مع تطبيق محدود، ينشئ مشروع القانون الحالي آلية ترخيص وإشراف منظمة ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغلة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقاب، كما تم إنشاء آلية مخصصة لإعادة هذه الأموال. أيضا في تفاصيل هذا المشروع الذي يحاول بن غفير تمريره إلى الكنيسة، يقول بأن ارتفاع صوت المؤذن بشكل مفرط ليس مسألة دينية بل هو انتهاك للصحة العامة وجودة الحياة. من غير المقبول أن يستمر السكان في المعاناة من الانتهاكات الممنهجة للقانون، ولهذا الغرض قدمت مشروع القانون لتمكين معالجة هذه الظاهرة بحزم ووضوح وحسم. نذهب إلى خبر آخر مشاهدينا الكرام، ونبقى مع وكالة أو مع صحيفة الأيام. الكشف عن مخطط استيطاني جديد يستهدف شمال الضفة الغربية، نتحدث عن خطة كبرى لإنشاء 18 مستوطنة. هذا ما كشفت عنه مصادر إعلامية إسرائيلية يوم أمس عن تحركات واسعة يقودها ما يسمى المجلس الإقليمي الاستيطاني الثامرة لإطلاق مشروع استيطاني ضخم يحمل اسم خطة الربط. ماذا يعني هذا المشروع؟ هذا المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي جذري في شمال الضفة الغربية، أي عبر إنشاء 18 مستوطنة جديدة في مناطق استراتيجية. تتضمن بنود هذه الخطة إعادة بناء 4 مستوطنات كان جيش الاحتلال قد أخلاها في عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط الشهيرة، وهي مستوطنات حومش وصانور وجنيم وكاديم،
وتأتي هذه الخطوة بعد جهود قانونية وسياسية مكثفة لإلغاء القيود التي فرضت على دخول المستوطنين إلى هذه المناطق منذ نحو عقدين.

أفادت المصادر أيضا بأن المجلس الاستيطاني يروج لهذه العودة منذ أشهر طويلة، حيث تشمل الخطة على بناء 14 مستوطنة جديدة بالكامل تضاف إلى المستوطنات الأربع المعاد تفعيلها. وقد حصلت بعض هذه المشاريع بالفعل على موافقات حكومية رسمية، بينما تنتظر بقية المواقع قرارات سياسية نهائية لبدء العمل الإنشائي. آخر الأخبار مشاهدينا الكرام في صحيفة القدس، نتابع ما جاء فيها تحذيرات من مخطط إسرائيلي أمريكي لإنهاء الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى. يقول المعلق السياسي البريطاني بيتر أوبورن ويسلط الضوء طبعا على التصعيد الإسرائيلي الممنهج تجاه المسجد الأقصى، محذرا من محاولات تقويض ترتيبات الوضع القائم التاريخية. وأشار في مقال تحليلي لأن المساعي الإسرائيلية الحالية تحظى بدعم مباشر من شخصيات نافذة في الدوائر الأمريكية المقربة من دونالد ترامب، مما يضع الوصاية الهاشمية في مهب الريح. تعتبر الرؤية التحليلية أن استهداف الحرم القدسي الشريف يتجاوز أصلا كونه صراعا موضعيا، بل يمثل تهديدا قد يفتح الباب أمام مواجهة دينية شاملة في الشرق الأوسط. يرى الكاتب أن إسرائيل دأبت منذ عقود على إحكام قبضتها التدريجية على الموقع، مستشهدا طبعا باقتحام أريال شارون لساحات المسجد الأقصى عام 2000 كبداية سياسة الاستيلاء الفعلي التي نشهد فصولها اليوم. تقارير أيضا كشفت مؤخرا عن مؤامرة تقودها أطراف في واشنطن وتل أبيب تهدف لتجريد الأردن من الوصاية التاريخية تجاه المسجد الأقصى. وأيضا تتضمن هذه الخطة التي يروج لها جاريد كوشنر والسفير مايكا كابي منح إسرائيل صلاحية تعيين الآئمة والتحكم في محتوى خطب الجمعة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للسيادة الأردنية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفي محطتنا التالية نتحدث عن ترميم البلدة القديمة في بتونيا من أجل الحفاظ على الهوية المعمارية الفلسطينية في البلدة من خلال ترميم وإعادة تأهيل مباني البلدة القديمة ضمن مشروع يهدف إلى حماية النسيج العمراني التقليدي من الاندثار والتشويه بسبب التوسع الحديث. ونتحدث أيضا عن أعمال الترميم وأهميتها في حفاظ الهوية الفلسطينية من خلال هذه المباني.
1: أيضا هبة، سنتحدث عن مشاريع بلدية بتونيا القادمة، ما هي الخطط وأيضا آلية التنفيذ، وكل هذه الأمور سنتعرف عليها بالتأكيد أيضا مع الإدارة الجديدة التي وصلت إلى بلدية بتونيا، كيف ستعمل في ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة. كل هذه الأسئلة يجيب عليها السيد ربحي دولة رئيس بلدية بتونيا. أهلا وسهلا بك معنا، صباح الخير.
2: يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا ومشاهدينا في كل أنحاء الوطن، صباح الوطن الكبير فلسطين والوطن الصغير بتونيا وأهلها الذين نتشرف دائما بالعمل على خدمتهم ولأجل رفعة هذا البلد الذي نعتز فيه.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني أستاذ ربحي، نتحدث في البداية عن مشاريع بلدية بتونيا، هذه المشاريع الجديدة وعلى رأسها ترميم المباني القديمة في

0: البلدة القديمة.
1: بداية لمشاريع بلدية بتونيا هي مشاريع دائما متجددة، وحاجة المواطن هي حاجة يومية متجددة، لكن المشروع الأهم الذي طال انتظاره في المدينة ويشكل حلم وتحدي لكل المجالس البلدية المتعاقبة، مشروع الصرف الصحي. هذا المشروع الذي إن شاء الله وقعنا منذ اليوم الأول لاستلامنا مهمتنا الجديدة في البلدية مع مكتب استشاري من أجل إعداد المخططات والتراخيص اللازمة للبدء بهذا المشروع. سنبدأ بالمرحلة الأولى في منطقة الكروم الشمالية. هذا المشروع هو مشروع مدعوم من الجانب الفرنسي وناتج عن اتفاقية الشراكة التي وقعناها مع مؤسسة مياه حوضرين منذ العام 2015. بدأناها بتأهيل شبكة المياه في بتونيا التي كانت
2: تداول المشاريع،
1: نعم كانت قديمة، وقمنا بتأهيل على مدار أكثر من 11 عام تأهيل كل شبكة المياه، تغيير الخط الناقل الرئيس وتوسيع أقطاره، تفعيل وإعادة تشغيل خزان المياه اللي انبنى منذ أكثر من 30 عام. إن شاء الله خلال نهاية هذا العام ستبدأ الآليات بحفر الخطوط الرئيسية لهذا المشروع الذي سيخدم أكثر من ثلث السكان، بالإضافة إلى الكثير من المشاريع التي نعد دراستها من شبكات طرق، أيضا توسيع وتوسيع أقطار شبكة المياه في الخطوط الرئيسية على
2: كل مجموعة من المشاريع التي تعملون عليها حاليا. سيد ربحي، وأنتم كإدارة جديدة لبلدية بتونيا، ما الذي وجدتموه أمامكم كتحدي أكبر، كمشكلة أكبر تعملون حاليا على حلها كأولوية أولى لإيجاد حل هذه الإشكالية؟
1: يعني التحدي الأكبر هو التوسع العمراني الكبير والانفجار السكاني الكبير الذي حصل في بتونيا في العشرين السنة السابقة، ومحاصرة بتونيا من خلال جدار الفصل العنصري الذي التهم أكثر من 60% من أراضي بتونيا، وفي كيفية توسيع المخطط الهيكلي لاستيعاب هذا الكم الكبير. أيضا موضوع المدارس شكل لنا تحدي، العبء المالي والتحدي المالي نتيجة الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية وانعدام دخل الفرد الذي ينعكس على إيرادات البلدية، لكن هذه التحديات تشكل لنا حافز من أجل البحث عن مصادر دخل جديدة والتفكير في عمل مشاريع تدر وتعود بالدخل على البلدية من أجل أن نواجه كل الصعوبات التي تواجهنا في طريقنا. لكن منذ اللحظة الأولى رفعنا شعار أن المواطن هو قيمة عليا وهو شريك أيضا في عملية البناء. سنعمل على استثمار كافة الكفاءات التي تسكن في هذه المدينة من أجل الخروج بأفضل الطرق وأفضل البرامج والخطط لتطوير هذه البلد.
0: نعم، يعني نتحدث عن مدينة بتونيا اللي بتمتلك عمقا تاريخيا وحضاريا متراكم عبر المراحل، يعني من خلال هذه المشاريع، سواء مشاريع ترميم المباني القديمة أو حتى إعادة تأهيل وإصلاح للشوارع والبنية التحتية للمدينة، كيف من خلال هذه المشاريع تحافظوا على هذه الحضارة لمدينة بتونيا؟
1: يعني بتونيا هذا الاسم الجميل والعريق الذي يمتد إلى ما قبل الميلاد، واكب بتونيا العديد من العصور. اليوم ما جاز أن نطلق على بتونيا هي فلسطين المصغرة لاحتضانها لكل أبناء شعبنا من كل أنحاء الوطن. لدينا من رأس النكورة حتى مرشراش، من رفح حتى جنين، هذا المكان الذي الجاذب الذي جذب كل أبناء شعبنا، فيسكن بتونيا من كل قرى ومدن فلسطين. وبالتالي هذا الاسم الذي أطلقناه عليه فلسطين هو اسم غالي، ويشكل لنا تحدي وحافز كبير لنعمل من أجل أن نطور هذا المكان ليليق بسكانه ويليق بهذا الاسم الذي أطلقناه عليه.

0: أما بالنسبة فيما يتعلق في ترميم المباني القديمة، هو هذا المشروع بدأناه من تقريبا 2012، بدأنا بترميم البلدة القديمة للحفاظ على الموروث الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية البتونية والفلسطينية. صراعنا مع اليهود هو صراع وجود وصراع إثبات بحقنا التاريخي بهذا البلد. فزيتون المزروع في هذا البلد هو أقدم من عمر الاحتلال. ما بالك هذه المباني التي تمتد تاريخها إلى آلاف السنين.
1: وهذا الأمر بحاجة سيد ربحي لحماية هذا الموروث المعماري. نتحدث عن بالفعل مشاريع لم تتوقف في حماية هذا الموروث المعماري في بلدة وفي مدينة بيتونيا، وبالتحديد في البلدة القديمة هناك مشاريع كان آخرها مع مركز رواق. وبالتالي نتحدث عن استمرار لهذه العملية في حماية هذا الموروث المعماري وهذه الأبنية التي تمثل هوية الوطنية. السؤال هنا، هل هناك أنشطة فعاليات ستقام في البلدة القديمة لتعريف الجيل الجديد للتمسك بالهوية الوطنية وأيضا لإبراز معالم البلدة القديمة في بيتونيا؟
0: نعم، مثل ما ذكرتك احنا بدأنا منذ أكثر من 15 عام هذا المشروع لترميم كل المباني وخاصة من الخارج. وهناك العديد من المباني التي قمنا بترميمها واستخدامها من أجل المنفعة العامة، مركز بيتونيا الثقافي وبد البلد، جمعية سيدات بيتونيا. نعم، الأنشطة اللي ننوي عملها هو عمل مهرجان تراثي سنوي في البلدة القديمة، والأهم هو منذ اللحظة الأولى لإعادة انتخابي رئيسا لبلدية بيتونيا قمت بتواصل مع الجالية في الولايات المتحدة من أجل أن نقوم بتأسيس المؤتمر الأول لمغتربي المدينة على أرض بيتونيا للمساهمة في عودة أبنائها وربط الأجيال المتعاقبة التي ولدت خارج هذا البلد بهذا المكان وهذه الأبنية من أجل ضمان ارتباطهم وعودتهم إن شاء الله في أقرب وقت إلى البلد لكي تكون بيتونيا عامرة بأهلها. بيتونيا اليوم معظم أهليها وأصحابها الأصليين هم مغتربين، أكثر من 80% من مواطني بيتونيا وأهالي بيتونيا خارج بيتونيا. فالسكان أو المكون الرئيس لبيتونيا لا يشكل 10 إلى 20%، والباقي كله وافدين على هذه البلد الذين شكلنا منهم أسرة بيتونية فلسطينية جميلة تحاكي كل حكايات الوطن الجميل.
2: نعم، تحدثت عن الوافدين إلى بيتونيا وإلى جانب التوسع العمراني الحديث، نتحدث عن جانب آخر إلى جانب التوسع العمراني، موضوع التشجير والأشجار في بلدة بيتونيا، كيف حافظتوا على هذا الوجود للأشجار في البلدة؟
0: أولا قمنا بتأسيس مشتل في منطقة جريوت بدعم من الحكومة الهندية. هذا المشتل الذي كنا نهدف فيه إلى تطبيق شعار بيتونيا الخضراء والجميلة. ومنذ اليوم الأول لاستلامي مهمتي كرئيس البلدية أنا وإخوتي وأخواتي زملائي أعضاء المجلس البلدي اتخذنا قرار بعدم استقبال أي هدية أو أي درع واستبدال هذه الهدية والدرع بشجرة نغرسها معا في شوارع بيتونيا من أجل أن نحافظ على بيئة جميلة، بيئة خضراء وبيئة نظيفة غير ملوثة. أنت تعلمين تلاصق بيتونيا مع المنطقة الصناعية مما سبب في تلوث البيئة، تشجير شوارعها وأزقتها يساعد في عملية تنظيف البيئة، مظهر جميل وصورة جميلة تعكس حقيقة هذه المدينة ومكوناتها.
1: توزع بشكل مجاني سيد ربحي على المواطنين أم آلية التنفيذ هذا المشروع كيف؟
0: نعم، أولا قبل المشتل كنا بالشراكة مع مديرية الزراعة في المحافظة بشراء كبلدية شراء الأشجار سواء الحرجية أو المثمرة وخاصة الزيتون والعنب والتين التي تشتهر بها سهول وجبال بيتونيا، وكنا نوزعها على المواطنين مجانا. نعم، هذه مهمتنا هو إعادة المواطن إلى أرضه. والكل يعلم أن بتونيا كان لديها ميدان يسمى ميدان الفواكه. هذه سلة الفواكه التي كانت موضوعة على هذا الميدان هي سلة المحصول البتوني لربط الذاكرة البتونية الحديثة بماضي هذه البلد وما كانت تشتهر. ما زال العنب البتونية يغزو أسواق الخليل وكل مدن فلسطين. العنب البتونية علم مشهور إن شاء الله. هدفنا اليوم هو لتزويد المواطنين على الأقل كل بيت بشتلة عنب بتونيا لإعادة هذا المحصول إلى إلى إلى إلى بتونيا لكي نحافظ عليه.
2: نعم يعني جميل جدا موضوع إعادة إحياء زرع العنب في بتونيا. نتحدث عن موضوع حضرتك ذكرته اللي هو الشراكة مع المؤسسات المحلية أو حتى مع خارج الوطن سواء كأشخاص أفراد أو مؤسسات أجنبية. حدثنا عن هذه الشراكات وأهمية لبلدة بتونيا ومدينة بتونيا.
0: أولا نؤمن أن المجلس البلدي وحده لا يستطيع أن يقدم أو يؤدي الرسالة المنوطة به إذا لم يكن هناك عملية شراكة حقيقية مع المحيط الذي يعيش فيه المواطن. المواطن هو شريك أساسي في عملية البناء وهو العنصر الأهم في أي خطط وبرامج المجلس البلدي. وبالتالي من خلال هذه الشراكة أيضا نكون بنزل شركات خارجية سواء مع أهالي بتونيا المغتربين الذين لهم بصمة واضحة في كافة المشاريع التي قمنا بعملها في المدينة. وخاصة أن أول خطوة لنا في ترميم البلدة القديمة كانت هي أثناء زيارتي للولايات المتحدة في أول مهمة لي عام 2013. قمنا بجمع تبرعات من أجل البدء بترميم المباني.
1: يعني وأيضا أكيد لهم حصة كبيرة هناك في تقديم هذه المشاريع والدعم.
0: نعم معظم المشاريع من مدارس من مساجد من طرق من كل من أغلب المشاريع التي لا نستطيع تمويلها من خلال شراكاتها مع مؤسسات خارجية. نتوجه دائما إلى ملاذنا الآمن مغتربين في الخارج الذين لم ينقطعوا عنا ولم يبخلوا على بلدهم ووطنهم في دعم مالي ومعنوي في كافة المجالات التي نحتاجها. فبالتالي شراكاتنا مع مواطنينا، شراكاتنا مع مغتربين، شراكاتنا مع الخارج من مدن ومؤسسات خارجية هي هدفها أولا نشر الرواية الفلسطينية سواء في الخارج وأيضا جلب الدعم للمشاريع التي تحتاجها المدينة.
1: طيب سيد ربحي أختم معك في رسالة أخيرة منك، ماذا تقول لسكان مدينة بتونيا وماذا يجب أن ينتظروا من الإدارة الجديدة؟
0: أقول لسكان مدينة بتونيا إنه بدينا من سنين وسوا مكملين إن شاء الله، وبس الوفاء الحر ينتظروا برامج على الأرض. لا يحتاج المواطن إلى برامج مكتوبة بل إلى مشاريع تنفذ على الأرض
1: طبعاً.
0: وهذا ما نعد فيه. وإن شاء الله خلال العامين القادمين ستكون إن شاء الله بتونيا بصورة جديدة تليق بسكانها وتليق بهذا الاسم العريق الذي تحمله
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد ربحي دولي على كل هذه التفاصيل والإضاءات، وأكيد جهودكم مشكورة من أجل تأهيل وإصلاح وإعادة ترميم المباني في بلدة بتونيا. شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا لكم على تسليط الضوء على بتونيا ومشاريع بلدية بتونيا، وإن شاء الله مستمرين معا من أجل النشر الرواية الفلسطينية ونشر الصورة الحقيقية عن مدننا وقرانا وتاريخنا الفلسطيني المشرك.
1: كل التوفيق لكم، شكرا لتواجدك معنا. إذن مستمرون معكم مشاهدي الكرام، سنذهب الآن إلى جنين ونتابع معكم في هذه المحطة ونتعرف معكم على معاناة مرضى نزف الدم مع التحديات الصحية المتزايدة في ظل هذا العدوان المستمر على جنين ومخيمها للعام الثاني على التوالي.
2: نعم الزميل محمود سمودي كان موجود في هذا المؤتمر الذي عقدته الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم وعد لنا التقرير التالي.

اللقاء كان الهدف الأساسي منه اللقاء مع المرضى وعائلاتهم في محافظة جنين للحديث عن احتياجاتهم طموحاتهم والإشكاليات اللي

واجههم، ولكن تطور اللقاء إلى بيان صحفي راح يكون من ونداء عاجل للتحدث عن احتياجات مرضى نزف الدم والهيموفيليا والمآسي والمعاناة اللي بمروا فيها خاصة في الفترة الأخيرة من جنين حتى رفح، والمطالبة بحقوق هؤلاء المرضى، بالإضافة أنه راح يكون الشق الثالث اللي هو التعامل عبر المحاضرات مع هؤلاء المرضى وعائلاتهم وإعطائهم المواد الأساسية للتعامل بهذه المعاناة التي يمر بها على مدار الساعة. والجزء الأخير اللي هو تكريم الأستاذ علي السمودي الصحفي، لأنه كان له دور وباع طويل في نشر احتياجات هؤلاء المرضى ليس في جنين فقط وإنما في كافة المناطق الفلسطينية.

مرض نزف الدم أو الهيموفيليا هو نقص أو اختلال في الجينات يؤدي إلى اختلال في عملية التجلط، فالمريض يكون يحتاج إلى إبر وريدية من الدم أو مشتقات الدم تسمى الفاكتورز على مدار الساعة، لأنه النزف يحصل تلقائي في 70% من الحالات، مما يؤثر على المفاصل والعضلات والأعضاء الداخلية، وعدم أخذ هذه الأدوية خلال دقائق معينة قد يكون معناه الموت لا سمح الله، وعدم أخذ الأدوية بانتظام يؤدي إلى تلف المفاصل والعضلات والإعاقة الحركية والجسدية. إذا انتبهتم إلى معاناة بعض المرضى التي طرحوها، المفاصل تكون غير قادرة على الحركة، لا يستطيع العمل نتيجة أنه في خلل في مفاصله، ولا يستطيع القيام بأعماله اليومية، وهذا يؤثر على الحياة الاجتماعية والنفسية للمريض والمحيطين فيه، حتى من يتعامل معه في المدرسة أو في العمل أو في المجتمع.

احنا اللقاء اليوم في جنين الصمود كما ذكر الزملاء يعني هو اللقاء مع المرضى اللي نعمل في جمعية مع المرضى في كل المحافظات للحديث معهم عن المشاكل اللي واجهوها وجود الحلول. لا شك انه يعني اكبر مشكله نعانيها في هذه الامراض هذه امراض وراثيه، امراض في الدم، امراض تهدد الحياه. فاي اي خلل في العلاج او التشخيص او يعني العلاج المناسب في الوقت المناسب قد يؤدي الى وفاه المريض وفقد الكثير من المرضى. في فلسطين نحن عانينا من عده مشاكل. اول هذه المشاكل واحنا من حوالي أكثر من 20 سنة نجد وزارة الصحة الفلسطينية المسؤول الأول في العلاج طبعا توفير أخصائيين. هناك رخص شديد في أخصائيين أمراض الدم. عندنا 12 كلية طب في فلسطين فيش هنا أخصائي دم إلا قليل جدا واحد أو اثنين. في عندنا أي تخصص طبي هتلاقي من عشرات أخصائيين. أمراض الدم عندنا نقص شديد.

ولابد من توفير أخصائيين بأي طريقة، استخدام الخارج، تعاون من أجانب، إنه كل مستشفى رئيسي فلسطين في يعني أخصائي دم. شيء ثاني، كل مستشفى بحاجة إلى وجود وحدة أو قسم أمراض الدم، وهذا لحد الآن غائب جدا في المجتمع الفلسطيني، مع أنه كل وزارات متعاقبة حاولنا جدا نشأة الأمر هذا. لابد إنشاء مركز علاجي بكل مستشفى، وجود مركز وطني شامل إنه يشتف على هذا الموضوع. الشيء الثالث هي توفير العلاجات. العلاجات مكلفة، ما ندعي إنها رخيصة، لكن هذه حياة وموت. يعني نقول كأولويات، يعني لابد من توفير كل هالعلاجات للمرضى حتى يعيشوا. أي مريض أصيب بهذه الأمراض هذه، إذا توفر العلاج اللازم بيعيش إنسان سليم. بدنا توفر العلاجات والأشياء المصاحبة. مرضى بيعانوا من مشاكل بالمرض، من الجراحات، بدهم متابعة في بعض العلاجات الجراحية لابد بتوفرها. هي تحتاج إلى اهتمام خاص من زميلنا وزير الصحة والسيد الرئيس. قضية الآن يعني بطل

تحتمل يعني المدغدغ. كل فتره بنفقد مصدر في فلسطين، وصلنا الى مرحله شديده. احنا عارفين وضع فلسطيني صعب، لكن لابد من مضاعفه الجهود حتى نحافظ على هؤلاء المرضى، حقهم علينا في العلاج وفي ضمان حياه سليمه لهم.

هذه المخاطر والأمور الإشكالية الموجودة، عدم وجود مركز وطني متخصص بأمراض الدم والهيموفيليا، عدم وجود أطباء دم متخصصين اللي يتعاملوا مع المريض على مدار الساعة، عدم وجود مختبرات دائمة ومتخصصة للتعامل مع عوامل المخثرة، عدم وجود العوامل المخثرة بكافة أنواعها. احنا بنتحدث عن 13 نوع من أنواع نزف الدم، 13 نوع عوامل مخثرة. الوزارة بتوفر مشكورة نوعين، ولكن 11 نوع غير متوفرات، بالإضافة إلى العاملين المتوفرات لا يتوفروا على مدار الساعة، وهناك نقص على مدار السنة. المرضى غير مندمجين مجتمعيا، بحاجة للعلاج الطبيعي، بحاجة للتأهيل النفسي، بحاجة لأن يكونوا كأي مواطن آخر، يذهبوا للمدرسة، للعمل، للجامعة، وهذا غير حاصل نتيجة أنه المريض بحاجة للعلاجات على مدار الساعة وهي متوفرة. لو توفرت العلاجات والرعاية الشمولية على مدار الساعة، يستطيع المريض أن يعيش حياته حياة طبيعية. وللأسف هذه المشكلة الأساسية للجمعية. نحن في الجمعية متطوعين، ولكن ما في اليد حيلة مثل ما بنقول، لأنه هاي مسؤولية وزارة الصحة أن توفر هذه الأدوية والعلاجات والخدمات، لأنها مكلفة أيضا للمريض. إذا لم تتوفر الميزانيات ولم توضع في استراتيجية وزارة الصحة واستراتيجية السلطة الفلسطينية، المريض ضايع. إحنا من 30 سنة كجمعية بنعمل، ولكن حتى الآن مثل السلحفاء مقدار الإنجاز على الأرض. ولهذا السبب تم إطلاق هذا النداء العاجل والبيان الصحفي اليوم من جنين، حتى نضع هذه الاحتياجات على سلم الأولويات وسلم الميزانيات في وزارة الصحة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

0: أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى محطة جديدة، ونتحدث معكم في هذه المحطة عن واقع العمال الصعب، شهداء لقمة العيش في ظل هذه الظروف الصعبة التي هي عبارة عن نتيجة طبعا لسياسات الاحتلال التي تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتدفع آلاف العمال لسلوك أو إلى سلوك طرق خطيرة جدا. ونتحدث عن استمرار هذه القيود بطبيعة الحال على حركة العمال والعمل ومنعهم وحرمانهم من العمل في الداخل، مما يؤدي طبعا إلى ظروف صعبة جدا تعيشها آلاف العائلات من عمالنا البواسير.
1: نعم، يعني نتيجة هذه القيود المشددة على حركة العمال وأيضا إيقاف التصاريح العمل في الداخل المحتل واستهداف أيضا العمال أثناء محاولتهم الدخول والوصول إلى مكان عملهم، نتحدث عن أكثر من 50 شهيد من العمال على نقاط التماس وعلى جدار الفصل في الرام، إضافة إلى اعتقال آلاف ما يزيد عن 38 ألف عامل فلسطيني، وإضافة إلى الإصابات عشرات الإصابات. يعني للحديث عن واقع العمال المرير وعن شهداء لقمة العيش ينضم إلينا في الاستوديو السيد علاء مياز، أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله والبيل. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك معنا سيد علاء. يعني هو واقع صعب جدا، انتهاكات لا تتوقف، صور مؤلمة لعمالنا، وكان آخر هذه الاستهدافات بحق الشهيد عماد شتي 26 عاما في بلدة الراب. نتحدث عن يعني انتهاكات لا تتوقف وصور كل يوم نشاهدها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعمد جيش الاحتلال على نشر هذه المشاهد بطرق بشعة وتنكيل مستمر. ما هي آخر المتابعات وعملية التوثيق لديكم؟
2: يعني زي ما تفضلت، من تاريخ 7 أكتوبر وعمال اللي بيعملوا داخل الخط الأخضر بيعانوا العمرين نتيجة الهجمة المشروعة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنينه على عمالنا حتى في مواقع عملهم. يعني من أول يوم من 7 أكتوبر تم الاعتداء على العمال والتنكيل فيهم، سقط شهداء من العمال في تاريخ 7 أكتوبر. من تاريخ 7 أكتوبر لحتى تاريخ اليوم هناك 52 شهيد سقط نتيجة جرائم الاحتلال، إذا كان داخل أماكن عملهم بالداخل المحتل أو على الجدار من خلال سلوكهم الطرق البديلة لمحاولة الوصول لأماكن عملهم نتيجة انقطاع السبل فيهم، إذا كان في الضفة الغربية أو في الداخل المحتل. حالات الاعتقال اللي تم توثيقها ما يقارب 40,000 عامل تم اعتقالهم من تاريخ 7 أكتوبر لتاريخ اليوم، فرض غرائم مالية من 10,000 ل 25,000 شيكل كمان، هذا عبء مالي كبير على العمال، كمان هم فاقدين مصدر رزقهم الأساسي على مدار سنوات طويلة داخل سوق في الداخل المحتل. احنا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين دورنا محدود، له علاقة في متابعة العمال وتوثيق هذه الجرائم اللي الاحتلال بيرتكبها بحق عمالنا. يعني نتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة الدولية.
1: نعم، يعني أستاذ علاء نتحدث هون عن هاي النقطة اللي حضرتك ذكرتها عن موضوع توثيق ما يحدث مع العمال الفلسطينيين خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم. يعني حاليا نتحدث عن في هذه النقطة التوثيق عن توصيل هذه ما يحدث للعمال إلى المنظمات الدولية المعنية بموضوع العمال مثل منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية العالمية، يعني دورها في حماية العمال وما يعني الصورة التي تصل إلى هذه المنظمات.
2: يعني احنا من تاريخ 7 أكتوبر في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كان في عنا تقرير يومي بيطلع لكل هذه المنظمات ولمنظمة العمل الدولية، واليوم بشكل أسبوعي بيطلع عنا تقرير مفصل لكافة الجهات ذات العلاقة، تحديدا الاتحادات الدولية ومنظمة العمل الدولية، وكمان في قضية تم رفعها بالشراكة احنا وزارة العمل من خلال الاتحاد الدولي لعمال العالم على الاحتلال للتعويض العمال اللي تم طردهم من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. ولكن الاحتلال الكل بيعرف اليوم الهدف الأساسي وهي سياسة حصار الشعب الفلسطيني من خلال الحصار المالي اللي بتعرض له الحكومة الفلسطينية، وكمان جزء منه اللي هو العمال الفلسطينيين اللي كان دخلهم الشهري ما يقارب 1,350,000,000 شيكل، يعني سنويا بنحكي عن 15 مليار شيكل كان يدخل من خلال عمالنا داخل الخط الأخضر، والاحتلال تعمد انه يقطع هذا المبلغ لانه سياسة الاحتلال لها علاقة بتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بشكل عام.
0: نبقى في ذات السياق سيد علاء، اليوم تعقد الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، وتتواصل عمليات التصويت داخل فريق العمال بشأن دعم حقوق العمال الفلسطينيين، وفلسطين هي عضو مراقب وفي هذه الدورة أيضا مشاركة. ما الذي تتوقعونه من خلال هذه الدورة ومن خلال هذا الدعم الذي سيأتي لدعم حقوق العمال؟
2: يعني احنا كمان مرة في الاتحاد دائما بنحاول، والأمين العام يعني حاضر في جنيف لا يرفع وصل صوت العمال ورسالة الشعب الفلسطيني بشكل عام، ولكن الاحتلال كمان بضرب بعرض الحائط كل المحاولات اللي حتى العالم بحاول يضغطوا عليها، بحاول انه يظهر في صورة غير الصورة الحقيقية اللي لها علاقة بالتنكيل والترهيب والجرائم اللي بيرتكبها بحق العمال الفلسطينيين وكمان بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام. ولكن احنا كمان بنأمل وبنتأمل من المؤتمر المنعقد اليوم بأنه يكون في قرارات تضغط أكثر على الاحتلال الإسرائيلي، وكمان يجبروه على إعادة العمال لأماكن عملهم، وهذا حقهم الطبيعي اللي بيكفل القانون الدولي اللي له علاقة في أنه حرية العمل لأي عامل كان في أي مكان. ولكن الاحتلال زي ما حكينا بتعمد بأنه يمنع العمال من الدخول داخل الخط الأخضر. الموضوع مش أمني، الموضوع سياسي بامتياز، له علاقة بالتضييق على الشعب الفلسطيني، بالتجويع الشعب الفلسطيني، بتهجير الشعب الفلسطيني. لكن احنا كمان ما في عنا خيارات، يعني اليوم بنحكي احنا لما بنحكي عن 230,000 عامل تعطلوا عن العمل داخل الخط الأخضر، بالمقابل في الضفة الغربية المجموع فيه 550,000 عاطل عن العمل.
1: نعم.
2: نتيجة سياسة الاحتلال وكمان محاولات بعض العمال بأنهم يكون في لهم بديل داخل السوق المحلي في الضفة الغربية، حاولوا أنهم يعملوا مشاريع لإلهم، مثلا في جنين بعض العمال بشكل جماعي حاولوا يعملوا مصنع صغير من بركسات، ولكن الاحتلال كمان لاحقهم داخل الضفة الغربية وهدم هذه البركسات اللي حاول العمال يعني يبحثوا عن مصدر رزق جديد داخل الضفة الغربية.
1: يعني أستاذ علاء، نتحدث عن واقع العمال الصعب بعد خسارتهم عملهم في الداخل، يعني نتحدث عن خسائر اقتصادية ضخمة، حدثنا أكثر عن انعكاس هذا الوضع الاقتصادي الصعب على العمال وأسرهم، وكما تحدثت عن محاولات إلى تعويض عمل في الضفة هنا والتحديات اللي بتواجههم خلال محاولاتهم إلى إيجاد حلول.
2: يعني اليوم زي ما الكل بيعرف الاحتلال وقطاع المستوطنين، يعني كل مستوطن جايب لي أكم من راس غنم مصادر مصدر راس جبل زي ما بيحكوه. هذا جزء من المعاناة اللي بيعانيها كمان الشعب الفلسطيني. والعمال لما بيبحثوا اليوم عن مصادر رزق لهم إذا كان في قطاع الزراعة أو الصناعة،
1: نعم.
2: كمان الاحتلال ما خلى الأماكن اللي ممكن يعمل فيها العمال إذا كان بالزراعة أو بالصناعة، كمان الاحتلال اليوم بصدرها من خلال سياسة الاستيطان اللي بحاول يفرضها والواقع الجديد اللي بحاول يفرضه على الضفة الغربية، إذا كان البوابات اللي اليوم في 1,050 بوابة في الضفة الغربية تقطعت أوصال المدن والقرى ما بين في الضفة الغربية بشكل عام، مصادرة الأراضي، الأغوار الشمالية يعني معظمها اليوم تم مصادرتها، وهذا كان جزء، هذه كانت السلة الغذائية في الضفة الغربية للشعب الفلسطيني. فالعمال اليوم معاناتهم كبيرة، انقطع فيهم السبل داخل الخط الأخضر، كمان التضييق اللي بفرضه الاحتلال علينا داخل الضفة كمان جزء معاناة أكبر من المعاناة اللي بيعانوها العمال. اليوم العمال وضعهم صعب، احنا بنعمل من الحكومة الفلسطينية بإيجاد حلول للعمال، وإن كان الواقع الاقتصادي اللي بنعيش فيه صعب، ولكن بالإمكان إنه نبتكر سياسات جديدة لها علاقة اللي تتكيف مع الوضع الاقتصادي والوضع الصعب اللي احنا بنعيش فيه. كمان في جزئية بيعانوا منها العمال المتعثرين، خلينا نحكي
1: نتيجة الالتزامات اللي عليهم مالية.
2: نتيجة انقطاع السبل فيهم إذا كان في الضفة أو في أماكن عملهم اللي كانوا يعملوا فيها، لما تراكمت عليهم هاي الالتزامات كان وضعهم مرتاح. يعني في اليوم أوامر حبس مئات الآلاف إلها علاقة في العمال نتيجة تعطلهم على العمل. يعني إحنا بنأمل بهاي الجزئية اللي ممكن تكون الحكومة الفلسطينية في عندها، يعني في إيدها خلينا نحكي، يكون في حلول منصفة للعمال اللي كمان يقدر يتحرك في الضفة الغربية بشكل حر، مش يكون عليه أمر أو أمرين حبس. صحيح. وما يعرفش حتى يطلع يعمل بسطة صغيرة.
3: هي ظروف صعبة جدا سيد علاء، ولكن دعنا نتحدث حول ما ينشره الإعلام الإسرائيلي وبالتحديد الصفحات التابعة لجيش الاحتلال. مشاهد يومية للعمال تنشر عبر هذه الصفحات، مشاهد مؤلمة، تنكيل مهين للعمال، وتبعنا أيضا شهادات كثيرة من العديد من العمال الذين قالوا كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقالهم ولكنهم يتعمدون بإطلاق الرصاص عليهم إما بهدف القتل أو الاستهداف بشكل مباشر في منطقة الركبة يعني إحداث أكبر ضرر ووصولا إلى عملية الشلل. فكيف تتابعون هذه المشاهد المؤلمة وهذه المهينة بحق العمال، وما الذي يريده بالفعل الاحتلال إيصاله من رسائل من خلال هذه عملية النشر اليومية التي أصبح يتعمدها الاحتلال؟
2: يعني الاحتلال الفاشي طبيعي الجرائم اللي بيرتكبها بالنسبة لهم بحق الشعب الفلسطيني هو بتعمد ترهيب أو تخويف العمال بشكل عام اللي بحاولوا إنه يسلكوا طرق بديلة للدخول إلى داخل الخط الأخضر بالمشاهد اللي كلنا بنشوفها اللي إلها علاقة بالقتل المباشر. يعني هذا اغتيال مباشر للعمال لما بيطلق النار عليه وبإمكانه يعتقله، أو ملاحقتهم من الفتحات أو غير الفتحات بإمكانهم إنه يتم اعتقالهم، ولكن الاحتلال بتعمد التنكيل والقتل بهذه الطريقة البشعة لترهيب الشعب الفلسطيني بشكل عام. اليوم حتى على الحواجز بنقلوا بالمواطنين بشكل عام، بحاولوا يرهبوا الشعب الفلسطيني إنه أنت بدك تضلك في مكانك في بيتك، ممنوع تطلع، ممنوع تحكي، ممنوع توصل حتى مكان عملك. هذا نتيجة سياسة الاحتلال والحكومة الإسرائيلية الفاشية. يعني سموتريش بن غفير اللي بيحكي عن سجون للعمال الفلسطينيين هذا فاشي وعنصري، وإله علاقة كمان بالانتخابات الإسرائيلية بتنعكس دائما على الشعب الفلسطيني.
3: رصيد هذه الانتخابات تأتي على دماء
2: الشعب الفلسطيني، وهذا جزء من اللي بحاول الاحتلال يسوقه اليوم للدعاية الانتخابية تبعتهم. فطبيعي اللي بيعملوا الاحتلال مش يعني مش اشي مفاجئ بالنسبة لنا، ولكن احنا كشعب فلسطيني بشكل عام بحكي اليوم خياراتنا واحدة لها علاقة في انه نكون ايد واحدة، نحاول قدر الامكان بنا نتعاون نعدي هالمرحلة. الظرف صعب، العمال وضعهم اسوأ ما يكون، ولكن كمان مطلوب منا انه ناخذ بايد العمال، يكون في حلول ويكون في يعني كل المساعدات اللي تم تقديم على الشعب الفلسطيني لا تساوي 5% من خسائر العمال الفلسطينيين، وإلها علاقة كمان في مشاريع وبعض الأشياء اللوجستية، ما إلها علاقة في المساعدات اللي الطارئة اللي بشكل مباشر اللي يستفيد منها العامل. وكمان هذه معاناة كبيرة بعنيها العمال الفلسطينيين.
1: يعني أستاذ علاء، رسالتك اليوم للعامل الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشها وللمنظمات الدولية اللي بتعني بالعمال
2: يعني رسالتنا للعمال الفلسطينيين اللي بنوجه لهم كل الاحترام والتقدير على صبرهم وصمودهم ومعاناتهم الكبيرة اللي بعنوها بشكل يومي. وكمان مرة بنتمنى من الحكومة الفلسطينية بيكون في حلول ل أوامر الحبس بالتحديد، اللي كل يوم في مناشدات كتير كبيرة بتيجي من كل مكان من العمال الفلسطينيين نتيجة هذه أوامر الحبس والتعثير اللي متعثرين نتيجة تعطلهم على العمل. كمان من ناس المنظمات الدولية ذات الصلة أنه كمان يكون في هناك رادع للاحتلال الفلسطيني ضد ممارساته ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا العمال الفلسطينيين، يكون في مقاطعة للاحتلال الفلسطيني اللي بيغزو أسواق العالم كله في منتجاته. بنتمنى أنه يكون كمان في مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في العالم، وهذا جزء من مطالباتنا. وفي قرارات عند الاتحاد الدول للعمال في بعض المنظمات النقابية كمان بتطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية في دولها، وإحنا من كمان بنشجع هذه.
3: يعني يجب أن يكون هناك حراك فعلي على أرض الواقع، وأن يكون هناك تحرك دولي، ولعل ما يصدر اليوم من المؤتمر الدولي في للعمال في جنيف ربما قد يساعد بعض الشيء في ظل وجود صمت دولي، صمت دولي أصلا عن جرائم الإبادة في قطاع غزة الذي لم يبالي بها أصلا، فبالتالي الوضع أصلا صعب. فلا يسعنا إلا أن نقول كان الله بعون عمالنا، ونسأل الله بالتأكيد أن يصلح هذا الحال إلى أحسن حال إن شاء الله. شكرا لتواجدك معنا.
1: شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى قطاع غزة وآخر التطورات الميدانية والإنسانية مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة من تدمير وقصف للمباني واستهداف أيضا للمواطنين، رغم إعلان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي، إلا أن الاحتلال ما زال مستمر في عدوانه على أهناف القطاع،
1: وعدوان متواصل لا يتوقف. آخر هذه الاستهدافات كان يوم أمس استهداف أكثر من 30 مواطنا، أسفر هذا الاستهداف طبعا عن استشهاد 3 مواطنين بحسب ما صدر مؤخرا من تقارير. كيف هي الأوضاع والتطورات في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة التي لا تتوقف وإن تعددت أشكالها؟ تنضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي الزميلة بيداء معمر. بيداء أهلا وسهلا بك معنا.

0: ضعينا في آخر التطورات وكيف هي الصورة لديك؟
1: يسعد صباحكم ضياء وهبة، تحية صباحية لكل السادة المشاهدين، تحية صمود لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل محافظات الوطن وفي الشتات. في الفعل نتحدث عن أوضاع إنسانية وميدانية صعبة وقاسية جدا، تظل استمرار لحرب الإبادة، تواصل الغارات الإسرائيلية حتى الآن، نتحدث عن الاستهداف الأخير الذي ارتكبت جريمة بشعة ضد المدنيين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، أسفر عن ارتقاء 3 من الشهداء وعشرة من الإصابات حتى الآن، منهم إصابات بليغة. وكل استهداف يحدث هناك الكثير من الإصابات التي تؤدي إلى بتر للأقدام. في كل جريمة، في كل غارة ترتكبها طائرات الاحتلال الإسرائيلية، يسفر عن زيادة في أعداد من الإصابات التي يصعب إجراء عمليات جراحية لها في قطاع غزة، وهذا يزيد من الوضع الصحي المعقد في ظل استمرار هذه الغارات. بجانب ما حدث في مخيم الشاطئ، أيضا في هناك استمرارية لتواصل إطلاق القذائف وإطلاق النيران في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بجانب ما يحدث على الطريق الساحلي طريق الرشيد في ظل استمرار لإطلاق النيران من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية في عرض بحر مدينة خان يونس. حتى وجود النازحين في المناطق الساحلية القريبة من الشاطئ قد تتعرض لإطلاق نار بطلقات مفاجئة لهم، كما حدث في الأيام السابقة لاختراق النيران لخيام النازحين المتواجدة على الطريق الساحلي. حتى الآن زملائي لم يهدأ أبناء شعبنا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وما زالت حرب الإبادة الجماعية مستمرة. أكثر من 3000 مجزرة حدثت منذ إعلان وقف إطلاق النار، حتى زياد أعداد الشهداء، زياد بأعداد الإصابات، أعداد حتى الأطفال الذين تم استهدافهم. كنا في الأشهر السابقة نقول عن 28,000 طفل من الشهداء، اليوم الأعداد تزداد أكثر. بجانب ما يحدث ميدانيا من صعوبة لهذا الحال الذي لا حتى لا يعلم أبناء شعبنا إن كانوا في أماكن نزوحهم أو في مناطقهم الإنسانية، هذه مناطق آمنة لهم، لا يوجد أي أمان. حينما استهدفت خيمة بالأمس في منطقة في مخيم القادسية غربي مدينة خان يونس، وأيضا سبقوا استهدافات أخرى لخيام النازحين في منطقة المواصي، وبالتالي الاحتلال يتعمد بإيقاع أكبر عدد من الضحايا، إيقاع أكبر عدد من المجازر، وجودهم في خيامهم، وجودهم حتى في المنازل المتهالكة للآيلة للسقوط، لم يسلموا أيضا من الاستهدافات في الشوارع. في المركبات المدنية تم استهداف كما حدث قبل أيام في حي الرمال، وبالأمس في مخيم الشاطئ، وقبل في منطقة المواصي كما أسلف. لذلك ما نتحدث فيه ميدانيا نتحدث عن الأوضاع المعيشية الصعبة. الأوضاع المعيشية صعبة في ظل تقليص عدد وصول المساعدات الإنسانية. نتحدث عن أكثر أهمية في هذا الوقت الحالي قرار منظمة المطبخ العالمي بتقليص الوجبات الساخنة، وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير جدا على آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد بشكل رئيسي اعتمادها الأساسي على وجبات الطعام الساخنة. لكم أن تتخيلوا أن في كل منطقة كانت هناك تكية توزع عدد من الوجبات من الطعام على أهالي هذا الحي أو المنطقة، وبالتالي بهذا القرار سيتم تأثير بشكل سلبي على حياتهم، على احتياجهم من الطعام، على صحة أيضا أطفالهم. لماذا يلجؤون إلى المطبخ العالمي؟ لأن هناك الكثير من العائلات لا تتقاضى رواتب، لا يوجد معين، لا يوجد سند في ظل استمرار لوضع البطالة، في ظل عدم وجود أي فرص عمل لها، وبالتالي حتى وإن وجد الراتب لهم نحن نقف أمام عائق غلاء الأسعار.

0: أن يتم أكل الدجاج وأكل الأسماك بشكل أسبوعي، وأن هناك من العائلات كانت بشكل يومي. لا يعني غريب عليها أن تأكل هذه الأشياء، ولكن اليوم ربما أن تحدد هذه الأكلة أو هذه الوجبة إن كانت مرة شهريا، وهذا يؤثر بالتالي إنه الجسم بحاجة إلى طاقة، بحاجة إلى إمداده بكل ما يلزم من مواد لها قيمة غذائية عالية. فتقليص الوجبات الطعام الساخنة من قبل المطبخ العالمي أثر بشكل كبير على الكثير من العائلات اللي متواجدة أكثر في خيام، في مخيمات، في مراكز الإيواء. هم كانوا بشكل يومي ينتظرون هذه التكية، وإن كانت هذه التكية كانت مرة في الأسبوع تحتوي على قطعة من اللحم مع الأرز الأصفر، وباقي الأيام كانت عبارة عن طبخات. حتى هذه الطبخات كانوا بانتظارها أبناء شعبنا. هذا القرار هو أكيد في ظل سياسة الاحتلال الإسرائيلي أن تقيد وتحيد عمل المؤسسات والمنظمات الدولية. المطبخ العالمي ليس فقط تأثر في تقليص الوجبات الساخنة التي يقدمها على ويوزعها على مخيمات ومراكز الإيواء، أيضا في إيصال ما يلزم لتحضير هذه الوجبات. كان هناك يصل عدد كبير من الشاحنات تحتوي على الدقيق، تحتوي على كثير ما يلزم من المواد التموينية. اليوم يمنع الاحتلال يقلص من هذه المساعدات. لا يقف الأمر أيضا على المطبخ العالمي، هناك أيضا الكثير من المؤسسات الأخرى التي تأثرت بشكل كبير جدا بتحديد أو بتقييد ما يلزم. هناك مواد خام منع وصولها إلى قطاع غزة، هناك من المواد الأساسية بجانب المواد الغذائية. نجد أن هناك نقص حينما تجد عائلة أنها تريد شيء ما يلزمها لأسرتها، ربما تحتار في الأسواق وهي تبحث عن شيء ما وإن كان بسيط. ليس فقط المواد الغذائية وإن كان هناك وصول، ربما تشاهدون أن هناك عدد يعني هناك من الأسواق ربما فتحت، هناك من البضائع دخلت، وليست لا يستطيع جميع أبناء شعبنا تلبية حاجتهم، لا يستطيع أغلب منهم شراء ما يلزمهم. يقعون كما أشرت لغلاء الأسعار، الوضع المعيشي الصعب، لا يوجد أي ما ربما يعوضهم عن تم استنزاف عفوا في الأعوام السابقة. على مدار 3 أعوام تم استنزاف المال، الوقت، الجهد، الكثير من النزوح المتحرك لدى أبناء شعبنا في يعني ظل وجودهم في الخيام، في ظل وجودهم في الأماكن من مكان إلى آخر، وهم يتنقلون من هذه الأماكن.
1: نعم بيضاء،
0: كانوا ينزحون، كانوا يشترون من أول ومن جديد ما يلزمهم لهذه الملابس للأغطية. ونحن أريد أن أشير إلى نقطة أخيرة في آخر حديثي. نحن في فصل الصيف وفي هذا الوقت الحار الشديد وترتفع درجات الحرارة، وهذا العام الثالث وما زال أبناء شعبنا في خيامهم المهترئة. ما زال أملهم الكبير أن يتم هناك استعادة لما تم حدمه، إعادة الإعمار، حتى بوجود أو إدخال الأخشاب والكرفانات لتكون كانت مؤقتة كحل مؤقت لهم بدلا من الخيام. الخيام التي تؤثر بحرارتها العالية داخل خيامهم، بالرطوبة العالية أيضا. نحن نأمل بالتأكيد أن تكون رسالتنا بالفعل لكل المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل لضرورة إدخال ما يهيئ لهم هذه الظروف المناسبة، لتكون إن كان نوعا ما بمعيشة لهم أفضل مما يعانون منه كل يوم من حد الظل والهوان.
1: نعم، إذن هي أوضاع صعبة يعانيها المواطنون في قطاع غزة مع استمرار الإبادة الجماعية. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى محطة جديدة. نتحدث حول المؤتمر ونتحدث عن هذه الندوة التي عقدها طبعا أو عقدت من قبل مؤسسة ياسر عرفات ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، ثقافة القضاء العشائري في ظل القضاء الرسمي وأثره على مبدأ سيادة القانون في جامعة فلسطين الأهلية بمدينة بيت لحم، بحضور واسع من رؤساء اللجان الإصلاح والقضاء.
1: نعم، يعني هذه الندوة أو هذه الندوة اللي نظمتها مؤسسة ياسر عرفات تناولت الدور القضاء العشائري كرافد اجتماعي مهم، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية وضرورة دعم القضاء الرسمي وتعزيز الثقة به، وصولا إلى مخرجات هذا المؤتمر الذي دعا إلى ترسيخ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني. للحديث أكثر عن هذه الندوة ومحاورها وأهميتها وأيضا مخرجات هذه الندوة، ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عودة مشارقة، مدير عام مؤسسة ياسر عرفات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحكم جميعا، صباح الوطن الجميل. اسمحوا لي بداية أن أترحم على أرواح الشهداء و أدعو الله بشفاء العاجل لجرحانا والإفراج القريب عن أسرانا.
0: أهلا وسهلا بك معنا دكتور. نتحدث عن ندوة مهمة جدا لها علاقة بما يحدث من شجارات ويعني مشاكل في العديد من المناطق، وما يحدث مؤخرا على سبيل المثال في بلدة بيت أمر، هذا مثال حي على ما سنتحدث به في هذا السياق. نتحدث عن أهمية هذه الندوة دكتور، وبلدة تأتي بسياق تقوية النسيج المجتمعي وأهمية أن يكون هناك إصلاح مباشر وتدخل من قبل العشائر التي هي جزء أساسي في دعم القانون لحل هذه المشاكل. حدثنا أكثر عن طبيعة هذه الندوة دكتور.
2: شكرا لكم. في الحقيقة ما تفضلت به مهم جدا في الحفاظ على النسيج الوطني الاجتماعي لشعبنا الذي يعاني الأمرين من هذا الاحتلال الجاثم على صدورنا جميعا، وبالتالي تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي يقوي ثباتنا وصمودنا على هذه الأرض.
0: صحيح.
2: وهذا هدف استراتيجي بالنسبة لنا. نحن في مؤسسة ياسر عرفات أضفنا مجموعة من النشاطات والبرامج، بالإضافة إلى النشاطات الذي تلفزيون فلسطين شريك دائم معنا. منذ العام الماضي بدأنا في عقد مجموعة من الندوات التي تتناول الهم الفلسطيني، وصدر عنها كتاب مع نهاية عام 2025، ويفترض أنه نهدي التلفزيون هذا الكتاب، وأنا متأسف ما حملت معي بس راح يوصلكم. بالإضافة إلى جائزة أخرى اسمها جائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات والتي أبدع فيها طلابنا الفلسطينيين في الجامعات الفلسطينية، أيضا تناولت الواقع الفلسطيني حتى نخرج الطالب من الجو التقليدي أنه يعمل أبحاث في مجال التخصص، فكان هناك إبداع أيضا في مجلد علمي ورائع. بالنسبة للندوة، هذه واحدة من الندوات التي تعقد في 2025. كان حري بنا في ظل خدمة مجتمعنا الفلسطيني أن نقف على أحد هموم شعبنا. ما يجري في الداخل الفلسطيني المحتل مهم
0: طبعا،
2: وعبر التاريخ القضاء العشائري يلعب دور كبير في علاج هموم الناس في ظل فراغ قانوني وإداري
0: طبعاً.
2: منذ بداية القرن الماضي ودخول الانتداب البريطاني وقوات الاحتلال وعصابات الاحتلال الصهيوني، وبالتالي لعب دورا في الحفاظ على علاقات الناس. نحن الشعب الفلسطيني أسرة واحدة، ومن هنا كان لابد من أن نتناول هذا الموضوع في ظل وضع جديد عندنا اليوم، سلطة وطنية على الأرض. أملي بالله أن نقوى على هذه الأرض وأن يكون لنا كينونتنا وهويتنا التي تعزز أيضا صمودنا، وبالتالي لابد من الدمج بين ثقافات الزمن الجميل
0: العشائر والقانون.
2: وبالتالي هناك مبدأ مهم في حياة الشعوب نحو الرقي الحضاري المطلوب، مبدأ سيادة القانون. في الغرب يقولون the rule of law، سيادة القانون فوق كل السيادات. إذا اختصمنا أو اختلفنا الأجمل أن نتصافح ونتفق، دعونا نذهب إلى القضاء، دعونا نعود إلى القانون. ماذا يقول؟ نحن ملتزمون. هكذا نخفف من ما يجري في وأنت أخي ضياء ضربت مثال على بيت أمر التي نأمل وندعو الله لأهلنا هناك بالسلامة. وبالتالي حرام الدم الفلسطيني يعني يكون مستباح مني أنا كفلسطيني، ما بزبط. بالتالي تعالوا نحتكم إلى القانون. فكانت ندوة رائعة من 3 جلسات مهمة عملنا لها ورقة مفاهيمية، أجرينا اتصالات مع لجان الإصلاح العشائري وأيضا مع الجهات الرسمية في القضاء الفلسطيني، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأفرز لنا قاضيا خبيرا في هذا المجال، اتصلنا بالمحامين الفلسطينيين، كان لهم حضور رائع، كان هناك حضور من المثقفين والمحافظين، لأنه لابد من الربط بين الوضع الرسمي والوضع الشعبي حتى نخرج إن شاء الله إلى بر الأمان ويكون شعبنا في
1: نعم. يعني أستاذ عودي، من نحكي المواضيع اللي تم طرحها خلال 3 جلسات في هذه الندوة، اللي هو لرفع مستوى الوعي المجتمعي بتعلق بالعادات والممارسات الإيجابية الموجودة في الشعب الفلسطيني، إلى جانب العادات اللي بحاجة للتصويب كما تحدثت. يعني نتحدث عن كل هذه المحاور اللي تم طرحها وأهداف هذه المحاور من أجل ربط القانون بموضوع العادات المجتمعية الإيجابية نتحدث.
2: تمام. نحو تعزيز ثقافة سيادة القانون لدى شعبنا الفلسطيني بكل شراحه، كان لابد من أن نركز على 3 أمور. الأمر الأول كما تفضلتي إيجابيات وسلبيات القضاء العشائري، وكان في حديث رائع ممتع من الأخوان لجان الإصلاح، أظهروا قديش في عندنا إيجابيات رائعة حافظت على علاقات الناس في تاريخ معين، لكن من السلبيات أحيانا أنه ليس لديه القدرة التنفيذية على متابعة قرارات لجان الإصلاح، وبالتالي أين دور الجهات الرسمية عندنا؟
0: القضاء.
2: لو كان في تعاون وفي يعني ربط معين لمواصلة ومتابعة الإجراءات لكان الموضوع أفضل. ومن هذا المنطلق كان لابد من توليفي ما بين الجهة الرسمية والجهة الشعبية لجان الإصلاح. أعتقد أننا قرعنا الجرس وبدأنا فيها. الموضوع الأهم في القضاء الرسمي، الناس تنظر له أنه الجهة التي تأخذ فترة أطول، أنا بين قوسين بسمها إجراءات التقاضي للقضايا المنظورة أمام القضاء.
0: بالنسبة للقضاء أم لموضوع العشائر دكتور؟
2: أيوة، القضاء القضاء الرسمي
0: كفترة أطول،
2: فترة أطول. ومن هون المواطن قد تحدث يعني تداعيات أخرى،
0: صحيح،
2: انعكاسات قد تكون سلبية، لأنه بتعرفوا إحنا المواطنين يعني بنحب إنه القاضي يحكم بسرعة، بس ما بزبط دائما في البحث من خلال النيابة العامة، من خلال أجهزة الأمن، لأنه هاي الجهات اللي بتوفر للقاضي أن يطبق عناصر الحوكمة، لأنه بده معلومات تكون أمامه، وهذا يتطلب وقت. لهذا السبب نبحث عن التوليف الأفضل. إجراءات التقاضي على فكرة مكلفة للدولة، مكلفة لشعبنا الفلسطيني، لأنه أنت لما تطول وفي ناس تتعطل عن أعمالها وفي قاضي يعني يدرس الملف أكثر من مرة، هذا الوقت والجهد تكلفة عالية.
1: بس الإسراع أستاذ عودة في الإجراءات يعني بخفف من سلبيات أو تداعيات، تحديدا لما نحكي عن ما يسمى بفورة الدم وما يتليها من نحكي خسائر وتداعيات.
2: صحيح. نعم صحيح. هنا فورة الدم وبين قوسين تناولناها بشكل موسع، وكان لابد من البحث عن طرق يعني تنسجم ما بين الجانب العشائري لجان الإصلاح والجانب الرسمي. نحن يعني أعطينا مبرر لما يدعيه البعض من فورة الدم، إنه والله دمهم فاير وخليهم يعني في كان حرق بيوت، كان حرق مركبات،
1: تهجير
2: حال تجارية،
0: صحيح،
2: إضافة أرواح بريئة ليس لها علاقة في الموضوع. ما ذنب ابن عم أو أخ أو حتى ابن شخص ارتكب جناية أو قتل أو طعن أو إلى آخره؟ لا يجوز يعني، ولا تزر وزرة وزر أخرى. بعدين يعني لابد من معالجة هذا الموضوع ودون مبررات، يجب أن يأخذ يعني القضاء دوره،
0: بمعنى أن يكون هناك توافق ما بين القانون العشائري والقانون الرسمي، لأنه هناك تعرف دكتور هناك إجراءات في القانون العشائري، دية وهدنة وإلى آخره، وتفاصيل كثيرة. صحيح. بحكم العادات والتقاليد التي نعيشها، وأحيانا قد يلجأ القانون أو تلجأ المحافظة الحكومة إلى آخره إلى العشائر في التدخل في مشاكل معقدة، وكما ذكرنا سابقا ما يحدث في بيت أمر مثال حي على ما نتحدث به حاليا، واقع صعب جدا، مشكلة تتعقد يوما بعد يوم. صحيح. هناك محاولات رسمية للتدخل، محاولات عشائرية، ولكن حتى الآن لا يوجد أي حل. دكتور، في سبيل هذه الندوة وما تحدثت به من نقاط، هل يمكن تلخيص أي شيء حول ما يتعلق وما يجري من أحداث مؤلمة في بيت أمر ربما تحدثتم بها في نقاط، وربما يكون هناك حلول قادمة؟
2: نعم صحيح، في هذا الموضوع للأسف الشديد الاحتلال يلعب دورا يعني ويعيش فيه فسادا في إذكاء الفتنة لمزيد من الفرقة والاختلاف بين أبناء شعبنا الفلسطيني. والدليل على ذلك أنه طلب من أبنائنا الأمن الفلسطيني أن يخرجوا من بيت أمر، والاحتلال يلعب دوره الآن، وبالتالي أذكيت الفتنة أكثر. دعونا نفوت الفرصة على هذا الاحتلال المغيض، وبالتالي لابد من تناول الموضوع. نعم نوكش هذا الموضوع، وهناك يعني رجال إصلاح ماشيين فيه ويتابعون عن كثب. وأيضا يعني لابد من الإشارة أنه في نهاية الندوة كان لابد من تشكيل لجنة على مستوى الوطن، لأننا نبحث عن مخرج مهم من مخرجات هذه الندوة التي قرعت الجرس في الموضوع، وهو إصدار وثيقة شرف وطني لوأد عادة الثأر الفلسطيني، بالإضافة إلى تشكيلة اللجنة. طبعا تتكون من مجموعة من رجال الإصلاح الذين لديهم خبرة، على فكرة في منهم شباب اليوم يعني وحملت شهادات دكتوراه ودخلين على الخط، وما شاء الله يعني عندهم القدرة أن يجمعوا ما بين علمهم وخبرة من سبقوهم.
0: طبعا
2: لكن اللجنة فيها قضاء، فيها محامين يعني رجال قانون، ويرأس أخونا الدكتور داود الزير صاحب الماء الطويل في لجان الإصلاح.
1: نعم يعني دكتور عودة، نتحدث هيك سريعا عن أهم مخرجات هذه الندوة في تفصيل القضاء العشائري إلى جانب القضاء الرسمي.
2: المخرجات في البيان الختامي الذي وزع على الإعلام، الحفاظ على لجان الإصلاح وخاصة من هم معروفون بنزهتهم وعدالتهم ويخشون الله. ثانيا تعزيز دور القضاء الرسمي، لابد من أن نوجه شعبنا لأن يحترم القانون، الحديث عن سيادة القانون هذا مبدأ هام جدا لابد من تأكيده وتعزيزه ليصبح ثقافة لدى جمهورنا الفلسطيني وبكل شرائحه. وبداية يعني لابد من عقد ندوات، محاضرات في المدارس الثانوية تحديدا، في الجامعات الفلسطينية والكليات، في مؤسسات المجتمع المدني. لابد من التعاون ما بين لجان الإصلاح
0: طبعا
2: مع القضاء ومع الجهات الرسمية بتوليف تضع حد لما يسمى بفورة الدم التي تطرقتم لها، حتى لا يكون مبرر لأحد أن يأخذ القانون بيده.
0: وفورة الدم ليس مبررا لأي كان أن يأخذ القانون بيده بطبيعة الحال. بالتأكيد ندوة مهمة، نتمنى أن يكون هناك بالتأكيد يعني وثيقة شرف.

0: أن يوقع عليها الجميع وأن يكون هناك التزام لما لها تأكيد من فائدة كبيرة وأهمية كبيرة في حماية النسيج وأن يكون هناك سلم أهلي بشكل متواصل. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: من خلال تلفزيون فلسطين الذي نعتز به أننا سنعلن هذه الوثيقة على صفحة مؤسسة ياسر عرفات ونريد 1,000,000 توقيع عليها حتى تعمم على مؤسساتنا وتصبح ثقافة فلسطين
0: إن شاء الله.
2: صحيح إن شاء الله.
0: شكرا شكرا دكتور لتواجدك معنا.
2: وجودك معنا. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى محافظة طول كرم والحديث عن ما يعانيه المزارع الفلسطيني من تحديات على أرض الواقع من اعتداءات للمستوطنين والاحتلال، محاولة تضييق على المزارعين، ولكن دائما المزارع الفلسطيني يقف في أرضه ويزرع أرضه من أجل الحفاظ على هذه الأرض والاكتفاء الذاتي أيضا.
0: ومن هنا تخرج أفكار ريادية ومشاريع ريادية في ظل هذه الظروف الصعبة. نتحدث عن المواطن يزيد سلامة عائلة تحقق اكتفاء ذاتي من خلال أحد المشاريع الزراعية الريادية. ما طبيعة هذا المشروع؟ كل هذه التفاصيل يرصدها لنا مراسلنا إيهاب دميري، ينضم إلينا مباشرة من عتيل. صباح الخير إيهاب، ضعنا في التفاصيل هذا المشروع.
3: نعم، صباح الخير ضياء، صباح الخير هبة، صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني بالرغم من كل التحديات، بالرغم من كل المعيقات، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل العدوان المتواصل، إلا أنهم يثبتون يوما بعد يوم أنهم قادرون على صناعة الأمل والحفاظ على الأرض وتحدي كل هذه الظروف وفلاحة الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وحتى يعني بدء مشاريعهم الخاصة التي من خلالها يحققون دخل أسرهم وأفراد عائلتهم. اليوم نتحدث عن قصة قد تكون هنا مثلها قصص كثيرة لكنها مميزة لأننا نتحدث عن المواطن المزارع يزيد سلامة الذي أصر على أن يستثمر كل خبرته في مجال الزراعة في موضوع فلاحة الأرض وزراعة يعني المحصولات أو المحاصيل والخضروات الموسمية التي هي مطلوبة في الأسواق. هو يعني عادة الجميع يتوجه إلى البيوت البلاستيكية، لكن هو أصر يعني أن يتوجه إلى نوع جديد أو نوع هو جديد قديم من الزراعة وهي الزراعة الموسمية. سنتعرف أكثر حول قصة نجاح المزارع يزيد سلامة عبر استضافته مباشرة معنا هنا. تفضل إلى هنا أستاذ يزيد، مرحبا بك معنا، صباح الخير، كيف الحال؟
4: الحمد لله.
3: الله يسعدك، يسعد صباحك. أول شيء يعني بداية عندما نتحدث عن كونك مزارع، أنت ليست مزارع منذ فقط أشهر، أنت مزارع منذ سنوات، لكن الآن تستغل كل معرفتك في عالم الزراعة من أجل أن تحافظ على الأرض من جهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والدخل من جهة أخرى.
4: أكيد.
3: حدثنا أكثر عن قصتك مع الزراعة وكيف بدأت هذا المشروع.
4: والله إحنا في 2020 يعني كان فترة كورونا، كان في إغلاق معابر وما دخلناش يعني للشغل في الداخل، فلجأنا لهذه الأرض هي ضمان يعني من صاحب لنا، وبلشنا نزرع. زرعناها بامية قبل يعني سنوات وبلشنا نزرع فيها، فرجعنا بعدها لشغلنا في الداخل، ورجعت فترة الحرب يعني بال 2023 رجعنا زرعنا الأرض قطيع، جهزناها يعني من شبكة الري وجرة سماد ومن هالذي، عرضنا للأخ في الإغاثة الزراعية، طلبنا مساعدة وقدموا لنا شتلي. هذا الزرعة الثانية يعني اللي بيقدمونا فيها مساعدات. زرعنا زهرة وخس وملفوف أحمر وأبيض وسوقنا الحمد لله، يعني كان سعره مناسب يعني فترة رمضان وفترة العيد عيد الفطر. وهي المرة زرعنا خيار بلدي لآل مخلل، وزرعنا فكوس إن شاء الله، وفي أنا معي مزرعة ثانية يعني مجهزة بامية وفاصولية ولوبية.
3: طيب يعني أنت من الأشخاص الذين لم يحبطوا نتاج توقف أعمالهم داخل الخط الأخضر، بالعكس أصريت على الاستمرار والمواصلة والمثابرة واستغليت معرفتك في الزراعة عندما كنت تعمل بها في الداخل. كيف كان يمكن يعني النهوض مجددا يعني وعدم الاستسلام للظروف القاهرة والظروف الاقتصادية القاهرة، واليوم أنت تبدأ مشروع وكما سمعت منك قبل الخروج على الهواء مباشرة أنا ما شاء الله هناك يعني تسويق جيد لا بأس به.
4: أكيد أكيد، يعني الحمد لله إحنا في فترة اللي هي إغراق المعبر، هو كان 7 أكتوبر، هو كان عيد عند اليهود، فإحنا دغري نزلنا على موسم الزيتون، يعني إحنا ما قعدنا، كان في قطاف زيتون، فأجت الشتاء احنا افتقدنا شهر شهرين والواحد يرجع على شغله، فطالت الامور رجعنا للزراعة يعني كثافة، يعني كنت أزرع

0: أنا دون مين حاليا بزرع خمسي وإن شاء الله في كمان إشي جديد.
1: طيب يعني اليوم كمان لما نتحدث عن عائلتك التي هي تقف إلى جانبك أسرتك يعني أنا حط أطفالك زوجتك يعني كيف هو مهم أن تكون هناك تشاركية بين الأسرة الواحدة في زراعة الأرض؟
0: أكيد يعني إذا بدكش أنت تشتغل أنت وعيالك بدك تجيب عمال هون صار تكاليف وصار عبء يعني المزرعة بتحملش هي أكثر من هيك فإحنا بنضطر نشتغل فيها بيدينا يعني منتأخر مرات للعصر للمغرب يعني مرات بنرجع حتى يوم الجمعة بنضطر نداوم حتى انه نرش دواء مثلا او نحط اسمدة او نعشب مشان ما نتحكش في شغلنا يعني في اوقات ثانية.
1: طب هون السؤال يعني لماذا اخترت هذا النوع من الزراعة؟ الزراعة الموسمية، الزراعة يعني التي هي تعتبر مكشوفة، تسمى في علم الزراعات انها زراعة مكشوفة.
0: صحيح، انا في 2004 تركت المدرسة، كان عمري 15 سنة ورحت اشتغلت بالفارعة في سهل سميط. كنت يعني ما بعرف كيف شكل الخيار وتعلمت عندهم، اشتغلت لل 2013 فتعلمت الخبرة الحمد لله واخذت يعني فترة شغل طويل يعني عندهم وكنا نشتغل موسم ونغيب وموسم ونغيب زي هيك. فلاحظت انه هذه مش مكلفة يعني كالحمامات مثلا انه بده مثلا بلاستيك بده وهو اصلا ضمان الحمامات يعني عالي كثير يعني. هذه كروش بضمنها الواحد بجاهزها.
1: طيب يعني الآن ماذا تنوي؟ يعني اليوم بعد ما شفنا ما شاء الله هذا مشروع ناجح يعني شفنا في تنوع في الزراعات من بامية خيار فقوس زهرة ملفوف أحمر، ماذا تنوي الآن أن تفعل؟ يعني هل تريد أن تطور هذا المجال، أن تزيد من رقعة الأرض المزروعة والتي تحافظ عليها عمليا؟
0: أكيد يعني إحنا قلت لك بنشتغل على المواسم، يعني عندنا موسم البامية بيطيح هو في شهر 6 بيبكى لشهر 12 يعني إنتاجه. الخيار بدوري تقدر تزرع مرة ثانية مثلا برد عيد يعني نفسه. عندنا الزهرة بفترة الشتاء، عندنا موسم الفول، فول البلدي والليل فول الكبروسي، عندنا لوبيا حاليا يعني إن شاء الله قريبا تنتج، وعندنا فاصوليا. يعني هاي الأسواق المطلوبة، يعني تقريبا كل الخضار موجودة عندنا بنسوقها للأهالي لمحلات الخضرة، إذا فاض يعني عن حاجة الناس بنودي على الحسبة.
1: هنا نريد أن نسمع رسالتك للمزارعين للشباب يعني أرباب الأسر، ماذا تقول لهم؟ خاصة نحن ندرك أنه لا فرص كثيرة، قد تكون الأرض هي الفرصة الأخيرة والوحيدة لنا في الحفاظ عليها وزراعتها.
0: ولا ربنا يحمل معهم، أكيد يعني هو في عبء كبير عليهم، يعني أنا أسرتي لسه صغار يعني أولادي، الله يعين اللي عنده جامعات عنده مدارس وعنده علاج إذا كان هو في عنده مرض أو إشي، يعني في ناس صفر دخل عندها حاليا، يعني احنا الحمد لله مستورين بنبيع وبنشتري وربنا يحمل معهم. اكيد الارض يعني الارض هي لثباتنا فيها، لازم نزرعها ونقاوم فيها، ممنوع تنترك يعني تركنا الارض ما بتلكيش تشتغل فيه.
1: صحيح، نعم، كل الشكر لك. يعني إذا كان لدي بالوقت سريعا أريد هنا أن أستضيف عاهد زنبيط وهو مدير الإغاثة الزراعية في طول كرم ليحدثنا عن دور الإغاثة في تقديم الدعم للمزارعين وتحديدا للمزارع يزيد سلام الذي استثمر هذه الأرض. أستاذ عاهد صباح الخير. إذا كنا نتحدث عن هذه الأرض يعني هي جزء من عملية الحفاظ عليها، هي لا تبعد سوى أمطار حماليا قليلا عن جدار الضم والتوسع العنصري، ولكن يعني الآن هي محافظ عليها، ما كيف تنظر إلى هذا المشروع وأهميته؟
2: يعني هذا هو المشروع رغم صغره ولكن له أهمية كبيرة. هذا يعني دعونا نقول هذا مشاهد نموذج من النماذج التي تقدمها الإغاثة الزراعية للشباب وللصبايا اللي ممكن يطوروا حالهم بمشاريعهم أو يكتفوا بالدخل مشان أسرهم. يعني إحنا مش عاملين مشروع كبير ولا هو إشي كثير ضخم، هو إشي بسيط قدمنا في الأشتال بعض المدخلات الزراعية، ويستطيع هو وأسرته أن يوفر الدخل اليومي ولا يريد الأرباح ولا يريد كذا، ويريد أن يعيش كباقي أبناء شعبنا اليوم. يعني الشباب وبنات وصبايا وأسر ما عندها دخل بسبب الأوضاع والحرب والجدار والعمالة وفش رواتب وفش كل هاي الأمور، وبالتالي بيلجأوا للأرض، وهذا موضوع مهم جدا إنه إحنا نرجع للأرض. أول شيء الحفاظ عليها وعلى الأرض. اثنين يعني هذا يعني رمز للثبات والصمود ورمز للإصرار على العيش والبقاء في هذه الأرض والبقاء رغم الظروف القاهرة اللي بيمر بها شعبنا الملفت.

0: للموضوع هنا انه كل الاشياء ليش هو ببيع، ليش هو في عليه اقبال، هذا عنده كل الأشتال اللي احنا قدمنا له إياها هي أشتال بلدية، وهو يستخدم الأسمدة العضوية لا يستخدم، وبالتالي هذه أسعارها بتيجي مميزة وطعمها ولذتها مميزة. بعض كثير من الأصناف صحيح الأرض صغيرة ولكن الكثير من الأصناف مزروعة منها فيها، بس هو عنده تدخلات كثير ممتازة والله يعطيه العافية.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عهد زنبيط مدير الإغاثة الزراعية في طول كرم، وأيضا الشكر موصول قبلها لضيفنا المزارع يزيد سلامة صاحب هذا المشروع الزراعي، حقيقة هبة واضية، يعني واضح أنه مشروع ناجح بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا ما نطمح إليه، تعزيز الرقعة المزروعة وأيضا تحقيق الدخل والاكتفاء الذاتي للعائلات الفلسطينية. عودة إليكم.
2: شكرا جزيلا لك إيهاب على كل هذه التفاصيل، وشكر أيضا موصول لضيوفك أيضا ولجهود المزارعين للتشبث بهذه الأرض.
3: نذهب من طول كرم إلى الخليل مباشرة إلى آخر هذه النوافذ الصباحية. من الخليل انضم إلينا مباشرة مراسلنا ساري عويوي يحدثنا عن قصة هذه الجدارية، جدارية وفاء لزوجته الراحلة نتيجة مرض السرطان. نتحدث عن هذه اللوحة للفنان التشكيلي يوسف الذي جسد قصة حب ووفاء لزوجته من خلال هذه الجدارية. تفاصيل أكثر يرصدها لنا ساري من الخليل. إليك ساري، صباح الخير.
4: يسعد صباحك ضياء، يسعد صباحك إلهام، وتحية صباحية لمشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من مدينة دورة جنوب الخليل للحديث عن الفنان التشكيلي يوسف كتلو الذي خلد رحيل زوجته الراحلة بمرض السرطان ذكراها بهذه الجدارية. نشاهد في هذه الجدارية التي استطاع الفنان التشكيلي يوسف كاتلو أن يعبر فيها عن حبه لزوجته خولة وعن وجعه وألمه أيضا في هذا المكان. نشاهد بعض الرموز التي وضعها واستخدمها في هذا الفن التشكيلي، ومن أبرز هذه الرموز التي نشاهدها هي الصبر، ليعبر عن صبره على فراق زوجته خولة، وكتب هنا شعار على هذه الجدارية. يوسف حاول من خلال عمله بعد أن رحلت زوجته بمرض السرطان منذ ما يقارب 60 يوما على تخليد ذكرى زوجته، وعبر من خلال هذه الأيام عن يعني بعض الأمور التي سيحدثنا عنها يوسف. بداية اسمحوا لي أن أرحب بالفنان التشكيلي يوسف كتلو. بداية يوسف يسعد صباحك،
5: يعطيك العافية. يسعد صباحك.
4: يوسف، هناك يعني في هذه الجدارية في جعبة العديد من الأسئلة، ولكن قبل كل هذا أريد أن أسألك سؤالا، كيف تصف لنا علاقتك بزوجتك الراحلة خولة والتي دفعتك أو دفعك هذا يعني عمل هذه الجدارية؟
5: خولة بالنسبة لي يعني هي مش فقط زوجة أو حبيبة، هي رفيقة، هي ملهمة، هي مبدعة. طبعا خولة زارها مرض السرطان اللي هو أجاها قبل تقريبا 11 سنة. استمر الصراع والنضال من أجل البقاء. خولة استخدمت كل الوسائل من أجل أنها تنجو من هذا المرض اللئيم، إلا أنه في النهاية استطاع النيل منها. بالنسبة إلي خولة كانت هي ملهمة، كانت إنساني. بالنسبة حتى لتخليدها أنا حاولت أن أسلط الضوء على مرضى السرطان بشكل عام، وعلى خولة، وعلى الاهتمام بهم، وتوجيه رسالة للأطباء والطواقم اللي بتشتغل مع مرضى السرطان انهم يكونوا رحمين ويكونوا صادقين، وانه ما حدا يتعامل معاهم على انهم حالات مرضية رايحة تنتهي فيهم الى الموت. لا، هم ناس جزء منا، وهم لازم يكون لهم احترام ولازم يكون لهم تقديس بيختلف عن اي مريض اخر.
4: يوسف، دعنا بداية نتحدث عن هذه الجدارية. يعني خولة منذ أكثر من 60 يوما أو تقريبا 60 يوم رحلت، وأنت في خلال هذه الفترة كنت منشغل يعني هذه اللوحة. لماذا اخترت هذا الوقت تحديدا؟ وحدثنا ما هي الرموز التي استخدمتها في هذه الجدارية؟
5: اللوحة طبعا تتكون من صورة لخولة زائد لنبات الصبار اللي هو برمز لصبر خولة على مدى 11 سنة من النضال والصمود أمام هذا المرض. شفت علي، بالنسبة إلي خولة أصبحت أيقوني مش بس لخولة، لا، هي أيقونة كل مريض للسرطان.

0: وانه هي تكون وكيف انا كتبت انه خولة دفاعا عن الحياة تحولت الى نور.
1: نعم.
0: بمعنى انه احنا يجب دائما نقف الى جانب هؤلاء المرضى اللي مكسور بخاطرهم ونوجههم نحو انه مرض السرطان اكيد صعب بس علينا الصمود ثم الصمود ثم الصمود.
2: يعني ايضا هذه العبارة التي كتبتها على هذه الجدارية الرسالة التي تريد إيصالها أيضا من خلال هذه الجدارية وهذا الشعار الذي يعني استخدمته في هذه الجدارية.
0: الرسالة أنا كيوسف بعتقد إنه الإنسان كجسد مظبوط بيرجع إلى الأرض إلا إنه هو كروح وكنور بيبقى في المكان وذكراه بتضلها موجودة معانا.
2: يوسف أنت في بيتك حولت أيضا جزء من بيتك لمعرض لأيضا أعمال فنية أخرى لخولة. دعنا وإياك ومشاهدينا الكرام يعني نتجول إلى هذا المكان ونتحدث أيضا عن هذه الجدارية. هل هناك رموز أخرى استخدمتها غير الصبر في هذه الجدارية؟
0: نعم في بعض اللوحات اللي راحين نشوفها هلا داخل المنزل اللي هي أنا صورت خولة كيف هي بعض المشاهد اللي أنا كتبت عنها على صفحتي. نعم. وإن شاء الله أنكم شفتوها. هاي كمان يعني بتكون عبارة عن تجسيد حي لبعض الأشياء اللي أنا كنت أشوفهم في خولة.
2: وصلنا إلى داخل المنزل يوسف وهنا نشاهد العديد من اللوحات التي أيضا قمت برسمها لخولة. حدثنا عن كل لوحة في هذا المكان.
0: خولة كانت كثير بتحب الحيوانات الأليفة والبسس بالتحديد. هون أنا يعني رسمت خولة معها القطة لولو وحطيت فوق 5 سنابل برمز للعمر الزمني لخولة وإنه كل سنبلة راح تنبت إرادة جديدة وصمود جديد.
2: نشاهد أيضا هناك لوحة أخرى بها أيضا سنابل وترتدي به الثوب الفلسطيني هنا في هذا المكان.
0: نعم في هاي اللوحة موجود سنابل اللي هي بتكون أهدتنا إياهن العمي مريم اللي هي أم خولة قبل 30 سنة. يعني قبل 30 سنة أهدتنا هذه السنابل موجودة لا زالت عندنا وهي بخير دليل على إنه الحياة هي مش إشي مادي هي إشي معنوي وهي إشي نوراني أكثر منه هي إشي مادي.
2: يوسف بعد رحيل خولة بدأت على الفور بتنفيذ الجدارية التي كنا بها بالخارج. كم استغرقت معك وقت ولماذا اخترت هذا المكان المنزل تحديدا لاختيار هذه الجدارية؟ نحن نعلم بأن يوسف لديه العديد من الجداريات في أزقة وشوارع المحافظة وخارج المحافظة. لماذا اخترت هذه الجدارية أمام منزلك؟
0: أولا اخترت المكان إنه في أرضي في منزلي وهذا المكان اللي أنا يعني بقدر أعمل فيه. الأماكن العامة هي عامة وخولة هي إشي خاص.
1: نعم.
0: يعني مش إشي عام مش هي مثلا واحد سياسي أو أديب بس هي حالة إنسانية أو لحدا فيها أنا. زائد إنه أنا يعني هذا المكان إن شاء الله إنه يكون يعني هو مزار للمثقفين والفنانين شفت علي في مساعدة الخير في المستقبل. يعني هذا المكان مفتوح لجميع الناس يزوروني أحكي لهم عن تجربتي عن تجربة خولة في مواجهة هذا المطر المرض الخطير شفت علي. عشان هيك يعني أنا حطيت عندي عشان كل يوم أشوفها عشان كل يوم كمان أحكي عنها وهذا يعني وعد.
2: طيب يوسف يعني نستطيع القول بأنك حولت منزلك أيضا إلى ملتقى كما ذكرت ومعرض للفن التشكيلي استخدمت به بعض الوسائل تخليدا لخولة الراحلة وهي دعوة أيضا لجميع من يهتم في الفن إلى زيارة هذا الذي تحول ربما إلى كمتحف مصغر.
0: نعم صحيح شفت علي وهي دعوة إنه إحنا كمثقفين وكفنانين إنه نتلاحم ونتوحد وأن يكون الثقافة هي همنا اليومي لأنه بدون الثقافة لا يمكن التغيير في المجتمع.
2: هناك رموز وتفاصيل أخرى نستطيع الحديث عنها استخدمتها في الجدارية وفي هذه الرسومات أيضا. هناك العديد من الرسومات في كل زاوية في هذا المنزل نشاهد هناك لوحة جديدة للراحلة خولة. حدثنا عن الرموز التي تستخدمها يوسف في هذه الرسومات.
0: هو المضبوط أنا أكثر الرموز اللي بستخدمها هي رموز فلسطينية لأنه خولة هي كمان أيقونة المرأة الفلسطينية الصامدة الأيقونة اللي هي بتمثل جميع نساء فلسطين. أنا بنظر للمرأة ليس نظرة تقليدية بل هي نظرة ثورية، هي بتمثل كل النساء الفلسطينيات الشجاعات اللي هن بواجهن الاحتلال وواجهن المرض وواجهن الظلم المجتمعي بإيد قوية وبهمة قوية.
2: أخيرا يوسف دهمنا الوقت، ولكن تأثير رحيل خولة عليك شخصيا؟
0: طبعا تأثير خولة كثير مهم علي، ويعني أثر بشكل سلبي، إلا أنه أنا قوي ويعني رايح أنهض من جديد، رايح أبدع ورايح أخلد خولة في كل إشي أنا بعمله إن شاء الله.
2: كل أعمالك. شكرا جزيلا لك يوسف كتل والفنان التشكيلي. يعني مشاهدين الكرام، رغم رحيل خولة إلا أن يوسف استطاع أن يجسد هذا الوجع وهذا الحب وكل ما عبر عنه يوسف في هذه اللوحات التي رسمها وهذه الجدارية التي أيضا استطاع من خلال إنشائها أمام منزله أن يعبر عن كل شعوره تجاه رحيل المرحومة خولة زوجته في هذا المكان، وحول منزله كما ذكرنا إلى متحف مصغر لأعماله لزوجته فقط. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الإطلالة الصباحية من مدينة دورة جنوب الخليل. عودة الآن إلى الزملاء في استدادنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
1: يسعد صباحك ساري، شكرا على كل هذه التفاصيل وهذه القصة الرائعة والتجربة الفنية والإنسانية الرائعة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه المحطة بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي. اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. يعطيك العافية ضياء.
3: يعطيك العافية هبة، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا إن شاء الله على نفس الموعد إلى ذلك الوقت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء، النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي، سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

هنا صوت فلسطين، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح الأمل. مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، نجدد اللقاء بكم وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الخميس الرابع من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. لله درك مرشدا ومعلما، شرفت به وبعلمه الآثار.
2: أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين.
1: هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله الدين مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نهار جديد. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. اليوم الخميس 4 من حزيران العام 2026 الموافق 18 من ذي الحجة للعام 1447 للهجرة. مستمعينا ومتابعينا الكرام، إليكم أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم. شهداء في قطاع غزة، والاحتلال يواصل قصف وإطلاق الرصاص على المواطنين في مناطق وسط القطاع. غدا الجمعة الذكرى 59 لاحتلال ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية. إدانة لمصادقة الاحتلال على إقامة 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة. استمرار عدوان المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وتتمثل هذه الاعتداءات حرق للمحاصيل وسرقة للممتلكات في عدد من محافظات الضفة. مؤسسات الأسرة تؤكد أنها تلقت شهادات تفيد بتعرض أسرى من الضفة لانتهاكات جنسية. هذه الموضوعات أخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. بإمكانكم المتابعة عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM، وتتابعون نهار جديد عبر فضائية فلسطين مباشر وعبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. فريق العمل: عبد الرحمن جد الله من الهندسة الإذاعية، زياد صباح في الإعداد، أسماء عويس في المتابعة والتنسيق، حسن الزبي من الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. فأهلا بكم جميعا. البداية مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة شادن الرماوي. شادن، صباح الخير.
3: صباح الخير لك سلمى وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد 3 مواطنين بينهم شقيقان، وأصيب 4 آخرون وصفت إصاباتهم بالحرجة إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال فناء منزل بمحيط دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع ومنطقة في المغرقة جنوب مدينة غزة. قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي إن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على توسيع المساحة التي تسيطر عليها إلى 70% في قطاع غزة، ليتم حشر أكثر من 2,100,000 مواطن في ظروف معيشية شبه مستحيلة. في المحافظات الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد استدعائه واحتجازه، كما أقدم مستوطنون على تخريب خط المياه الرئيسي والوحيد الذي يزود تجمع عرب التبن البدوي بالمياه قرب منطقة الخان الأحمر على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. في سلفيت، اقتحم مستوطنون بأعداد كبيرة الليلة الماضية المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال المدينة وأدوا طقوسا تلمودية. في رام الله استولى مستوطن على خزانات مياه في بلدة عطارة بعد إنزالها من على سطح منزل باستخدام جرافة. في السياق، أدرم مستوطنون النار في أراض زراعية تعود لمواطنين في بلدة برقة شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مساحات من الأراضي المحيطة. أعرب السيد الرئيس محمود عباس في اتصال هاتفي مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الكويتي الشقيق وقيادته الحكيمة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير للعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته مساء أمس لرئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. عقدت اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح مساء أمس اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحركة السيد الرئيس محمود عباس، وجرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. كما ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات التنظيمية والداخلية على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم للجنة المركزية. أدانت الرئاسة إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، مؤكدة أن الاستيطان يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية والقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، مشددة على أن ذلك يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضا لجهود حل الدولتين. أقرت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال منذ أكتوبر عام 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم، وقضت بإبطالها. وجاء القرار بإجماع هيئة المحكمة التي خلصت إلى أن حكومة الاحتلال لم تعرض على مدى أكثر من عامين أي أساس قانوني يبرر هذه السياسة، رغم الفرص الكثيرة التي لا تحصى التي منحت لها على مدار المداولات لتوضيح موقفها وتأسيسه قانونيا. في لبنان، استشهد 7 أشخاص بينهم مسعف وامرأة، وأصيب آخرون اليوم جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. إلى ذلك، حملت وزارة الصحة اللبنانية إسرائيل مسؤولية أي استهداف لمستشفى تبنين الحكومي جنوب لبنان. وقالت الصحة اللبنانية أن الإدعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى تبنين تهديد خطير لمنشأة صحية رسمية. في الإطار، استأنف الوفدان اللبناني والإسرائيلي أمس محادثاتهما المباشرة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن في إطار الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو سيكون غدا الجمعة صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود من جديد إلى الزميلة سلمى فقهاء وآخر المستجدات. إليك من جديد سلمى.
4: شكرا لك شادن، أهلا بكل مستمعينا ومشاهدين الكرام، نحن معكم في نهار جديد. يصادف غدا الجمعة 5 حزيران الذكرى 59 للنكسة، والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل لاحتلال بقية أراضي فلسطين التاريخية بما فيها القدس والجولان في سوريا وسيناء المصرية، وذلك بعد حرب دارت بين إسرائيل ومصر وسوريا والأردن عام 67 من القرن الماضي. تمر ذكرى هذا العام وسط استمرار عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس والتي تعد امتدادا لنكبة فلسطين عام 48. إسرائيل رفضت قرارات منظمة الأمم المتحدة وتحدت ميثاقها وانتهكت مبادئها واستمرت بالاستيلاء على الأراضي ونهبها لصالح الاستيطان. ونتيجة النشاط السياسي الدولي وقامت إسرائيل بشن الحرب على الدول العربية وأيضا وهذا العدوان كان مباغت صبيحة الخامس من حزيران عام 67. إسرائيل نفذت خطتها العدوانية بتوجيه ضربة جوية مكثفة ومباغتة للمطارات العسكرية والطيران الحربي المصري والسوري والأردني. وبعد ذلك انتقلت قوات الاحتلال للهجوم موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية وبعد ذلك الجبهة الأردنية وبعد ذلك على الجبهة السورية. وتابعت إسرائيل حربها رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذت الحرب قوات جديدة من جيشها الاحتياطي. احتلت إسرائيل الضفة بما فيها القدس، وأيضا احتلت هضبة الجولان السورية وأيضا جزيرة سيناء المصرية. وكان من نتائج حرب عام 67 صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 وانعقاد قمة العربية في الخرطوم وتهجير عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من الضفة بما في ذلك محو قرى بأكملها وفتح باب الاستيطان في الضفة والقدس. حرب حزيران النكسة أسفرت عن استشهاد نحو 15,000 إلى 25,000 عربي وتدمير 70-80% من العتاد الحربي في الدول العربية. لن تتوقف الخسائر عند هذا الحد، بل نزح ما يقارب 300,000 مواطن من قطاع غزة والضفة معظمهم إلى الأردن، كما أجبر قرابة 100,000 من أهالي الجولان على النزوح إلى داخل الأراضي السورية والألاف من شبه جزيرة سيناء إلى النزوح داخل الأراضي المصرية. الواقع القانوني فعليا بعد احتلال إسرائيل لما تبقى من الأراضي فلسطين التاريخية، سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الأراضي المحتلة في أعقاب حرب 67، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 67 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في الأراضي المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال. وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 81 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي بالإدارة المدنية. نبدأ مستمعينا ومتابعينا الكرام نهارنا لهذا اليوم من قطاع غزة، حيث ارتقى عدد من المواطنين الشهداء وهناك إصابات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. التركيز على وسط القطاع. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في غزة شادي الباز. شادي أهلا بك معنا.
5: أهلا بك سلمى وبالسادة المستمعين. يعني صباح دامي في مدينة غزة، 4 استهدافات في عدد

0: يعني عن الكثير من التفاصيل التي يقوم بهذا الاحتلال. ربما سلمى خلال الفترة الماضية حذرنا من الاحتلال لأنه تصعيد الهجمات بشكل كبير في قطاع غزة، وهذا الأمر سوف يتصاعد بشكل أكبر وربما بأشكال مختلفة. الاحتلال خلال الفترة الماضية كان يستخدم الطائرات المسيرة، ولكن خلال ربما الأسبوع إلى العشر أيام الماضية بدأ الاحتلال يستخدم إما الطيران الحربي أو حتى الطائرات المروحية، مع إضافة طبعا الطيران المسير الذي يجوب أجواء القطاع دون انقطاع. المناطق الشرقية وعلى امتداد الخط الأصفر هناك توسيع وعمليات تجريف وربما عمليات لتقديم الخط الأصفر وقدم المزيد من الأراضي معدوية. انفجارات ضخمة جدا شهدناها خلال 48 ساعة الماضية، وهي ناتجة عن قيام الاحتلال بعمليات تفجير كبيرة جدا لما تبقى ربما من بقية منازل المواطنين في هذه المناطق، وبالتالي الوضع الميداني صعب جدا جدا، وهذا الأمر مرشح للزيادة. وهذا طبعا تم لأسباب عدة، ربما أبرز هذه الأسباب هي الانتخابات في الاحتلال، وأيضا في محاولة لإعادة مرة أخرى يعني خاصة اليمين المتطرف لا يريد إيقاف هذا الدم النازف ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة والقدس وأيضا في بقية الدول التي يعني يقوم فيها بتصعيد الأمور بشكل كبير، وبالتالي حتى يعني إبقاء هذا الوضع يزداد خطورة مع قرب هذه الانتخابات. على الجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف، بل أن الأمور تتجه نحو الأسوأ في ظل التداعيات الخطيرة لسياسات الاحتلال، إن كانت تتعلق بالمساعدات، إن كانت تتعلق بالعديد من المواد والسلع التي تلزم المواطنين هنا في قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بالمولدات، مولدات الكهرباء التي أصبحت جزء مهم جدا من حياة المواطن، وهي التي تدعم الحياة في قطاع غزة، إن كانت على صعيد المستشفيات أو حتى على الصعيد المدني هنا في قطاع غزة. ولكن الاحتلال للأسف يمنع دخول زيوت المحركات، يمنع دخول قطع هذه المحركات حتى تهالكت، وبالتالي يعني أصبحت تهدد حياة الكثيرين إن كانوا مرضى أو حتى يعني بانقطاعات هذه الكهرباء عن منازل المواطنين، إن كان في فترة يعني مهمة وحرجة جدا هي الفترة التي يعني تسبق دخول امتحانات الثانوية العامة، وبالتالي ربما هذه التداعيات يعني جزء من تداعيات أخرى كثيرة كانت على ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الأوضاع البيئية وأيضا الصحية بشكل كبير، أو حتى إدخال المساعدات بقدر كافي إلى قطاع غزة. يعني ما نلحظه خلال الفترة الماضية الاحتلال يدخل عدد شاحنات قليل، وأيضا المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست متنوعة بذلك الشكل الذي يغطي الاحتياج العام في قطاع غزة. بشكل عام دائما كما نتحدث سلمى أوضاع إنسانية هي الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأوضاع ميدانية خطيرة للغاية ومرشحة أن تذهب نحو تصعيد أكبر.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في غزة شادي الباز، ونبقى في قطاع غزة حيث يشهد هذا القطاع خلال شهري أيار وحزيران من هذا العام أزمة في خانقة في المواد الأساسية، حيث لم يدخل سوى جزء قليل من المساعدات، وتشمل هذه الأزمة نقصا حادا في الغذاء والأدوية والمياه وتدهورا في القطاع الطبي بالإضافة إلى نقص الوقود. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية. أهلا بك معنا سيد حسين.
2: أهلا بكم، مسعد صباحكم صباح المستمعين.
1: يعني بما يتعلق بنقص الغذاء والمواد الأساسية، يعني حسب تقارير دولية ومحلية بأنه هناك دخول أقل من 30% من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، إذا ما تحدثنا عن تداعيات ذلك في ظل تكثيف الاحتلال لتصعيده في مناطق عديدة في قطاع غزة كما حدث صباح هذا اليوم أو فجر اليوم.
2: يعني بالتأكيد كما تفضلت حجم المساعدات الذي يدخل إلى قطاع غزة لا يلبي 25-30% من الاحتياج الحقيقي، وهذا أمر بالتأكيد غير مقبول، وهذا الأمر يؤدي بالتأكيد إلى زيادة المعاناة وتكريس هذه المعاناة. ما نشهده من تصعيد مستمر وحشي هنا في قطاع غزة ينذر باستمرار الأسوأ وينذر باستمرار الوضع السيء للأسف، وتحديدا على الأهالي والنازحين الذي يعانون الكثير بسبب الظروف الصعبة التي يعانونها نتيجة لهذه الإجراءات والنقص الكبير في دخول المساعدات.

0: الاحتياج الكبير والنقص الكبير يظهر في سوء التغذية، يظهر في المشاكل الصحية التي تظهر يوما بعد يوم، يظهر في بعض المخيمات من خلال يعني عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم، سواء من توفير أدوية أو انتشار بعض الأمراض الناتجة الآن مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود القوارب وعدم قدرة الجميع سواء مؤسسات دولية أو مؤسسات دولية على المكافحة لذلك، نظرا لعدم السماح بدخول العديد من المواد والمعدات اللازمة تحت شعار الاستخدام المزدوج، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلة، ويجب وضع حد. يعني يجب تضافر جهود الدولية مع المحلية مع يعني مع الجهات الرسمية والغير رسمية من أجل السماح بإدخال المزيد من المساعدات، ووقف للأسف الاعتداءات المتكررة، ووقف السياسات الجاهرة بحق شعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة.
1: نعم، بما يتعلق أيضا سيد حسين في يعني معاناة أكثر من 85% من السكان أو من المواطنين في قطاع غزة من انعدام الوصول للمياه النظيفة، وأيضا هناك نقص حاد في الوقود، إذا ما تحدثنا أيضا عن تداعيات ذلك، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق في ظل تعنت الاحتلال إدخال بعض المستلزمات كالوقود ودخولها وإدخالها فقط للمؤسسات الدولية، وأيضا بما يتعلق ما مثل ما حضرتك تحدثت المنتجات التي تدعي أنها يعني تستخدم بشكل مزدوج؟
0: شوف، للأسف تحديدا لنتحدث عن موضوع المياه وعدم دخول الزيوت وقطع الغيار، هذا الأمر يشكل كارثة حقيقية. معظم المولدات الخاصة بمحطات التحلية، المولدات الخاصة بتشغيل الأماكن وأماكن تقديم الخدمات والمستشفيات وجميع المخازن، وبشكل كبير للأسف جميعها تتعرض ومهددة بالتوقف في أي لحظة، وجزء منها توقف بالفعل وجزء يستخدم زيوت أخرى يعني يحاول، وللأسف هذا يؤدي إلى مزيد من الضرر والتلف الأجهزة والمولدات المتوفرة والقليلة في الأسنان في قطاع غزة.
1: ألا يوجد يعني مبادرات محلية للعمل على تصنيع ما يمكن تصنيعه؟ يعني نحن نعلم أن هناك كفاءات عديدة في قطاع غزة رغم شح الإمكانيات، فعليا أن يكون هناك بدائل لهذه المعاناة بما يتعلق بالمعدات الخاصة وقطع الغيار الخاصة بالأجهزة الطبية أو المولدات الكهرباء وما إلى ذلك سيد حسين؟
0: للأسف هذه المبادرات المحلية الآن في ظل عدم وجود الموارد والمواد اللازمة، للأسف معظمها يؤدي إلى يعني أشياء أخرى، يعني وجزء منها يكون يسبب ضرر أكثر من المنفع. هناك الكثير من الاجتهادات، وهناك من الكثير من الإمكانيات، وهناك من يستطيعون وضع الحلول، لكن أيضا المواد الأخرى للأسف قطاع غزة ما يجب أن يعرفه الجميع هو محاصر بالكامل، وجميع من فيه 100% يعانون من الظروف الصعبة ومن سوء الأوضاع الاقتصادية والأوضاع بمختلفها، يعني ربما الفئة المتأثرة بشكل مباشر بالنسبة الكبيرة، ولكن الجميع هنا يعاني. بس بخصوص توزيع المياه على النازحين، هناك العديد من المشاريع والتي تقودها الأمم المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال سلطة المياه، وتعمل جاهدة على أخذ التنسيقات اللازمة من أجل إعمار خط المكاروت، وهو الخط الرئيسي للمياه التي تدخل إلى قطاع غزة، وللأسف هناك الكثير من العراقيل، وبالنهاية يتم إصلاحه وللأسف قصفه من جديد، وهذا الأمر يسبب كارثة حقيقية. فأن أغلب أهالي هنا قطاع غزة مصدر المياه الوحيد لهم يعني بجانب المياه الجوفية القليلة، وذلك نظرا لعدم يعني إمكانية من تشغيل المواتير وعدم دخول أيضا أدوات أخرى مثل الطاقة الشمسية وهي ممنوعة والأدوات الأخرى، يؤدي إلى أن هذا خط المكرط هو خط الرئيسي الذي يعتمد عليه الكثير من الأسر وتعتمد عليه المؤسسات في تنفيذ الكثير من المشاريع. فعندما يتوقف نتخيل حجم المعاناة، التدافع الكبير الذي يتم على شاحنات المياه، التدافع الكبير الذي يتم على جميع مصادر المياه، ويتسبب في كثير من الأحيان للأسف بوفاة أحد المواطنين أو أحد الأطفال نتيجة لهذا التدفع والحاجة الكبيرة للمياه. هذا شكل آخر من أشكال المعاناة والشكل يزيد يعني للأسف الأوضاع الإنسانية سوءا ويزيد كمان المعاناة بشكل غير مبرر وغير أخلاقي.
1: نعم شكرا جزيلا لك السيد حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية. ونبقى مستمعين في قطاع غزة حيث يعاني أكثر من 14,500 نسمة في القطاع من تفشي الأمراض جراء انتشار القوارض بسبب شح المياه ونقص الأدوية تكدس النفايات. نرحب مستمعين ومتابعين الكرام بالدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. أهلا بك معنا.
2: طبعا الخير لك والمستمعين الكرام.
1: دكتور محمد هل هنالك أي طرق أو سبل للعمل على تحسين الواقع الصحي خاصة بما يتعرض بالأمراض الجلدية وأيضا مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار القوارض وتكدس النفايات وتداعياتها على الصحة والبيئة على حد سواء؟
2: صحيح يعني الوضع الصحي وضع صعب جدا وخاصة نحن مقبلون على فصل الصيف وبه هذه المشاكل الكبيرة وأصبحت هذه المشاكل مشاهدة بشكل كبير داخل المراكز الصحية. نحن نتحدث في التقارير التي تتصدر يوميا تقارير منظمات الصحة العالمية أو تقارير وزارة الصحة تتحدث عن أن المرتادين إلى المراكز الصحية الأولية والمستشفيات يفوق 30% من هؤلاء المرضى يعانون من مشاكل جلدية. صحيح أن هناك بعض الأدوية وبعض البراهم وبعض الأمور لكن الأعداد تزيد ولا يمكن السيطرة على هذه الأعداد بهذا النقص الكبير. هناك بعض الطرق التي يعني اخترعها أو يتداولها بعض المواطنون في القضاء على هذه القوارض بالإمكانيات البسيطة لكن لابد من وجود حلول جذرية لهذا الأمر نتيجة هذا الأمر الخطير. يعني لابد من تضافر جميع الجهود سواء البلديات والحكم المحلي و المناطق التي يسكن بها الأعداد الكبيرة من المواطنون في هذه المخيمات بسبب وجود مياه الصرف الصحي بسبب وجود النفايات. كل هذه الأمور عوامل لابد من التخلص منها بشكل سريع ولابد من العمل على وجود بيئة يعني مناسبة حتى لا تتكرر. يعني أنت تعالج مريض ويصاب في الأسبوع أو في الأسبوعين أو في الثلاثة أكثر من مرة. لذلك وجود الناقل أو وجود البعوض والقوارض يؤدي إلى هذه الإصابة المتكررة وهذه المشاكل الصحية. لذلك لابد من التعاون ما بين المؤسسات جميعها في وضع حلول حتى وإن كانت هذه الحلول بسيطة سريعا حتى لا يصاب المواطنون ولا تحدث المشاكل الصحية التي نشاهدها يوميا.
1: ما مدى توفير الأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين بالإضافة إلى مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي؟
2: يعني هذان الملفان الكبيران سواء ملف الأمراض السرطانية أو ملف الأمراض المزمنة ملفان كبيران للأسف يتم المعالجة بشكل جزئي وبسيط. يعني هناك أرقام كبيرة من هؤلاء المرضى 300,000 مريض سكر وضغط وقلب وكلى ونتحدث عن أكثر من 14,000 مريض سرطان. هؤلاء يعني المرضى السرطان طبعا لم يسمح الاحتلال بدخول الكثير من العلاجات وهناك حالات انتكاسة كبيرة لبعض المواطنون وإلى الآن يعني هناك تقارير تتحدث عن مضاعفات كثيرة لهؤلاء المرضى. وكذلك الأمراض المزمنة الملف الكبير والمهم جدا الذي يحل بشكل جزئي. يعني ما يتم إدخاله من أدوية ومن مستلزمات طبية لهؤلاء المرضى وخاصة أن هذا المرض مزمن لا يمكن أن يتوقف المريض عن تلقي هذه الأدوية. يعني حل بسيط وحل جزئي. نحن في الإغاثة الطبية في مراكزنا الصحية التي يعني مسجل بها أكثر من 10,000 مريض ضغط وسكر يتم إدخال 1,200-1,400 علبة لهؤلاء المرضى. كيف يمكن معالجة هذا الأمر بهذه الطريقة الصعبة؟
1: شكرا جزيلا لك السيد الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. ونبقى مستمعين متابعينا الكرام في القطاع حيث يعني ارتقى إلى العلا 9 مواطنين شهداء على الأقل صباح هذا اليوم في 4 استهدافات لشقق في غزة فيما يصادف غدا الجمعة الخامس من حزيران الذكرى 59 لاحتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد منذر الحايك عضو المجلس

0: الثوري لحركة فتح، المتحدث باسم الحركة والمتواجد في مدينة غزة. أهلا بك معنا سيد منذر.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: أهلا بك. قبل الحديث عن النكسة والذكرى 59 لاحتلال فلسطين، يعني إذا ما تحدثنا عن هذه الاستهدافات التي تتصاعد يوما بعد يوم وتستهدف أحياء عديدة في مدينة غزة بالإضافة إلى المحافظة الوسطى، إذا ما تحدثنا عن تداعيات ذلك وأهداف ذلك يعني من قبل إسرائيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني غزة تعيش الجحيم بعد وقف إطلاق النار منذ أكتوبر حتى اللحظة، وإسرائيل تستهدف الشقق السكنية، تستهدف السيارات المدنية، تستهدف الشوارع. ليلة العيد إسرائيل استهدفت شقة سكنية، ليلة أمس وصباح اليوم إسرائيل محت عائلة كاملة من السجل المدني وهي عائلة لباد، احترقت الناس داخل الشقق. إسرائيل تريد أن تقول لنا من ضمن أهدافها الكبرى والمعلنة أن غزة غير قابلة للحياة، غزة لا يوجد فيها أي من مقومات الحياة، عليكم أن تغادروا. المغادرة كيف والمعبر مغلق؟ بكل مرة أتحدث في هذه اللغة. إسرائيل تريد أن يصل المواطن الفلسطيني إلى الحد الأقصى من الحياة المدمرة في قطاع غزة، بمعنى أن الآن الناس تعيش في الخيام، وأنا سابقا قلت لكم أن فصل الصيف أصعب من فصل الشتاء. تصوري الناس تعيش في الخيام، يعيش مع المواطنين، مع السيدات الفلسطينيات داخل الخيام القوارض والفئران والأمراض الجلدية والحياة البائسة، البحث في كل يوم عن الطرد الغذائي أو وجبة الطعام أو حتى جالون المياه. هذه حياة لا تطاق، الحياة لا تطاق في قطاع غزة، إلى جانب العمليات العسكرية، عمليات القتل. وسمعنا نتنياهو قبل أيامه يتحدث عن احتلال 70% من قطاع غزة. نحن نتحدث تقريبا عن 109 كيلو متر ونصف فقط الذي يعيش فيه 2,200,000 مواطن فلسطيني، بعد أن كنا 2,400,000 مواطن فلسطيني. يعني ارتقى منا تقريبا 75,000 شهيد، وغادر من قطاع غزة حوالي 120,000 مواطن فلسطيني خارج القطاع. إذا نحن في حالة وضع صعب وكارثي على الحياة الإنسانية، كارثية الحياة الإنسانية، صعبة. الناس تعيش كما قلت لك في الخيام، لا صحة ولا تعليم. سمعت قبل قليل ضيف الكريم هو يتحدث عن عشرات الآلاف من مرضى السرطان، ويوميا يموتون من 3 إلى 5 مواطنين من مرضى السرطان. حتى الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر لا يوجد علاج. إذن وضع بائس. كل ذلك من الهدف. والسؤال الثاني أو الإجابة الثانية على سؤالك المقطع الثاني، إسرائيل تريد أن تفجرنا من قطاع غزة، تريد أن تفرغ القطاع من السكان. هذا قرار إسرائيل، ويجب علينا أن ندرك تماما أن كل ما يحدث الآن هو مقدمة للتهجير المستقبلي. قد لا يكون هذا العام أو العام القادم، لكن الخطة الإسرائيلية الصهيونية هو تهجير الشعب الفلسطيني. سمعنا أمس ونحن نسمع بن غفير ويتحدث عن الأذان داخل الخط الأخضر. إذن الوضع هو خطير. يجب علينا أن نعلم جيدا أن دون أن نتوحد وأن نكون يعني صفا واحدا في مواجهة مشروع التهجير ومشروع القضاء على القضية الفلسطينية والحسم حسم الصراع معنا، سيكون وضعنا بائس وخطير.
0: نعم. بما يتعلق بالذكرى 59 لاحتلال إسرائيل لما تبقى فعليا من أراضي فلسطين التاريخية، ونحن إن كان في الضفة وغزة والقدس هناك حرب أخرى بطريقة أخرى وهدفها فعليا الاقتلاع والتهجير وضم الأرض، إذا ما تحدثنا عن هذا، عن هذه الذكرى، المطلوب فعليا من المجتمع الدولي لتطبيق قرارات تشريعية دولية التي يعني التي خرجت من مجلس الأمن من عام 67 عند وقف إطلاق النار وقرار 242 وغيرها من القرارات.
1: يعني يجب أن نشخص الحالة. أولا نحن أمام احتلال استيطاني. هذا الاحتلال جاء من أوروبا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية من أجل السيطرة على الشرق الأوسط. السيطرة على الشرق الأوسط يجب أن تكون في قلب الأمة العربية وهي فلسطين. احتلوا فلسطين عام 48، فكان في هناك قرار واضح، قرار التقسيم، ومن ثم كان هناك في شرط الاعتراف بدولة الكيان. يجب أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين ويعني الانسحاب من الأراضي المحتلة خاصة من غزة ومن قطاع غزة، والاعتراف بفلسطين من خلال يعني قرار التقسيم. إسرائيل هذه الدولة المرضة التي جاءت من أجل احتلال الأرض والاستيطان وسرقة الخيرات إن كان الفلسطينية أو حتى العربية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، هي لا تلتزم لا بالشرعية الدولية ولا تعترف بالقانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني. قبل أيام قليلة شاهدنا يعني سفير إسرائيل في الأمم المتحدة وهو يمزق سابقا مزق بالمناسبة ميثاق الأمم المتحدة ومزق رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتحدث عن الجيش الإخلاقي وغير ذلك وما يحدث في فلسطين. إذا نحن نتحدث حقيقة عن دولة لا تعترف بالقانون الدولي. طب ماذا على العالم أن يفعل؟ طب لماذا نحن يعني يدرس لنا أو ندرس مساقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات؟ هناك اتفاقيات وقعت وهناك في فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية وهناك في مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية، كلها يعني مصطلحات كبيرة لكن لا يطبق شيء على الأرض. لو كان الأمر يخص أي دولة أخرى في هذا العالم كان يعني العالم التزم أو العالم ألزم الدول بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لكن فيما يخص فلسطين العالم تشعر بحالة من المياعة وهو يتحدث عن القلق والشعور بالقلق والإدانة والاستنكار. وأهل العالم كانوا يشاهدنا ونحن نقتل على الهواء مباشر ولم يتدخل، ولولا يعني هناك قرار جاء في غفلة من الرئيس ترامب بوقف الحرب خاصة في أكتوبر الماضي، كان لم تتوقف الحرب حتى لحظة وهي أساسا لم تتوقف. أنتم سمعتم ماذا قال ترامب قبل أيام قليلة عن نتنياهو وقال له أنت شخص يعني مكروه وإسرائيل أصبحت مكروهة وعليك أن تنسحب أو تسحب طائراتك ولا تقصف المنطقة بيروت وقبلها في إيران. طب لماذا لم يلزم ترامب نتنياهو بالانسحاب على الأقل من قطاع غزة ووقف الاستيطان في الضفة ومنع الأفعال المستوطنين الشيطانية في الضفة الفلسطينية وعودة الأموال أموال المقاطع للشعب الفلسطيني؟ إذا نحن أمام عالم لا زال هذا العالم يخضع لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك السيد منذر الحيك عضو المجلس الثوري لحركة فتح المتحدث باسم الحركة والمتواجد في مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. لموضوع آخر في نهار جديد، شهادات مؤلمة لأسرى محررين من الضفة. هذه الشهادات تؤكد قيام الاحتلال بالانتهاكات الجنسية بحق الأسرى. ميساء أبو عرقوب والتفاصيل.
2: في كل مرة يفتح فيها ملف جرائم الاحتلال بحق الأسرى تعود إلى الواجهة قصص يصعب على الكلمات أن تحتمل ثقلها، قصص لا تتحدث فقط عن الحرمان من الحرية بل عن جراح أعمق تمس الكرامة الإنسانية ذاتها. واستنادا إلى شهادات جديدة لأسرى محررين، كشف النقاب عن تعرض أسرى من الضفة لانتهاكات ذات طابع جنسي. تتجدد حالة القلق والخوف لدى العائلات التي تنتظر أبناءها خلف القضبان، أمهات يترقبن خبرا يطمئن القلب، وزوجات يحملن عبء الغياب والأسئلة، وأطفال يكبرون على أمل لقاء طال انتظاره. فجريمة الاغتصاب لا تترك أثرا عابرا، فأثاره تمتد إلى ما بعد جدران السجون لترافق الضحايا وعائلاتهم لسنوات طويلة. إنه انتهاك يمس الجسد والنفس والكرامة ويترك ندوبا قد لا ترى بالعين لكنها تبقى حاضرة في الذاكرة والوجدان. وبينما تتواصل المطالبات بالتحقيق وكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين في حكومة الاحتلال عن أي انتهاكات محتملة، يبقى السؤال الإنساني حاضرا بقوة: كم من الألم يمكن للإنسان أن يتحمل وهو محروم من حريته وكرامته في آن واحد؟ إن حماية الأسرى وصون كرامتهم ليست قضية سياسية فحسب بل مسؤولية إنسانية وقانونية وأخلاقية، فحقوق الإنسان لا تتوقف عند أبواب السجون والكرامة الإنسانية لا يجوز أن تكون موضع انتهاك تحت أي ظرف.
0: نبقى في ذات الموضوع مستمعينا ومتابعينا الكرام ونرحب بالسيد حلمي الأعرج مدير مركز حريات للدفاع عن الأسرى. أهلا بك معنا سيد حلمي.
3: أهلا بكم سيد صباحكم.
0: الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل على القائمة السوداء حول ارتكاب جرائم جنسية بحق الأسرى، مدام هناك فعليا تقرير دولي من منظمة أممية كالأمم المتحدة، الخطوة التالية لمحاسبة إسرائيل على هذه الجريمة وحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال؟
3: نعم، بداية يعني هذه الخطوة في غاية الأهمية، وتنفس الرواية الإسرائيلية السابقة المزعومة التي تقدمت بها دولة الاحتلال إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة متهمة الفلسطينيين بارتكاب الجرائم الجنسية ذلك في السابع من أكتوبر. لتتضح الحقيقة الآن. جميل

0: دولة الاحتلال على القائم السوداء جراء هذه الجرائم الجنسية. ارتقي وفق ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية إلى جرائم حرب، وبذلك يمكن تدخل المحكمة الجنائية الدولية والتوجه أيضا بشكاوي لفتح هذا الاتجاه والتقرير باعتقال مسؤولين من مصلحة الشجون والداخلي والحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال المسؤولين جميعهم عن ممارسة هذه الجريمة التنفيذية.
1: نعم، يعني في ملف الأسرة بالتحديد تم تقديم طلب إحالة لملفات عديدة إلى الجنائية الدولية من بينها ملف الأسرة، وفي ظل تصاعد انتهاكات الأسرة وما حدث ويحدث الآن هو غير مسبوق فعليا في تاريخ الحركة الأسيرة، لماذا لا تتحرك الجنائية الدولية لمحاسبة من يقترف هذه الجرائم؟ وهناك أيضا مؤسسات دولية تؤكد هذه الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أسرانا.
0: لأن هناك يعني جهات دولية والأمريكية تحاول أن تكبح جماح المحكمة الجنائية الدولية وتلاحق قضاتها بما في ذلك المدعي العام لها وملاحقة المقررين الخواص يعني يوثقون هذه الجرائم ويدينون جرائم الاحتلال، ولكن كل هذه الحماية لم تعد كما كانت في السابق بقرار محكمة العدل الدولية حول جريمة الإبادة الجماعية. قرار الجنائية الدولية يعني ملاحقة نتنياهو وزير حربه وربما قيادات إسرائيلية أخرى، هذا على درجة كبيرة من ولكن مع ذلك كل هذه الجرائم المتواصلة غير المسبوقة في التاريخ لم يحاسب الاحتلال عليها. ولكن يعني ما هو مهم أن كل هذه الرواية الإسرائيلية تشعبعاتها تنهار أمام القانون الدولي وأمام الرأي العام العالمي، وهو ما يعمق أزمة هذا الاحتلال وعزلته وبالضرورة سيؤدي إلى ملاحقته ومحاسبته. وهنا الإرادة الوطنية الفلسطينية على درجة كبيرة من الأهمية في عملية الملاحقة، وكذلك يعني المجتمع الدولي بما في ذلك المؤسسات الحقوقية الدولية.
1: شكرا جزيلا لك سيد حلمي الأعرج مدير مركز حريات للدفاع عن الأسرى. ونبقى في ذات الموضوع وبما يتعلق أيضا بأقرت محكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية قيام الاحتلال بمنع طواقم الصليب الأحمر من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى، هذا بالإضافة إلى شهادات التي تم توثيقها ومن تعرض أسرى محررين الضفة إلى اعتداءات جنسية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد مظفر ذوقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، أهلا بك معنا.
2: أسعد الله صباحك ولجميع مستمعينا الكرام.
1: أهلا بك. سأبدأ بما يتعلق بقرار المحكمة الإسرائيلية بأنه منع الصليب الأحمر من الوصول إلى السجون هو أمر غير قانوني، الخطوة التالية برأيك يعني هل سنشهد في الفترة القليلة القادمة الاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى من قبل الصليب الأحمر، وأن يتخذ الصليب الأحمر دورا أكثر قوة بما يتعلق بالجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد أسرانا؟
2: يعني باعتقادي هو يعني قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هو قرار متأخر جدا، يعني نتحدث عن منذ حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023، ومنذ ذلك التاريخ تمنع منظمة الصليب الأحمر الدولي أن تقوم بدورها وتطلع على أحوال الأسرى داخل السجون والمعتقلات. وهذا القرار هو قرار غير نظامي وغير قانوني، ولكن كانت هناك ذرائع الاحتلال الإسرائيلي تقول بأن طالما لديهم أسرى بيد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لن يسمح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي أن تدخل السجون. لذلك بعد يعني تسليم آخر جثمان جندي صهيوني من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولي للطرف الإسرائيلي، لم يبقى هناك أي مبرر بما يمنع منظمة الصليب الأحمر الدولي أن تستكمل دورها في السجون، لأن هذه كانت الحجة الوحيدة التي كان يتضرع بها الاحتلال الإسرائيلي بحكم أن لديه أسرى بيد المقاومة. وبعد ما انتهت هذه الحجج يعني لم يسمح للمنظمة أن تدخل السجون. وباعتقادي هذا القرار نأمل أن يعني يبنى عليه وأن تقوم منظمة الصليب الأحمر بدورها وتطلع على حجم الكارثة التي تعرض لها الأسرى وحجم الجرائم المركبة منذ أكثر من عامين ونصف على حرب الإبادة، والأسرى هم أيضا يتعرضون لإبادة صامتة من قتل، من تجويع، من عدة إجراءات تنكيلية يعني بما معناه أوصلت حياة أسرى الشعب الفلسطيني إلى الكارثة والجحيم.
1: بما يتعلق بالجرائم الجنسية المرتكبة بحق أسرانا وشهادات موثقة أو توثق يعني تعرض الأسرى أسرى الضفة لهذه الجرائم، مع وجود تقارير دولية تؤكد أن إسرائيل ترتكب جرائم بشكل ممنهج، جرائم جنسية بهدف إذلال الأسرى وامتهان كرامتهم، إذا ما تحدثنا عن حملات تقوم بها المؤسسات الأسرى كنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى للعمل على فتح هذه الجرائم وأيضا حماية أسرانا داخل السجون.
2: يعني نحن نعمل بدورنا ومعنا مؤسسات الأسرى على توثيق كافة الجرائم التي اقترفتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق أسرانا، ونعمل على توثيقها إن كان من خلال شهادات يريدها الأسرى لدى محامينا أثناء زيارتهم للأسرى داخل السجون، أو من خلال أسرى محررين نأخذ هذه الشهادات ونعمل على توثيقها، وهي مهمة جدا. ونحن اليوم نرى بأن هناك قرار أممي بأن الأمم المتحدة وضعت إدارة مصلحة السجون والاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء بحكم أنهم يعني بما معناه لا يعني يطبقوا أي معايير أخلاقية تعنى بحقوق أسرى الشعب الفلسطيني، وهم بما معناه هذا التقرير تحدث عن حالات العديد من حالات الاغتصاب التي قام بها جيش الاحتلال ومنظومة مصلحة السجون بحق العديد من الأسرى. لذلك جاء هذا التقرير وهو متأخر نعم، ولكن مهم جدا أن يبنى عليه وأن يخرج من دائرة يعني بما معنى يعني دائرة القرارات إلى الدائرة الفعلية التي يجب أن يحاكم الاحتلال على هذه الجرائم، يعني أمام محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، وهذا حق مشروع لشعبنا الفلسطيني الذي عانى ويلات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 78 عام.
1: شكرا جزيلا لك سيد مظفر ذوقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس. إلى موضوع آخر مستمعين ومتابعين الكرام، يتعلق بقرارات الاحتلال بمصادرة أراضي في تياسير بالإضافة إلى مواصلة الانتهاكات الاستيطانية في الأغوار. نرحب مستمعين ومتابعين الكرام بالسيد أحمد الأسعد محافظ طوباس والأغوار الشمالية. أهلا بك معنا سيد أحمد، صباح الخير. أهلا بك. يعني قرار الاحتلال مصادرة حوالي أكثر من 40 دنما من أراضي تياسير، الهدف فعليا أو الحجة والهدف من هذا الاستيلاء، وماذا يعني فعليا الاستيلاء على هذه الأرض؟
3: نعم، يعني هي سياسة إسرائيلية تهدف في النهاية إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وخلق بيئة طاردة في الأغوار، هذه المرة بحجة التدريبات العسكرية. المنطقة تقع ما بين حاجز تياسير وقرة العقبة حوالي 41 دنم، طبعا جزء كبير منها حوالي 33 دنم من مختلف مناطق سيادي، وبعض المناطق هي تتبع للبطركية اللاتينية، وبالتالي السياسة الإسرائيلية تهدف إلى إفراغ الأرض من المواطنين. هم يقوموا بتطبيق مشروع اللون اللي بيبدأ من ديسان وينتهي في بيت لحم وشمال فلسطين يعني إلى الجنوب، وبالتالي هم يقوم بمصادرة هذه الأراضي على مراحل من أجل خدمة الطريق الاستيطاني الجدار المنوي إقامته من عين شبل إلى قرية تياسير. هذا يؤثر على المواطنين في تلك المناطق، نتحدث عن منطقة استراتيجية.

0: هي تسيطر على طريق الواصل من طوباس إلى مناطق الأغوار الشمالية، وبالتالي هم سيقوموا بالإضرار بالكثير من مصالح المواطنين في تلك المنطقة.
1: ألا يوجد أي خطوات يعني متوفرة أو بالإمكان أن يتم اتخاذها على الصعيد القانوني على الصعيد الشعبي للعمل للتصدي لهذه القرارات في ظل يعني تكثيف الاستيطان وعمليات ضم حقيقي على الأرض تحدث ليس فقط في الأغوار وطوباس وإنما في مختلف المحافظات؟
0: نعم، هناك اللجنة القانونية في المحافظة وهيئة الجدار، قمنا بإعداد ملف من أجل رفعه، بالرغم من عدم إيماننا بالقضاء الإسرائيلي إلا أن مجبرين هذا ممر إجباري رفع قضايا على الاحتلال في المحاكم الإسرائيلية، وبالتالي سنقوم بمقاضاة الاحتلال والعمل بكل السبل المتاحة من خلال جهات الاختصاص، وبالتالي من هنا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف عن مسؤولياته لحماية أبناء شعبنا في مياجف الأغوار. مياجف الأغوار هي تطهير عرقي بكل ما تحمل هذه الكلمة معاني، ما يجري ومخالف لكل الاتفاقيات الدولية. نحن نسعى إلى تعزيز صمود المواطنين من خلال السبل المتاحة في الوزارات المختلفة.
1: سيد أحمد، بما يتعلق بيعني إقامة البؤر العشوائية الاستيطانية في طوباس والأغوار، إذا ما تحدثنا عن عدد هذه البؤر، عدد المستوطنين فيها منذ 7 أكتوبر عام 2023 حتى يومنا هذا، في ظل أيضا كما حضرتك ذكرت تهجير قسري و يعني أبرتهايد يمارس ضد أبناء شعبنا في طوباس والأغوار.
0: نعم، السياسة الإسرائيلية تهدف منذ فترة، كان هناك ما يسمى بالاستيطان الصامت من خلال السيطرة على البؤر الاستيطانية. نحن نتحدث عن حوالي 20 بؤرة هذه الثابتة منذ حرب أكتوبر، ولكن كل يوم مثلا آخر قبل هذا المصادر هناك بؤرة في تأثير، وبالتالي السياسة الإسرائيلية تهدف إلى السيطرة على مساحات، نتحدث عن آلاف الدنومات، وبالتالي إقامة هذه البؤر الاستيطانية. الاحتلال يهدف إلى خلق بيئة طاردة في هذه المناطق، تحديدا المناطق المستوطنات، الريف الفلسطيني المحيط في المستوطنات في مناطقنا في مناطق الضفة الغربية، وبالتالي يسعى إلى إحلال المستوطنين في هذه المناطق. نحن نتحدث عن آلاف الدنومات تم مصادرتها، مثلا الطريق الاستيطاني الذي ينوى القيام به 1042 دنوم فقط هي مساحة الطريق الاستيطاني والجدار والجدر الأمنية المساندة لهذا الطريق. نتحدث عن 180 ألف تقريبا ستكون خلف الجدار، وبالتالي نتحدث حوالي 14 ألف فرصة عمل سيفقدها الفلسطينيين من خلال هذه السياسة الإسرائيلية، ونحن نسعى بكل السبل لتاعها. هناك اتصال دائم مع مكتب السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء من أجل تحريك الموضوع على المستوى السياسي، لأنه ما يجري لا علاقة له بالقضايا الأمنية، ما يجري هو استهداف سياسي يهدف الإسرائيليين من خلال السيطرة على الأرض. هذه برامج كانت للحركات الدينية الإسرائيلية المتطرفة في الثمانينات مثل كهانة حي، اليوم هي برامج للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الفلسطيني سيبقى صامم. نحن نسعى لتعزيز صمود المواطنين بكل السبل المتاحة. المواطن الفلسطيني صامت في هذا الأرض، وبالتالي الصراع يحتدم في مناطق الأغوار وفي كل مناطق الضفة الغربية من خلال ممارسة المستوطنين في هذه المناطق وتحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك السيد أحمد الأسعد، محافظ طوباس والأغوار الشمالية، شكرا جزيلا. مستمعينا متابعينا الكرام، في سياق الاستيطان ومصادرة الأرض، الاحتلال صادق على إقامة 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة. الرئاسة أدانت قرار سلطات الاحتلال إقامة 2162 وحدة استيطانية، واعتبرته تكريسا للاحتلال وتوسيع الاستيطان وتقويض لحل الدولتين، بالإضافة إلى يعني تدمير أو عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. من جانبها وزارة الخارجية الأردنية أيضا أذنت قرار مصادقة الاحتلال على إقامة 2162 وحدة استيطانية، وطالبت بالتوقف عن مخططات الاستيطان التي تسير بشكل سريع لضم الأرض وتكريس الاستيطان.

مستمعينا متابعينا الكرام، نحن ما زلنا معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشرة.

0: وبالعودة مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة جنوب الخليل وتحديدا مسافر يطا لها نصيب كبير في هذه الاعتداءات الاحتلالية وأيضا اعتداءات المستوطنين التي تهدف إلى ضم الأرض وتهجير أبناء شعبنا من المسافر بشكل قصري. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد أسامة مخامرة ناشط إعلامي في مسافر يطا جنوب الخليل. أهلا بك معنا سيد أسامة.
1: أهلا وسهلا بك بالجميع.
0: إذا ما تحدثنا عن الإجراءات الاحتلالية المتواصلة التي تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا من المسافر في جنوب الخليل بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين، كيف تقيمها بعد 7 أكتوبر وتحديدا في الآونة الأخيرة؟
1: نعم، يعني بعد 7 أكتوبر اختلف الوضع كليا هنا في مسافر يطا كما يحدث في الضفة الغربية، حيث قام المستوطنون الذين يلبسون الزي العسكري بالتنكيل بالمواطنين ومهاجمة القرى والخرب. بعد أن حكومة الاحتلال حالة الطوارئ لبس المستوطنون الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية الموجودة على أراضي مسافر يطا اللباس العسكري، هذا ما سهل عليهم اقتحام القرى والخرب والاعتداء على المواطنين والتنكيل بهم، ولديهم صلاحية كاملة أيضا اتخاذ القرارات بشكل مباشر واعتقال المواطنين، وهذا ما يحدث في مسافر يطا حيث يقوم هؤلاء المستوطنين باعتقال المواطنين وتحويلهم إلى معسكرات الجيش. يعني تم اعتقال أحد المواطنين أكثر من 7 مرات خلال 4 أشهر، وبالإضافة لاعتقاله بشكل تعسفي من قبل مستوطنين يلبسون الزي العسكري. لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان تقدمت قبل أيام قليلة برفع شكوى ضد هؤلاء المستوطنين الذين يعملون على اعتقال المواطنين والتنكيل بهم. ما حدث قبل ما يقارب 2 شهر مستوطنون أسدوا على المواطنين، وفي ذات اللحظة بدلوا ملابسهم في الموقع وقاموا باعتقال المواطنين، وذلك بعد تواصل المواطنين طبعا مع الارتباط الفلسطيني ومع الجهات القانونية. هذا من ناحية. أما من ناحية ثانية فالاعتداءات مستمرة سواء على رعاة الأغنام على المواطنين أو حتى على سرقة وسلب الأراضي، وهذا ما يحدث هنا في مسافر يطا. بؤر استيطانية تتوسع وتنتشر بشكل أكبر. قبل أيام قليلة أقام المستوطنون بؤرة استيطانية بمحاذاة مساكن المواطنين في خربة إجواويس بمسافر يطا على بعد ما يقارب 250 متر فقط. يقوم قطاع المستوطنين بإطلاق مواشيهم من هذه البؤرة في محيط مساكن المواطنين واستفزازهم، وأيضا قطع الطريق على المواطنين ما جعل خربة إجواويس من الخرب المحاصرة، بالإضافة لقيام المستوطنين بنصب خيمة قبل 2 على أراضي منطقة خلة الحمص جنوب مدينة يطا. من هذه البؤرة الاستيطانية يخرج قطيع مواشي وقطيع أبقار يطلقونها في محاصيل زراعية وأشجار مثمرة ما أدى لتخريبها. الهدف من هذه البؤرة طبعا هو توسيع نطاق الاستيطان وتوسيع رقعة الاستيطان على الأرض الفلسطينية في مسافر يطا، بالإضافة لقيام المستوطنين أيضا قبل ما يقارب 3 أسابيع ببناء خيمة على أراضي المواطنين في منطقة وادي شوايب ومحادثة المنطقة المصنفة تم إزالة هذه الخيمة، لكن هناك تواجد دائم للمستوطنين في هذه المنطقة، ونتوقع أيضا أن تعود هذه الخيمة ويتم نصبها كما حدث في منطقة وادي الرخيم قبل ما يقارب 1 شهر. تم نصب خيمة هناك، تواصل المواطنين مع الارتباط الفلسطيني مع المحامية، تم إزالتها، من ثم قام المستوطنون بإعادتها، وهذا ما يحدث أيضا في منطقة المعين. إذن الخلاصة أكثر من 25 بؤرة استيطانية بعد 7 أكتوبر انتشرت على تلال مسافر يطا.
0: شكرا جزيلا لك السيد أسامة مخامر الناشط الإعلامي في مسافر يطا جنوب الخليل. وننتقل مستمعينا متابعينا إلى الزميلة شادن الرماوي وموجز بأهم الأخبار. إليك شادن.
2: أهلا بك مجددا سلمى، وأهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين. 9 شهداء وعشرات الجرحى إثر استهداف طيران الاحتلال المسير مناطق الشيخ رضوان والمخابرات والشاطئ وتل الهوى في قطاع غزة صباح اليوم. مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية في قطاع غزة حسين مرتجى يقول إن حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا تلبي 30% من الاحتياجات. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش يقول إن أعداد المراجعين للمراكز الطبية في القطاع يفوق 30% من القدرة الاستيعابية. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك يقول إن أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة يعيشون في 109 كيلومترات فقط، وما يجري هو مقدمة للتهجير المستقبلي. قوات الاحتلال تعتقل حارس المسجد الأقصى من البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد استدعائه واحتجازه. مستوطنون يقدمون على تخريب خط المياه الرئيسي الذي يزود تجمع عرب التبنى البدوي بالمياه قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. ومستوطنون يقتحمون بأعداد كبيرة الليلة الماضية المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت ويؤدون طقوسا تلمودية. مستوطن يستولي على خزانات مياه في بلدة عطارة شمال رام الله بعد إنزالها من على سطح منزل باستخدام جرافة. ومستوطنون يضرمون النار في أراضٍ زراعية تعود لمواطنين في بلدة برقة شرق رام الله. اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح تعقد مساء أمس اجتماعها الأول برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، وتنتخب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. السيد الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير للعام 2025، والرئاسة تدين إعلان الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية تقر بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال منذ أكتوبر عام 2023 بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم وتقضي بإبطالها. استشهاد 7 أشخاص بينهم مسعف وامرأة جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان يوم أمس. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة سلمى فقهاء وآخر المستجدات. إليك سلمى.
0: شكرا جزيلا لك شادن. نحن ما زلنا معكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا الكرام في نهار جديد. إذن غدا الجمعة يصادف الذكرى 59 للنكسة، أي احتلال ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية. هذا بالإضافة إلى قيام الاحتلال بمصادقة على إقامة 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين وبما يتعلق أيضا بحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال. كل ذلك نناقشه مستمعينا متابعينا الكرام مع الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. أهلا بك معنا دكتور عمر، صباح الخير.
3: أهلا بكم، صباح الخير لكم والسيدات والسادة المستمعين.
0: سأبدأ بالذكرى 59 لاحتلال إسرائيل ما تبقى لأرض فلسطين بعد 59 عاما، ما الذي يمكن فعله لرفع هذا الظلم عن أبناء شعبنا واسترجاع الأرض وأيضا واسترجاع الإنسان؟ لأنه كل المخططات الآن يعني تقضي بتهجير أبناء شعبنا من فلسطين.
3: نعم بلا شك، يعني أن هذه الذكرى ذكرى النكسة، ذكرى احتلال الأرض الفلسطينية واستكمال احتلال الأرض الفلسطينية بما فيها القدس بشكل عام، هي ذكرى للتذكير أولا المجتمع الدولي أن الشعب الفلسطيني ما زال صامدا على أرضه، ولو نجح الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته التي بدأها منذ 78 عاما لما كنا اليوم نتحدث عن كل هذا الحراك الدولي الذي يرفض هذا الاحتلال والذي أطلق عليه احتلالا غير شرعي في يعني مبادرة قانونية دولية من محكمة العدل الدولية اللي تطلقها أول مرة على احتلال استعماري طويل الأمد يتحدث عن تفكيكه بكل جوانبه. الشعب الفلسطيني ما زال صامدا، وهذه قضية في غاية الأهمية، محافظا على أرضه ومحافظا على تواصله بهذه الأرض منذ آلاف السنين، وهذا ما يقلق المشروع الاستعماري الصهيوني الإسرائيلي ويقلق حلفاء إسرائيل بأن الشعب الفلسطيني رغم كل هذه المعاناة التي يحولها الإسرائيلي إلى ظروف طاردة إلا أنه ما زال متمسكا بأرضه، وفي يعني كسر مباشر للرواية الكاذبة الإسرائيلية بأنه لا يوجد شعب فلسطيني وبأن هذه الأرض كانت بلا شعب. كسر كل ذلك وكسر الرواية، واليوم الرواية الفلسطينية هي التي تنتصر على المستوى الدولي. ولكن كما تفضلتي هناك حاجة لإنهاء هذا الاحتلال طويل الأمد. نعم. الذي مر عليه 59 عاما. الأدوات الفلسطينية التي تطورت على مدار الكفاح والنضال الفلسطيني اليوم تجعلنا أقرب إلى مساءلة ومحاسبة هذا النظام المجرم وتغيير الرواية التي استطاعت إسرائيل لفترة من الزمن أن تسيطر فيها على الفضاء العالمي. اليوم هذه الرواية كسرت وعادت الرواية الصحيحة، وهذا هو المدخل الصحيح من أجل تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأس الحقوق غير القابل للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير. المطلوب كثير من المجتمع الدولي خاصة في هذه الذكرى، في هذه الذكرى الأليمة على العالم، لأن إسرائيل للأسف بعد أن استطاعت أن تتغول على حقوق الشعب الفلسطيني الآن هي تتغول على حقوق كل المنطقة وتحاول أن تدمر المنظومة الدولية التي خلقها المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على حقوق البشر وهو القانون الدولي. لذلك الشعب الفلسطيني يقف بالمرصاد لإسرائيل ولكل محاولاتها لتخريب قواعد القانون الدولي التي تصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني.
0: دكتور عمر، أيضا بما يتعلق بالمصادقة على 2162 وحدة استيطانية، تقريبا كل أسبوع بيكون هناك قرارات استيطانية مختلفة ومصادرة أراضي، وفعليا إسرائيل تمارس الضم التدريجي وحتى بشكل علني، كان بالسابق يعني ضم صامت، الآن ضم بشكل علني من خلال المصادرة من خلال الاستيطان. ما الذي يمكن فعله في هذا السياق في ظل قرارات دولية عديدة ولكن لا شيء يطبق؟
3: المهم هو أن إسرائيل لن تستطيع أن تخلق واقعا تفرض لا على الشعب الفلسطيني ولا على المنظومة الدولية بما فيها على حليفهم الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. والجميع يعرف ويعلم أن خطة الرئيس ترامب تتحدث على أنه ضد الضم وضد تغيير واقع الأرض الفلسطينية المحتلة، كما تحدث وزير الخارجية روبيو منذ أيام أنه يرفض هذا التغيير الذي تقوم فيه إسرائيل. نحن نعلم أن إسرائيل اليوم تسابق الزمن من أجل تغيير هذه الوقائع على الأرض لأسباب جزء منها انتخابية، لأسباب ترى بأنه هذا هو الوقت المناسب لحسم هذا الصراع على الأرض، ولكن نحن نواجه كل ذلك. الأهم أن لا نستكين بأنه إسرائيل تستطيع أن تغير هذه الوقائع على الأرض. العالم معنا، الأرض لنا، شعبنا صامد على هذه الأرض، القرارات الدولية معنا، حتى حليفهم الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع بالذات. نعم. هم ضد ذلك. نعمل مع الإدارة الأمريكية، نعمل مع الأصدقاء في أوروبا والأشقاء في الدول العربية من أجل أن نشكل جبهة دولية رافضة لهذا الحراك ورفضه واعتباره لاغيا بشكل كبير باتجاه هذا الأرض. هناك حاجة لدعم أبناء شعبنا على الأرض. نعم.
0: دكتور عمر، يعني هناك كان مؤتمر حل الدولتين وكان

0: من مخرجات هذا المؤتمر إنه كل دولة تنفذ التزامات معينة بالذي تقدر عليه أو تستطيع تنفيذه على الأرض لحماية حل الدولتين. كيف سيتم حماية حل الدولتين في ظل احتلال منذ 59 عام، في ظل استيطان كل يوم يتصاعد ويتكثف بشكل كبير، مصادرة أراضي وتهجير المواطنين؟ هناك تجمعات، عدد كبير من التجمعات والقرى تم تهجيرها بالفعل دكتور عمر.
1: صحيح، يعني
0: أنت تتحدث أن العالم معنا، نعم هو العالم معنا، القرارات الدولية معنا، ولكن نريد إجراءات على الأرض.
1: تماما، هذا لا يعني بأن نعطي المجتمع الدولي بأنه مقصر باتجاه حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات أكثر شجاعة في مواجهة هذه المنظومة الاستعمارية. هذا لا نعطي المجتمع الدولي من واجباته، وهو مقصر حقيقة، ولكن هناك حراك. بعض الدول أخذت قرارات بمقاطعة منظومة الاحتلال، مقاطعة فضائعها، تسجيل المستوطنين على لوائح الإرهاب. هذا غير كافي صحيح، ولكن هو خطوات صحيحة تتراكم في اتجاه الضرب في هذه المنظومة الاستعمارية بشكل كبير. المشكلة الأكبر هنا الآن بتحويل هذا الحراك الفردي للدول التي اعترفت والدول التي تحترم القانون الدولي إلى حراك جماعي ينقض على انتهاكات هذا الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما نعمل عليه. نحن لا نقول أن المجتمع الدولي معنا ونستكين، لا، نحن هو معنا في خطابه راقي. المشكلة الآن في تحويل كل هذا الخطاب إلى أدوات عملية جماعية وليست فردية، ليصبح العقاب لهذه المنظومة من أجل أن تعود عن جرائمها عقابا جماعيا مباشرا معتد بالقانون الدولي، مستند للقانون الدولي، ليحاسب مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولا يعطي فرصة لأي حكومة إسرائيلية قادمة كيفما كان شكلها أن تتغول على حقوق الشعب الفلسطيني.
0: في موضوع الأسرى، وأكيد سمعت دكتور عمر بما يتعلق بالشهادات التي وصلت إلى مؤسسات الأسرى تتعلق باعتداءات جنسية بحق أسرانا، وهناك أيضا قرار من الأمم المتحدة وضعت إسرائيل في القائمة السوداء بما يتعلق بارتكابها جرائم جنسية بحق الأسرى، وهي جرائم بشكل ممنهج بهدف الإذلال. طب إذا ما تحدث عن تحرك، يعني تحرككم في الأمم المتحدة في هذا السياق، في ظل أيضا قرار محكمة الاحتلال، منهم وفيهم قالوا إنه منع الصليب الأحمر إشي غير قانوني، إنهم يدخلوا على السجون للإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى، كيف ممكن إنه يتم متابعة ذلك وأن يكون أن يتخذ أيضا الصليب الأحمر دورا كبيرا لحماية الأسرى؟
1: مهم جدا لأبناء شعبنا ومن خلال إذاعتكم الموقرة أن يعلموا أن هذا الجهد في إدراج إسرائيل على قوائم العار، إن كان قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، أو قائمة العار للجهات التي تمارس العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، هو جهد فلسطيني خالص، وجهد فلسطيني قامت به الدبلوماسية الفلسطينية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية في تقديم كل الشهادات والدلائل والوثائق التي تؤكد ارتكاب هذه الجرائم. المجتمع الدولي لا يستيقظ هيك يعني فجأة ويقول اليوم سوف ندرج إسرائيل، هذا جهدكم وجهدنا وجهد الدبلوماسية والقيادة الفلسطينية لأجل ذلك. مهم جدا تفكيك القاعدة الأخلاقية غير الموجودة عند إسرائيل. بعض الدول ما زالت تدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية ودولة فيها قانون وفيها قضاء، هذا كلها كذبة كبيرة، وهذا ما نحاول أن نقول عندما نقول أنه ممنهج كما تفضلتي وواسع النطاق وسياسات معتمدة من الحكومة ومن إسرائيل المنظومة الاستعمارية، لكي لا يكون هناك موقف أن هناك بعض المجرمين في هذه المنظومة الإسرائيلية. للأسف لا، هذه المنظومة كلها قائمة على الإجرام. وبمناسبة قرار ما سمي بالمحكمة العليا التي هي جزء من الاحتلال، هي جاءت لتبييض صفحة الإسرائيلي، يعني أين غابت على مدار 3 سنوات من الإبادة التي منع فيها الصليب الأحمر من الوصول لأبنائنا الذين تعرضوا للاغتصاب وللعنف الجنسي وللتعذيب وللتجويع. إسرائيل تحاول أن تبيض وجهها بأن هناك محكمة قالت أنه لا يحق لإسرائيل أو للسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تمنع الصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى.
0: معلش، كمان الصليب الأحمر دوره ضعيف، يعني هو مش بيشتغل يعني يوصل أسرى هنا وهناك، هو عمله مفروض يكون أكبر، يعني الصليب الأحمر مؤسسة أكثر من 160 سنة.
1: صحيح، وهو لم تتحمل مسؤولياتها بالكامل، وكان في عنده خلل في إيصال للعالم بأن إسرائيل ترفض وجودنا لكي ترتكب جرائم أعمق في داخل المعتقلات.

0: تعهدا عظيما. وكان هناك تسريبات منذ أيام إذا تبعتم أن هناك مجموعة من القيادات بين قوسين الإسرائيلية التي وضعت على قوائم الطلب والجلب والاستدعاء للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن بشكل سري لأن المحكمة تعرضت إلى كم كبير من البلطجة والابتزاز من قوى دولية وصلت إلى حد التهديد وحد قطع حسابات هذه الشخصيات الدولية بما فيها المدعي العام السابق، بما فيها نائبته ومكتب التحقيق الدولي. التحقيق يسير بشكل صحيح وكامل حتى وإن تدخلنا أو لم نتدخل، فالضحايا الآن لهم صوت يصل إلى المحكمة الجنائية الدولية بكل التفاصيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. مستمعينا متابعينا الكرام، السيد الرئيس محمود عباس تسلم بالأمس التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير للعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سيادته مساء أمس لرئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في مقر الرئاسة برام الله. أجرينا حوارا مع دكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وتحدث لنا عن أهمية هذا التقرير وما شمله من خطط وتدخلات قامت بها الدائرة لصالح المخيمات. فلنستمع لهذا الحوار.
2: يعني مشكور السيد الرئيس في استقباله لهذا التقرير وتشجيعه الدائم والداعم لدار شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في الوطن والشتات. حقيقة هذا التقرير جاء بجهد كبير من كوادر دار شؤون اللاجئين واللجان الشعبية وشعبنا الفلسطيني مجتمع اللاجئين الذي يصبر ويصمد ويتمسك بمفتاح العودة. هذا التقرير السنوي جاء في ظل تحديات خطيرة وخطيرة جدا ولا زالت مستمرة، وهذا التقرير يعني يتركز أولا في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الوطن والشتات، ونقصد هنا قطاع غزة وإبادة 8 مخيمات، استهداف مخيمات الضفة وتدمير 3 مخيمات في نور شمس وطول كرم وجنين، ومخيمات لبنان وما تعاني من فقر، وفي استهداف الآن مستمر ل3 مخيمات في الجنوب اللبناني في مدينة صور، مخيم الرشيدية والبص والبرج الشمالي وغيرها من المخيمات، وأيضا في ظل المخيمات التي تعيش الفقر والعوز والفقر المبكى في مخيمات سورية والعلاقة مع الأونروا واستهداف اليوم استهداف الأونروا. وأيضا في التقرير هناك تدخلات دائرة شؤون اللاجئين السياسية والإنسانية، السياسية في إطار الدفاع عن حق اللاجئين، حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، والإنسانية في أن هناك تعليمات من السيد الرئيس وبالتنسيق مع رئيس الحكومة حكومة دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية بتخفيف المعاناة عن مجتمع اللاجئين في المخيمات في الوطن والشتات. وأيضا هناك رؤية كاملة لدينا تم إعدادها وتقديمها للسيد الرئيس واللجنة التنفيذية وللحكومة، عنوانها خطة التعافي وإعادة الإعمار في المخيمات في قطاع غزة وأيضا في مخيمات الشمال في نور شمس وطول كرم. قدمت دائرة شؤون اللاجئين العديد من المشاريع في هذا التقرير، سواء هذه المشاريع في مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية أو حتى هذه المشاريع في مخيمات وتجمعات الموجودة في لبنان الشقيق، والمشاريع المقدمة أيضا عبر سفارة دولة فلسطين في لبنان بالتنسيق مع السفارة وبالتنسيق مع أخي عضو اللجنة المركزية الأخ ياسر عباس وغيرها من النشاطات في هذا الإطار، وأيضا علاقتنا في المؤسسات الدولية فيما يسمى مشروع تحسين المخيمات بالتعامل مع جايكا والتعامل مع UNDP والتعامل مع GIZ الألماني وغيرها من المؤسسات الدولية. نعدكم أننا سنبقى يعني على إصرار وعزم كبير من أجل تقديم كل الخدمات والدفاع عن قضية اللاجئين والحفاظ على الأونروا، ونطالب كل الكفاءات وكل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التفاف معنا في الدفاع عن حق العودة والتعويض وفقاً لقرار 194 والحفاظ على الأونروا وتحسين المخيمات.

0: يتعلق يعني دكتور أحمد بقرار الاحتلال بتمديد إغلاق ثلاثة مخيمات وهي جين وطول كرم ونور شمس. يعني إذا ما تحدثنا عن مخاطر ذلك في ظل يعني عجز المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل بإرجاع يعني بالعمل على إرجاع المواطنين إلى مخيماتهم.
1: يعني أولا يعني نشكر ونمتن ونقف شامخين بتواضع أمام شعبنا الفلسطيني في هذه المخيمات الثلاث الذي لا يزال خرج من بيته ومن مدرسته ومن جامعه ومن مزرعته ولا يزال يقرر رغم هذا البعد القصري والتهجير القصري المؤقت إلا أنه مصمم على العودة إلى مخيم جنين ونور شمس وطول كرم. وفي هذا الإطار الاحتلال الإسرائيلي مدد هذه الفترة الزمنية المجحفة لواحد أغسطس، وبالتالي اليوم المجتمع الدولي مطالب من أي وقت مضى أن لا يكتفي بانتقاد وشطب وشجب هذه القرارات. مطلوب ضغط دولي حقيقي، وخاصة أن الشروط التي وضعها الاحتلال للخروج من هذه المخيمات الثلاث ترفضها القيادة الفلسطينية جملة وتفصيل. هذه الشروط تقول بكل وضوح أن الاحتلال يريد أن ينسحب من هذه المخيمات الثلاث بشرط موافقة القيادة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين على أولا أن لا تعود الأنوروا إلى العمل في هذه المخيمات الثلاث، ثانيا عمل مسح أمني لكل من يريد أن يعود إلى المخيم، وثالثا منع القيام بأي نشاط سياسي داخل هذه المخيمات، ورابعا عدم إعادة البناء في المناطق التي تم تدميرها داخل هذه المخيم. وقلنا بصوت واضح وبجملة واحدة وبقول واحد ليس فيه التباس، نرفض هذه الشروط وشعبنا رفضها، وبالتالي هذا التمديد جاء للضغط لكي نوافق على هذه الشروط ولكي يوافق النازح واللاجئ والمبعد عن مخيمه لكي يوافق هذه الشروط. مهما كان هذا التمديد لن يزيدنا إلا صبر وصلابة، ولكن نقول بصوت واضح هذا المؤسسات الدولية وكل الخيرين القطاع الخاص والعام إلى أن يدعم هؤلاء النازحين يمرون بظروف مادية صعبة، بظروف اقتصادية صعبة، بظروف اجتماعية صعبة، وطال الوقت بعدهم عن بيتهم وعن جامعهم وعن مدرستهم، وبالتالي نحن أمام تحدي وندعو الأنوروا. وأنا كنت في اجتماع أول أمس مع المفوض العام الجديد ستان سوندرز وطلبت بتقديم مزيد من الدعم لهذه المخيمات الثلاث وغيرها من المخيمات، وكنت بالأمس في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي الذي نثمن عاليا دعمه لدولة فلسطين والأنوروا بمبلغ 392 مليون يورو، وطلبنا بمزيد من الدعم في القضايا الإنسانية للنازحين الموجودين خارج مخيم أو على حدود مخيم جنين ونور شمس وطول كرم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: نحن مازلنا معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في نهار جديد بما يتعلق بتصاعد فعليا حملات المقاطعة ضد الاحتلال ومنها أوروبية، حيث حظرت فرنسا مشاركة ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية في معرض يورو ساتوري للدفاع الذي سيقام في باريس هذا الشهر. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد محمود نواجعة المنسق العام لحركة المقاطعة الBDS. أهلا بك معنا سيد محمود، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: أهمية فعليا استمرار حملات المقاطعة ومن مختلف الدول في ظل يعني جرائم الاحتلال المستمرة، وأيضا بما يتعلق بجرائم المستوطنين ومن يعني وهذه الجرائم تكون ممنهجة في الأرض الفلسطينية.
2: صحيح، هو بالأساس يجب النظر لكل ما يقوم به المستوطنين كجزء من كأحد أدوات إسرائيل كنظام استعمار، وبالتالي يستخدمهم هذا النظام من أجل الوصول إلى غاياته. الهدف الأساسي هو تطهير العرق للشعب الفلسطيني، أو على الأقل تقدير حشر شعبنا في نظام الكنتونات والمعازل. من ناحية العمل حركة المقاطعة، هي بالتأكيد الأساس في عمل حركة المقاطعة هنا تواطؤ الدول والشركات مع هذا النظام الاستعماري، وبالتالي الضغط بشكل أساسي على الولايات المتحدة كتغيير على مستوى

0: ودول الاتحاد الأوروبي سواء من فردة أو ضمن سياسات الاتحاد الأوروبي نفسه لفرض عقوبات على هذا النظام الاستعماري. خلال الأشهر السابقة خلال 3 أشهر تقريبا أنجزت حركة المقاطعة تقريبا 80 إنجاز في أكثر من 15 مجال، جزء منهم على مستوى الدول، جزء آخر على مستوى الشركات، وغيره على مستوى الجامعات، المقاطعة الأكاديمية والثقافية وغيرها. وبالتالي الحركة تستمر ضمن هذه التكتيكات من أجل فرض عزلة شاملة على هذا النظام الاستعماري الذي اليوم يعني لا يستطيع فرض روايته بأي شكل من الأشكال. هناك رأي عام عالمي يؤيد شعبنا بشكل واضح، ونقوم بتحويل هذا الغضب على مستوى العالم إلى إجراءات حقيقية من شأنها التأثير في هذا الاستعمار وهذا النظام الاستعماري. على سبيل المثال، وهذا يعني ربما أحد أهم هذه الإنجازات، أنه جامعة جنت قامت بالانسحاب من هورايزون يوروب، وهذا مشروع ضخم جدا، وهي جامعة بلجيكية، لأنه كان في هناك شراكة مع جامعة تل أبيب. هذه أول مرة تحدث، لأنه عادة إذا جامعات تنسحب يقوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها، لم يكن في هناك فرض لهذه العقوبات، وبالتالي هذا يفتح الباب لانهيار هذا البرنامج بشكل كامل أو انسحاب شركات جامعات الاحتلال، لأنه طبعا هذا مضخمة مالية ضخمة وكبيرة جدا، ومن سنوات طويلة وحن نضغط لمقاطعة لطرد الجامعات الإسرائيلية من هذا المشروع الضخم جدا.
1: نعم، إذا ما تحدث يعني عن الضغط باتجاه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، يعني هي تقول بأنه تفرض عقوبات على كيانات استيطانية وعلى مؤسسات معينة، ولكن هي فعليا لا تقوم بمثلا مقاطعة بضائع المستوطنات، لا تقوم بمقاطعة مؤسسات تعمل في الاستيطان، بالإضافة إلى مقاطعة إسرائيل على كل هذه الجرائم التي ارتكبت خلال وإبان حرب الإبادة على قطاع غزة، وما زالت مستمرة هذه الجرائم سواء بالضفة القدس وغزة.
0: يعني على الرغم من قيام الاتحاد الأوروبي في بعض الخطوات اللي هي بالحقيقة هي خطوات رمزية، يعني شو المقصود بأنه في هناك فرض عقوبات على بن غفير نفسه على سبيل المثال، أو عدد 3 أو 4 مستوطنين معروفين بانتهاكاتهم لحقوق شعبنا والهجوم والحرق والقتل وكل شيء. وبالتالي هذا للأسف الشديد هو الاتحاد الأوروبي يهرب باتجاه اتخاذ هذه الإجراءات الرمزية هروبا من الالتزامات الحقيقية، ليس فقط اتجاه الشعب الفلسطيني ولكن حتى اتجاه التزامات الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان أو يعني كل الاتفاقيات على المستوى الدولي مثل جنيف وغيرها. وبالتالي الضغط مستمر على الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات فعلية حقيقية هو الأهم، مثل ما قامت به عدد من الدول مثل إسبانيا وبلجيكا وغيرها التي قامت بفرض عقوبات بأشكال مختلفة. هو الأهم من العقوبات التي فرضتها إسبانيا تشمل الحظر العسكري، وبالتالي وطبعا انسحاب مجموعة من الدول من مسابقة يوروفيجن بسبب مشاركة الاحتلال. هذا النوع من العقوبات الذي يعني نضغط باتجاه أن تتبنى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، والأهم هو وقف التسليح، لأن يعني كل هذه الأسلحة هي التي تستخدم في إبادة شعبنا في قطاع غزة، وكل هذه العلاقات الاستراتيجية مثل علاقة الشراكة الأوروبية الإسرائيلية أو اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها هي التي تجعل الاحتلال قادر على ممارسة كل هذه الجرائم، وفي نفس الوقت قادر على الهروب من أي شكل من المحاسبة. نعم. على المستوى الدولي. لا زال الاتحاد الأوروبي متورط بشكل كبير جدا، والبل شريك في هذه الجرائم ضد شعبنا.
1: أهمية العمل أيضا مع القوى الناعمة التي لها تأثير على الشعوب، وبالتالي قد تضغط باتجاه الحكومات بشكل عام، يعني أنه يتم العمل مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والفنية أيضا ولها والمؤثرين حتى فرق الرياضة في مختلف دول العالم.
0: بالتأكيد، يعني مثلا في هناك عدد من الحملات هي على صعيد المقاطعة الثقافية والمقاطعة الأكاديمية وحتى المقاطعة على مستوى الرياضة. الآن في هناك حملة في أيرلندا، هناك حملة في فرنسا، وهي بالتنسيق حتى على المستوى المحلي ضمن الأطر الفلسطينية تنسق مع بعضها البعض للضغط من أجل طرد فرق الاحتلال. هذا حاصل. المقاطعة الثقافية يعني عدد ضخم جدا من الفنانين على سبيل المثال من هوليوود وقعوا على عريضة بمقاطعة الاحتلال بشكل كامل، ومقاطعة حتى أي تمويل يأتي من خلال السفارات أو أي عمل فني يأتي من خلال رعاية السفارات الإسرائيلية. وهذا لأول مرة يحدث، يعني نتحدث عن فنانين على مستوى كبير جدا وهناك إصرار حتى لديهم على الرغم من خساراتهم لعقود وحسراتهم لتعاقدات مثل الأفلام وغيره. وبالتالي هذا أيضا مهم جدا. صحيح المقاطعة الأكاديمية هناك سيل جارف من مقاطعة الاحتلال حتى وإن كانت صامتة، وهذا يعني حتى في الإعلام الإسرائيلي من خلال المتحدثين باسم الأكاديمية الإسرائيلية يتحدثون عن المقاطعة الصامتة بحالة من الرعب. يعني لا يوجد هناك إعلان من جامعات معينة أو من أساتذة معينة في العالم أنه في هناك مقاطعة، ولكن في هناك امتناع عن أي تعاقدات أو أي علاقة مع الجامعات الإسرائيلية أو حتى مع أساتذة إسرائيليين متورطين في هذه الجرائم. وبالتالي المقاطعة هي مجموعة من القطع زي البازل، ولكن هي كلها مرتبطة في بعضها البعض. تغذي استراتيجية فرض العزلة بشكل كامل، يعني تقريبا كما حدث في نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا، على الرغم من أنه نحن نتحدث عن نظام مختلف أكثر بشاعة، استعمار استيطاني وأبرتايد واحتلال عسكري بكل ما فيه من انتهاكات متعددة شعبنا.
1: شكرا جزيلا لك السيد محمود مجعى، المنسق العام لحركة المقاطعة PTS، شكرا جزيلا. وننتقل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ملف آخر يتعلق بالملف الإسرائيلي وما يجري أيضا من محادثات بين الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالإضافة إلى الملف الإيراني وما تمت الحديث عنه من خلاف بين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور سهيل دياب المختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا دكتور سهيل، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
1: سنبدأ بما يتعلق بإعلان الولايات المتحدة بأن لبنان وإسرائيل اتفقتا على تفاهمات جديدة في ختام جولة المفاوضات الرابعة تشمل تنفيذ وقف اطلاق النار، مواصلة المحادثات السياسية والعسكرية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. ماذا يعني ذلك؟ وهل فعليا إسرائيل قد تنفذ هذا الاتفاق؟
2: من مراجعتي الكاملة لما ما نشره حتى الآن بشكل عام وبالساحة الإسرائيلية وبالصحف الإسرائيلية بشكل خاص، فمن ما هو واضح حتى الآن أن ما جرى هو ليس اتفاقا، وإنما بالأساس هو تعبير عن نوايا الأطراف بما يتعلق في المرحلة القادمة في العلاقات بين إسرائيل ولبنان ووقف اطلاق النار والاهتمام بالمحافظة على الحدود الدولية، وأيضا بما يتعلق في تفكيك سلاح حزب الله. لكنه لا يمكن تسميته اتفاقا لأنه لم يحدد على الإطلاق مدة زمنية متى يبدأ وقف اطلاق النار الشامل. على سبيل المثال لم يتم الحديث عليه على الإطلاق، لم يتم الحديث على برنامج زمني معين بما يتعلق بالخطوات المتلاحقة من الطرفين. فلذلك من الممكن أن نرى هذا ما جرى في واشنطن أمس هو تعبير عن العقدة الكبيرة الأكبر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، انعكست على الساحة اللبنانية وتم استعجال اجتماعات من هذا النوع بتفاهمات إسرائيلية لبنانية لمنع فرض مسار إسلام أباد على مسار واشنطن. فلذلك علينا أن نرى بحذر ما جرى بهذا الإطار وليس أكثر من ذلك، لأن يعني إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان برأيي بالظروف الحالية ما دام هناك مباحثات أمريكية إيرانية لقرب التوصل إلى اتفاق الطرف.
1: بالأمس ترامب قال بأنه قد يكون يعني هناك شيء، قد يكون نهاية عطلة الأسبوع، وأنه هناك إحراز للتقدم، ولكن في ظل أيضا هناك خلافات بين الرئيس الأمريكي وبين نتنياهو، حتى أكد ترامب بأنه وصف نتنياهو بالمجنون، ويقول نتنياهو أنه قد يختلف مع ترامب تكتيكيا ولكنه يعني يتفق معه بشأن إيران. كيف تقرأ أنت الصورة دكتور سهيل؟
2: بالموضوع الكبير في الاتفاق الإطار انتقلت المباحثات الآن إلى مرحلة جديدة، وهي الانتهاء من الحديث على ماذا يتضمن الاتفاق، يعني أي نقاط يتضمن الاتفاق، وإلى موضوع آخر ما يسمى متى يتم تنفيذ كل الأمر. على سبيل المثال إيران تؤكد على ضرورة تحرير جزء من الأموال المجمدة مع التوقيع على اتفاق الإطار بقيمة 12 مليار دولار. الولايات المتحدة تقول أن هذا الأمر مقبول ولكن ليس مع البداية وإنما مع إتمام الاتفاق على الملف النووي لاحقا. فمتفق على موضوع التحرير ولكن تحرير الأموال ولكن غير متفق متى تبدأ الأمور. النقطة الثانية، متى يتم الحديث على الانتقال إلى مرحلة النووي الإيراني؟ هل الاتفاق على السطر الأخير مسبقا ويتم الحديث على التفاصيل لاحقا، أم أن كل الموضوع مؤجل بعد انتهاء الحرب بشكل كامل؟ فلذلك هنالك تقدم في المباحثات العامة، تم الاتفاق على النقاط التي يجب أن تتضمنه ورقة التفاهمات، لم يتم الاتفاق على من يعمل ماذا ومتى، بمعنى من يقوم بهذه الخطوة قبل أمر آخر ولا بعد أمر آخر وما إلى ذلك. على ما يظهر أن هنالك مقترحات وسطية متعلقة بالمواضيع المطروحة الخلافية، خاصة بما يتعلق في إدارة هرمز وبموضوع الأموال المجمدة، بما في ذلك لمقترحات جديدة بإقامة صندوق مالي وما إلى ذلك. فلذلك المسألة عالقة هنا بهذا الموضوع. النقطة الثانية هي ماذا الآن بالترتيبات الاتفاق الإطار، هل سيتم هذا الأسبوع أو لا يتم هذا الأسبوع؟ الولايات المتحدة كانت جاهزة وإيران من السبت الماضي لتوقيع الاتفاق ولم يتم عليه تغييرات كبيرة. أخذ وقته ترامب لمشاكل داخلية بالحزب الجمهوري، ورأينا أمس ماذا حدث بالتصويت في الكونغرس حيث تم يعني لأول مرة إقرار يعني عدم إعطاء ترامب صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة في الحرب والسلم. هو يستطيع أن يتلاعب بهذا القرار ولكن هو تعبير عن مزاج الشعب الأمريكي بهذا الموضوع. رأينا الأعمال الإسرائيلية التي تريد تقويض أي اتفاق مع إيران، سواء ما حدث في لبنان وسواء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وكل هذا التوتير التي تقوم به إسرائيل خاصة وأنها مقبلة على انتخابات. فلذلك علينا أن ننتظر ونرى فيما إذا تم إيجاد حلول لقضية متى بعد أن تم الاتفاق على ماذا.
1: نعم. طيب هل فعليا ترامب سيضغط على نتنياهو بالعمل على يعني إرضاخه لترامب، بمعنى إن كان بالملف الإيراني أو حتى بالملف اللبناني، وأيضا بما يتعلق بالحرب التي ما زالت مستمرة بطريقة أو بأخرى في فلسطين في الضفة وقطاع غزة والقدس؟
2: ترامب لا يستطيع أن يتجاهل ما يجري في المجتمع الأمريكي وبين النخب الأمريكية. أمس كان هناك استطلاع على كيف يرى الشعب الأمريكي إسرائيل. كان بالأسابيع الماضية 42% من المجتمع الأمريكي يرون إسرائيل بشكل سلبي، أمس وصل إلى 60%. عندما يصل الشعب الأمريكي 60% يرى إسرائيل بشكل سلبي، هذا أكبر ضغط على أي رئيس أمريكي، خاصة ترامب بهذه الظروف. فلذلك برأيي أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الخشونة في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، وأن التقرب من إسرائيل أمريكيا بالفترة القادمة سيرافقه انتقادات أمريكية داخلية خاصة قبل الانتخابات النصفية. فأنا باعتقادي أن الأمور ستذهب إلى خشونة أكثر في العلاقات، وليس فقط بين الرجلين وإنما أيضا في الرؤية الاستراتيجية الأمريكية لما يجري بالشرق الأوسط، وهذا سينعكس بالضرورة على ليس فقط الساحة اللبنانية وإنما أيضا الساحة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة.
1: وكيف سينعكس فعليا؟ هل سترضخ الحكومة الاحتلال الحكومة الإسرائيلية على مطالب الأمريكية، رغم يعني ما هي يعني تقف إلى جانبها إلى حد ما، ولكن كما حضرتك ذكرت هو يتأثر الآن بالوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: فيما إذا ذهبت الولايات المتحدة لتفاهم مع إيران، الهوة بين الإسرائيلي والأمريكي ستزداد في الضفة حول الضفة الغربية وقطاع غزة. لماذا؟ لأن الرؤية الإقليمية ستعكس نفسها على ملفات عديدة ولاعبين أساسيين في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيزيد الضغط على الولايات المتحدة لأجل عدم إبقاء القضية الفلسطينية عامل لعدم استقرار الإقليم كاملا فيما إذا بقيت بهذا التوحش الإسرائيلي، بما معناه أن العالم سينتقل بالضرورة وبالكامل بعد إذا تم الاتفاق مع إيران إلى الضغط على حلول جذرية للقضية الفلسطينية بهذا الشكل أو بآخر، بهذه الطريقة أو تلك، بهذه الوتيرة أو أخرى. فلذلك الأمر الأساسي إذا تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يخلق وضعا جديدا لا يمكن تجاهله، خاصة وأن إسرائيل فيما إذا كانت نتائج الانتخابات القادمة بإقصاء نتنياهو، وإذا كانت الانتخابات المصرية الأمريكية ليست لصالح ترامب.
1: وهذا هو السؤال التالي، يعني سيتم حل الكنيسة خلال أسبوعين والذهاب إلى انتخابات مبكرة. إذا ما تحدثنا عن يعني فرص نتنياهو، فرص الليكود أو نتنياهو بالأحرى، بالإضافة إلى فرص الأحزاب الدينية المتطرفة مثل سموتريتش وبنغفير.
2: دعيني أقول أن ما يجري بالخارطة السياسية بإسرائيل بالأسابيع الأخيرة وحل الكنيسة تقريب موعد الانتخابات هي عوامل ليس لصالح نتنياهو. وهي تؤثر سلبا على شعبية نتنياهو في الانتخابات القادمة. السؤال، هل بقي أوراق لنتنياهو للتلاعب بها؟ برأيي أن الخناق يزداد على رقبة نتنياهو دوليا إقليميا وأيضا في الملفات الساخنة بالشرق الأوسط إذا تم حلحلة الملف اللبناني. فتبقى القضية الفلسطينية. من ناحية الفترة القادمة سيستعمل نتنياهو ورقة غزة والضفة الغربية بتصعيد غير عادي غير مسبوق من أجل ربح الانتخابات الإسرائيلية، ولكن بنفس الوقت هذا التصعيد سيرافقه تصعيد كبير من المجتمع الدولي من أوروبا الغربية، ورأينا ذلك في الأسبوع الفائت باتخاذ إجراءات أكثر خشنة نحو إسرائيل وخطوات من الممكن أن تكون مؤثرة على السياسة الإسرائيلية، إضافة إلى ما سيجري في الولايات المتحدة الأمريكية من هو بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي. فلذلك إذا أخذنا الانتخابات كنقطة مركزية، بقيت أوراق تلاعبية لنتنياهو، واحدة منها تصعيد في الضفة وغزة، أخرى نقل الحرب في الحملة الانتخابية للداخل الإسرائيلي لتكون معركة انتخابات معادية للعرب والفلسطينيين وعلى حساب الدم الفلسطيني، حتى على السكان الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في الداخل والقوائم التي تقام بما في ذلك القائمة المشتركة وما إلى ذلك. فهو لديه إمكانية إضافية، التوتير من الممكن أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات فيما إذا رأى أن الأمر ليس لصالحه، والإمكانية الأخيرة أن يذهب إلى صفقة قضائية ويعتزل العمل السياسي.
1: بما يتعلق بالأوراق التي يستخدمها نتنياهو، الورقة الأولى هو التصعيد في الضفة وغزة والقدس، أليست ورقة مستهلكة؟ يعني خلاص أصبحت عند الجمهور الإسرائيلي يعني معتادة، عندما يتم الذهاب للانتخابات كل الأحزاب تتسابق على العدوان على الشعب الفلسطيني. والجديد هو كمان الورقة الأخرى اللي هو التصعيد على أبناء شعبنا في الداخل.
2: هو يحاول قراءة الخارطة السياسية بإسرائيل أنه إذا قامت القائمة المشتركة من القوائم العربية وحصلت على 15-16 عضو برلمان فإنها ستكون بيضة القبان بكل ما يتعلق بأي حكومة قادمة.
1: صحيح.

0: وبالتحريض ورفع منسوب التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتالي يكمل المشوار للهجوم على القوائم العربية بأنها إرهابية وتسعى إلى خدمة الإرهاب في المنطقة، ويستعمل الأمور القانونية وأيضا المحاولات لتسخين الحملة الانتخابية بهذا الاتجاه. هذا يحرج المعارضة الرسمية بإسرائيل كثيرا، لأنهم من ناحية لا يريدون دولة فلسطينية ولا حل مع القضية الفلسطينية، من ناحية ثانية لا يريدون نتنياهو، ولكن الجمهور الواسع بسخونة الحملة الانتخابية سيذهب أكثر إلى رؤية العداء للفلسطينيين عن تغيير نتنياهو، فلذلك المسألة معقدة من هذه الناحية. وهذا الأمر يعني استعمله بالانتخابات الفائتة نتنياهو، هذه ليست المرة الأولى الذي، ولكن هذه المرة برأيي وبعد 7 أكتوبر وبعد الإخفاقات العديدة في الثلاث سنوات الأخيرة بكل الجبهات، الأمر سيكون ليس فقط ساخنا وإنما من الممكن أن يكون عنيفا، ودعيني أقول كلمة بحذر، من الممكن أن تكون الحملة الانتخابية القادمة أيضا دموية.
1: كيف يعني؟
0: يعني واجهات الشوارع، يعني الهجوم على صناديق اقتراع، حرق صناديق اقتراع، منع مواطنين من الوصول إلى التصويت، وسائل عديدة استعملت بشكل محدود السابق من الممكن أن تشهد عنفا أعلى، وهذا ما رأيناه. انظري ماذا فعل الحريتين من ناحية، انظري ماذا فعل اليمين المتطرف بن كبير من ناحية، ماذا يفعل المستوطنون في الضفة الغربية، هل سيحضرون 50,000 مستوطن بالضفة الغربية لكي يخربوا صناديق اقتراع في المجتمع العربي، نعم أم لا؟ وهذا الأمر كله مطروح على الطاولة ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سوري دياب المختص في الشأن الإسرائيلي. وإلى هنا نأتي مستمعينا مشاهدينا الكرام إلى ختام نهار جديد لهذا اليوم. أشكر فريق العمل عبد الرحمن جود الله من الهندسة الإذاعية، زياد صباح في الإعداد، أسماء عويس في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، وحسن زر من الإعلام الإلكتروني، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. 9 شهداء وعشرات الجرحى في مدينة غزة. اللجنة المركزية لحركة فتح تنتخب حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة. لبنان وإسرائيل تتوصلان لتفاهمات جديدة لوقف إطلاق النار. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات صباح اليوم في استهداف لطيران الاحتلال المسير مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى في مدينة غزة. لمزيد من التفاصيل معنا على الخط الهاتفي مراسلنا من غزة شادي الباز. أهلا وسهلا بك شادي، آخر التطورات والتفاصيل لديك.
1: نعم، أهلا بك شادن. صباح دائما آخر في قطاع غزة مع هذه الاستهدافات التي قام بها الطيران المروحي خلال الساعات الماضية، خاصة في مدينة غزة. نتحدث عن استهداف لشقق سكنية في مناطق متفرقة، إن كان في مناطق تل الهوى، الشيخ رضوان، المناطق المخابرات، وأيضا مخيم الشاطئ. هذه المناطق استهدف الطيران الحربي في دفعة واحدة من الصواريخ، أوقعت 9 شهداء. عائلة لوبت كانت هي الحصيلة الأكبر من هذه المجزرة ب5 شهداء، وهناك ناجية وحيدة فقط هي الطفلة حالة حسن رباح لبة 9 سنوات التي نجت من هذه المجزرة، لتكون شاهدة مرة أخرى على هذه الإبادة الجماعية التي يقوم بهذا الاحتلال في ظل هذا المشهد المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة، في ظل التصعيد المبرمج والممنهج من قبل الاحتلال بما يتعلق بقطاع غزة. وكنا قد تحدثنا ربما شاهد خلال الفترات الماضية أن الاحتلال ينوي تصعيد الأمور في قطاع غزة بشكل كبير، مع التصريحات التي نسمعها، مع الأمور الميدانية التي نلحظها في قطاع غزة، مع الكثير من الأشياء التي ربما تأتي قريبا، خاصة الانتخابات في الاحتلال. يعني اليوم المواطن يتحدث، ألم يأن يعني وقف هذه المآسي والمجازر في قطاع غزة؟ المواطن يصحو دائما على مثل هذه الأخبار التي يعني تدمع لها العين في ظل هذا المشهد الصعب والقاسي الذي يعيشه قطاع غزة، في ظل استمرار هذا العدوان، التحليق المكثف لطيران الاستطلاع، ذوي الانفجارات الضخمة الناتجة عن قيام الاحتلال بنفس ما تبقى من مناطق سكنية، وأيضا القصف المدفعي وإطلاق النار الذي لا يتوقف، توسيع الخط الأصفر. هذه الأمور الميدانية هي أمور تدل على أن نية الاحتلال واضحة في ممارسة يعني المزيد من القتل، وأيضا ممارسة مزيد من قضم الأراضي في قطاع غزة، والهدف هو في النهاية التهجير إن كان بكافة الوسائل والأساليب التي انتهجها هذا الاحتلال خلال فترة العدوان المتلاحقة والكثير من الطروحات التي طرحها هذا الاحتلال. ولكن كما دائما المواطن الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة يتحدثون أن لا خروج من قطاع غزة في ظل هذا المشهد القاسي. وعلى الجانب الإنساني المواطن يعني يعاني ويلات كثيرة جدا في قطاع غزة، هذه الأمور الحياتية التي كانت بسيطة وفي متناول اليد اليوم أصبحت من الضرب المستحيل للحصول عليها، وأنا أتحدث عن يعني أشياء بسيطة مثل الحصول على الماء، على الطعام، على الرعاية الصحية، على التعليم، على أمور كثيرة جدا دمرها الاحتلال، وما زال يمارس يعني سياسة الضغط وسياسة التضييق والحصار على ابناء شعبنا هنا في قطاع غزة في ظل هذا المشهد الصعب. وبالتالي شاهدنا يعني الأمور الإنسانية هي تتوازى مع الأمور الميدانية، هي تتجه نحو الأسوأ، وهذا الأمر يعني لاحظه خلال الفترة الماضية من تقليص الاحتلال للمستعدات، وأيضا من الكثير من الأمور التي كانت من المفترض أن تتحسن مع وقف إطلاق النار، مثل فتح معبر رفح بشكل يومي، من مثل إدخال المساعدات بشكل أكبر، مثل العديد من الأمور الحياتية التي كانت تنقص المواطن حتى يستطيع أن يتخطى الصعاب، خاصة مع التدمير الكبير الذي تركه الاحتلال في قطاع غزة. إذن أمور ميدانية خطيرة للغاية وهي مرشحة للزيادة بشكل سريع جدا في قطاع غزة، وأمور إنسانية هي الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر من العام الماضي.
0: أعان الله أهلنا في قطاع غزة وحماهم. شكرا جزيلا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز. قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية في قطاع غزة حسين مرتجى إن حجم المساعدات التي

0: تدخل إلى القطاع تلبي 30% من الاحتياجات في ظل تفشي الأمراض بشكل متصاعد ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية. وأضاف مرتجى في حديث إذاعتنا عدم سماح الاحتلال من دخول الزيوت والمولدات الخاصة بتشغيل محطات تحلية المياه عمق من الأزمة الإنسانية في وقت تصطدم فيه كافة المشاريع والمبادرات لإعادة خطوط المياه بعراقيل الاحتلال التي تحول دون إدخالها.
1: نتحدث عن موضوع المياه وعدم دخول الزيوت وقطع الغيار، هذا الأمر يشكل كارثة حقيقية. معظم المولدات الخاصة بمحطات التحلية، المولدات الخاصة بتشغيل الأماكن وأماكن تقديم الخدمات والمستشفيات، للأسف جميعها تتعرض ومهددة بالتوقف في أي لحظة، وجزء منها توقف بالفعل وجزء يستخدم زيوت أخرى يعني يحاول، وللأسف هذا يؤدي إلى مزيد من الضرر والتلف الأجهزة والمولدات المتوفرة والقليلة في الأسنان في قطاع غزة.
0: قال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش إن أعداد المواطنين المرتدين للمراكز الطبية في القطاع تفوق 30% من قدرتها الاستيعابية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية.
2: هذان الملفان الكبيران، سواء ملف الأمراض السرطانية أو ملف الأمراض المزمنة، ملفان كبيران للأسف يتم المعالجة بشكل جزئي وبسيط. هناك أرقام كبيرة من هؤلاء المرضى، 300,000 مريض سكر وضغط وقلب وكلى، ونتحدث عن أكثر من 14,000 مريض سرطان. هؤلاء المرضى السرطان طبعا لم يسمح الاحتلال بدخول الكثير من العلاجات، وهناك حالات انتكاسة كبيرة لبعض المواطنون، وإلى الآن يعني هناك تقارير تتحدث عن مضاعفات كثيرة لهؤلاء المرضى. وكذلك الأمراض المزمنة الذي يحل بشكل جزئي، يعني ما يتم إدخاله من أدوية ومن مستلزمات طبية لهؤلاء المرضى، وخاصة أن هذا المرض مزمن لا يمكن أن يتوقف المريض تلقي هذه الأدوية. نحن في الإغاثة الطبية في مراكزنا الصحية يعني مسجل بها أكثر من 10,000 مريض ضغط وسكر، يتم إدخال 1,200-1,400 علبة لهؤلاء المرضى. كيف يمكن معالجة هذا الأمر بهذه الطريقة الصعبة؟
0: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن دولة الاحتلال تهدف لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة وإيصال المواطنين إلى الحد الأقصى من المعاناة. وأضاف الحايك في حديث لإذاعتنا أن أكثر من 2,000,000 مواطن في القطاع يعيشون على مساحة لا تتعدى 109 كيلومترات، وهو ما اعتبره مقدمة للتهجير المستقبلي.
3: نحن نتحدث تقريبا عن 109 كيلومتر ونصف فقط الذي يعيش فيه 2,200,000 مواطن فلسطيني، بعد أن كنا 2,400,000 مواطن فلسطيني. ارتقى منا تقريبا 75,000 شهيد، وغادر من قطاع غزة حوالي 120,000 مواطن فلسطيني خارج القطاع. الحياة الإنسانية كارثية، الحياة الإنسانية صعبة، لا صحة ولا تعليم. إسرائيل تريد أن تفجرنا من قطاع غزة، تريد أن تفرغ القطاع من السكان. هذا قرار إسرائيل، ويجب علينا أن ندرك تماما أن كل ما يحدث الآن هو مقدمة للتهجير المستقبلي. قد لا يكون هذا العام أو العام القادم، لكن الخطة الإسرائيلية الصهيونية هو تهجير الشعب الفلسطيني.
0: في المحافظات الشمالية أقدمت عصابات المستوطنين مساء أمس على إحراق مساحات زراعية بين بلدتي أودلا وحوارة جنوب نابلس، وأضرموا النيران في مزروعات القمح فيها ما أدى إلى احتراقها. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى من البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد استدعائه واحتجازه. إلى ذلك هدمت آليات الاحتلال أمس منزلا ومشغلا تجاريا في بلدة جبع شمال المدينة يعود للمواطن زياد سلطان. هذا وأقدم مستوطنون على تخريب خط المياه الرئيسي والوحيد الذي يزود تجمع عرب التبنى بالبدوي بالمياه قرب منطقة الخان الأحمر على الطريق الواصل بين القدس وأريحة. في الخليل أخطرت قوات الاحتلال أمس بهدم مسكن ووقف العمل والبناء في منزلين في بلدتي يطا وإذنة، فيما أحرق مستوطنون حقولا ومحاصيل زراعية في بلدتي الظاهرية وإذنة. في سلفي اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدة كف الحارس شمال المدينة لمرافقة المستوطنين في اقتحامهم المواقع الأثرية. في محافظة رام الله والبير استولى مستوطن على خزانات مياه في بلدة عطارة بعد إنزالها من على سطح منزل باستخدام جرافة. في السياق، أدرم مستوطنون النار في أراض زراعية تعود لمواطنين في بلدة برقة شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مساحات من الأراضي المحيطة. أعرب السيد الرئيس محمود عباس عن تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الكويتي الشقيق وقيادته الحكيمة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سيادته خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن دعم دولة فلسطين المطلق قيادة وشعبا لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، مشددا على موقف فلسطين الثابت والمبدئي برفض أي مساس بأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة باعتبار الأمن العربي وحدة واحدة لا تتجزأ. عقدت اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح مساء أمس اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحركة السيد الرئيس محمود عباس، وجرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. كما ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات التنظيمية والداخلية على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم للجنة المركزية. بدوره شكر نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح عقب انتخابه نائبا لرئيس الحركة، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل بروح الشراكة والعمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أدانت الرئاسة إعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، وأكدت الرئاسة أن الاستيطان جميعه غير شرعي ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، مشددة على أن ذلك يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضا لجهود حل الدولتين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفيد فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق لمواصلة الاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي إن التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين جاء في ظل أوضاع صعبة يمر بها أبناء شعبنا في الوطن وشتات واستهداف وكالة الأونروا من قبل الاحتلال. وأضاف أبو هولي عقب تسليمه للتقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين عن العام 2025 للسيد الرئيس مساء أمس أن التقرير شمل التدخلات السياسية والإنسانية لدائرة شؤون اللاجئين والدفاع عن حقوق اللاجئين، مشيرا إلى خطة شاملة تم إرفاقها بالتقرير مقرونة برؤية للتعافي في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة، بالإضافة للعديد من المشاريع التنموية بالشراكة مع المنظمات الدولية. أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل فجر اليوم التوصل إلى تفاهمات جديدة في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، وتشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة المحادثات السياسية والترتيبات العسكرية والأمنية بين الجانبين والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو سيكون غدا صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها

الساعة 11 ضمن الفترة الصباحية لهذا اليوم الخميس الموافق الرابع من حزيران للعام 2026. يوم نهاية الأسبوع إن شاء الله بتكون نهاية أسبوع مليئة بالخير والبركة عليكم جميعا مستمعينا الكرام.

سنكون مع محطات منوعة لعند الساعة 11 في أولى محطاتنا اليوم. رح نحكي عن موضوع كتير مهم، قدم الأظافر ونتف الشعر وغيرها من السلوكيات، مؤشرات فعليا تستدعي الاهتمام النفسي لدى الأطفال. هاي السلوكيات أكيد بتعبر عن مشاعر مكبوتة داخل نفسيات أطفالنا، فلازم إحنا كأولياء أمور ننتبه لهاي السلوكيات ونشوف إذا استمرت فعلا تستدعي الحاجة لعرض الأطفال لطبيب أو مختص نفسي. اليوم زينب الكرمي المختصة في الإرشاد النفسي والتوجيه ستكون حاضرة الحديث عن هذا الموضوع. ومكملين بفقرتنا في الصحة الجسدية، رح نحكي عن العادات السيئة كمان اللي بتمارسها الأمهات بحق أطفالهم حديثي الولادة. في مرات بيحكوا إنه الأم لازم تملح الطفل أو لازم تحط على بشرته أشياء معينة عشان تحفظها، فهل هاي العادات والتقاليد اللي احنا بنتبعها صحيحة أم غير صحيحة؟ دكتور فراس عواودة طبيب أطفال وطوارئ سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. وفي ذكرى النكبة والنكسة، بولندا تنظم معرضا فوتوغرافيا وعرضا لفيلم قهر في وارسو. سنتابع في الحديث في هذه الفترة الصباحية الاستيلاء على 300 دونم في بيت لحم بذريعة تطوير موقع أثري ضمن سلسلة إجراءات الاحتلال التهويدية للأراضي والتوسع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية. مشروع سلسلة القيمة لقطاع العنب في الخليل يستمر للعام الثالث على التوالي. فجر عطاونة مدير الإغاثة الزراعية في محافظة الخليل سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. وأيضا مستمعين، اليوم يصادف الرابع من حزيران اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، وأطفال غزة هم عنوان فعليا هذا اليوم مع استمرار استهدافهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة. دكتورة ولاء البطاط أستاذة الإعلام والباحثة في قضايا القانون والطفل ستكون حاضرة للحديث عن هذا الموضوع وتفاصيله. ومن ضمن المسؤولية المجتمعية فعليا تكريم الزميل الصحفي علي السمودي في جنين لجهوده المبذولة في نقل صوت مرضى نزف الدم الهيموفيليا على مدار سنوات طويلة. وأيضا في قطاع غزة سنكون مع بدائل الوقود السامة في قطاع غزة التي تفاقم من المعاناة الصحية والبيئية للمواطنين.

إذا مستمعينا بدنا نصبح عليكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وبتتابعونا على إذاعة صوت فلسطين. كمان رح نتعرف على الحالة الجوية وأسعار صرف العملات وأسعار المعادن. وقبل الفاصل الأول هذه تحيات فريق العمل: عبد الرحمن جد الله في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، وحسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، ونرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات. وفي أولى محطاتنا في الحالة الجوية لهذا اليوم، حيث يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. تواصل درجات الحرارة بالارتفاع مستمعين أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يكون الجمعة الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وهذا الانخفاض طفيف بطبيعة الحال. مع درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم مستمعين في مختلف محافظات الوطن، والبداية في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 29 درجة مئوية، والصغرى 17، في رام الله 28، 16 في نابلس 30، 18 في جنين 34، 21 في طباس 35، 21 في الخليل 28، 16 في أريحة العظمى نهارا 39، والصغرى ليلا 25 في الأغوار الشمالية 37، 23 في بيت لحم 17 في طول كرم وقلقيلية 32، 20 في سلفيت العظمى نهارا 29، والصغرى ليلا 16 في غزة وخان يونس 31، 21 وأخيرا في رفح 32، 20. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا مستمعينا بتحذركم دائرة الأرصاد الجوية من خطر تعرض لأشعة شمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحا والساعة 4 عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. كمان مستمعينا يعني بننصح بالإكثار من شرب المياه في هذه الأجواء الحارة، يعني خوفا من الإصابة بالجفاف لا سمح الله.

نتواصل وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين. ومن أحوال الطقس إلى أسعار صرف العملات لهذا الصباح، يصرف الدولار ب2.87 شيكل، والدينار الأردني ب4.05 شيكل، واليورو الأوروبي ب3.34 شيكل. في أسعار الذهب عالميا، جرام الذهب ب$144 وأونصة الذهب ب$4469. خلينا نحكي صباح الخير لكل الناس اللي عم تسمعنا من سياراتها في هاي اللحظات والمتوجهة بين محافظات الوطن. خلينا نشوف كيف أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك. الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله النبي صالح تفتيش، جبع تفتيش للخارج، والمدخل الشمالي لأريحة تفتيش للخارجين، أما باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، دورة مغلقة، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال مستمعين الكرام، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، مفترق برقة تفتيش بالاتجاهين، وصر أزمة وتفتيش للخارج، سلة الظاهر مغلقة، وأخيرا عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. كان هذا مستمعين آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطريق قد تتغير في أي لحظة.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى أولى محطاتنا مباشرة في الصحة النفسية. سنتحدث عن عادة قدم الأظافر ونتف الشعر وغيرها من السلوكيات لدى الأطفال، هل تستدعي الاهتمام النفسي أم لا؟ عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة زينب الكرمي، مختصة إرشاد نفسي وتوجيه. أستاذة زينب صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لكل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذة زينب، عادة قدم الأظافر ونتف الشعر، ما هي الأبعاد النفسية لهذه العادات وهل فعليا تستدعي الاهتمام من قبل الأهل؟
1: في البداية ننوه إنه هذه العادة هي إحنا نطلع عليها كعرض، هي ليست اضطراب بحد ذاته. طبعا ممكن نتصور الاضطراب إذا كان في لها تكرار شديد، إذا كان تأثيرها واضح جدا، لكن إنها تظهر في موقف معين بحدث بسيط هي نطلع عليها كعرض. ومهم جدا إن كان كأخصائيين نفسيين أو ك

0: محيط كمعلمين كأهالي إنه نطلع ما وراء الأمر. مثلا أبسط مثال نحطه بهذا الوضع إنه فترة الامتحانات طبيعي إنه الطفل يظهر بعض السلوكيات اللي بتنم عن توتر بغض النظر هل هي فعليا قادم أظافر ولا بس مجرد إنه يحط إصبعه في تمه ولا الصبية بتلعب بشعرها ولا هي فعليا تنتف في شعرها هي بتنم عن توتر معين أو قلق معين نتيجة الامتحانات. ومهم جدا إنه إحنا نطلع عليها أكيد منفعش إحنا نهملها. بالنهاية الطفل عماله بتعامل مع هذا العرض أو هذا الشعور وممكن هذا التعامل خاطئ. إحنا نطلع عليها عشان نوجه عشان ننتبه عشان نتدخل في بعض المواقف.
1: يعني متى يتوجب أستاذة زينب إنه على الأهل فعلياً إنه يستشيروا أو يعرضوا أطفالهم على أخصائي نفسي؟ يعني في حال كانت بتوقع هاي العادات متكررة وشديدة فعلياً.
0: صحيح. إحنا كتير نطلع لما بتيجي عندنا الحالات في الغالب ندرس تكرارها كم مرة تتكرر هل ظهرت في موقف واحد ولا هي تظهر في كل المواقف اللي بتكون في نفس الشعور هل هي شديدة هل مجرد هي لعب بالشعر ولا لا هو مثلا مثال نتف الشعر هو خروج مجموعة من الشعيرات في الإيد. طبعا برضو في هيك مواقف إحنا كتير ننتبه على الأصول الجسدية هل لا سمح الله في عندنا اضطرابات أمراض أصلا مثلا لا سمح الله فلوترات في الشعر بحد ذاته فإحنا ممكن نتوجه عند من طبيب في البداية عشان نتأكد من كل شيء تمام قبل ما نروح باتجاه الأخصائي النفسي. وبرضو تأثيرها على الطفل يعني إذا مثلا نتيجة الموضوع بتأدي إنه لما بقدم أظافر هذا الطفل بتأدي إنه نزول دم وأوجاع شديدة لا من المهم ننتبه عليه هذا الموضوع بس إنه مجرد إنه حدث واحد وهو فعليا هو ما أثر كثير نطلع على الأسباب
1: نعم
0: نشوف شو كيف إحنا ممكن نتدخل في السبب اللي أدى لهذا السلوك.
1: نعم أستاذة زينب يعني بحال إنه كانت هاي السلوكيات بتعبر عن حالة نفسية معينة عند الأطفال إيش ممكن تكون هاي الحالة؟
0: في الغالب هي بتعبر عن مشاعر ضيق أو قلق يعني هذه في غالب الحالات اللي إحنا متعاملنا معها هي بتعبر عن هذه المشاعر ولأنه الطفل هو في الغالب لا يستطيع التعامل مع المشاعر إذا كان لم يتعلمها من الطفولة.
1: نعم.
0: فمثلا إذا الطفل أنا عندي دائما بحكي له لما مثلا لما يزعل طيطش بتفهم رغبة الأهل إنه البكاء ليس بالنسبة لهم مناسب لكن إحنا ما علمنا الطفل بديل كيف يتعامل مع شعور الغضب أو شعور الانزعاج.
1: نعم.
0: فهي في الغالب بتروح بهذا الاتجاه.
1: نعم.
0: طبعا في أسباب أعقد من هيك لما بيكون عندنا لا سمح الله مشاكل عائلية لما بيكون لا سمح الله حالات الوفاة في أسباب معقدة أكثر من هيك بتكون واضحة أكثر لكن لما بتكونش واضحة هي بس هي تعبير عن مشاعر انزعاج.
1: نعم أستاذة زينب يعني يعني خلينا نحكي تفاديا لكل هاي السلوكيات اللي ممكن الأطفال يستخدموها كوسيلة إنه يعبروا لأهلهم إنهم مضغوطين أو مزعوجين من إشي معين هون بيجي دور يعني استمرار التواصل بين الأهل والأطفال قديش مهم إحنا دائما كأهالي نتواصل مع أطفالنا نعرف إيش صار معاهم بتفاصيل يومهم نسألهم أسئلة يعني نكون دائما على تواصل معهم عشان ما يؤدي كل هذا الحكي لضغط نفسي اللي ممكن ينتج عنه العادات زي قدم الأظافر ونتف الشعر.
0: طبعا التواصل مع الأطفال هو شيء مهم جدا وأساس أصلا التربية بالنهاية يعني مثلا نعطي مثال على هذا الموضوع للأسف منلاقي أغلب الأهل لما ميجوا ونحكي لهم طب أنتوا شو بتعملوا لما الولد مثلا يقضم أظافره أو لما تلاقوا الولد إيديه بشعره فهم بيروحوا يا إما باتجاه البهدلة خاصة إذا هو مراهق إن إيدك منظرك مش مرتب وما إلى ذلك يا إما بيروحوا باتجاه العقاب وهذا مش حل بالنهاية أنت لم إذا بس أعطيت
1: هذا زيادة ضغط فعليا
0: بطريقة معينة زيادة ضغط وإذا بس أعطيت زي قصيت هلأ الشمعة بس فعليا أنت بعدها زيادة نار فيما بعد. مهم جدا أنه يكون الموضوع أعمق من فكرة بس بهدلة أو عقاب مهم جدا أنه يكون في مساحة من التعبير عن المشاعر يعني برضه نرجع للواقع اللي احنا حاليا فيه حاليا احنا في فترة امتحانات توجيهي فبنلاقي كثير مظاهر مثل هذه السلوكيات وسلوكيات اخرى حتى في فترة التوجيهي تطلع عند الطلاب بطريقة كثير واضحة والاهالي فعليا بعرفوش يتعاملوا معها فما بيروحوا باتجاه تمام بدنا نهدي مشاعر القلق عند هذا الطفل لا هم بيروحوا بزدوء امتحاناتك هي أهم إشي وإحنا كلنا بنطلع على النتائج. وانت إنه لا سمح الله إذا هو أخفق أو لم يحصل على النتيجة المطلوبة هو صار في مصيبة كبرى في العالم.
1: نعم، يعني احنا اكيد رح نخصص في الحلقات القادمة عن موضوع التوجيهي. هلأ كمان في عندنا موسم امتحانات اخر السنة والتوجيهي، اكيد رح نحكي عن هذا الموضوع. طيب استاذة زينب، يعني اليوم حابين نقدم شوية نصائح وارشادات للاهالي اللي فعليا مش قادرين يوصلوا للغة تواصل مع اطفالهم
0: حسب عمر الطفل، لكن من المفروض انه احنا نبلش بالتواصل من الايام. احنا ما بنحكي، ما ينفعش انت ما عمكش تواصلت مع الابن وعمر 13 تيجي تحكي معه بدي احكي معك. فهي تدريجيه. مهم جدا انه يكون في مساحه من الحوار البسيط اللي دائما بحكيها للاهالي، حتى وانت واقفين عمالكم بتروحوا على المدرسه، بتوصلوهم بالعوده من المدرسه، في ترتيب الطاوله اثناء الغداء، هي التواصل بدون البهدله المباشره، لا غلط تعمل هيك، لا المفروض تعمل هيك، بدون المحاضرات للاسف بعض اهالينا بيقوموا فيها محاضرات طويله وكانه الطفل دائما هو خاطئ. مهم جدا هذا الحوار،
1: لغه الحوار، يعني يكون اسلوب الحوار نوعا ما لطيف وقريب من الطفل، مش انه مش من باب اسلوب او خلينا نحكي من باب التوبيخ او من باب البهدله. يعني حلو كمان نحكي مع اطفالنا يعني كاصدقاء او ك يعني كاخوه، يعني حتى انه نكون اقرب لإلهم، يعني ما نتعامل معاهم على اساس انه لا انا ابوك وبدك تسمع كلمتي غصب عنك. يعني وجيل اليوم بتوقع يعني مش من الجيل اللي هالقد بحب حدا يتحكم فيه.
0: وممكن هون بدنا نعطي ملاحظة انه مهم نسمع لهم اكثر من نحكي. جيد انه احنا نوجه، جيد انه احنا نعطي ملاحظات، ما لانه بالنهاية احنا جزء هذا من التربية طبيعي. لكن مهم انه هو عنده القدرة انه يحكي لنا، مش مجرد يجي يعطيني العنوان، لا يعبر لي اكثر من العنوان، اكثر من انه هو جاب 8/10 مثلا في الماده، شو شعوره، كيف هو وجهه نظره، ليه عماله بيروح بهذا الاتجاه، هل بامكانه يجيب اكثر من 8/10 وما الى ذلك. فهذا الاستماع اكثر من حوار جزء اساسي. الشغله الثانيه اللي احنا ممكن ننصح الاهالي فيها انه هم كاهل يعرفوا يتعاملوا مع مشاعرهم. يعني مع احترامي، بس انا صعب اعلم الطفل يتعامل مع غضبه اذا انا الاب او الام كل ما بغضب بعصب عنده في البيت صيح.
1: طبعا طبعا، لانه الاهل قدوه، يعني احنا بالنهايه قدوه لابنائنا ولاطفالنا. يعني اي سلوك ممكن يمارسوه الام او الاب اكيد بنعكس على تربيه الاطفال. واليوم عم نشوف حتى يعني احنا الكبار، يعني عم نشوف بعض، يعني بنشوف انه بنقابل الناس كل حدا من طبيعة ردات فعله بيبين كيف كانت تنشئته، إذا هي سليمة ولا غير سليمة، إذا مربى أو مش مربى.
0: يعني طبيعي في أثر لكل أنماط الحياة أو الأحداث في حياة الإنسان إنه تأثر على سلوكه. الجزئية الأخيرة اللي إحنا ممكن نساعد أطفالنا فيها في تواصل أو دعمهم، اللي هي إحنا نعلمهم ونوفرهم بدائل في التعبير. فمثلا دائما ننصح مثلا اول شغله مع تتواصل معنا حتى بدون ما تيجي على جلسه، نحكيها طب شيك، بدل ما الطفل عماله بحط ايده في تمه او حاطط ايده بشعره، نجيب له هذه كره اللي بنسميها احنا الستريس بول او كره الضغط عشان يكون يفرغ. الرياضة جزء أساسي من الحياة، هي عن جد بتفرغ طاقة بطريقة طبعاً خرافية
1: للأطفال،
0: فمهم جدا أن هذا الطفل يمارس الرياضة. التعبير، الرسم، الصلصال، التلوين، كل هذه من الأشياء اللي فعليا بتفرغ هذه المشاعر بطريقة مش ضروري إحنا نروح باتجاه دائما أخصائي نفسي، لكن يعني ممكن هذا تساعد الطفل، خاصة لما كنا إذا الأعراض اللي إحنا شايفينها هي ظهرت بحدث معين، بحيث هو يقدر يتعلم كيف يتعامل مع هذا الضغط.
1: نعم.
0: أو التوتر.
1: نعم، يعني أنا بدي أشكرك على كل هاي المعلومات والتفاصيل أستاذة زينب الكرمي المختصة في الإرشاد النفسي والتوجيه. شكرا جزيلا إليك، وبتمنى هاي الرسالة تكون وصلت لأكبر قدر من الأهل. شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية.
1: أهل. الله يعافيك. إذن مستمعينا، فاصل غنائي قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مع موضوع خاص في الأطفال وموضوع في الصحة الجسدية والعادات السيئة التي تمارسها الأمهات بحق أطفالهم حديثي الولادة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 100.1 FM، ونرحب بكل من انضم إلينا على السماع في هذه اللحظات. وإلى تاني محطاتنا لهذا الصباح، العادات السيئة التي تمارسها الأمهات بحق أطفالهم حديثي الولادة. في عنا ظاهرة التمليح، إشي بيحكي حط البيبي في ملح، إشي يعني ندهن عليه شغلات معينة عشان نحفظ جلده، أو كل هاي السلوكيات اللي هي جاي أصلا من عاداتنا. هل فعلا هاي العادات صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب مع الدكتور فراس عواودة، طبيب أطفال وطوارئ. دكتور فراس، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: على الصباح أستاذي، كيف الحال؟ شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك أنت وجميع المستمعين إن شاء الله.
0: يسعد صباحك بكل الخير. دكتور فراس، اليوم عم نحكي عن العادات السيئة اللي بتبعوها بعض الأمهات، مش كلهم، بحق الأطفال حديثي الولادة، زي موضوع التمليح و السلوكيات الأخرى. حابين نستعرضها معك ونشوف إذا هاي السلوكيات فعلا بتفيد البيبي ولا بتضره ولا ما إلهاش أي دخل.
1: أكيد أكيد، الله يسعد صباح كمان مرة. أول شيء بدنا نذكر عدة أخطاء الأمهات بيقوموا فيه تجاه أطفالهم حديثي الولادة. زي ما تفضلت حضرتك، في بعض الأمهات يعني من الجيل القديم كانوا يستعملوا الملح، يعني يغسلوا ابنهم المي والملح. طبعا هذا الاشي من اكثر العادات اللي ممكن تؤدي للطفل يدخل اي سي يو عناية مكثفة، لانه الملح بمص خلينا نقول وبنشف الجسم تماما، فبدخل الطفل في حالة جفاف شديد، وللأسف يعني ممكن توصل معه للاي سي يو لمراحل خطيرة، ويؤدي هذا له انه لا سمح الله يؤدي انه يصير عنده موت سريري او دماغي، لانه الطفل بصير عنده جفاف وبدخل في مشاكل غازات مع في الدم يعني.
0: نعم طيب. ومن غير وغير هاي العادة موضوع التمليح،
1: غير هاي احنا من حناننا وعاطفتنا حضنا للأطفال نمسك الطفل أول ما يولد، بنهز الطفل بعنف عشان ننايمه أو عشان نلعب معه أو نهديه. طبعا للأسف هز الطفل بقوة ممكن يؤدي إلى متلازمة هز الرضيع، والتي تؤثر سلبيا يعني على الدماغ، ممكن لا سمح الله يصير معه اتجاع دماغي. هذا من أهم الأشياء اللي إحنا بقصد الملاعبة أو إنه نلعب مع الطفل أو نهدي نقدر نهز فيه. الشغلة الثالثة اللي بدنا نحكي عنها نوم الرضيع على بطنه أو جنبه، إنه بننام البطن، إنه بننامه على بطنه بنظن إنه برتاح. هذا الإشي لا سمح الله بزيد خطر الإصابة بمتلازمة الموت الرضيع المفاجئ. بالصح إنه دائما الطفل ينام على ظهره على سطح مستوي وصلب وخال من الفوائد والألعاب. لأن حكينا عن هالموضوع بدنا نحكي شوي عن برضو اللي هي سندروم أو الطفل من متلازمة موت الرضيع المفاجئ. إذا لا سمح الله الأب أو الأم كانوا مدخنين معه في غرفة، إذا كان ينام بينهم، هذول الأشياء جميعها بتزيد من الريسك أو خطر الإصابة بالموت المفاجئ للرضيع. نعم. فإحنا دائما نحرص أن الطفل يكون في تخت بعيد عن أمه وأبوه، بيئة مهوية، مش دائما لفينه بأواعي ثقيلة. هذول الأشياء بتقلل من أنه لا سمح الله يصير معه اللي هو موت الطفل المفاجئ. هذا الإشي بصير معه أنه الطفل هيك من غير أي سبب بيموت. هذول الأسباب بيساعدين في الميل أو في الذكور أكثر من الإناث.
0: نعم.
1: هذا الإشي بدنا ندير بالنا عليه. الشغلة الرابعة اللي بدنا نحكي عنها اللي هو الإفراط في تدفئة الطفل، أو اللي بنسميه عنه التقميط. أول ما يولد الطفل لثلاث شهور، الأم أو الجد والجدة دائما بيحبوا يقمطوه، يلفوا لفة قوية يعني بإحكام. يعني إحنا نأخذها على أنفسنا، لو واحد يجي ربطك أو بشكل قوي، واحد لا بعرف يتثاوب ولا إشي. فهذه من أكثر العادات برضو السيئة اللي لحد اليوم إحنا بنستعملها ضد أطفالنا. دائما بدنا نعرف بما انه الطفل نبض القلب عنده اعلى والتنفس عنده اعلى، فهو حرارة جسمه في التلقائي اعلى. فاحنا دائما بدنا نعرف انه اذا انا مثلا مرتاح في الدار ببلوزي نص كم، الطفل ممكن يكون بس اللهم شباح يرتاح فيه، ما مش لازم ندفعه بشكل دائما صارم وطول. فهذا من الإفراط في تجربة الطفل.
0: نعم دكتور، خاصة إحنا هلأ يعني جايين على فصل الصيف وبلشت درجات الحرارة تصير أعلى، وعم نشوف يعني لسه في أمهات بلبسوا صوف لأطفالهم.
1: والله يعني أنا مثلا على مستواي لما يجوا علينا إخوتي وأخواتي دائما بالعادة بفلت أطفالهم، بقول لهم إذا أنا مرتاح في بلوزة نصهم هو مرتاح في بلوزة أو شباح، يعني ليش؟ لأن حرارته بتكون أعلى، ومع ذلك إحنا للأسف بنقسم عليه كمان وكمان بنغطي خوفا عليه من إنه لا سمح الله يفقع. أنا في درس في أوكرانيا طبعا كانوا بالعادة الطفل بعد شهر الأهل يخذوه يمشوه اللي يتعود ويتأقلم على هواء الطبيعة برا. فالإشي اللي كثير كويس إنه نطلع الولد لكن مش هو ساخن أو هو مثلا جاي من النوم ونطلعه، لازم نعوده على
0: درجات
1: الطبيعة اللي بنعيشها،
0: درجات الحرارة المختلفة. طيب دكتور، يعني المقابلة فعلا شيقة واستفدنا منك من هاي المعلومات اللي قدمتها، ايش بتحكي اليوم رسالة للأهل من خلال صوت فلسطين؟ ايش بتوجه لهم رسالة تحديدا للأمهات اللي لسه يعني الأمهات الجدد، خلينا نحكي اللي لسه أول تجربة لهم في موضوع الأمومة؟
1: تمام، أنا بحب أحكي لهم كالتالي إن شاء الله. إحنا اليوم يعني جيل التكنولوجيا، أي إشي بسمعه من الناس الخارجيين مش من الأطباء بقدر أفتح خلينا نقول اليوم على التليفون على شات جي بي تي وسائل النت متاحة، لازم أتأكد منه لأنه في كثير عادات للأسف.
0: بس هل شات جي بي تي مصدر معلومة موثوق؟
1: هو خلينا نقول الأشياء مثلا زي التقنيط، زي إنه تطعم الطفل عسل أول ما يولد، مثلا شربوا أشياء مثلا كليانسون عشان تخفف بطنه، فالطفل قبل 4 شهور ممنوع يشرب ولا إشي غير حليب الأم، لأنه حليب الأم 70-80% يحتوي على الماء، فدائما نقدر نأخذ معلومة من شات جي بي تي في حال العادات، أما في حال المرض أبدا شات جي بي تي ما بيفيدك، لأنه مثلا معايير الدم إشي للطفل حديث الولادة وإشي ثاني للكبير في العمر يعني.
0: نعم.
1: فالأشياء البسيطة بنقدر نستعين فيها لأنه إحنا جيل التكنولوجيا.
0: نعم.
1: أما أشياء لا سمح الله مرضية هذا يجب استشارة الطبيب تماما، بالأخص في حال كان أقل من 3 شهور.
0: نعم دكتور، آخر إشي في عنا استفسار عن موضوع الدراجة تبعت المشي. في مدرستين، في مدرسة بتقول إنه الدراجة منيحة وبتساعد الطفل على المشي أسرع، وفي دراسات تانية بتقول إنه بتسوي مشاكل في الإجرين.
1: تمام، هو مبدئيا احنا بدنا نحاول نخلي الطفل دوما يعتمد على نفسه بالتمام والكمال. فهي مش الدراجة، العرباية، خلينا نقول العرباية هي بتخلي الطفل يعتمد على توازنها، فهذا الاشي خلينا نقول غير مجدي، او يفضل انه ما نستعمل العرباية للأطفال. فالأفضل انه نخلي الطفل دائما يتعود على نفسه، انه يقوم يقف على نفسه ويعتمد على نفسه بعيدا عن الدراجة. فآخر الدراسات والأبحاث كانت تشير أن

0: بفضل عدم استخدام الدراجة أو العربة.
1: بتسوي مشاكل بالإجرين دكتور أو ممكن تأثر على المشي لاحقا؟
0: أحسنت، هي بتأدي أنه بدل ما يمشي الطفل على عمر خلينا نقول سنة ونص راح تأخر ممكن شهرين لثلاث.
1: أوكي يعني بس تأخير بالمشي ما بتسوي مشاكل بالإجرين؟
0: لا، هي أنه كيف مشاكل بالرجلين أنه بتتعب أو ما بتعمل على تقوية العضلات الرجلين بشكل أطول. ليش؟ لأنه الطفل بظل معتمد على العرباية في هاي الحالة أو على البسكليت.
1: نعم، يعني أنا بدي أشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم دكتور فراس عواود طبيب الأطفال والطوارئ، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: تشرف فيك أستاذ وليد، مع السلامة.
1: يعطيك العافية. إذن مستمعينا مكملين معكم عبر صوت فلسطين وفي موضوعاتنا المختلفة، فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنستكمل وإياكم محطاتنا القادمة.

0: إذن مستمعينا متواصلين معكم عبر صوت فلسطين على 90.701 اف ام. اليوم الرابع من حزيران يصادف اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء. أطفال قطاع غزة هم عنوان هذا اليوم, وتحديدا في السنوات الأخيرة وما شهدوه من يعني عدوانات متتالية على القطاع واستمرار معاناتهم حتى في مخيمات النزوح. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة دكتورة ولاء البطاط, أستاذة الإعلام والباحثة في قضايا الطفل والقانون. دكتورة ولاء صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير, هلا. يسعد صباحك أخي وليد, وصباح الخير
0: لكافة السادة
1: المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء, أطفالنا في قطاع غزة هم عنوان لهذا اليوم ويجسد ويفسر معنى هذا اليوم فعليا.
1: يعني عمليا أخي وليد اليوم يحتفي أو يتذكر العالم منذ 82, منذ أن أقرت الأمم المتحدة الاعتراف بمعاناة الأطفال حول العالم الذين يتعرضون للعنف والحروب, والتأكيد على حقهم بالحياة والأمن وأيضا الكرامة. لكن نحن اليوم نتذكر ليس فقط معاناة أطفالنا, بل أن هذه المناسبة تجاوزت ذكرى التضامن أو موعد مجرد مناسبة للتضامن السنوي, وأصبح التذكير بفعل الاحتلال المستمر أو حتى يعني الأطراف المختلفة التي استباحت استهداف الأطفال في مختلف أنحاء العالم وفي المجتمع الفلسطيني للأسف في غزة وفي الضفة أيضا نتيجة عدوان الاحتلال على أطفال فلسطين. فبالتالي هذا اليوم للأسف أخي وليد يذكرنا بفشل المجتمع الدولي في حماية الأطفال في مناطق النزاعات وتحديدا في قطاع غزة. في الحروب التقليدية الأطفال كانوا يصابون نتيجة المعارك. اليوم احنا امام انماط اكثر خطورة, وهي استهداف مباشر, قتل وإصابة طبعا جماعية للأطفال. اليوم نشهد ايضا في هذا اليوم استهداف مباشر لعائلة بأكملها منهم الأطفال, ايضا استهداف الأطفال من خلال التجويع, التهجير القسري والذي عاشه أطفال غزة من خلال النزوح المتتالي في على مدار السنتين والنصف الماضية, ولا زالوا أيضا يعيشون هذه المعاناة وهذا الحرمان وهذا النزوح. استهداف البنية الصحية, استهداف أيضا حق الطفل في الحصول على العلاج المناسب, ونحن نرى كل يوم نفقد أطفال في قطاع غزة نتيجة عدم حصولهم على العلاج, نتيجة حصارهم في القطاع وعدم تمكنهم من الخروج للعلاج, أيضا الصدمات النفسية المركبة. إذن علينا أن نتذكر في هذا اليوم أن الأطفال حول العالم وتحديدا في قطاع غزة لازالوا يعانون في كل لحظة وفي كل يوم كافة أشكال العدوان. نعم. العدوان الإسرائيلي على وجه الخصوص. نعم. وهذا يؤكد فشل المجتمع الدولي في حماية الأطفال لذلك.
0: نعم. دكتورة ولاء, يعني إذا ما تحدثنا عن معاناة أطفال فلسطين ربما نحتاج إلى حلقات وساعات طويلة للشرح عن معاناة الأطفال, لكن اليوم أطفال قطاع غزة جزء منهم استشهد والجزء الآخر لا يزال يعاني من ويلات الحياة القاسية, العيش في خيام مهترئة, وأيضا هلأ مع ارتفاع درجات الحرارة تتفاقم المعاناة, عدم توفر المياه الصالحة للشرب, وإن توفرت يعني تكون قليلة وغالية الثمن. يعني حياة قاسية يعيشها أطفال فلسطين وتحديدا أطفال غزة عن بقية أطفال العالم.
1: هي نوع من أنواع الحروب أخي وليد. يعني هذه صناعة لجيل كامل من الصدمات. تخيل أخطر أثار الحروب ليست دائما القذائف, ما انه هذه يعني واحده من اكبر الجرائم واكثرها خطوره وهي استهداف الحياه، ولكن ايضا من اخطر انواع الحروب والاستهداف هي يعني استهداف الذاكره. الطفل اليوم راى والده يقتل امام عينيه، فقد منزله الذي كان يعني له الامان، يعيش كما قلت قبل قليل اشكال النزوح القاسيه، يعاني الجوع والخوف، يحمل آثار نفسية قد تمتد لعقود. لا يمكن أن نقول أننا بسهولة يمكن أن نتجاوز أو بأن الطفل الفلسطيني يمكن أن يتجاوز هذه الصدمات النفسية التي عاشها نتيجة أهوال عاشها على مدار أعوام. ونحن نتحدث اليوم حتى بعد انتهاء الحرب هناك كان استهداف ولا زال الاستهداف المباشر للأطفال. هذه أيضا إشارة إلى أن الحروب تؤدي إلى انتقال آثار الصدمات من جيل إلى جيل.
0: طبعا.
1: يعني نحن نعيش آثار الصدمات من جيل إلى جيل.
0: لا أحد صدمات متوارثة صحيح.
1: للأسف. هناك استهداف أيضا لحق الحق في الطفولة، يعني عمليا كافة الاتفاقيات التي كفلت العيش والتمتع بكافة حقوق الطفل اليوم كلها انتهكت بشكل مباشر. الطفل أصبح الذي كان يجب أن يبحث عن الحقوق الأساسية في اللعب والتعليم، الشعور بالأمان، تكوين الهوية، اليوم الحرب أجبرته على النضج قبل أوانه، على المعاناة. صحيح. بما لا يستطيع أن يحتملها أي طفل، معاناة كبيرة،
0: تحمل أعباء الحياة اليومية يعني ومن المشقات الأخرى. يعني دكتورة يمكن هذا الموضوع يطيل الحديث فيه، أشكرك ونكتفي بهذا القدر. دكتورة ولاء البطاط أستاذة الإعلام والباحثة في قضايا الطفل والقانون، شكرا جزيلا لك. مستمعينا ننتقل وإياكم مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين مع زميلة شادن الرماوي. صباح الخير شادن.
2: صباح الخير لك وليد، وصباح الخير للسادة المستمعين. استشهاد 9 مواطنين وإصابة العشرات صباح اليوم في استهداف طيران الاحتلال المسير مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى في مدينة غزة. مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية بالقطاع حسين مرتجى يقول إن حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا تلبي 30% من الاحتياجات في ظل تفشي الأمراض بشكل متصاعد ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية. مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش يقول إن عدد المواطنين المرتادين للمراكز الطبية في القطاع تفوق 30% من قدرتها الاستيعابية. عضو المجلس الثوري

0: بحركة فتح منذر الحايك يقول إن دولة الاحتلال تهدف لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة وإيصال المواطنين إلى الحد الأقصى من المعاناة. في المحافظات الشمالية إصابة 5 مواطنين بردود إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. وفي نابلس إصابة مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا بعد اقتحام منطقة القماس في البلدة واقتحموا بركسا زراعيا وحطموا محتوياته. مستوطنون يقطعون عمودا كهربائيا في بلدة بورين يزود منزل المواطن أيمن عطل صفان ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه. وقوات الاحتلال اقتحمت مقام يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة. قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا بينهم مواطنة من ذوي الإعاقات في محافظات رام الله والخليل وبيت اللحم. محافظ طباس والأغوار الشمالية يؤكد أن استيلاء الاحتلال على أكثر من 41 دونما من أراضي تيسير بينها نحو 37 دونما ضمن مناطق ذات سيادة فلسطينية يأتي ضمن سياسة تهدف إلى السيطرة على الأراضي. ومدير نادي الأسير في محافظة نابلس يقول إن قرار محكمة الاحتلال العليا باعتبار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون غير قانوني يعد قرارا متأخرا. السيد الرئيس يعرب عن تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الكويتي الشقيق وقيادته الحكيمة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة. اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح تعقد اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحركة السيد الرئيس محمود عباس. بدوره نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يشكر السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح عقب انتخابه نائبا لرئيس الحركة مؤكدا التزامه بمواصلة العمل بروح الشراكة والعمل الجماعي. رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي يقول إن التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين جاء في ظل أوضاع صعبة يمر بها أبناء شعبنا في الوطن والشتات واستهداف وكالة الأونروا. وكيل وزارة الخارجية يؤكد أن التطورات القانونية الدولية بما فيها مواقف محكمة العدل الدولية تعزز اعتبار الاحتلال طويل الأمد غير شرعي ما يستوجب تحركا دوليا عمليا لإنهائه. الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل تعلن فجر اليوم التوصل إلى تفاهمات جديدة في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة وتشمل تنفيذ وقف إطلاق النار. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق. نهاية الموجز نعود مباشرة ومن جديد إلى الزميل وليد خروف والفترة الصباحية.
1: شكرا شادا ومستمعينا الكرام متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. نحييكم على موجاتنا 90.701 FM ومن خلال رابط الاستماع المباشر على bbc.bs. أيضا بإمكانكم مشاهدتنا من خلال تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. وإلى تحديث آخر على أحوال الطرق مستمعينا لهذا الصباح والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك جبع تفتيش للخارج والمدخل الشمالي لأريحة تفتيش للخارج أما باقي مداخل ومخارج أريحة سالك. بالانتقال إلى محافظات الجنوب دورة مغلقة راس الجورة مغلقة الفوار مغلقة العروب العجوري أيضا مغلقة. وأخيرا في محافظات الشمال مدخل سلفيت الشمالي مغلق برقين مغلقة كفر ديك مغلقة جمعين مغلقة عنبتة تفتيش للخارج وللداخل سالك وأخيرا عين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنتابع وإياكم محطاتنا المنوعة الأخرى ضمن الفترة الصباحية حتى الساعة 11:00.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا ونجدد التحية الصباحية عبر صوت فلسطين وإلى محطاتنا التالية على أجندة البرنامج. وفي ذكرى النكبة والنكسة التي تصادف يوم غد الخامس من حزيران، بولندا تنظم معرضا فوتوغرافيا وعرضا لفيلم قهر في وارسو. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر سعادة سفير دولة فلسطين في بولندا الدكتور محمود خليفة. دكتور محمود، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لكم وصباح الخير لفلسطين ولشعبنا في كل مكان.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني سعادة السفير، أهمية إحياء ذكرى النكبة والنكسة مع الجاليات الفلسطينية في بولندا، وأيضا يعني نقل معاناة فلسطين إلى العالم والتأكيد على الحق الفلسطيني فعليا في الأرض، ويعني في الفترة اللي عم بتشهد فعليا هي من أصعب الفترات، الزحف الاستيطاني واعتداءات الاحتلال المختلفة بحق أبناء شعبنا في كل مكان.
1: شكرا لك أخي العزيز، وكل التحية مرة أخرى لشعبنا الفلسطيني حيثما كان. أخي العزيز، يعني ترى ويرى الجميع هذه الصحوة لدى الرأي العام ولدى الحكومات والدول في العالم قاطبة منذ نحو العامين، وترى الكثير أيضا في شوارع أوروبا وغيرها من المسيرات الداعمة والمساندة لشعبنا الفلسطيني والرافضة كذلك لهذه الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وبحق الأعيان المدنية في الضفة وفي قطاع غزة. وبالتالي يعني أعتقد أن أي فعالية تقام في هذه الأوقات ما هي إلا لتذكير العالم بأن هذه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومرتزقة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية لم تبدأ منذ أمس ولم تبدأ قبل شهر، وإنما هي في حالة مستمرة منذ عام 48 وحتى هذا اليوم. تذكير الرأي العام البولندي بالنكبة وبالنكسة هي إشارة في هذا الإطار، تنسجم كذلك مع ما يتابعه العالم وما يتابعه الرأي العام العالمي من انتهاكات واضحة وصريحة من قبل إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، وليس فقط. يعني تابعنا كذلك الأمر الانتهاكات الإسرائيلية في عرض البحر وما ارتكبته من جرائم بحق المتضامنين الدوليين. يعني ما أريد قوله في هذا الإطار بأن الرأي العام العالمي بات يعلم تماما، ولكنه بحاجة إلى تحفيز للذاكرة من وقت لآخر لأن هذه الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية آن لها أن تتوقف بالضغط على الحكومات. يعني الحكومات في أوروبا والحكومات رغم ما نشاهده أيضا من تحول إيجابي واضح في مواقف العديد من الدول الأوروبية، إلا أنها بحاجة إلى تذكير واضح وقوي حتى تتحول هذه المواقف والبيانات المنددة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات واضحة على إسرائيل لإلزامها بالقانون الدولي وإلزامها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
0: دكتور، يعني المعرض الفوتوغرافي وأيضا عرض لفيلم قهر، يعني كل هذه الأساليب وهذه اللغة، خلينا نحكي لغة الفن، يعني هي اللغة التي ربما قد تجمع الإنسانية. فأهمية فعليا يعني عرض موضوع النكبة والنكسة من خلال هذه الأعمال الفنية الفلسطينية.
1: أنا أشكرك جزيلا أخي العزيز على يعني الاتجاه بهذا النحو نحو طرح القضايا، وهذا ما لمسناه من خلال ما عرضه من مجموعة صور توضح فلسطين، فلسطين التاريخ، فلسطين الهوية، فلسطين الحضارة، فلسطين الإنسان، فلسطين المواقع الأثرية، فلسطين المواقع الأثرية الدينية كذلك الأمر. يعني كل هذه الصور إلى جانب الفيلم الذي تم عرضه والذي يعني لا يتجاوز 18 دقيقة يطرح موضوع ما يعاني المواطن الفلسطيني بأسلوب هادئ بعيدا عن الدماء، بعيدا عن العنف، وبعيدا حتى عن مشاهد العنف التي ترتكبها إسرائيل ويرتكبها مرتزقة المستوطنين بحق شعبنا. يعني بأسلوب هادئ بسيط إنساني يوضح كيفية تعامل الجندي الإسرائيلي مع المواطن الفلسطيني كونه فلسطيني لا أكثر ولا أقل. يعني سواء حملت جنسيات العالم بأسره، ما دمت فلسطينيا فأنت يجب أن تعامل كفلسطيني. وأذكر في هذا الأمر بالتصريحات الكثيرة التي أطلقها العديد من المسؤولين الإسرائيليين بإلقاء لا أقول التهم ولكن التوصيفات القبيحة التي يعني لا تتوافق إلا مع عقلية المحتل.
0: نعم.
1: عندما يصف الفلسطيني بالحيوان، وعندما يمنع الماء والكهرباء والطعام، وعندما يسلب الفلسطيني ممتلكاته ويمنع عنه الحركة، وعندما يمنع عنه المياه وإلى آخره. كل هذه الأمور يعني بالطريقة التي تم طرحها الهادئة الإنسانية هي ما يفهمه المواطن الأوروبي الذي تعرض أيضا، ونذكر هنا بشكل واضح، لحربين عالميتين يعني كانت نتائجها كارثية على المواطن الأوروبي. لكن هذه الأجيال التي تعيش في هذه الأيام لم تعش تلك الفترة، تشاهدها على الصور، وبالتالي يعني مخاطبة المواطن الأوروبي بأن الظلم الذي يعيش المواطن الفلسطيني هو نتاج ما تعرض له المواطن الأوروبي في الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذا ما يفهمه الأوروبي، وهذا ما ركزنا عليه في هذه الرسائل، وهذا ما التقطه أيضا السفراء الأجانب الذين حضروا الاحتفالية.
0: نعم، يعني أنا بدي أشكرك سعادة السفير جزيل الشكر دكتور محمود خليفة سفير دولة فلسطين في بولندا. شكرا جزيلا سعادة السفير على كل هذه المعلومات والإضافات. إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM، وإلى محطتنا التالية سنتحدث من محافظة بيت لحم. الاستيلاء على 300 دونم في بيت لحم بذريعة تطوير موقع أثري في يعني في خطوة جديدة للاستيلاء على المزيد من الأراضي من محافظة بيت لحم. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من هناك ثائر الشريف. ثائر، صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، لك وللأخوة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني ثائر، الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بحجة الموقع الأثري، تفاصيل أكثر، تفضل.
1: الحجج والذرائع لا تتوقف وليد، وهذه ليست المرة الأولى، وعلى ما يبدو أنها لن تكون أيضا الأخيرة، لكن العلامة الفارقة هذه المرة أننا نتحدث عن 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفرديس الذي يقع في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم، وهذه المرة تحت مسمى وذريعة الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري. وأيضا نتحدث هذه المرة هي الثالثة في هذا العام التي يصدر فيها أمر استملاك من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة متسارعة منذ عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على أراضي المواطنين، إضافة أيضا إلى الأراضي الفلسطينية وتحديدا الأثرية منها. كما نرى خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية محاولات لا تتوقف لفرض واقع جديد على برك سليمان الأثرية التاريخية الواقعة في قرية رطاس جنوب المحافظة، وما دلل على ذلك أكثر فأكثر هو زيارة مشتركة لعدد من غلاة العصابات الاستيطانية على رأسهم كان أعضاء في كنيسة الاحتلال من بينهم تسيفي سوكوت، وأيضا ما يسمى بوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي المتطرف بيتسلئيل سموتريتش، والذي دعا للسيطرة على هذه البرك. و ها هي ردود الفعل من قبل المواطنين ومن قبل المؤسسات الفلسطينية نحو فرض واقع جديد يضفي جمالية جديدة واستقطاب للمواطنين من كل حدب وصوب لإضفاء روح جديدة وحياة جديدة أكثر فأكثر في هذه المنطقة. حقيقة يعني شاهدنا مطالب كثيرة من قبل المواطنين أيضا وليد في الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم بهدف إضفاء أيضا واقع جديد على الأقل في محيط هذا الجبل، والذي تمثل في الأعوام التي سبقت السابع من تشرين الأول أكتوبر مدرسة جب الذيب مثالا وليس حصرا، والتي هدمها الاحتلال عشرات المرات، وكان هناك تحدي من قبل، أو هي سميت أساسا بمدرسة تحدي واحد واثنان وثلاثة ولاحقا خمسة وسبعة وثمانية، وكلها هدمت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه المدرسة تدنو الجبل، جبل هيروديون الواقع في تلك المنطقة، وأيضا الاحتلال نعم يعمل على فرض واقع جديد يحاصر الجبل بالسيطرة على هذه الأراضي وبطرد سكانها الأصليين. نعم وليد.
0: نعم، يعني ثائر، كما شاهدنا في الفترة الأخيرة يعني تواجد للشرطة السياحية في منطقة برك سليمان، وأيضا يعني تنشيط الحركة السياحية على منطقة البرك بالتحديد، يعني أهمية التواجد في هذه المناطق لإثبات الهوية الفلسطينية لهذه المناطق فعليا، ومنع الاحتلال ومستوطنيه من فرض السيطرة عليها.
1: نعم، المنطقة هي منطقة استراتيجية وليد، عندما نتحدث عن برك سليمان قبل العودة إلى جبل الفرديس وأهمية

0: استراتيجية هذا الجبل وهذه المنطقة والأهمية التاريخية أيضا التي تعود إلى حقب قديمة جدا من التاريخ. الأهمية هنا تكمن في تضافر الجهود وتكامل العمل من قبل عدد من الجهات، ربما على رأسها وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، ولكن أيضا هناك جهات أخرى لا عملها لا ينضب في استقطاب المواطنين وفي أيضا إقامة فعاليات في المنطقة. هناك مجلس قرى ورطاس، أيضا أتحدث عن مركز تراث رطاس الثقافي، هذا المركز الذي يعمل أيضا على إقامة مهرجانات وفعاليات عدة، ولكن للأسف لم تلقى الدعم الكافي ولم تلقى أيضا التمويل الكافي من أجل إقامتها بتكاليف زهيدة الثمن بالمناسبة، إضافة أيضا إلى التوسع الاستيطاني الذي بات يحاصر هذه المنطقة وهدم المنازل الذي لا يتوقف أيضا فيها. ونوه أيضا هنا إلى أن هناك حيا استيطانيا بزغ خلال الأعوام الماضية يسمى حي جان إيتام، وهذا الاسم المصروف من خربة عتام الكنعانية والتي لا زالت آثارها قائمة وثابتة حتى هذه اللحظة. هذا الحي يتبع لمستوطنة إفرات التي تعد من أكبر مستوطنات التجمع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية، وهو التجمع الاستيطاني غوش عطسيون. وهناك مقترح بإقامة مسجد في المنطقة بجانب البرك الأثرية الثلاث والتي كانت تغذي عين سلوان التاريخية والأثرية أيضا التي تدنو المسجد الأقصى المبارك، كانت تغذيها بالمياه امتدادا من عين سعير في محافظة أو شمال شرق محافظة الخليل والبركة الرومانية في مخيم العروب وصولا إلى برك سليمان، ومن ثم بنهاية المطاف إلى عين سلوان في جنوب المسجد الأقصى المبارك. الهدف من إقامة هذا المسجد هو نزول المواطنين بين الفينة والأخرى ووجودهم في هذا المسجد، وهو للمارة عبر الشارع الرئيس الذي يحاذي البرك الثلاث. وأيضا نتحدث عن منطقة تصنف بألف بحسب اتفاقية أوسلو. ولكن بالعودة قليلا إلى جبل الفرديس وليد، هذا الجبل يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود من الزمان ويمنع في معظم الأحيان دخول الفلسطينيين من أبناء شعبنا وحتى المناطق المحيطة إلى داخله، وقد زيف كل شيء من ناحية الروايات التاريخية أو الحقائق التاريخية بداخله، واعتمد رواية تخص التاريخ والزيف الصهيوني في هذا الجبل والذي يحتوي على العديد من الآثار التاريخية الرومانية على وجه التحديد. وهو
1: نعم أشكرك ثائر، نكتفي بهذا القدر من المعلومات. ثائر الشريف مراسلنا في بيت لحم، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي فترتنا الصباحية، والانتقال إلى الخليل ومشروع سلسلة القيمة لقطاع العنب في الخليل يستمر للعام الثالث على التوالي. عن هذا الموضوع سيحدثنا مدير الإغاثة الزراعية في محافظة الخليل فجر العطاونة. فجر صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
2: يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ فجر، يعني احكي لنا أكثر عن مشروع سلسلة القيمة لقطاع العنب اللي عم بيستمر للعام الثالث، وفعليا اللي هدفه تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، تفضل.
2: طبعا كما تفضلت، مشروع سلسلة القيمة لقطاع العنب الممول من منظمة الأغذية العالمية WFP وبتنفيذ من الإغاثة الزراعية الفلسطينية ينفذ للعام الثالث على التوالي إن شاء الله في محافظتي الخليل وبيت لحم. في العامين في السابقين كنا قد قمنا بتأهيل وإنشاء معرشات عنب جديدة وكذلك شبك ريش الظل، يعني لما يقارب سبع مواقع في المحافظتين. هنا في محافظة الخليل اقتصر العمل على حلحول بتمر دورة، سنقوم هذا العام بالعمل في مواقع جديدة. طبعا المواقع التي نحددها للعمل فيها في المحافظة هي المواقع المعروفة أو المشهورة في زراعة العنب. قد ندخل مناطق جديدة هذا العام مثل في مناطق في الخليل مثل البويري، البقعة، بيت عنون، قد ندخل سعير، لكن يعني إجمالا سنقوم بالعمل في مناطق السلاسل الجبلية المرتفعة والتي تشهد دائما نشاط ومشتهرة في زراعة العنب. في العامين الماضيين قمنا بتأهيل وإنشاء مزارع، استفاد من المشروع 180 مستفيد في المحافظتين فقط خلال العام الماضي، والعام وإذا جمعنا مجموع المستفيدين في العامين السابقين وصل إلى 320 مستفيد. طبعا هناك المدخلات تتعلق بالمعرشات الحديد، أو وقمنا بتوزيع 45 ألف متر مربع من ريش الظل. أنت تعلم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيش أبناء شعبنا، كثير من الأسر صارت في هذه الأيام تعتمد على ورق العنب، يقومون بقطف ورق العنب وبيعه في الأسواق. طبعا ريشة الظل يقوم برفع الجودة في ورق العنب وزيادة كمية الورق الصالح للاستعمال في المطبخ. وبالتالي يعني قمنا أيضا باستهداف 5 جمعيات تعاونية تعمل في مجال التصنيع الغذائي المتعلق بقطاع العنب. نقوم وقريبا جدا سنقوم بافتتاح مشتل زراعي متخصص بتشتيل أشتال العنب في دورة بجانب بلدية دورة، فقط هذا المشتل لإنتاج أشتال العنب، العنب البلدي. وطبعا قمنا أيضا بأنشطة متعلقة بالترويج والتسويق لمنتجات الجمعيات التعاونية التي تقوم بتصنيع منتجات العنب. هذا انتهينا من عامين، وسنبدأ قريبا ربما الشهر القادم، سنبدأ الشهر القادم بالموسم الثالث على التوالي في تطوير سلسلة القيمة لقطاع العنب.
1: أستاذ فجر، قديش هذا الموضوع فعلا بيوفر فرص عمل للمزارع الفلسطيني وللمواطن الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نمر فيها؟
2: كما أشرت لك، يعني كان في السابق عندما كانت يعني الطرق مفتوحة، مجال العمل أيضا داخل الخط الأخضر كان ممكن. الآن مع صعوبة العيش وانقطاع جزء من الرواتب أيضا للموظفين العموميين، صارت يعني معظم الأسر تبحث عن الفرص الثانوية ولم تعد ثانوية، يعني أصبحت يعني شيئا فشيئا تصبح يعني يصبح الدخل الرئيسي من هذه الأراضي الزراعية للمواطنين. وبالتالي نحن نقوم برفع الإنتاجية، يعني لما يكون المزارع في سنوات سابقة كان فقط يعتمد على منتج معين في كرم العنب، الآن صار يستغل كرم العنب في المحصول، في ورق العنب، في التصنيع. يعني أنت عنب النخب بروح على السوق، عنب درجة با جيم ممكن يروح للتصنيع لصناعة الدبس، الملبن، العنبية أو مختلف المنتجات الأخرى في التصنيع. والآن نشهد تزايد مستمر على ورق العنب. يعني ورق العنب في السوق الفلسطيني في السنوات السابقة يعني أصبح يشهد ارتفاع ملحوظ في أسعاره. يعني كان أنا بذكر على الصعيد الشخصي في ورق العنب كنا احنا ممكن نشتري ب 15 ب 20 40 شيكل، لم يقل كيلو ورق العنب عن 40 شيكل في السوق في الحسبي. يعني ما بعرف إن إذا بدك تروح على سوبر ماركت ممكن يكون السعر أعلى من ذلك بكثير. وبالتالي إحنا بنقوم بتوسيع الإنتاج ليس فقط على مستوى الثمر وأيضا في مجالات أخرى. يعني إحنا ممكن نشهد فيها لما إحنا وزعنا ريشة ومعظم المزارعين إحنا لاحظنا انه في نشاط زائد، احنا ما بنلحق نوزع الريشة، المزارعين بركبوا فورا. في سنوات يعني اسبق يعني كنا احنا ناشد المزارعين بعد ما نقوم بعملية التوريد بالتركيب، بس هذه السرعة او هذه اللحظة او هذا الشغف للمزارعين يعني في التركيب، هذا يشير لحاجة كبيرة، وهذا يشير لزيادة حاجة الناس. الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي مؤسف جدا يعني، وبالتالي

0: يعني نحن نعتذر كثيرا من من لم يحالفه من حظ الذي يعني المحرج يعني في لطواقم اللغات الزراعية أثناء العمل في هذه المشاريع إنه عدد الذين تقدموا للاستفادة من هذه المنح كبير جدا والعدد الذي يفوز قليل يعني قياسا بعدد بالفاج الكبير وبالتالي هذا كان يعني يشكل ضغط على العاملين يعني ومحرج لنا في ولكن في النهاية نحن يعني مضطرون لأسباب فنية للالتزام بالمعايير التي نقوم على أساسها باختيار المستفيدين سواء من ناحية اجتماعية اقتصادية أو من ناحية فنية تتعلق بالأرض. هذا على صعيد سلسلة تلقي على مشروع العنب يعني أنا اللي تحدثت فيه إجمالا إذا كنا نريد أن نتحدث عن مشاريع أخرى
1: سنتحدث لاحقا أستاذ فجر يعني لأنه الوقت ضيق يعني كنا معنيين نعرف أكثر عن مشروع سلسلة القيمة لقطاع العنب. بدي أشكرك جزيل الشكر فجر عطاونة مدير الإغاثة الزراعية في محافظة الخليل. إذا مستمعينا مستمرين وإياكم في الفترة الصباحية وبعد الفاصل سنكون مع تكريم الزميل الصحفي علي السمودي في جنين لجهوده المبذولة في نقل صوت مرضى نزف الدم الهيموفيليا على مدار سنوات طويلة. فاصل ونواصل.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، مرحب فيكم مجددا في الفترة الصباحية. بتشاهدونا على تلفزيون مدى وحضر التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحليات. وننتقل إلى غزة، وبدائل الوقود السامة في القطاع تفاقم من المعاناة الصحية والبيئية لدى المواطنين. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من هناك سمير خليفة. سمير، صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم المواطن الغزي يعني يبحث عن أي شيء فعليا لإيقاد النار ولأغراض الطهي والأغراض اليومية الأخرى، وربما هذه البدائل هي بدائل سامة فعليا. حدثنا أكثر عن هذا الموضوع، تفضل.
1: يعني وليد، الحديث في هذا الموضوع كبير جدا، كثير جدا، ويعني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلية منعت إدخال الوقود إلى قطاع غزة بما فيها غاز الطهي في نظرا لبداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أغلقت كل كافة المعادن ومنعت إدخال كافة المستلزمات بما فيها الوقود بما فيها غاز الطهي. وحاجة الإنسان هنا في قطاع غزة إلى غاز الطهي بشكل كبير جدا، نظرا لسواء طهي الطعام أو تسكين المياه أو غير ذلك من الأعمال المنسية. وبالتالي هنا لجأ المواطن هنا في بداية الحرب إلى لملمة الأوراق والكرتون والبلاستيك من الشوارع، حتى الأشجار الأخشاب أصبحت عملة نادرة في قطاع غزة، نظرا ل يعني حاجة المواطن في كل مكان في قطاع غزة لإيقاد النار وطهي الطعام وتسخين المياه وغير ذلك من الأمور المنزلية. وبالتالي بدأ المواطن هنا يبحث عن بدائل لغاز الطهي وإيقاد النيران. الأخشاب كانت طبعا ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت متوفرة، الأشجار يعني اقتلاع الأشجار وغير ذلك. لكن بعد مرور فترة من الحرب الإسرائيلية، بعد مرور تقريبا عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزلت ربما حتى الأشجار في الشوارع التي جرفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأشجار ويعني المنتزهات، الأشجار الزيتون تم تجريفها، وبالتالي نفذت كل هذه الموارد من قطاع غزة. وبدأ أيضا المواطن في حيرة من أمره كيف من يقوم بطهي الطعام، فلجأ إلى أيضا بدائل أخرى وهي البحث عن يعني أنواع البلاستيك في الشوارع، الأحذية القديمة، وبدأ يستعمل هذه، بما أن هذه البدائل هي ضارة جدا وتصيب الإنسان، وحسب أطباء بأمراض السرطان وغيرها، لأن هذه الأحذية القديمة التي يقوم بإيقاد النيران من خلالها يعني تصدر أولا روائح ودخان كثيف، يعني عند استنشاقه يؤدي إلى أزمات صحية وصدرية. وبالتالي هذا البديل لم يكن يعني من واقع أن الإنسان مرفه هنا في قطاع غزة، ولكن البدائل كانت صعبة، استخدام البدائل كانت صعبة، من انتقل المواطن من يعني جمع الكرتون والأخشاب وغير ذلك إلى لملمة الأحذية القديمة، الأنواع من البلاستيك الموجود في الشوارع، حتى بعض المواطنين أو الكثير من المواطنين قاموا بتكسير من أبواب وشبابيك وغير ذلك لإيقاد النيران، حتى أطقم النوم تم تكسيرها لإيقاد الأخشاب. وبالتالي نفذت كل هذه البدائل، واضطر المواطن هنا إلى استخدام يعني البلاستيك.
0: نعم، وهذا أكيد له أثار سلبية على الصحة
1: بالتأكيد، وهذا ما
0: أكده
1: الأطباء هنا في المستشفيات أنه له تأثير سلبي على صحة الإنسان ويصيب بمرض السرطان. هلا هذه الأحذية القديمة للبلاستيك النار البلاستيك يعني عند إفرازها للدخان والسائل الذي يعني ينتج عن هذه الأحذية والبلاستيك يعني يصيب الإنسان بأمراض السرطان بشكل كبير جدا. وبالتالي يعني العديد من المواطنين يعني تم اكتشاف لديهم أمراض السرطان في قطاع غزة نتيجة استخدام يعني هذه البدائل المميتة، إن صح التعبير كما وصف الأطباء. يعني هذه البدائل استخدام البلاستيك واستخدام ربما الأحذية القديمة ينتج يعني دخانا كثيفا أسودا ويتم استنشاق فيه أيضا يعني يتم استنشاق فيه من قبل المواطن الذي يقوم سواء في الخيمة أو حتى على باب الخيمة يقوم استنشاقه وأطفاله وأسرته وبالتالي انعكاسات صحية كبيرة تنتج وهذا يعني كما أيضا أكد الأطباء أن هذا على المدى الطويل ربما البعض هنا لا يشعر بالمرض الذي يعني يألم به ولكن على المدى الطويل يمكن أن يسبب في انتشار أمراض السرطان بشكل كبير جدا. هذه البدائل جميعها لم تكن

0: لدى المواطن يعني لم يكن لدى المواطن خيار في استخدام هذه البدائل ولكن اضطر لاستخدام هذه البدائل. بعد فترة تقريبا أدخل غاز الطهي إلى قطاع غزة، ربما هذا الحديث منذ نحو 8 أشهر، ولكن الكمية التي تدخلها أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية هي كمية قليلة بالكاد. يحصل المواطن هنا على 8 كيلو جرامات من الغاز من غاز الطهي كل 3 أشهر، كل الدورة ما بين 3 إلى 4 أشهر، وبالتالي هل يمكن أن يكفي 8 كيلو جرامات من الغاز غاز الطهي لأسرة إذا كنا من متوسط أفرادها ما بين 5 إلى 7 أفراد؟ يعني فقط هي تكفي فقط لـ20 يوما، وبعدها يضطر المواطن إلى استخدام البدائل المميتة التي يستخدمها في عملية طهي الطعام. هذا أيضا ليس فقط يؤثر على صحة الإنسان فقط، وإنما أيضا حتى
1: على الطبيعة فعليا على البيئة،
0: يؤثر على الأكل الذي يقوم بطهيه
1: طبعا،
0: لأنه يعني يعشق هذه الروائح، وأن هذا الدخان أيضا يعني يأتي في لأن النار التي يوقدها المواطن هنا من الأحذية القديمة وأنواع البلاستيك يعني تكون داخل يعني الطعام الذي يطهوه يعني على هذه النيران، وبالتالي أيضا يعني الأكل الذي يأكله المواطن هنا أيضا يحتوي على مواد مسلطنة ومواد سامة تؤثر على صحة الإنسان في قطاع غزة، وهذا أيضا نوع من أنواع الموت الصامت الذي يوجد في قطاع غزة. كما ذكرت أن يعني في رسائل سابقة أن قوات الاحتلال لا تحاربنا بالقصف العسكري أو الأدوات العسكرية، وإنما تحاربنا أو الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة هي حرب من حرب متنوعة، سواء الحرب بإغلاق المعابر، الحرب بعدم إدخال الوقود، الحرب الفكة التي نفذت من قطاع غزة. كل الحروب ليست حرب فقط بفقط الأدوات العسكرية، وإنما أيضا بكل مقومات الحياة في قطاع غزة. إسرائيل تحارب قطاع غزة وسكان قطاع غزة بكل مقومات الحياة التي يمكن أن يعني فقط أن تبقي هذا الإنسان على قيد الحياة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة، شكرا جزيلا لك. ومستمعينا، بخصوص موضوع تكريم الزميل الصحفي علي السمودي في جنين لجهوده المبذولة في نقل صوت مرضى نزف الدم الهيموفيليا على مدار سنوات، يبدو أن الزميل علي السمودي منشغل، نتمنى أن يكون خيرا. إذا إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. وقبل الختام، هذه تحيات فريق الأعمال عبد الرحمن جد الله في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في اختيار موضوعات البرنامج، شكرا هيام يعطيك العافية، وأيضا الزميل حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، شكرا جزيلا لكم جميعا. وكنت معكم مستمعين على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروف، بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع مليئة في المحبة والراحة إن شاء الله، على أمل أن نلتقي الأحد في حلقة جديدة وموضوعات جديدة من الفترة الصباحية مع الزميلة نسرين عواد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء الموجزة. استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات صباح اليوم في استهداف طيران الاحتلال المسير مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهواء في مدينة غزة. قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية في غزة حسين مرتجى إن حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا تلبي 30% من الاحتياجات في ظل تفشي الأمراض بشكل متصاعد ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية. قال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش إن أعداد المواطنين المرتادين للمراكز الطبية في القطاع تفوق 30% من قدرتها الاستيعابية في ظل نقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن دولة الاحتلال تهدف لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة وإيصال المواطنين إلى الحد الأقصى من المعاناة. وأضاف الحايك في حديث لإذاعتنا أن أكثر من 2 مليون مواطن في القطاع يعيشون على مساحة لا تتعدى 109 كيلومترات، وهو ما اعتبره مقدمة للتهجير المستقبلي. في المحافظات الشمالية أصيب 5 مواطنين برضوض صباح اليوم إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. في نابلس أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا بعد اقتحام منطقة القماص في البلدة، واقتحموا براكسا زراعيا وحطموا محتوياته. كما قطع مستوطنون عمود كهرباء في بلدة بورين حيث يزود

يعود منزل المواطن أيمن عطلة صوفان ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه فجر اليوم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال مقام يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا بينهم مواطن من ذوي الإعاقة من محافظات رام الله والخليل وبيت لحم. أكد محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد أن استيلاء الاحتلال على أكثر من 41 دونما من أراضي تياسير بينها نحو 37 دونما ضمن مناطق ذات سيادة فلسطينية يأتي ضمن سياسة تهدف إلى السيطرة على الأراضي وخلق بيئة طاردة للسكان في الأغوار. قال مدير نادي الأسير في محافظة نابلس مظفر ذوقان إن قرار محكمة الاحتلال العليا باعتبار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون غير قانوني يعد قرارا متأخرا. عقدت اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح مساء أمس اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحركة السيد الرئيس محمود عباس، وجرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. كما ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات التنظيمية والداخلية على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم للجنة المركزية. بدوره شكر نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح عقب انتخابه نائبا لرئيس الحركة، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل بروح الشراكة والعمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي إن التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين جاء في ظل أوضاع صعبة يمر بها أبناء شعبنا في الوطن والشتات واستهداف وكالة الأونروا من قبل دولة الاحتلال. أكد وكيل وزارة الخارجية الدكتور عمر عوض الله أن التطورات القانونية الدولية بما فيها مواقف محكمة العدل الدولية تعزز اعتبار الاحتلال طويل الأمد غير شرعي، ما يستوجب تحركا دوليا عمليا لإنهائه. أكد منسق عام حركة المقاطعة محمود نواجع أن سياسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين تندرج ضمن نهج يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية وتقليص وجود أبناء شعبنا من خلال الحصار والضم والقيود المستمرة. حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وألاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية، وأن جميع الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمر احتجاز المقاصد. وأشارت الوزارة أن أكثر من 726 صنفا دوائيا ومستهلكا طبيا رصيدها صفر في مستودعاتها وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والحيوية وأدوية السرطان ومخزون الطوارئ. أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل فجر اليوم التوصل إلى تفاهمات جديدة في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة تشمل تنفيذ وقف إطلاق النار ومواصلة المحادثات السياسية والترتيبات العسكرية والأمنية بين الجانبين والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. إلى هنا انتهت هذه النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
2: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وين بدك تروح؟
1: مهما طالت المسافات
3: ومهما زاد سخط السجان،
1: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
4: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيضت
3: السجون. هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم. نأتي إليكم في حلقة ومشوار جديد من برنامج لابد للقيد أن ينكسر. نتحدث ونتابع عن آخر أوضاع ومستجدات أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل التنكيل والاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي والتجويع بحقهم، سياسة ممنهجة لقتل وإعدام أسرانا، ليأتي مؤخرا إقرار قانون الإعدام بحقهم ليدخل اليوم حيز التنفيذ، والذي يحاول من خلاله الاحتلال شرعنة القتل رسميا. سياسة عنصرية واضحة، تطبيق القتل على أسرانا وأبناء شعبنا، بينما لا يطبق على المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يمارس القتل بحق أبنائنا بشكل يومي. ونتحدث في ذلك مع ضيفي في الاستوديو. أرحب في ضيفي الأخ أمين شومان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين. تحياتي لك أخي أمين.
5: صباح الخير لك ولكل المشاهدين والمستمعين.
3: أريد أن أبدأ معك الحديث بداية حول آخر أوضاع ومستجدات أسرانا وأسيراتنا في ظل التنكيل والقمع والتجويع والعزل الانفرادي، تفشي متسارع وخطير أصبح اليوم لمرض الجرب داخل السجون وسط انهيار المنظومة الصحية وحرمان الأسرى من العلاج.
5: يعني بعد الترحم على شهدائنا والتمني بالشفاء العاجل لجرحانا والإفراج عن كافة أسرانا، من مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ما زالت أوضاع الأسرى ومنذ 7 أكتوبر على حالها، تزداد سوءا يوما بعد يوم. لا يوجد تغيير حقيقي أو جوهري أو جزئي حتى في أوضاع كافة الأسرى والأسيرات داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. حملات التجويع ما زالت متواصلة بحق كل الأسرى والأسيرات، عدم إدخال الملابس، عدم إدخال مواد التنظيف الشخصية، وللغرف والأقسام حتى هذه اللحظة هي ممنوعة على كافة الأسرى والأسيرات. حرمان الأسرى من التعليم التوجيهي والجامعي الذي كان متاحا قبل 7 أكتوبر، الزيارات لذوي الأسرى والزيارات من قبل المؤسسات الحقوقية. ربما الشيء الجديد الذي طرأ على أوضاع الأسرى داخل السجون، وهذا نحكم عليه بعد أن يتم تنفيذه فعليا على الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، هو قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه سيتم رفع الحظر عن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى والأسيرات داخل السجون، بما فيهم أسرى قطاع غزة، والاطلاع على أوضاع هؤلاء الأسرى، وأيضا السماح بالكشف عن معلومات عن مصير وأوضاع الأسرى الفلسطيني، وتحديدا في المعسكرات السرية في سيدي ديمان وغيره. أما فيما يتعلق بحملات الاعتقال في محافظات الضفة الغربية، ما زالت متواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، بحق الفتية والفتيات وطلاب وطالبات الجامعات، وكان آخرها اعتقال 4 طالبات بما فيهن عاملة واحدة من جامعة بيزيت. بمعنى أن حملات الاعتقال متواصلة، الأوضاع الكارثية داخل السجون متواصلة، جرائم سياسات الإهمال الطبي متواصلة بحق الألاف من الأسرى
3: لكن
5: والأسيرات.
3: أريد أن أتحدث أيضا بتفصيل حول التحذيرات من تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات تحديدا في سجن الدمون في ظل هجمة شرسة ممنهجة بحقهن. هناك 89 أسيرة في ظل استهداف الطالبات، طالبات الجامعات والأطفال أيضا تحديدا، وهناك يوجد 3 أطفال أسيرات و3 أسيرات حوامل أيضا داخل السجون.
5: نعم صحيح، هذا بالإضافة إلى وجود 35 أما أسيرة في سجن الدامون. هذا العدد الكبير من الأسيرات الفلسطينيات، خاصة بعد أن تم الإفراج عن غالبيتهن في صفقات التبادل الماضية، ولكن واضح أنه يتم استخدام سياسة الباب الدوار في عملية اعتقال الأسرى والأسيرات، وكأن هناك عدد معين تقوم إدارة مصلحة السجون بالوصول إليه، سواء فيما يتعلق بعدد الأسيرات في سجن الدامون أو عدد الأسرى الفلسطيني والذي تجاوز 9500 أسير في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية. لا خصوصية للأسيرات في سجن الدامون، يتم التعامل معهن أسوة ببقية الأسرى في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية. حرمان من الزيارات، حرمان من التعليم، حرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في المأكل، في المشرب، في الملبس، في الاستحمام، في تبديل الملابس، في استجلاب أو السماح بإدخال الملابس، اللوازم الطبية. وهذا يعني أن هناك استهداف للأسيرات الفلسطينية. الهدف من كل ما يجري من هذه الإجراءات داخل السجون هو كي الوعي الوطني لدى أبناء شعبنا الفلسطيني. عمليات الاغتصاب والتحرش والضرب والشبح والتنكيل وأفلات الكلاب البوليسية والاعتداء على الأسرى واقتحام الغرف والأقسام بالأسلحة المدججة من قبل وحدات القمع الإسرائيلية، حملات التجويع التي أدت إلى فقدان الأسرى والأسيرات العشرات من كيلوغرامات من أوزانهم داخل السجون، جرائم من سياسات الإهمال الطبي المتعمدة التي أدت إلى ارتقاء العشرات من أبناء الحركة الأسيرة شهداء داخل السجون الإسرائيلية. مجمل هذه الإجراءات وهذه الممارسات الهدف منها، وتحديدا عندما يكون ابن قفير على رأس مثل هذه الممارسات والذي يقوم بزيارة الأسرى داخل السجون، غرفهم، أقسامهم، تهديدهم بالإعدام، وخاصة بعد استصدار قانون الإعدام والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وكذلك تشريع قانون خاص بأسر النخبة من قطاع غزة من أجل تنفيذ إعدامات بحقهم. كل هذه
3: سنتحدث بتفصيل تحديدا عند قانون أسرى النخبة الذي خصص لأسرى قطاع غزة، ولكن أريد أن أتوقف عند ما تحدث به بالاعتداءات الجسدية والجنسية بحق الأسرى فعليا والأسيرات، وحول شهادات حية من الأسرى كشفت فعليا بأن الإسرائيل تقوم بهذه السياسات بحق أسرانا وأسيراتنا، وحتى الأمم المتحدة فعليا في ظل هذه الشهادات والتقارير أقرت بأن إسرائيل الآن هي على قائمة العار والقائمة السوداء، ولكن في ظل ما يحدث لأسرانا وأسيراتنا، في ظل هذه التنديدات والتقارير والشهادات ووجود إسرائيل بما يخص هذه الاعتداءات على قائمة العار، ولكن هناك حتى هذه اللحظة لا يوجد محاسبة، ومن أمين العقاب أساء الأدب، وهذا ما يحدث فعليا.
5: نعم بالتأكيد، يعني في الماضي كانت الرواية الإسرائيلية هي السائدة، والإعلام العالمي كان موجها تجاه أن إسرائيل هي دولة تمارس الديمقراطية وواحد من الديمقراطية وتحافظ على حقوق المرأة والطفل، ولكن ما جرى مؤخرا مع المتضامنين الأجانب من عملية تحرش واغتصاب وضرب وشبح وتنكيل، والذين حاولوا كسر الحصار عن قطاع غزة، لم تحترم خصوصية هؤلاء المتضامنين الذين يحملون غالبيتهم جنسيات أجنبية أوروبية وغيرها، وبالتالي يتكشف

0: في المحافظات
1: صحيح.
0: الفلسطينية، الدول الأوروبية، مجلس الأمن، قرارات الشرعية الدولية التي تعطي شعبنا الحق في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها مدينة القدس، ما يجري من قبل قطعان المستوطنين وبدعم مباشر من حكومة الحرب الإسرائيلية، حكومة اليمين المتطرف وعلى رأسها من يمين نتنياهو وسموتريتش وابن غفير. الهدف هو التغيير الديموغرافي والجغرافي في أراضي الدولة الفلسطينية، تقطيع أوصال هذه الدولة، القضاء على حلم الفلسطينيين بأن يكون لهم دولة فلسطينية، وبالتالي العالم يشاهد ماذا يجري من عمليات استلاب للأرض، من عمليات سيطرة، من عملية إقامة بؤر استيطانية رعوية، أكثر من 360 بؤرة رعوية في أراضي المواطنين الفلسطينيين، في أراضي الدولة الفلسطينية صحيح. التي أقرتها كل قرارات الشرعية الدولية. وبالتالي الشعب الفلسطيني الآن هو يتعرض لهجمة غير مسبوقة على أرضه، حصارا ماليا، حصارا سياسيا، دبلوماسيا، لا يريدون
1: في محاولة لإنهاء الوجود الفلسطيني فعليا.
0: لشطب الفلسطينيين وشطب قضيتهم.
1: لابد أن نتحدث في ظل ما تحدث به أخي أمين، ما الأدوات الاستراتيجية أو المتاحة لنا كفلسطينيين فعليا اليوم للضغط أكثر على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، على المؤسسات الدولية الحقوقية غير التنديد، بالضغط فعليا لمحاسبة مرتكبي الجرائم، لوقف هذا الجنون الإسرائيلي بحق شعبنا؟
0: بكل صراحة، نحن ليس لدينا إلا العمل على مساران. المسار الأول هو السياسي والحقوقي والدبلوماسي، حيث أن الشرعية الدولية أعطتنا حق قيام دولة في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها مدينة القدس، وبعد الاعترافات المتتالية المتوالية من قبل العديد من الدول الوازنة على الساحة الأوروبية والدولية، وهذا يؤكد بأن شعبنا له الحق في إقامة هذه الدولة أسوة ببقية شعوب ودول العالم، أن نعيش بحرية وبكرامة وبعزة. المسار الآخر هو صمود شعبنا فوق أرضه. الهدف من كل هذه الإجراءات الإسرائيلية ومن قبل قطعان المستوطنين هي فرض عملية التهجير على شعبنا الفلسطيني، سواء التهجير الداخلي من مناطق سي وباء إلى داخل الكرة في المربعات الهيكلية لهذه الكرة، أو بالانتقال للعيش في المدن الفلسطينية تحت ضغط هذا التغول الاستيطاني في الاعتداء والضرب وتقطيع أوصال المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، حيث الآن من الصعوبة بمكان التوجه من مدينة إلى مدينة أو قرية إلى قرية أو من قرية إلى المدينة، هناك أكثر من ساعتين، 3 ساعات 4 ساعات، بعض الحواجز يتم حجز المواطنين الفلسطينيين عليها، الحواجز العسكرية أكثر من 4 و5 ساعات. وبالتالي الهدف من كل هذه الممارسات هي مزيد من الضغط على المواطنين الفلسطينيين، ضرب صمودهم، ثباتهم، تشبثهم في الأرض، ومن ثم فرض التهجير على الشبان الفلسطينيين الذين أغلقت أمامهم فرص العمل، سواء في الداخل الفلسطيني أو فرص العمل بسبب البطالة أو الحصار المالي على السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي بدأ يعني ينعكس ظلاله على كافة مناحي الحياة. حياة المواطنين
1: صحيح.
0: هناك جامعات، هناك طلبة، هناك أدوية لدى المستشفيات هي مفقودة
1: يعني
0: بنسبة 75%.
1: كان اليوم من الأخبار هو فعليا وصول القطاع الصحي للانهيار.
0: نعم، نعم،
1: في ظل
0: نعم،
1: هذه نعم، الظروف يعني ومحاولات
0: يعني هذا هو الهدف، انهيار المستوى الصحي، المستوى التعليمي، الأكاديمي، ضرب التزام الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية والعسكريين أيضا في أماكنهم وفي وظائفهم. يعني هناك هدف لإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية، هناك هدف لضرب معنويات وصمود المواطنين الفلسطينيين في بلداتهم، وكي الوعي الفلسطيني ضد الاستيطان وضد هذا الاحتلال. وبالتالي يعني المسار الشعبي والجماهيري هو المطلوب حاليا، وتدعيم صمود الناس وتقوية صلابتهم أمام ما يجري، وتحديدا في الريف الفلسطيني هناك استهداف للأراضي الفلسطينية عامة، 360 بؤرة رعوية أقيمت على التلال والجبال الفلسطينية بعد 7 من أكتوبر.
1: في هذه المحافظات، في هذه القرى والمدن، في ظل اعتداء وإرهاب للمستوطنين الذي أصبح واضح ممنهج والهدف منه واضح أيضا التهجير، يعني لنتحدث عن حراك شعبي، نتحدث عن لجان حراسة، لجان شعبية في
0: نعم.
1: كما كان في السابق.
0: نعم، بالتأكيد لجان الحراسة هي مشكلة في كافة الكرة والبلدات، لأن المواطنين الآن يسهرون على ممتلكاتهم، على أبنائهم، على بيوتهم، على مركباتهم. أي مكان يستطيع تستطيع

0: يقطع عن المستوطنين الوصول إليه يكون بعملية حرق كما جرى في كرة المغير أبو فلاح، في بورين، في كسرة، في جالود، في ترمس عية، في مختلف الكرة والبلدات الفلسطينية. الآن يتم الاعتداء على زراعة الحبوب، يتم إشعال النيران في السهول لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاستفادة. نعم، قطع الأشجار ومنع المواطنين من الوصول إلى أشجارهم. آلاف الدنومات الآن تصادر من قبل جيش الاحتلال بمظلة المستوطنين الرعاة الذين يقومون الآن ببناء هذه البؤر الاستيطانية تحت حماية الجيش الإسرائيلي. حتى أن حملات الاعتقال الآن تتواصل بين المواطن الذين يدافعون عن أنفسهم أمام قطعان المستوطنين. إذا ما قام أي مواطن فلسطيني بالدفاع عن منزله وعن بيته وعن ممتلكاته وعن أبنائه، يقوم قطعان المستوطنين بأخذ صور له، ومن ثم يتقدمون بشكاوي لدى الشرطة الإسرائيلية، ويأتي الجيش ويقوم باعتقال هذا المواطن الفلسطيني الذي يصمد في أرضه ويحافظ على ممتلكاته، وبالتالي يقدم إلى محاكم عسكرية غير عادلة في عوفر وفي سالم وفي غيرها، ويتم فرض عليه غرامات وكفالات مالية عالية في ظل هذه الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. بمعنى أن هناك تكامل في الأدوار ما بين جيش الاحتلال وما بين قطعان المستوطنين.
1: وهذه العنصرية التي أريد أن أتحدث أيضا بها، والذي أصبح العالم يشاهدها أخي أمين اليوم، يعني دخول قانون الإعدام اليوم حيز التنفيذ فعليا، وتحدث كاتب أن لن يكون إعفاء، لن يكون هناك صفقات تبادل، ولن يكون تخفيض حتى هذا الحكم للأسرى، بينما لا يطبق على المستوطنين وجيش الاحتلال في ظل إعدام بشكل يومي لأبناء شعبنا.
0: نعم، بالتأكيد هذا قانون عنصري بامتياز، لأنه يميز ما بين المستوطن الذي يقوم بإطلاق الرصاص على الفتية وعلى الرعاة وعلى المزارعين الفلسطينيين في منطقة صغيرة جدا، هي تتشكل من 14 قرية في ريف رام الله الشرقي، 41 شهيدا خلال أقل من عامين برصاص قطعان المستوطنين. هل كان هناك محاسبة أو استصدار قانون من قبل الكنيسة الإسرائيلي ليحاسب قطعان المستوطنين على هذه الجرائم التي يرتكبونها بحق المواطنين الفلسطينيين؟ ما يقوم به قطعان المستوطنين في مختلف المحافظات الفلسطينية في مختلف القرى والبلدات من حرق وتدمير وقتل وعبث وفساد وتقطيع أوصال المحافظات الفلسطينية والاعتداء على المواطنين أثناء وجودهم داخل مركباتهم والمرور عبر الشوارع الرئيسية ما بين هذه المدن، هل هناك قانون يكبح جماح قطعان المستوطنين ما يقومون به؟ وإنما هذا القانون يستفرد بالمواطنين الفلسطينيين، حيث لا يوجد إعفاء لأحد كما يكونون من ضمن بنود هذا القانون، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. حتى لو تدخل رئيس الحكومة هناك تأجيل من 90 يوم إلى 180 يوما في محاكمات إعدام الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي هذا قانون عنصري يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني. الهدف منه كما قلت هو كي الوعي الوطني ومنع أي فلسطيني حتى من التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي أو من قول أي كلمة لا لهذا الاحتلال، لا لهذا الاستيطان. وكأنهم يريدون شعبا إما خانعا أو إما مهجرا أو إما مقتولا وإما مأسورا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هذا هو هدف هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي الآن وقبل الانتخابات الإسرائيلية الآن يتفاوت نتنياهو ابن غفير سموتريتش في استصدار مزيد من القوانين العنصرية، عمليات القتل، إرهاب الأسرى، بث حي مباشر من داخل السجون لزيارات لابن غفير يهدد فيها الأسرى بالإعدام، وغير ذلك من الإجراءات أيضا.
1: وقانون تمويل يخص فعليا أسرى النخبة، ولو توضح لنا فعليا هذا القانون الذي يختص بأسرى قطاع غزة وما يسمى بأسرى النخبة في ظل الإخفاء القسري، في ظل التعتيم الذي
0: هذا القانون الذي يختص بأسرى النخبة في قطاع غزة، والذي حذرنا منه وقلنا أنه غير قانون الإعدام الذي تم التصويت عليه في الكنيسة بالقراءة الثانية والثالثة، هناك تحضيرات لسن قانون خاص بأسرى النخبة، بمعنى إعدام هؤلاء الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة خارج نطاق كل الأعراف والمواثيق الدولية. هذا القانون سيطبق في محاكم عسكرية خاصة ضد هؤلاء الأسرى، بمعنى لا يوجد لا هناك تمديد ولا هناك تدخلات ولا هناك حضور لوائح اتهام ولا حضور محامين ولا غير ذلك من هذه الإجراءات. هذا قانون استثنائي يختص بأسرى النخبة، الهدف منه هو إعدام كل أسرى النخبة من قطاع غزة. والعالم يشاهد ويرى ويسمع ما يجري من قوانين عنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والعالم يبقى صامتا. أنا أتحدث عن النخب الحاكمة في العديد من دول العالم والتي ترى ما يجري بحق الأسرى وبحق الأرض الفلسطينية بحق المواطنين الفلسطينيين. هذا الصمت المطبق الرهيب تجاه كل ما يجري بحق المواطنين الفلسطينيين الذين التزموا قيادة وحكومة بقرارات الشرعية الدولية وقبلوا بحل الدولتين. الآن تأتي هذه الحكومة اليمنية تريد أولا إسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية، لا تريد فلسطيني شريك لأي عمل سياسي مستقبلي ولا آني، لا يريدون قيام أي دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها مدينة القدس. لذلك نحن مقبلون على مرحلة صعبة للغاية فيها التهام لآلاف الدنومات، فيها قضاء على الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية، القضاء على المشروع الوطني برمته، ونحن بانتظار الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
1: ما يحدث هل هو دعاية لهذه الانتخابات الإسرائيلية؟
0: نعم بالتأكيد، نعم بالتأكيد. المتطرفون الوزراء المتطرفون في حكومة اليمين الإسرائيلي الآن يضعون القضايا الفلسطينية والثوابت الفلسطينية في البازار الانتخابي الإسرائيلي، مزيد من القتل، مزيد من إطلاق العنان لقطاع المستوطنين، مزيد من الاستيلاء على الأراضي. هذا سيحصد مقاعد انتخابية لدى هؤلاء المتطرفين، لأنهم يبرهنون للشعب الإسرائيلي أن هذه الأرض هي أرض لشعب إسرائيل ولا وجود للشعب الفلسطيني بأي مسميات، حتى لو كان الوصول إلى تحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية. لذلك هم يتسابقون الآن في كل ما يجري من ممارسات مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية على الأرض الفلسطينية في ظل صمت دولي مطبق. هم الآن على أرض الواقع ينفذون هذه السياسات والهدف
1: ألا منها. تخشى إسرائيل من صورتها في ظل كل ذلك دوليا؟
0: يعني الصورة شوهت، العالم الآن يرى إسرائيل على حقيقتها. انتخابات المجر أكبر مثال على ذلك. الانتخابات القادمة في العديد من دول العالم ستؤكد أن هناك تغيرا حقيقيا جرى ما بين كافة أبناء شعوب هذه الدول التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحتى حقوق الحيوان التي تنتهك من قبل جيش الاحتلال، ويتم إطلاق الرصاص على الماشية الفلسطينية المسبحة لربها في مختلف الأراضي الفلسطينية في منطقة الرعاة تحديدا، والمزارعين يقطعون الأشجار، يعتدون على المواشي، يعتدون على السكان الفلسطينيين، يعتدون على كل ما هو حي وبشر ويمشي على الأرض في الأراضي الفلسطينية. والعالم أجمع يشاهد هذه السياسات، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحن الوقت للمطالبة بمقاطعة الحكومة الإسرائيلية، مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية، إنهاء عقد الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. هناك خطوات دعت إليها الحكومة الإسبانية وعلى رأس رئيس الوزراء، والتي إذا ما طبقت ستضع إسرائيل في الزاوية وتعزلها عن العالم الديمقراطي والحر والذي يؤمن فعلا بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن مع الأسف حتى هذه اللحظة هذه الخطوة لم تأتي.
1: طالبتم بحراك دولي شعبي فعليا ودبلوماسي في كل دول العالم لتضويل قضية الأسرى وما يحدث من جرائم بحق أسرانا، أهمية فعليا ذلك لتكون قضية رأي عام دولي كما شاهدنا في الحراك الشعبي الدولي لحرب الإبادة في قطاع غزة والمطالبة بوقف فعليا هذه الحرب وهذه الإبادة، لوقف الإبادة التي فعليا تمارس بحق أسرانا.
0: يعني بعدما جرى مع المتضامنين الأجانب الذين أرادوا كسر الحصار و محاولات ضربهم واغتصابهم والتحرش، الشهادات الحية التي أدلوا بها في العديد من دولهم، هذه يعني أدت إلى رأي عام، وكان هناك تنظيم العديد من المظاهرات والمسيرات في العديد من المدن الأوروبية رفضا لهذه الإجراءات. فهم يقولون إذا كان هذا هو التعامل مع المتضامن الأجنبي الذي يحمل جنسية أجنبية ودولته تقيم علاقات اقتصادية وعسكرية وغير ذو أمنية مع دولة إسرائيل، فكيف سيكون الحال بالنسبة للأسرى الفلسطينيين العزل المعزولين في المعسكرات السرية. إذن هناك حالات إعدام وقتل واغتصاب وضرب وشبح وتنكيل وجرائم سياسات إهمال طبي متعمد. مرض سكابس الجرب الآن يفتك بالآلاف من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. الحراك الدولي لم يتوقف، سيكون هناك عقد العديد من المؤتمرات الدولية، هناك فريق قانوني تقدم بالعديد من الشكاوي ضد ما يجري داخل السجون، هناك ملفات حقيقية بنيت على شهادات حية سواء من أسرى تم الإفراج عنهم أسرى المؤبدات، وكذلك
1: هناك دعاوي في محكمة موجودة الجنائية الدولية.
0: نعم بالتأكيد هناك مذكرات قضائية ضد كل ما يجري والتي تقوم بهذا الفعل الحقوقي الرائحة فرانشيسكا التي تهدد من قبل الإدارة الأمريكية وتهدد من قبل العديد من الدول الموالية لإسرائيل في وظيفتها في أمنها في عيشها. لذلك نحن نتوجه بالشكر لكل المحامين الدوليين الذين يقفون إلى جانب عدالة قضية الأسرى.
1: ولكن هل هناك عذراً لمقاطعتك يعني بعد هذه الجهود فعلياً، وكل الشكر لكافة الدول ومن يقف بجانب ما يحدث لنا من جرائم ويطالب بمحاسبة دولة الاحتلال، ولكن برأيك هل هناك إرادة دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم؟
0: يعني هذه الإدارة الإرادة الدولية هي تكبر شيئا فشيئا تتدحرج، ونحن لاحظنا أنه كان مذكرات اعتقال للرئيس وزراء لجالنت، وبالتالي الآن هناك تهديدات حقيقية من قبل العديد من الدول الأوروبية بعدم السماح بدخول من يرتكبون مثل هذه الجرائم. وعندما ينتهي من أمثال بن غفير وسموتريتش من تمثيلهم في الحكومة الإسرائيلية، وتحديدا سموتريتش الذي يقوم بتمويل الاستيطان في الضفة الغربية، وبن غفير الذي يقوم بتوفير الأسلحة لقطعان المستوطنين لممارسة مزيد من القتل واغتصاب الأراضي الفلسطينية، كل ذلك يجرم في المحاكم الدولية، وخاصة كما قلت أن هذه الدول هي من وضعت خطة حل الدولتين لقيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران، وهي تشاهد ماذا يجري على الأرض الفلسطينية، وهناك مجموعات من المتضامنين الذين يقومون بزيارة القرى والبلدات والسفراء والدبلوماسيين،
1: ويتم الاعتداء عليهم
0: كما جرى في جنين وكما جرى في العديد من القرى والبلدات، حتى أن السفراء والدبلوماسيين الأجانب في أراضي الدولة الفلسطينية يتم الاعتداء عليهم
1: متضامنين. هو رسالة فعليا لترهيب المتضامنين بأن لا يتم التضامن مع الشعب الفلسطيني أو القضية،
0: لأنهم ينقلون الحقيقة بشكل محايد. هم يتهمون الفلسطينيين بأن هؤلاء يعني ينقلون أخبار مزيفة وغير حقيقية، ولكن عندما يكون هناك متضامن أجنبي موجود في عمليات قطف الزيتون، في عمليات زيارة صمود الأهالي في العديد من القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، هؤلاء يدلون بشهادات حية حقيقية محايدة تعبر عما يجري على أرض الواقع لا زيادة ولا نقصان. لذلك هم لا يريدون هذه الأصوات أن تخرج، ولا يريدون هذه الشهادات الحية أن تنطق على وسائل الإعلام.
1: يعني أريد أن أنتقل أيضا بالحديث عن ملف الاعتقال الإداري، ودائما تحدثنا به بأنه السيف المسلط على رقاب أسرانا من مختلف الفئات العمرية، وسلطات الاحتلال دائما تقوم بتجديد وتصدر أوامر اعتقال إداري بشكل غير مسبوق فعليا بحق أبناء شعبنا، وبالتقارير بأن أكثر من 40% من مجمل المعتقلين الفلسطينيين اليوم أصبح الاعتقال الإداري.
0: نعم بالتأكيد، حتى أن الأطفال الفلسطينيين يعني لم يتم استثناءهم من هذا الاعتقال الإداري. 87 أسيرا طفلا حولوا للاعتقال الإداري من بين 365 أسيرا طفلا قاصرا. أعمار أسرى أطفال ما بين 13 و14 و15 عام 16 عاما يحولون إلى اعتقال إداري، ليس فقط لمرة واحدة، يجدد لهم الاعتقال الإداري لأكثر من 3 إلى 4 مرات، وهم أسرى أطفال بناء على ملفات سرية في محاكم صورية بدون حضور محامين بدون حضور الأهالي. ما الخطر الذي يشكله طفل في عمر 13 على أمن دولة إسرائيل حتى يتم اعتقاله إداريا ثم تجديد الاعتقال الإداري له أكثر من مرة؟ حوالي 3640 معتقلا إداريا الآن داخل السجون الإسرائيلية، وهذا عدد كبير جدا. هؤلاء الأسرى الإداريون يجدد لهم الاعتقال الإداري بشكل تلقائي. هناك أسرى لهم سنوات في هذا الاعتقال الإداري. الهدف منه هو الانتقام يعني بحكم مؤبد بالتقسيط ضد هؤلاء، وخاصة أن العديد منهم هم من رموز الشعب الفلسطيني ومن نشطاء الفصائل والأحزاب والحركات الفلسطينية.
1: آخر أوضاع فعلياً رموز الحركة الأسيرة في ظل استهداف واضح لهم، في ظل العزل الانفرادي منذ بداية 7 أكتوبر 2023.
0: يعني قيادات الحركة الأسيرة تتعرض لهجمة غير مسبوقة طوال فترة وجودها في السجون الإسرائيلي، ولكن بعد 7 أكتوبر ازدادت هذه الهجمة على الأسير القائد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، والذي حاز على أعلى الأصوات في المؤتمر 8 لحركة فتح تكريما ووفاء من أبناء الحركة لهذا القائد المميز، هذا القائد الوطني مروان البرغوثي الذي تعرض للاعتداء داخل السجن الإسرائيلي أكثر من مرة، وكذلك أحمد سعدات وعبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد وحسن سلامة وعباس سيد وحسن يوسف والعديد وابراهيم حامد والعديد من الأسرى داخل هذه السجون حيث يتم الاعتداء عليهم تباعا، يتم عزلهم، وخاصة الذين تم استثناؤهم من صفقات التبادل وعددهم 116 أسيرا مؤبدا الآن موجودون في السجون الإسرائيلي. في ظل هذه الأوضاع الصعبة والكارثية، في ظل غياب أبسط الحقوق الإنسانية، حتى بعد زيارة بعض المحامين لبعض هؤلاء الأسرى يعني أفادوا بأن الأوضاع صعبة وخطيرة ومذلة، فيها امتهان كرامة، فيها اعتداء، لا يوجد خصوصية لأي أسير كبير صحيح. مريض،
1: وهذا ما تحدث به محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ خالد محاجنة أثناء زيارته لبعض السجون وبعض الأسرى في عيد الأضحى المبارك، وضمن شهادات حية بأنهم يعانون فعليا في التنكيل والضرب والتجويع والإهانة والعزل، أيضا في ظل ما يعانيها أسرانا من هذا العزل فعليا. سأعود لأسرى قطاع غزة، ضمن شهادات أيضا لقطاع أسرى قطاع غزة قالوا بأننا ما قبل 7 أكتوبر كنا نقول في الحركة الأسيرة بأنه من أسوأ السجون في العالم هو سجن أبو غريب، ولكن اليوم نقول بأن لن يكون أسوأ ما نعيشه نحن كأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يعانيها الأسرى. آخر ما وصل لأسرى قطاع غزة الذين متواجدون في السجون السرية التي تحت الأرض مغيب تماما أي معلومات عنهم، أعداد من استشهدوا، أعداد من هم أحياء أيضا.
0: يعني نحن نتمنى أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للكشف عن أعداد حقيقية لهؤلاء الأسرى، وتحديدا مئات من حالات الإخفاء القسري في سيتي ديمان وفي غيره من المعسكرات السرية، وأن يكون هناك معلومات صحيحة لدى ذويهم الذين يتساءلون عن مصير أبنائهم بعد 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة، ولا يوجد لدى العديد من أسرى من أهالي قطاع غزة أي معلومات عن أبنائهم داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وبالتالي يعني مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بعدم حجب المعلومات عنهم وكذلك السماح بزيارتهم للسجون الإسرائيلية، الآن المطلوب من هذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعاملين فيها وأطبائها أن يقوموا بزيارات سواء للأسرى العاديين داخل السجون الإسرائيلية أو للأسرى الذين تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيون، أسرى النخبة من قطاع غزة، هؤلاء الذين يعيشون في معسكرات سرية تحت الأرض ويعانون أوضاع كارثية، وليس لدينا أي إحصائيات حقيقية صحيحة عن أعدادهم أوضاعهم أسمائهم، حيث أن هناك تعتيما إعلاميا كاملا عن هؤلاء الأسرى الذين كما قلت نتمنى الآن أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها للكشف عن مصيرهم وأعدادهم وظروف اعتقالهم.
1: نتمنى ذلك. وهنا سأتوقف عن دور الصليب الأحمر وما سمعنا مؤخرا، لا نعلم فعليا مصداقيته، بأن إدارة السجون ستسمح بعودة الصليب الأحمر لزيارة الأسرى أو متابعة أوضاع الأسرى في السجون.
0: نعم، هذا قرار يوم أمس صدر على المحكمة العليا الإسرائيلية، نتمنى أن يسمح لهم بممارسة مثل هذا الإجراء من قبل إدارات مصلحة السجون واستخبارات السجون، وأن لا يكون القرار حبرا على ورق وعلى أرض الواقع لا يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر لمعرفة مصير أسرانا من قطاع غزة وبقية أسرانا من محافظات الضفة الغربية، حيث أن حرمان ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم وأيضا حرمان غالبية المحامين ممارسة الدولة

0: دورهم في الدفاع عن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية ربما يؤدي ذلك إذا مزيد من الغموض وليس الانفراج في معرفة المعلومات الصحيحة والحقيقية والإحصائيات الرسمية من قبل إدارة مصلحة السجون عن أعداد الأسرى وظروف اعتقالهم ومن بقي منهم حيا ومن ارتقى شهيدا، لأننا نشكك في الرواية الإسرائيلية بأن عدد الشهداء فقط هو 90 شهيدا داخل السجون الإسرائيلية.
1: قبل أن ننهي هذا اللقاء أخي أمين، ما المطلوب في كل ما تحدث به في كل ما يجري لأهلنا لأبناء شعبنا في قطاع غزة في الضفة الغربية ولأسرنا وأسيراتنا في محاولة للتطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني؟ ما المطلوب أولا عربيا دوليا وفلسطينيا وفصائليا؟
0: يعني المطلوب أولا فلسطينيا، مطلوب من كل المستويات الشعبية والرسمية أن نقف عند مسؤولياتنا تجاه هذه القضايا الوطنية بامتياز، تجاه هذه الثوابت الوطنية. اللاجئون يتعرضون لتهجير في مخيمات شمال الضفة الغربية، الأراضي الفلسطينية تغتصب من قبل قطاع المستوطنين، إقامة العشرات من البؤر الرعوية على أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى مزارعهم وأراضيهم، الفصل الجغرافي والديموغرافي بين مختلف المحافظات الفلسطينية، إطلاق العنان لقطعان المستوطنين، إطلاق الرصاص والحرق والتدمير ضد شعبنا الفلسطيني، كل ذلك ما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، ما يعانيه المشروع الوطني الفلسطيني من محاولة شطبه وتهجير أبناء شعبنا سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، هذا يتطلب خطة وطنية استراتيجية، هذا يتطلب أن نتحمل مسؤولياتنا كاملة تجاه ما يعانيه شعبنا الفلسطيني وأن نكون على قدر المسؤولية في ظل هذا الوضع الاستثنائي الصعب، حصار مالي، حصار اقتصادي، هناك اعتداءات متواصلة، هناك محاولات لشطب القضية الفلسطينية برمتها. لذلك أولا وحدتنا الوطنية الفلسطينية فوق أرض الميدان هي مطلوبة، كذلك اتصالاتنا مع أشقائنا العرب والمسلمين وعلى الصعيد الدولي مع كل أحرار العالم، أولا الحفاظ على مشروعنا الوطني وعدم اندثاره من قبل الحكومة المتطرفة في إسرائيل، وكذلك توفير شبكة أمان وحماية لشعبنا ولأسرانا داخل السجون الإسرائيلية من هذه السياسات الانتقامية التي لا يوجد مبرر لها الآن بعد انتهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، ولكن ما زالت حكومة الحرب الإسرائيلية حكومة اليمين المتطرف تسوق المبررات لمزيد من قضم الأراضي والاعتداء عليها وتشريع قوانين ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية وضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وحقوقهم الثابتة فوق أرضهم التاريخية.
1: أشكرك جزيل الشكر على كافة هذه المعلومات وهذه الإيضاحات. أرحب أيضا ونشكر ضيفنا في هذا المشوار الأخ أمين شومان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نصل لنهاية مشوار اليوم، كنت معكم أنا فلسطين حجة، وأشكر زملائي عبد الرحمن جد الله، هيام قاسم وحسان الزبن. دمتم بكل خير.

نتلقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتا أجمع من كنوز الأرض.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: رحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة من صوت فلسطين، يقرأها عماد الرماوي، أستهلها بأبرز العناوين. 9 شهداء وإصابة العشرات في قصف على قطاع غزة. اللجنة المركزية لحركة فتحة تعقد اجتماعها الأول أمس برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. لبنان وإسرائيل يتوصلان لتفاهمات جديدة تقضي بتثبيت وقف إطلاق النار. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة. استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات صباح اليوم في استهداف طيران الاحتلال المسير مناطق في قطاع غزة. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في القطاع صباح هذا اليوم، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة إبادة جماعية وإرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال بحق شعب أعزل. إلى ذلك قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية في القطاع حسين مرتجى إن حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا تلبي 30% من الاحتياجات في ظل تفشي الأمراض بشكل متصاعد ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.
1: نتحدث عن موضوع المياه وعدم دخول الزيوت وقطع الغيار، هذا الأمر يشكل كارثة حقيقة. معظم المولدات الخاصة بمحطات التحلية، المولدات الخاصة بتشغيل الأماكن وأماكن تقديم الخدمات والمستشفيات، للأسف جميعها تتعرض ومهددة بالتوقف في أي لحظة، وجزء منها توقف بالفعل وجزء يستخدم زيوت أخرى، يعني يحاول، وللأسف هذا يؤدي إلى مزيد من الضرر والتلف الأجهزة والمولدات المتوفرة والقليلة في الأسماك في قطاع غزة.

0: مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش لإذاعتنا إن أعداد المواطنين المرتادين للمراكز الطبية في القطاع يفوق 30% من قدرتها الاستيعابية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية.
1: هذان الملفان الكبيران، سواء ملف الأمراض السرطانية أو ملف الأمراض المزمنة، ملفان كبيران للأسف يتم المعالجة بشكل جزئي وبسيط. هناك أرقام كبيرة من هؤلاء المرضى، 300 ألف مريض سكر وضغط وقلب وكلى، ونتحدث عن أكثر من 14 ألف مريض سرطان. هؤلاء المرضى السرطان طبعا لم يسمح الاحتلال بدخول الكثير من العلاجات، وهناك حالات انتكاسة كبيرة لبعض المواطنون، وإلى الآن يعني هناك تقارير تتحدث عن مضاعفات كثيرة لهؤلاء المرضى. وكذلك الأمراض المزمنة الذي يحل بشكل جزئي، يعني ما يتم إدخاله من أدوية ومن مستلزمات طبية لهؤلاء المرضى، وخاصة أن هذا المرض مزمن لا يمكن أن يتوقف المريض تلقي هذه الأدوية. نحن في الإغاثة الطبية في مراكزنا الصحية يعني مسجل بها أكثر من 10,000 مريض ضغط وسكر، يتم إدخال 1,200-1,400 علبة لهؤلاء المرضى. كيف يمكن معالجة هذا الأمر بهذه الطريقة الصعبة؟
0: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن دولة الاحتلال تهدف لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة وإيصال المواطنين إلى الحد الأقصى من المعاناة. الحايك أضاف في حديث لإذاعتنا أن أكثر من 2,000,000 مواطن في القطاع يعيشون على مساحة لا تتعدى 109 كيلومترات، وهو ما اعتبره مقدمة للتهجير المستقبلي.
2: نحن نتحدث تقريبا عن 109 كيلو متر ونصف فقط، الذي يعيش فيه 2,200,000 مواطن فلسطيني، بعد أن كنا 2,400,000 مواطن فلسطيني. ارتقى منا تقريبا 75,000 شهيد، وغادر من قطاع غزة حوالي 120,000 مواطن فلسطيني خارج القطاع. الحياة الإنسانية كارثية، الحياة الإنسانية صعبة، لا صحة ولا تعليم. إسرائيل تريد أن تفجرنا من قطاع غزة، تريد أن تفرغ القطاع من السكان. هذا قرار إسرائيل، ويجب علينا أن ندرك تماما أن كل ما يحدث الآن هو مقدمة للتهجير المستقبلي. قد لا يكون هذا العام أو العام القادم، لكن الخطة الإسرائيلية الصهيونية هو تهجير الشعب الفلسطيني.
0: في المحافظات الشمالية أصيب 5 مواطنين بردود إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، ودهمت هذه القوات منزلا يعود لعائلة مسالمي واعتدت على ساكنيه بالضرب، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بردود نقلوا إلى مشفى بيت جال الحكومية. وفي نابلس أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا بعد اقتحام منطقة القماص في البلدة، واقتحموا بركسا زراعيا وحطموا محتوياتها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا بينهم مواطنة من ذوي الإعاقة في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم. حذرت محافظة القدس من قرار سلطات الاحتلال الشروع رسميا في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استيطاني ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسة الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتهدد الوجود السكاني والزراعي في المنطقة. قال مدير نادي الأسير في محافظة نابلس مظفر ذوقان قال لإذاعتنا إن قرار محكمة الاحتلال العليا باعتبار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون غير قانونية، ويعد قرارا متأخرا. وأوضح ذوقان لإذاعتنا أن الاحتلال كان يربط السماح بزيارة الصليب الأحمر بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، إلى أن هذا المبرر سقط، ما يستوجب تمكين اللجنة الدولية من الوصول إلى السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى.
3: لم يبقى هناك أي مبرر بما يمنع منظمة الصليب الأحمر دول أن تستكمل دورها في السجون، لأن هذه كانت الحجة الوحيدة التي كان يتضرع بها الاحتلال الإسرائيلي، بحكم أن لديه أسرى بيد المقاومة. وبعد ما انتهت هذه الحجج يعني لم يسمح للمنظمة أن تدخل السجون. وباعتقادي هذا القرار نأمل أن يعني يبنى عليه وأن تقوم منظمة الصليب الأحمر بدورها وتطلع على حجم الكارثة التي تعرض لها الأسرى حجم الجرائم المركبة منذ أكثر من عامين ونصف على حرب الإبادة. والأسرى هم أيضا يتعرضون لإبادة صامتة من قتل من تجويع من عدة إجراءات تنكيلية أوصلت حياة أسرى الشعب الفلسطيني إلى الكارثة والجحيم.
0: عقدت اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح مساء أمس اجتماعها الأول برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، وجرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. كما ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات التنظيمية والداخلية على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم للجنة المركزية. قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي إن التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين جاء في ظل أوضاع صعبة يمر بها أبناء شعبنا في الوطن والشتات واستهداف وكالة الأونروا من قبل دولة الاحتلال. جاءت تصريحات أبو هولي عقب تسليمه للتقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين عن العام 2025 للسيد الرئيس محمود عباس.
4: أيضا في التقرير هناك تدخلات دائرة شؤون اللاجئين السياسية والإنسانية، السياسية في إطار الدفاع عن حق اللاجئين، حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، والإنسانية في أن هناك تعليمات من السيد الرئيس وبالتنسيق مع رئيس الحكومة حكومة دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية بتخفيف المعاناة عن مجتمع اللاجئين في المخيمات في الوطن والشتات. وأيضا هناك رؤية كاملة لدينا تم إعدادها وتقديمها للسيد الرئيس واللجنة التنفيذية وللحكومة، عنوانها خطة التعافي وإعادة الإعمار في المخيمات في قطاع غزة وأيضا في مخيمات الشمال.
0: أكد وكيل وزارة الخارجية الدكتور عمر عوض الله أن التطورات القانونية الدولية بما فيها مواقف محكمة العدل الدولية تعزز اعتبار الاحتلال طويل الأمد غير شرعية، ما يستوجب تحركا دوليا عمليا لإنهائه.
5: هناك حاجة لإنهاء هذا الاحتلال طويل الأمد الذي مر عليه 59 عاما. الأدوات الفلسطينية التي تطورت على مدار الكفاح والنضال الفلسطيني اليوم تجعلنا أقرب إلى مساءلة ومحاسبة هذا النظام المجرم وتغيير الرواية التي استطاعت إسرائيل لفترة من الزمن أن تسيطر فيها على الفضاء العالمي. اليوم هذه الرواية كسرت وعادت الرواية الصحيحة، وهذا هو المدخل الصحيح من أجل تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأس الحقوق غير القابل للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير. المطلوب كثير من المجتمع الدولي على العالم، لأن إسرائيل للأسف بعد أن استطاعت أن تتغول على حقوق الشعب الفلسطيني الآن هي تتغول على حقوق كل المنطقة وتحاول أن تدمر المنظومة الدولية التي خلقها المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على حقوق البشر وهو القانون الدولي. لذلك الشعب الفلسطيني يقف بالمرصاد لإسرائيل ولكل محاولاتها لتخريب قواعد القانون الدولي التي تصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني.
0: أكد منسق عام حركة المقاطعة محمود نواج لإذاعتنا أن سياسة الاحتلال واعتداءات المستوطنين تندرج ضمن نهج يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية وتقليص وجود أبناء شعبنا من خلال الحصار والضم والقيود المستمرة.
6: في هناك عدد من الحملات هي على صعيد المقاطعة الثقافية والمقاطعة الأكاديمية وحتى المقاطعة على مستوى الرياضة. هناك حملة في أيرلندا، هناك حملة في فرنسا، وهي بالتنسيق حتى على المستوى المحلي ضمن الأطر الفلسطينية تنسق مع بعضها البعض للضغط من أجل طرد فرق الاحتلال. هذا حاصل. المقاطعة الثقافية يعني عدد ضخم جدا من الفنانين على سبيل المثال من هوليوود وقعوا على عريضة مقاطعة الاحتلال بشكل كامل، ومقاطعة حتى أي تمويل يأتي من خلال السفارات أو أي عمل فني يأتي من خلال رعاية السفارات الإسرائيلية، وهذا لأول مرة يحدث. صعيد المقاطعة الأكاديمية هناك سيل جارف من مقاطعة الاحتلال حتى وإن كانت صامتة، وهذا يعني حتى في الإعلام الإسرائيلي من خلال المتحدثين باسم الأكاديمية الإسرائيلية يتحدثون عن المقاطعة الصامتة بحالة من الرعب. يعني لا يوجد هناك إعلان من جامعات معينة أو من أساتذة معينة في العالم أنه في هناك مقاطعة، ولكن في هناك امتناع عن أي تعاقدات أو أي علاقة مع الجامعات الإسرائيلية أو حتى مع أساتذة إسرائيليين متورطين في هذه الجرائم.
0: حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. وذكرت الوزارة في بيان أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية، وأن جميع الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمر احتجاز المقاصة. أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل فجر اليوم التوصل إلى تفاهمات جديدة في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، وتشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار، مواصلة المحادثات السياسية والترتيبات العسكرية والأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. أخيرا، في حالة الطقس يبقى الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. بهذا سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة قرأها عماد الرماوي. لقاؤنا يتجدد عند الواحدة بحول الله. هذه تحية وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار تقرأه أثرها بالريح. 10 شهداء و15 جريحا جراء قصف طيران الاحتلال مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى بمدينة غزة. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن استهداف العائلات داخل منازلها في القطاع يكشف عقلية جيش الاحتلال الإجرامية، بينما يتفاخر بقتل النساء والأطفال. عضو ثوري فتح منذر الحايك يؤكد أن دولة الاحتلال تهدف لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة. في بيت لحم إصابة 5 مواطنين بردود إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال في بلدة الدوحة. وفي نابلس إصابة مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب خلال اقتحام بلدة بيتا والهجوم على بركس زراعي وتحطيم محتوياته. الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بينهم مواطنة من ذوي الإعاقة من محافظات رام الله والخليل وبيت لحم. في لبنان جيش الاحتلال يوجه إنذارا للمواطنين بعدم التوجه جنوب نهر الزهراني مع تواصل العدوان على مناطق في الجنوب. أخيرا أجواء حارة نسبيا رغم انخفاض على درجات الحرارة. انتهى موجز الأخبار، بأمان الله.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

الأسبوعي عبر صوت فلسطين، يستضيف آخر الأعمال الخيرية والتطوعية التي تركت أثرا في مجتمعنا. كل خميس بعد الواحدة ظهرا مع براء عماد. إحنا أهل البلد والخير من

هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا. لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياة والفرح. ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. نحييكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا على امتداد مدننا وقرانا ومخيماتنا، وتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الثابت شعب الجبارين.

مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا، نحن معكم على الهواء مباشرة عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين وبرنامج منا وفينا الخير. موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM، ومعكم من خلال موقعنا الإلكتروني vob.bs. دوما وأبدا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا والحرية القريبة لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. أرحب بفريق العمل الذي يرافقني، ثمالة أبو عرقوب في الهندسة الإذاعية، وهيام قاسم من التنفيذ والإنتاج، وحسان زبن في الإخراج الإذاعي، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا وفي برنامج منا وفينا. سنكون مع عدة فقرات من فقرة بهمتنا إلى فقرة قيل عنه، ونختتم مع فقرة شخصيات الأسبوع.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج منا وفينا الخير على الهواء مباشرة. ونبدأ معكم من أولى فقراتنا وفقرة بهمتنا. مبادرة جسر الأمل والتفاصيل كاملة وشاملة حول هذه المبادرة نتعرف عليها مع ضيفتنا الدكتورة غادة أبو ربيع صاحبة المبادرة، وهي أيضا رئيسة جمعية سليمة للدعم النفسي والاجتماعي. أهلا بك معنا ويسعد مساك.
1: يسعد مساك عزيزتي ومساء مستمعي إذاعة صوت فلسطين الكرام في كل مكان.
0: أهلا بك معنا. نعم،
1: بداية بشكركم على هاي الاستضافة الطيبة، وبسعدني أني أنا أكون معكم اليوم للتحدث عن مبادرة جسر الأمل وتجربة سليمة في دعم الأسرة الفلسطينية والمرأة بشكل خاص.
0: يعني الأمل ليس مجرد كلمة تقال، بل فعل يصنع ورسالة تترجم إلى مبادرة تلامس حياة الناس وتمنحهم القوة للاستمرار. واليوم مبادرة جسر الأمل نموذجا، يعني هذه المبادرة أيضا هي امتداد لجمعية سليمة. وقبل أن نتحدث دكتورة عن المبادرة، تعرفينا بشكل سريع على الجمعية تفضلي.
1: جمعية سليمة في البداية من رحم الألم دائما يولد الأمل، وهذه حكاية سليمة. في عام 2012 شكل حادث زبع المأساوي صدمة جماعية كشفت حاجة المجتمع إلى ما هو أعمق من الإغاثة المادية في لحظة الفقدان والاضطراب. برزت الحاجة إلى من يصغي، يرافق، يوفر مساحة آمنة، يعيد للإنسان توازنه في خضم الأزمة. من هاي التربة المثقلة بالألم نمت فكرة سليمة استجابة ميدانية. في البداية شكلنا مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين كمبادرين للتدخل لدعم هذه الأسر الفاقدة للأطفال، وتطورت الفكرة وأسسنا جمعية سليمة في عام 2013. من أهم أهدافها توفير خدمات نفسية من خلال معالجين نفسيين، وتوفير خدمات اجتماعية من خلال أخصائيين اجتماعيين، والأهم من ذلك تشكيل فريق مهني للدعم النفسي والاجتماعي للتدخل الفوري الميداني في أوقات الأزمات لتقديم خدمات نفسية تتناسب مع طبيعة الحدث، والإشراف على تدريب طلاب الجامعات من تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس، إلى جانب تمكين الأسرة وإعداد بحوث ودراسات لدعم التدخلات المبنية على الأدلة لتحسين الخدمات المقدمة للأسرة الفلسطينية في مدينة القدس وفلسطين بشكل عام.
0: كل التقدير لكم على هذه الجهود من خلال هذه الجمعية. نذهب إلى مبادرة جسر الأمل، كيف بدأت من فكرة ومن ثم إلى واقع؟
1: في الحقيقة عندما أطلقنا مبادرة جسر الأمل في عام 2015 كانت الفكرة الأساسية هو بناء جسر للتواصل بين المرأة الفلسطينية الموجودة في الوطن وخارج الوطن، بهدف التعريف عن واقع المرأة الفلسطينية.

0: مشروع مجتمعي متكامل يقدم خدمات حقيقية لهي الأسر. فاليوم بفضل جسر الأمل والشراكات اللي نجحنا في بنائها من خلال تشكيل جسر أمل مع رجال أعمال فلسطينيين موجودين خارج الوطن اقتنعوا كثير بالفكرة مبادرة جسر الأمل، وافتتحنا اليوم مقر جديد في منطقة بدو. هاي المنطقة موجودة في قرى شمال غرب القدس، يخدم أكثر من 15 قرية في اللي بيبلغ عدد سكانها 65,000 نسمة.
1: نعم.
0: وكنا بتوظيف أخصائيات اجتماعيات ونفسيات عدد 5 لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية لهذه الفئات في هاي المناطق المهمشة.
1: نعم دكتورة. نعم تفضلي أكملي.
0: ونحن الآن بصدد افتتاح كمان مقر في محافظة أريحة لخدمة محافظة أريحة والتجمعات البدوية الموجودة في هذه المحافظة، ونأمل أن نكون موجودين في كل محافظات الوطن
1: إن شاء الله. يعني جسر الأمل يعني والدلالة التي يحملها هذا الاسم بالنسبة لك، وبالتالي هي الرسالة الأساسية التي تسعى المبادرة إلى إيصالها.
0: اسم جسر الأمل عزيزتي لم يأتي من فراغ، بل هو يعبر عن فلسفة المبادرة ورسالتها للتواصل للربط بين الناس وبين الاحتياجات والحلول بين المرأة الفلسطينية الموجودة في الوطن وخارج الوطن. أما الأمل فهو الرسالة اللي منحاول إن نزرعها في نفوس النساء والأسر بشكل عام اللي بتواجه ظروف صعبة وتحديات يومية كبيرة. عندما أطلقنا المبادرة كان الهدف بالبداية بناء جسر للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التضامن فيما بينهم. مع تطور المبادرة أصبح جسر يربط أيضا بين الفئات المحتاجة والجهات الداعمة. إحنا اليوم منشكل جسر بين مثلا طالب بيعاني من وضع اقتصادي صعب ما بيقدر يدفع مثلا قسطه الجامعي، إحنا من خلال جسر الأمل بنربطه مع رجل أعمال لا يدفع له هذا القسط الجامعي، بين مريض مش قادر يجري عملية مثلا جراحية بنربطه من خلال جسر الأمل مباشرة مع رجل الأعمال اللي بده يسد له هذا الاحتياج.
1: نعم دكتورة غادة، ما أبرز الإنجازات التي حققتها مبادرة جسر الأمل منذ انطلاقها؟
0: الإنجازات عزيزتي طبعا كثير، الإنجازات متعددة. بداية إنه إحنا عنا مساعدات بشكل مستمر سنويا في شهر رمضان للفئات المدرجة في ضمن قائمة أو سجل جمعية سليمة في شهر رمضان، في الأعياد، في فتح المدارس، قرطاسية، كل هاي الأمور، إلى جانب مساعدات صحية من ناحية صحية بتوفر أدوية، بتوفر أجهزة مساندة، وكل ما يتعلق بالصحة إحنا بنقدر نساعد من خلال جسر الأمل.
1: نعم.
0: كراسي كهربائية، كل هاي الأمور. والأهم من ذلك إنه هو جسر الأمل هو ساعدنا إنه إحنا نفتح مقر جديد في بدو، لأنه كان عندنا في صعوبة إنه الفئات المستهدفة في بعد جغرافي بين شمال غرب وبين مقرنا الرئيسي اللي موجود في الرام. فإحنا وفرنا على الفئات المستهدفة البعد الجغرافي من حيث الوقت والجهد والتكلفة، لأنه اليوم التكلفة المادية بتكلفهم ما بين 30 إلى 40 شيكل عشان يوصلوا لعنا عشان يطلقوا هاي الخدمة. فاليوم إحنا بفضل جسر الأمل قدرنا إن نكون بينهم بشكل يومي.
1: نعم دكتورة غادة، يعني خلال تنفيذ مبادرة جسر الأمل، يعني هل هناك لحظة شعرت فيها أن ما تقومين به تجاوز حدود المبادرة كمبادرة ليصبح رسالة إنسانية حقيقية؟
0: قصص النجاح كثيرة يا عزيزتي التي نفخر بها، ومنأكد أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يمكن أن يغير حياة كاملة وليس مجرد حل مشكلة مؤقتة. مثلا على سبيل المثال احنا تعاملنا مع احدى الشابات، يعني وهي تركت اثر كبير لنا في كسليمة، انها كانت واصلة لمرحلة انه هي تركت جمعيتها وانه هي بتفكر بالانتحار. احنا اشتغلنا معها في يعني

0: طريقة طويلة الأمد، ليس مثلا جلسة أو جلستين أو ثلاث. إحنا اشتغلنا بشكل كبير معها، حتى مع الجامعة اللي بتداوم معها، مع الدكاترة اللي بيحاضروا معها في الجامعة، ونجحنا إنه أعدنا إلها الحياة، ساعدناها على تجاوز هاي المرحلة، أنهت جامعتها بفضل الله، واليوم تزوجت وبتشكل نموذجا حي على الدعم الصحيح في الوقت المناسب، إنه بصنع فرق كبير في حياة هاي الناس. مثلا مبادرة جسر الأمل مثلا أعادت الحياة لطالبة من محافظة رام الله كانت عندها صعوبة أن تقدم توجيه، لأنه هي ما بتقدر تشوف منيح، نظرها كان بحاجة لإجراء عملية جراحية مستعجلة. بفضل جسر الأمل ورجال الأعمال اتبنوا هاي الطالبة وعملت عمل، أجرت عملية في الأردن ونجحت التوجيه وتبناها رجل الأعمال وكملت في بير زيت واليوم تخرجت. هاي قصص النجاح كتير بتكون لإلنا مصدر فخر. وإحدى الكلمات اللي سمعناها من امرأة في محافظة القدس في رسالة مؤثرة، قالت كلمات إنه كتير أثرت فينا، لولاكم ما كنت موجودة اليوم بالحياة بأكملها، أنتوا كنتوا الضوء والسند إلي لما ما كان في حدا جنبي. هاي كلمات إحنا ما بنقدر ننساها
1: بكل تأكيد. يعني هذه المبادرة تقدم نموذج ملهم لكيف يمكن لفكرة صادقة أن تتحول إلى أثر حقيقي في المجتمع، وأيضا أن تبني جسورا من العطاء والتضامن والمحبة بين أفراد المجتمع. جزيل الشكر لك يا دكتورة غادة أبو ربيع، وأنت صاحبة مبادرة جسر الأمل ورئيسة جمعية سليمة للدعم النفسي والاجتماعي. شكرا.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج منا وفينا الخير عبر إذاعة صوت فلسطين، ونرحب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة. ونبقى في فقرة بهمتنا. والمحطة الثانية من هذه الفقرة ستكون مع جمعية خذ واعطي الخيرية للوقوف عند آخر أعمالها الخيرية، وأيضا سنتعرف عن قرب على جمعية خذ واعطي الخيرية مع رئيس الجمعية الأستاذ رائد دويك. أهلا ومرحبا بك معنا ويسعد مساك.
1: مساء الخير، تحياتي لك والأستاذ المستمعين.
0: أهلا بك، وفي البداية عرفنا أكثر على هذه الجمعية، تفضل.
1: جمعية خذ واعطي هي مجموعة متطوعين من القدس وبيت لحم ورام الله وطول كرم لمساعدة العائلات المستورة. تم إنشائها والحصول على الترخيص من وزارة الداخلية ووزارة التنمية عام 2019. طبعا تبرعات هذه الجمعية من خلال صفحتها على الفيسبوك تجمعها من المجتمع المحلي واللي معظمه من أهل القدس. أهل القدس طبعا هم الشريان المغذي لكل الحالات اللي احنا يعني بننزلها أو بنعلن عنها من خلال صفحتنا على الفيسبوك.
0: نعم، ما أبرز البرامج والحملات الخيرية التي تقدمها الجمعية؟
1: هلا احنا بنعتبر نفسنا احنا كذراع مساندة لمؤسسات الدولة. وين بنلاقي فيه مكان انه احنا لازم نكون موجودين فيه ونساعد، احنا بنكون موجودين. احنا لا يخفى على الجميع انه في شوية صعوبات في الجهاز الصحي في الفترة هاي، فاحنا الفترة هاي نشتغل اكثر اشي توجهنا لنعمل عمليات للاطفال وللسيدات اللي هم الشريحة الاضعف اللي احنا دائما بنستهدفها في برامجنا.
0: نعم، يعني بشكل تقريبي كم عدد الأسر المستفيدة يعني فعليا من خدمات هذه الجمعية الخيرية؟
1: يعني إذا بدنا نيجي نحكي بالأرقام من 2019 لليوم احنا بنحكي عن أكثر من 15,000 أسرة استفادت من مشاريع الجمعية، سواء المساعدة لمرة واحدة أو مساعدة كفلات. يعني على سبيل المثال في عنا 670 يتيم مكفول بشكل شهري بوصلهم، بتنزل كفلتهم على حسابهم في البنك من خلال الجمعية. في عنا بعض الطلاب المكفولين في الجامعات، عنا مشاريع صغيرة لبعض السيدات اللي أقمناها مثل مشروع خياطة، مساعدات صحية. يعني احنا بنحكي عن عدد يعني عدد كبير من المساعدات الحمد لله بفضل الله بفضل المتبرعين من شعبنا لهذه الجمعية.
0: نعم أستاذ رائد، يعني العمل الخيري يواجه العديد من التحديات، لعل أهم هذه التحديات يعني موضوع أو جانب الدعم المالي خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة. هل هناك تحديات أخرى تواجهكم في جمعية خذ واعطي؟
1: بالفعل التحديات الأكبر هي ازدياد حالات الفقر وازدياد الطلب. يعني الفترة هاي احنا لمسنا كثير من الأسر عمالها تدخل لخط الفقر أو إنها مش قادرة تحصل على الخدمات اليومية أو الخدمات الصحية أو الخدمات التعليمية، فهذا بيسبب لنا ضغط هائل من الحالات اللي بتتوجه لنا. الكثير من الناس احنا يعني بنعتذر منهم واحنا بنتألم انه احنا مش قادرين نساعدكم بسبب ضعف الموارد، واحنا اعتمادنا اكثر بعد رب العالمين على المجتمع المحلي.
0: نعم، ايضا كيف تسهم الشركات يعني مع الجمعيات الخيرية الاخرى سواء كانت محلية او يعني عربية او حتى دولية في تعزيز يعني اثر الجمعية داخل المجتمع الفلسطيني؟
1: احنا حديثا حصلنا على عضوية الاتحاد العربي للتطوع. طبعا يعني بسبب رؤية الجمعية اللي هي انه احنا الشعب يعني قادر انه بالتعاون والتكافل انه احنا نعاون بعض كتف بكتف وايد بايد، فاحنا ما بنتوجه للمؤسسات العربية او ما بنتوجه لمؤسسات، احنا بنعمل شراكات مع مؤسسات في مناطق الضفة. يعني على سبيل المثال مستشفيات، مراكز تعليمية، كليات، جامعات، هذه اللي احنا بنعمل معها مراكز لأن رؤيتنا كمان إنه إحنا يعني كمان إنه ننهض في هذه المؤسسات ونوقف معها.
0: نعم، كيف يمكن لأفراد المجتمع المساهمة في دعم جهود الجمعية والمشاركة في رسالتها الإنسانية لكل من يرغب؟
1: طبعا كل بدوره، يعني مثلا من المؤسسات اللي تساعدنا يعني بتعطينا بتخفيضات، من المجتمع المحلي اللي يكفل بعض الحالات اللي بتتوجه لنا اللي نقدر نساعد شريحة أكبر من الناس.
0: نعم أستاذ رائد، هل يقتصر دور الجمعيات الخيرية على تقديم المساعدة فقط، أم أن لها دور أعمق في تعزيز قيم التكافل والمسؤولية الاجتماعية؟ واليوم نحن نتحدث عن جمعية خوض واعطي، وهي بطبيعة الحال جمعية خيرية.
1: طبعا الهدف الأسمى للجمعية هو مش عدد الحالات اللي احنا بنعالجها، الأثر اللي احنا بنزرعه ما بين المتبرع والمستفيد، الثقة اللي احنا بنزرعها بالناس انه هذه، والتآلف. احنا معظم المتبرعين، انا اصلا من القدس ومعظم المتبرعين من عندنا من القدس، فاحنا يعني بنعمل كجسر إنساني بين المتبرعين نعم. من القدس وبين حالات من الضفة الغربية، سواء في بيت لحم أو جزء منها في رام الله أو في الخليل أو حتى في طول كرم. كتير من الحالات إحنا من خلي المتبرع يتواصل معها مباشرة عشان يشعر بالحالة ويحس إنه هو بالفعل قدم خير. إحنا مش بس كمان بنهدف إنه إحنا نساعد المستفيد، احنا بنهدف اكتر انه احنا كمان نساعد المتبرع للوصول للحالة وانه كمان يشعر بالسعادة. خذ الاجر واعطي السعادة، انت دائما لما تعطي انت بتشعر بسعادة اكبر من اللي بياخد، لانك انت قدرت تنقذ انسان، قدرت تنقذ روح، قدرت تساعد عائلة كان ممكن يعني بشيء بسيط بتقدر انت تنقذها من شيء بالنسبة لها هو كبير.
0: نعم، يعني العمل الخيري ليس مجرد تقديم للمساعدة، بل هو رسالة إنسانية نبيلة تسهم في تعزيز قيم التكافل والتضامن، وأيضا ترسخ روح المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع. شكرا لك الأستاذ رائد دويك، رئيس جمعية خوض واعطي الخيرية، وكل التحية لكم على كل هذه الجهود النبيلة. شكرا.

نتواصل إياكم مستمعينا ومشاهدينا، وننتقل الآن إلى فقرة قيل عنه. لا تنسى أن تكون السبب في سعادة قلب هذا اليوم، فذلك هو الأجر الحقيقي. فعلا مستمعينا، الخير عبادة عظيمة وثوابها أعظم، فاستثمروا في عمل الخير دوما، فهو الاستثمار الذي لن يذهب سدى.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج منا وفينا الخير على الهواء مباشرة وإلى آخر فقراتنا وفقرة شخصية الأسبوع ونختتم من جنين. واليوم نتعرف على آلاء أبو الرب متطوعة. أهلا بك معنا. أهلا يا آلاء. يعني أنت كشابة متطوعة، كيف كانت بداية الانضمام إلى المجال والعمل التطوعي؟ تفضلي.
1: أول إشي بحب أعرف عن حالي، أنا اسمي آلاء أبو الرب من قرية مثلي قضاء جنين. أنا خريجة الجامعة العربية الأمريكية تخصص قانون. بلشت مسيرتي في العمل التطوعي من 2024، بلشت في تدريبات فرق الطوارئ اللي حصلنا من خلالها على مجموعة تدريبات الإسعاف الأولي والدفاع المدني والإسعاف النفسي. وهي التدريبات كانت بالتعاون مع مؤسسة حدد هدفك، وبعد هيك بلشنا ننفذ مجموعة مبادرات. طبعا كانت هاي المبادرات تتناسب مع الأوضاع اللي كانت بتمر فيها شمال الضفة، وشملت تدخلاتنا إسعاف نفسي أولي للأطفال النازحين. وبعد هيك قمنا بتقييم الاحتياجات الأساسية للنازحين، وبناء عليها بدأنا بالتواصل مع مجموعة مؤسسات لنقدر نلبي احتياجات النازحين. وبشكل عام بلشت خبرتي تتراكم مع الأيام.
0: نعم، يعني منذ سنوات بدأت في العمل التطوعي. ألا كيف أسهم العمل التطوعي في تطوير الجانب الشخصي والمهارات لديك؟
1: أنا بالنسبة إلي بنبسط كثير لما بشوف فرحة الناس ودعواتهم إلنا، وعن جد بشعر براحة نفسية لما بحس إني قدمت وخففت من معاناة الناس والأشخاص اللي بنلتقي فيهم خلال عملنا. وما بدي أنسى شغلة إنه العمل الإنساني حولني من إنساني بتعيش بالمجتمع لإنساني المجتمع بحاجتها وبستند إليها.
0: نعم، كل التقدير. ألا هناك من يرغب في التطوع لكن يؤجل بسبب عدم وجود وقت كافي، وهناك من يدرس، هناك من يعمل إلى آخره. أنت من وحي تجربتك التطوعية كيف وفقت بين حياتك والمجال التطوعي؟
1: يعني كان وقتي صراحة كتير مليان بوقت دراستي، لكن بأوجه رسالة لكل اللي بسمعوني، المجتمع بحاجتكم، وانتو كمان بتحتاجوا لهذا العطاء اللي تكتمل إنسانيتكم. ابدأوا بمبادرة لو صغيرة، ورح تكتشفوا انه عن جد أجمل أيام حياتكم هي اللي قضيتوها بخدمة المجتمع بدون مقابل.
0: نعم، كيف لمستي أثر يعني العمل التطوعي الذي كنت تقومين به في بناء مجتمع أكثر تماسك وتعزيز روح التعاون والعمل ضمن فريق تطوعي؟
1: رح أحكي لك عن آخر مبادرات عملناها. عن جد نعم، كان في إلها أثر. عملنا كرفان الشباب وكرفان مكتبي على الطريق، عملنا في عدة ورشات تفريغ نفسي للشباب، للأطفال، للنساء، وقدمنا لهم بوكسات وهدايا لإلهم. وكمان في فترة عيد الأضحى، أحكي لك عن آخر فترة، قمنا بتوزيع الأضاحي على النازحين والعائلات المحتاجة.
0: نعم، ألا ما طموحاتك المستقبلية في مجال خدمة المجتمع والعمل التطوعي؟
1: أنا عن جد بتمنى أني أكون إنساني إلي بصمة في المجتمع في العمل الإنساني، وبتمنى من الجميع أنه يقدم لهذا المجتمع، خاصة إحنا في فلسطين التطوع في عنا الوضع خاص، لأنه اعتماد مجتمعنا بهاي الأزمات اللي منمر فيها ومنعيشها تقريبا بشكل يومي بيعتمد على الطاقات التطوعية. لهيك بتمنى أن عن جد أكون إلي بصمة في العمل التطوعي
0: إن شاء الله. يعني في الختام سنؤكد على أن العمل التطوعي ليس مجرد وقت يمنح، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، وأيضا هو رسالة تحمل قيم التعاون والمحبة والانتماء. نتمنى لك دوام النجاح والتوفيق في المسيرة التطوعية، وشكرا لك آلاء أبو الرب متطوعة من جنين. شكرا. مستمعينا ومشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج منا وفينا الخير. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة والمشاهدة، والشكر موصول لفريق العمل الذي رافقني، ثمالة أبو عرقوب من الهندسة الإذاعية، وهي مقاسم من التنفيذ والإنتاج، وحسان زبن في الإخراج الإذاعي. وكنت معكم في الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير ودوما إلى لقاء.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعين ومتابعين الكرام إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم: بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. تأتيكم هذه البانوراما يوميا عدا الجمعة من الساعة الثانية وحتى الثالثة. بإمكانكم متابعة أحداث اليوم عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM، وأيضا تتابعون أحداث اليوم عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. إلى أبرز ملفات أحداث هذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال مناطق مختلفة وشقق سكنية في مدينة غزة. وتفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية في القطاع، وكارثة بيئية في غزة حيث أن 33 فرز 2 مليون طن من انبعاثات الكربونية في القطاع. و59 عاما على مرور النكسة وأثارها ما زالت حاضرة. وتحذيرات من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال القدس المحتلة. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. فريق العمل: ثمالة أبو عرقوب وصبحي عكاشة من الهندسة الإذاعية، أسماء عواز في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسان الزبن من الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. فأهلا بكم جميعا. البداية مستمعينا ومشاهدينا الكرام نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة أثار هب الريح. أثار، أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: أهلا بك سلمى وأهلا بكافة المستمعين. وهذه نشرة إخبارية موجزة: استشهد 10 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران الاحتلال المسير مناطق في مدينة غزة. مراسلنا أفاد بأن قصف الاحتلال استهدف مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى في المدينة. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في قطاع غزة صباح اليوم، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وأضاف أن استهداف العائلات داخل منازلها يكشف العقلية الإجرامية لجيش الاحتلال الذي يتفاخر بقتل النساء والأطفال. في الضفة الغربية أصيب 5 مواطنين بردود اليوم إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. هذا وداهم الاحتلال منزلا يعود لعائلة مسلمة واعتدى على أهله بالضرب، ما أدى إلى إصابة 5 بردود نقلوا إلى مستشفى بيت جالة الحكومية. في نابلس أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا خلال اقتحام بركس زراعي وتحطيم محتوياته. كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا بينهم مواطنة من ذوي الإعاقة من محافظات رام الله والخليل وبيت لحم. حذرت محافظة القدس اليوم من قرار سلطات الاحتلال الشروع رسميا في إجراءات مخطط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطرا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهدد الوجود السكاني والزراعي في المنطقة. قال مدير نادي الأسير في محافظة نابلس مظفر ذقان إن قرار محكمة الاحتلال العليا باعتبار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون غير قانوني ويعد قرارا متأخرا. أكد وكيل وزارة الخارجية دكتور عمر عوض الله أن التطورات القانونية الدولية بما فيها مواقف محكمة العدل الدولية تعزز اعتبار الاحتلال طويل الأمد غير شرعي، ما يستوجب تحركا دوليا عمليا لإنهائه. في لبنان وجه جيش الاحتلال اليوم انذارا للأهالي هناك بعدم التوجه جنوب نهر الزهراني مع تواصل العدوان على مناطق متفرقة في الجنوب. وفي ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل اليوم التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. ختاما وفي حالة الطقس تبقى الأجواء حارة نسبيا نهار حتى الأحد رغم انخفاض طفيفا على درجات الحرارة، هذا وتصبح الأجواء حارة جدا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. إلى هنا انتهت نشرتنا الموجزة، نعود الآن للزميلة سلمى فقهاء والبدء في ملفات أحداث اليوم.
2: شكرا لك أثار، أهلا بكل مستمعين ومتابعين الكرام. ونبدأ من قطاع غزة حيث تم وصول 11 شهيدا و32 مصابا إلى مشافي القطاع جراء عدوان الاحتلال المتواصل، والمصادر الطبية تشير أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات وفي ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني. مصادر طبية في مستشفى الشفاء أفادت بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 شقق سكنية في الأحياء الغربية والجنوبية من مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين. وأيضا هناك كان غارة استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ رضوان وشقة سكنية أخرى في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، وأيضا في هجوم آخر استشهد 5 مواطنين إثر قصف شقة سكنية لعائلة لبد في شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في القطاع سمير خليفة. سمير أهلا بك معنا، مساء الخير.
4: مساء الخير سلمى، مساء الخير لجميع المستمعين.
2: المستجدات الميدانية في قطاع غزة في ظل استهداف منذ فجر هذا اليوم أكثر من منطقة، 4 شقق سكنية تم قصفها، 11 شهيدا يعني تم نقلهم إلى المشافي في قطاع غزة.
4: نعم سلمى، القصف الإسرائيلي لم يتوقف والغارات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال ما زالت متواصلة. القصف الإسرائيلي منذ فجر هذا اليوم لم يتوقف حتى هذه اللحظة، يعني بعد ظهر هذا اليوم آخر المستجدات أو آخر يعني الأحداث كانت بعد ظهر هذا اليوم يعني في حي تل الهوى في مدينة غزة، حيث يعني قصفت الطائرات الإسرائيلية سيارة مدنية بصاروخ، ونجا من بداخلها، السائق نجا من عملية القصف وهرب ولكن لاحقته بإطلاق صاروخ آخر، ولكن نجا أيضا للمرة الثانية، ولاحقته أيضا بصاروخ ثالث ولكنه نجا أيضا. يعني لم تستطع طائرة الحربية الإسرائيلية من اغتيال هذا الشخص الذي كان بداخل السيارة المدنية. أيضا كما ذكرت سلمى أن القصف الإسرائيلي طال 4 شقق سكنية فجر هذا اليوم في مدينة غزة تحديدا. الشق اللي ربما القصف الأبرز كان في شمالي مدينة شمال غرب مدينة غزة في حي في شارع المخابرات في شمال غرب القطاع أو شمال غرب مدينة غزة. 5 شهداء من عائلة لبد تم تدمير الشقة السكنية فوق رؤوسهم وهم نائمين، واستشهد الزوج والزوجة واثنين من أبنائهما، ونجت طفلة وحيدة وهي حلا لبد وهي عمرها 9 سنوات نجت من القصف الإسرائيلي، أصيبت بجروح متوسطة، نجت من القصف الإسرائيلي وهي الناجية الوحيدة من هذه الأسرة. أيضا تم استهداف شقة سكنية في حي تل الهوى في غرب مدينة غزة، واستشهد 2 من المواطنين. أيضا في حي الشيخ رضوان كان هناك شهيدين بهذه استهداف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان. أيضا في مخيم الشاطئ تم استهداف شقة رابعة واستشهد أحد المواطنين، ليبلغ عدد الشهداء يعني الأربع شقق السكنية التي تم استهدافهم في وقت متزامن. يعني ما لاحظناه هذه فجر هذا اليوم أن الأربع شقق السكنية تم استهدافهم في وقت واحد بشكل متزامن، وتم استهداف هذه الشقق الأربعة واستشهد نتيجة ذلك 10 مواطنين. في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس أيضا قبل ظهر هذا اليوم تم استهداف يعني دراجة هوائية في غرب مدينة خان يونس منطقة المواصي غرب المدينة، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح. إذا نتحدث عن جملة من الاستهدافات التي لم تتوقف. عمليات إطلاق النار أيضا لم تتوقف، حيث أصيب أيضا في بلدة بيت زاهية شمال القطاع ظهر هذا اليوم مواطن نتيجة برصاصة في رأسه نتيجة إطلاق النار من الرافعات الإسرائيلية المقامة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لبلدة بيت زاهية، أصيب بجراح خطيرة نقل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العلاج وحالته خطيرة. إذا القصف الإسرائيلي لم يتوقف، عمليات إطلاق النار أيضا من الرافعات ومن الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات تدمير ونسف ما تبقى من منازل المواطنين في مختلف المناطق الشرقية لقطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف مدفعية بالقرب من مخيمات النازحين في مخيم البريج ومخيم المغازي إلى الشرق من وسط قطاع غزة. هذه جملة الأوضاع الميدانية التي يتواجد في قطاع غزة منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة.
2: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة سمير خليفة. ونبقى في القطاع حيث هناك أزمة تتزامن مع استمرار الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه المرافق الصحية في القطاع نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمستلزمات المنقذة للحياة في ظل التدمير الواسع الذي طال المشافي والمراكز الصحية والاستنزاف المستمر للطواقم الطبية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بغزة. أهلا بك معنا دكتور بشار.
5: حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: يعني الحلول أو يعني آليات العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة في ظل يعني عرقلة الاحتلال إدخال هذه المساعدات ومنع مثلا إدخال مواد مخبرية وقطع الغيار الخاصة بالأجهزة الطبية.
5: يعني صحيح، كما تعلمون أن الاحتلال قام بتدمير معظم المستشفيات في قطاع غزة، 26 مستشفى تم استهدافها وإخراجها عن خدمة، بالإضافة إلى تدمير المختبرات والأجهزة الطبية التي كانت متواجدة داخل هذه المستشفيات، بالإضافة إلى بعض المستشفيات التي الآن أصبحت خلف الخط الأصفر ولا يمكن الوصول إليها مثل غزة الأوروبية الإندونيسي كما العدوان. هذه المستشفيات الآن أصبحت خلف الخط الأصفر ولا يمكن إخلاء بعض الأجهزة الطبية وإحضارها إلى المناطق الـ40% المتبقية من قطاع غزة. للأسف الاحتلال حتى هذه اللحظة يعيق دخول قطع غيار الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مولدات الكهربائية الجديدة، بالإضافة إلى منع دخول سيارات أسعاف جديدة، حيث سيارات الأسعاف أصبحت متهالكة نتيجة طبعا الاستخدام المتواصل في فترة الحرب. هنا نتحدث عن النقص الشديد في المستلزمات الطبية والأدوية في ظل طبعا عدم توقف إطلاق النار من الطرف الإسرائيلي، حيث كل يوم يسقط هناك أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات، وهذا يزيد العبء على المنظومة الصحية داخل المستشفيات. كل الإصابات التي تصل إلى المستشفيات هي إصابات ناتجة عن استهدافات بقنابل، وتصل طبعا معظمها بحالات حروق من الدرجة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى قشور مفتوحة، وهذه طبعا الحالات تحتاج إلى كميات كبيرة من الموارد الطبية مثل الأشاش المعقم والخيوط، وللأسف هذه المواد أصبحت الآن شحيحة وهناك خوف بالفعل على

0: بعض البرامج الطبية داخل قطاع غزة نتيجة عدم السماح بإدخال هذه المواد، وبالأخص كما ذكرت الشاش الطبي المعقم بالإضافة إلى السيوط الخاصة بإجراء طبعاً العمليات الجراحية وضم معالجة الإصابات داخل أقسام الطوارئ. أيضا القسطرة القلبية في قطاع غزة أصبح هناك مركز وحيد يقدم هذه الخدمة، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. نحن أوقفنا كل العمليات المجدولة الخاصة بإنقاذ الحياة للحالات التي تصاب بجلطات قلبية، وفقط يعني الآن الأولوية لإنقاذ الحياة الحالات التي بالفعل تعاني من جلطات قلبية أو حالات خطيرة هي التي يقدم لها الخدمة، وذلك للحفاظ على الكمية الضئيلة من الدعامات لضمان طبعا إنقاذ حياة الحالات التي يكون هناك خطر على حياتها بسبب طبعا عدم توفر المستلزمات الخاصة بالقسطرة القلبية.
1: وبما يتعلق بالفشل الكلوي وغسيل الكلى إضافة إلى مرضى السرطان، ألا يوجد يعني أماكن أو أقسام معينة في المشافي سواء تابعة للمشافي الحكومية أو الهلال الأحمر لمعالجة هذه الفئة، في ظل يعني مصادر طبية تقول بأنه كل يوم تقريبا بين 4 إلى 5 حالات يتم وفاة مواطنين مرضى بالسرطان بسبب يعني الإهمال الطبي فعليا بسبب الحصار الإسرائيلي؟
0: هنا يعني لا نصف الحالة بالإهمال الطبي، هنا نصف الحالة بكارثة طبية حلت على قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب. كما ذكرتم أن هناك طبعا ما يقارب من 5 إلى 7 حالات تتوفى يوميا نتيجة عدم مقدرة المريض الفلسطيني من السفر إلى خارج قطاع غزة. وكما تعلمون أن قطاع غزة أصلا في السابق لم يتوفر لدينا العلاج بالإشعاع، وكنا نقوم بتحويل كل هذه الحالات إلى المحافظات الشمالية من الوطن والقدس، ولكن منذ اليوم الأول للحرب منع الاحتلال تحويل الحالات إلى المحافظات الشمالية. والآن هناك أكثر من ما يقارب من 25,000 مريض يحتاجون إلى تحويل إلى خارج قطاع غزة، ولكن العدد الضئيل يوميا يتم طبعا سفر ما يقارب أقل من 50 مريض يوميا من 23,000 مريض، وهذا يعني أن هناك الكثير من الحالات قد تفقد حياتها نتيجة عدم السماح لها بالسفر إلى خارج قطاع غزة. ونطالب بالفعل بفتح ممر إنساني آمن للمحافظات الشمالية ليتم تحويل الحالات الحرجة من مرضى السرطان لتلقي العلاج حسب البروتوكولات المعمول بها لهذه الفئة من المرضى.
1: نعم، بما يتعلق بمرضى الكلى وغسيل الكلى، يعني كيف يتم العلاج بعد يعني حوالي 3 سنوات من حرب الإبادة، تدمير منشآت صحية وأيضا عدم إدخال أي أجهزة طبية أو قطع غيار لها؟
0: صحيح، وهناك بعض المراكز الطبية التي كانت تقدم هذه الخدمة، وبالأخص في منطقة شمال غزة هناك كان مستشفى متخصص فقط لمرضى الكلى وغسيل الكلى. هذا المشفى تم طبعا إخراجه عن الخدمة، والآن تم طبعا بعمل غسيل كلوي للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بدل 3 مرات يوميا قد يقوم فقط بعمل 2 مرات يوميا، بالإضافة عدد الساعات كان من المفترض أن يقوم طبعا الجدول 4 ساعات على جهاز غسيل الكلى، والآن بعض الحالات يتم تقليص عدد الساعات، وذلك بسبب عدم توفر كميات كافية من أجهزة غسيل الكلى للمرضى، بالإضافة إلى عدم السماح وتقييد حركة المرضى للسفر إلى الخارج لإجراء عملية زراعة الكلى لخارج قطاع غزة. وهذا طبعا فاقم كثيرا من بعض الحالات بالأخص حالات الفشل الكلوي، وهناك الكثير منهم قد فقد حياته نتيجة الإجراءات التعسفية التي أصابت طبعا معظم أهالي قطاع غزة والخدمات الطبية التي كانت مميزة قبل الحرب، ولكن الآن الوضع أصبح هش وشبه منهار في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بغزة، شكرا جزيلا. ونبقى في القطاع وما يتعلق بحرب الإبادة التي استمرت أكثر من 2 عامين. قال جهاز الإحصاء المركزي في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة

0: لكل جميع المستمعين.
1: لو تفسرنا هذه الأرقام، يعني 33 مليون و200 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نتيجة حرب الإبادة التي استمرت أكثر من عامين في قطاع غزة، ماذا يعني ذلك على الأرض أيضا؟
0: يعني ذلك يعني وبطريقة أقرب للمواطن العادي هو التلوث الناتج عن 100 دولة في العالم لمدة عام، يعني 100 دولة بما فيهن 20 دولة من الدول الصناعية الكبرى، سواء من كافة أنواع الملوثات ومن كافة مصادرها، سواء صناعية أو مواصلات أو قطاع زراعي، وبالتالي هذا مؤشر خطير يعني يدل على الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية التي حدثت على مدار عامين في قطاع غزة، وما زالت مستمرة أيضا، يعني هذه الكارثة ما زالت مستمرة، وأيضا عمليات القصف والعدوان الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة بشكل يومي، بالإضافة أنه يمنع إدخال أي مواد أو أي خبراء أو عمل فحوصات في قطاع غزة، سواء للمياه أو للتربة أو إزالة المخلفات والنفايات وإعادة الإعمار والإنعاش.
1: نعم، بما يتعلق أيضا بأنه يعني هاي كمية التلوث هاي ممكن إنها تختفي في مدار كم سنة، أو هل هذه مستمرة في ظل الواقع المرير الذي يعيشه قطاع غزة؟
0: يعني فيما يتعلق بموضوع الانبعاثات والغازات، وهي طبعا المقدرة ب 33.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، يعني الملوثات كثيرة، الغازات عددها كثير، ولكن يتم ربطها بمكافئ ثاني أكسيد الكربون من أجل التقدير والتقييم. طبعا هذه الملوثات تتحرك بحركة الرياح، جزء منها يتبعثر وينتقل من منطقة إلى أخرى، وقد يصل إلى معظم دول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل كامل، بالإضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي التلوث الهوائي ينتقل بحركة الرياح، بالإضافة لسقوطه مع سقوط الأمطار، يختلط مع المياه وينزل على الأرض ويلوث التربة، يلوث المياه. ولكن الخطورة الأكبر من ذلك هي الملوثات الأرضية الموجودة على الأرض في الأراضي الزراعية، تلوث المياه الجوفية والبيئة البحرية وخاصة البيئة الساحلية بالمواد الكيماوية الخطيرة والعناصر الثقيلة، أو بالملوثات العضوية أو الحيوية، سواء الناتجة عن النفايات أو المواد الخطيرة الناتجة عن المتفجرات والقنابل، أو الناتجة عن مياه الصرف الصحي، حيث أن هنالك 6 محطات لمعالجة الصرف الصحي تم قصفها في هذه المنطقة، ويضخ يوميا أكثر من 120 ألف كوب من المياه، مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأراضي، وتلوث التربة والمياه الجوفية والبيئة البحرية، وبالتالي
1: هل هنالك طرق، يعني حتى بعد إن شاء الله يعني انتهاء العدوان بشكل كامل وفك الحصار، هل هنالك طرق فعليا لمعالجة ما تم تدميره في البيئة، وخاصة ما يتعلق بالأكثر صعوبة كالمياه الجوفية والأراضي الزراعية في ظل وجود متفجرات وبقايا البارود إنجاز التعبير، يعني الأمور الكيميائية الناتجة عن إطلاق الصواريخ؟
0: نعم، يعني في جزء من هذه الملوثات بحاجة إلى إعادة تنظيف وإزالتها ودفنها بطرق وفق الإجراءات والإشتراطات والأصول البيئية، وخاصة النفايات الخطرة والمواد الخطيرة ومخلفات الذخائر والمتفجرات، كونها تحتوي على عناصر ثقيلة، وهذه العناصر لا تنضب بالطبيعة بشكل طبيعي، وبالتالي هذه الجزئية بحاجة إلى تدخل بشري. ولكن بقية الملوثات بالعادة الطبيعة تجدد نفسها بنفسها، تتخلص من الملوثات بنفسها، حتى التلوث المائي، يعني معظم الملوثات أثناء عملية الترسيب والتخلخل في التربة، ومن خلال نفاذية التربة أيضا يتم تصفيتها ويتم تنقيتها

0: حتى وصولها إلى المياه الجوفية. ولكن هنالك بعض المتبقيات مثل ما ذكرت اللي هي المخلفات المواد الخطيرة والمتفجرات، وقد يكون هنالك مواد مشعة والفسفور الأبيض، هذه بحاجة إلى برامج طبعا لإعادة التنظيف والتطهير وإزالتها ودفنها بطرق صحية وبيئية سليمة. وبالتالي لا بد من تدخل الإنسان، وقد يصل ما مداها أثرها إلى عشرات السنين، وإذا ما تم معالجتها وخاصة المواد المشعة قد تستمر لمئات بل آلاف السنوات.
1: وأيضا تداعياتها على صحة الإنسان، يمكن أجيال عديدة تتضرر بفعل هذه الحرب التي استمرت على مدار عامين.
0: نعم، ما زالت موجودة وما زال آثارها يعني على الصحة. في النهاية أي تلوث بغض النظر عن نوعه كيميائي أو بيولوجي، هذا التلوث في النهاية هو الفاتورة الصحية.
1: نعم. يعني سريعا مهندس بهجت، أكيد لديكم خطة للعمل في حال يعني توقف العدوان بشكل كامل ورفع الحصار مع طبعا الدول المانحة في خلال إعادة الإعمار، إذا ما تحدثنا عن يعني أبرز ملامح هذه الخطة لمعالجة ما تم تدميره من البيئة وخاصة بما يتعلق بالأكثر إلحاحا؟
0: طبعا يعني أول شيء في هذا الموضوع هنالك غرفة العمليات الحكومية بقيادة مجلس الوزراء الفلسطيني ووزارة التخطيط وعضوية كافة الوزارات ذات العلاقة، وكل وزارة وضعت أولوياتها في موضوع سواء الإغاثي أو تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات والإغاثي ومن ثم إعادة الإعمار. ونحن نعمل مع هذه الغرفة بشكل متواصل، وتم تحديد الأولويات الوطنية في قطاع غزة والاحتياجات وإعادة الإعمار وبرامج كاملة متكاملة، وهنالك خطة استراتيجية لإعادة الإعمار يتم حاليا صياغتها بشكلها النهائي. وبالتالي نحن كسلطة جودة بيئة ومن خلال عملنا البيئي وأولوياتنا واستراتيجيتنا عبر قطاعية، وبالتالي هنالك تدخلات لنا من خلال خطتنا في كافة القطاعات سواء قطاع البنية التحتية أو المشاريع الحيوية التي تتعلق بالمياه والصرف الصحي والنفايات وإدارة النفايات ومكبات النفايات ووادي غزة ومنطقة البيئة الساحلية والأراضي الزراعية. وبالتالي هنالك خطة عبر قطاعية بيئية للتعامل في هذا الملف سواء فيما يتعلق بتحديد الأولويات والمخاطر ومن ثم إعادة الإعمار.
1: شكرا جزيلا لك مهندس بهجت جبارين مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة، شكرا جزيلا. وإلى القدس العاصمة، حيث قالت محافظة القدس إن إعلان شرطة الاحتلال عن حملة لاستقطاب متطوعين أو ما أسموه متطوعين جدد إلى ما يسمى وحدة جبل الهيكل يشكل تطورا خطيرا يكشف بصورة علنية عن نية الاحتلال المضي نحو مرحلة أكثر تقدما في مشروع تهويد الأقصى المبارك، هذا بالإضافة إلى تحذيرات من مخطط استيطاني ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال القدس المحتلة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس. أهلا بك معنا سيد معروف، مساء الخير.
2: مساء الخير أخت الملكي وكل المستمعين.
1: أهلا بك. سأبدأ بما يتعلق بالمتطوعين إلى ما يسمى بوحدة جبل الهيكل، هل هذا يعني سابقة أن تقوم الشرطة بجلب متطوعين لزيادة اقتحامات الأقصى والعمل على تهويد الأقصى المبارك؟
2: طبعا هي سابقة أختي العزيزة، يعني إسرائيل تسعى منذ فترة طويلة لمحاولة فرض سيطرة كاملة وسيادة على البلدة القديمة بالذات في مدينة القدس وعلى المقدسات فيها. قبل فترة شفت كيف شرطة الاحتلال سمحت للمستوطنين برفع أعلام إسرائيل في ساحات المسجد الأقصى، وهذه أيضا كانت سابقة خطيرة. في الحرب مع إيران ما يعرف بالجبهة الداخلية أغلقت المسجد الأقصى وقبة الصخرة، إذا هناك سعي محموم من أجل تقويض الوصاية الهاشمية وسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، وإحلال شرطة الاحتلال لتصبح يعني صلاحيات شرطة الاحتلال وسيادتها وسيطرتها على المقدسات في مدينة القدس. اليوم شرطة الاحتلال عندها وحدة ما تسمى وحدة جبل الهيكل، وهي المسؤولة عن يعني الأمن في الخارجي حسب اتفاقية الأردنيين مع الإسرائيليين. هذه الوحدة هي مسؤولة عن تأمين دخول وخروج الحجاج والمصلين في البلدة القديمة وفي المقدسات. اليوم بعلنوا عن فتح باب التطوع للمستوطنين وللمتدينين الذين بالعادة هم يترأسوا الاقتحامات للمسجد الأقصى من أجل المشاركة في هذه الوحدة الأمنية وأن يصبحوا جزء من هذه الوحدة. هذا يعني استمرار لمحاولة إسرائيل سلب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وتمكين المستوطنين اللي هم بيكونوا على رأس هذه الاقتحامات من التحكم في المسجد الأقصى وفي المقدسات المسيحية الأخرى داخل البلدة القديمة. طبعا نتنياهو كان قبل شهرين أعلن في اجتماع مع حكومته بأنه الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي هي التي يعني ترعى اقتحامات المستوطنين وهي التي تساعد الجمعيات الاستعمارية على تنفيذ مشاريعها داخل ساحات المسجد الأقصى. وبالتالي يأتي هذا القرار اليوم أو هذا الإعلان والبيان استكمال لكل هذه الجهود التي تريد إسرائيل من خلالها سحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وتحييد الوصايا الهاشمية وفرض سيطرتها على المقدسات في مدينة القدس.
1: يعني المطلوب فعليا العمل وخطورة فعليا ليس فقط بأن يتم تجنيد أشخاص هنا وهناك من المستوطنين، وإنما سلب ويعني عمل دائرة الأوقاف الإسلامية وأن تكون الاحتلال هو المتحكم في الأقصى. هذا خطير جدا، بالإضافة للتضييقات على حراس الأقصى من اعتقالات وإبعاد وأيضا حتى عدم إجبارهم على عدم الوصول إلى الأقصى في أيام وأوقات محددة.
2: صحيح، يعني أنت بتذكري يا أختي الكريمة لما في شهر رمضان الماضي هذا قبل عدة أشهر عندما شرطات الاحتلال لم تسمح للأوقاف الإسلامية بإدخال اللوجستيات التي تحتاجها للمصلين وللصائمين داخل ساحات المسجد الأقصى. هناك اعتقالات بالعشرات لموظفين الأوقاف الإسلامية وهناك إبعادات بالمئات، بلغت يعني أكثر من 300 إبعاد للموظفين. امبارح كان في 2 من حراس المسجد الأقصى لديهم اعتقال إداري لمدة 4 شهور، تم التجديد لهؤلاء الموظفين التابعين للأوقاف الأردنية. أيضا خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يتم تحييد حراس المسجد الأقصى وعدم السماح لهم بالتدخل خلال الاقتحامات الصباحية والمسائية. السواح الذين يدخلون لزيارة المسجد الأقصى كانوا من ضمن صلاحيات الأوقاف الإسلامية، اليوم بيدخلوا من الباب المغاربة نفس الباب اللي بيقتحموا المستوطنين منه، يعني باعتبارهم بيدخلوا من باب السياحة الإسرائيلية ولا يوجد أي صلاحيات للأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى. وبالتالي إذا نظرنا إلى كل هذه الإجراءات وإلى كل هذه الانتهاكات يعني نصل إلى خلاصة بأن إسرائيل تريد أن تفرض سيادة وسيطرة على البلدة القديمة بالذات لأنها هي المستهدفة بشكل كبير في مدينة القدس بما يخص موضوع السيادة. واليوم احنا بنشوف أعلام إسرائيل يا سلمى في كل شوارع الضفة الغربية بالمناسبة، يعني ليس فقط في مدينة القدس، اطلع من رام الله على القدس ولا من رام الله على نابلس، كل الشوارع على اليمين وعلى الشمال أصبحت مزروعة بأعلام إسرائيل، وهذا مخطط لفرض السيادة الإسرائيلية التي نادى بها سموتريتش من أجل ضم أراضي الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية. والقدس هي جزء من الضفة الغربية المحتلة عام 67، هكذا يعترف العالم يعني.
1: بما يتعلق أيضا في الاستيطان المستمر والمتواصل يعني والمخاطر المتمثلة بإنشاء أو تنفيذ مخطط يتعلق ب يعني معالجة نفايات على أراضي قرية قلنديا على أراضي مطار قلنديا، أعتقد يعني إذا ما تحدثنا عن مخاطر هذا المخطط واستهداف يعني منطقة شمال القدس بهذا الشكل وتحديدا قلنديا، يعني هناك مخططات عديدة تستهدف سلب الأرض وتضييق على المواطنين.
2: يعني احنا قلنا قبل عدة أسابيع أو قبل يمكن أكثر من شهر من الآن إذا بتذكري زميلتي العزيزة لما صار في حملة عسكرية واسعة على منطقة شمال القدس على قلنديا وعلى كفر عقب، وقبلها بحوالي شهرين كمان كان هناك حملة مماثلة بحجة إزالة التعبديات وقاموا بإخطار بعض المنازل أو العديد من المنازل وقاموا بهدم فعلي للمحلات والبسطات والمنازل الموجودة في هاي المنطقة. قلنا بأن هاي المنطقة مستهدفة من قبل الإسرائيليين من أجل إقامة مشروع استيطاني ضخم تم الإعلان عنه بالإقامة 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار القدس، وهي بالمناسبة يعني جزء كبير منها تابع لبلدة قلمديا في شمال مدينة القدس. اليوم هذا القرار يعني كان في 2024 تحدثوا عنه من أجل إقامة مكب نفايات ضخم، سيتم فصل النفايات وفرزها بحيث يتم الاستفادة من النفايات البلاستيكية والكرتونية والورقية من أجل إعادة تدويرها وحرقها وإنتاج كهرباء. يتم إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية يعني هذا المنتج الكهربائي. اليوم يعني إسرائيل أعلنت عن إحياء أوامر مصادرة تمت في 72 وفي 82، سموتريتش أعاد إحياء هذه القرارات، وبالتالي سيتم مصادرة أكثر من 276 دونم من أجل إقامة هذا المشروع، وهو مشروع تدوير النفايات وإنتاج طاقة كهربائية على أرض بلدة قلمديا. هناك أكثر من 20 عمارة، ويعني مش عقار أحادي السكن، لا، عمارات مقامة في هذه المنطقة. سيتم أيضا إزاحة الجدار الفصل العنصري على حساب أراضي بلدة قلمديا، وبالتالي سيزاح الجدار إلى منطقة الشمال أكثر من أجل المصادرة ومن أجل الاستيلاء على الكمية الأراضي التي يحتاجها هذا المشروع. هذا المشروع سيخدم منطقة عطاروت الصناعية وسيخدم كل بلديات الاحتلال في المدن المحتلة عام 48، بالإضافة إلى إقامة 9000 وحدة استيطانية التي تحدثنا عنها كمرحلة أولى. وهناك مرحلة ثانية أيضا مشروع تحدثوا عنه لإقامة 11000 وحدة استيطانية، ستكون مخصصة كلها 20000 وحدة ستكون مخصصة لليهود المتدينين أو ما يسمى بالحردين، هؤلاء الذين يرفضون السكن داخل المدن الكبيرة والمزدحمة وذات الضجيج، يعني بيحبوا يسكنوا على أطراف المدن، وبالتالي سيقوموا بإنشاء تكتل بشري يهودي في داخل تكتل بشري عربي مختلف بالعادات وبالتقاليد وبالدين وبكل شيء من أجل السيطرة على منطقة شمال مدينة القدس، لأنه في الجنوب مسيطرين وهناك بناء 4000 وحدة استيطانية في إمطوبة، في الشرق ضموا معالي أدوميم وبعض المستوطنات الواقعة عند الخان الأحمر وشرق مدينة القدس، وهناك يعني بنية تحتية يتم ربط هذه المستوطنات بعضها ببعض. في الشمال هناك شارع 45 وشارع 60 وبناء مستوطنة جديدة مقابل جبع، وفي شمال غرب قبعات زائف أيضا تم ضمها إلى مدينة القدس. يبقى عندهم ثغرة اللي هي بتوصل مدينة القدس في رام الله اللي هي منطقة الشمال شمال مدينة القدس، كفر عقب وقلمدة. إذا تم إقامة 21 أو 20000 وحدة استيطانية هذه مع مكب النفايات، هم سيسيطروا على المنطقة الواصلة بين رام الله والقدس، وسيحكموا القبضة الاستيطانية على مدينة القدس، وبالتالي سيتم نزع مدينة القدس من الجغرافيا الفلسطينية وقطعها عن رام الله، وبالتالي يعني التحكم في الضفة الغربية والتحكم في قلب الضفة الغربية. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل المشاريع الاستيطانية في إيوان وفي التجمعات البدوية ووصول حدود بلدية القدس إلى أريحة شرقا.
1: شكرا جزيلا لك سيد معروف الرفاعي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس. مستمعينا ومتابعينا الكرام، 59 عاما على مرور النكسة وأثرها ما زالت حاضرة. غدا هي الذكرى 59 على احتلال إسرائيل ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية. المزيد من التفاصيل في تقرير شادن الرماوي.
3: في 5 حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة أو ما يعرف بحرب الأيام الستة. ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام، فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها. كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثر النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه، والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

0: مستمعينا متابعينا الكرام، رئيس نادي الأسير عبد الله صغاري يقول إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. أوضح صغاري أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار يجب أن يقترن بمراجعة جدية للدور المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمعالجة أوجه القصور التي شابت تدخلها خلال المرحلة الماضية بما ينسجم مع حجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في سجون ومعسكرات الاحتلال. وشدد رئيس نادي الأسير على أن هذا القرار لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال غطاء أو مبررا لتجاهل الدور الذي مارسته وتزال تمارسه المحكمة العليا الإسرائيلية في إطفاء الشرعية القانونية على سياسات الاحتلال وانتهاكات الجسيمة وفي تكريس منظومة الإفلات من العقاب، كما لا يمكن فصله عن السياق الأوسع الذي أسهمت فيه مؤسسات القضاء الإسرائيلي بدرجات متفاوتة في ترسيخ الجرائم المرتكبة بحق شعبنا بما في ذلك الجرائم الواقعة بحق الأسرى والمعتقلين. وبالعودة مستمعينا إلى أن يوم غدا يصادف الذكرى 59 لاحتلال إسرائيل ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية الضفة وقطاع غزة والقدس. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور واصل أبو يوسف، منسق القوى الفصائل الوطنية، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك معنا دكتور واصل، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: يعني رسالتكم في هذا اليوم غدا، يعني 59 عام على احتلال ما تبقى من فلسطين والاحتلال مستمر والجرائم تتصاعد وهناك محاولات ليس فقط هو احتلال وإنما عمليات ضم والاستيلاء للقضاء على حل الدولتين وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية.
1: كما أشرت بالضبط، يعني 59 عاما من هذا الاحتلال الغاشم وجرائمه المصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، ما في ما تعرض له القضية الفلسطينية الآن من حرب إبادة مستمرة في ظل حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة من سياسات القتل والتدمير والحصار، أو في الضفة الفلسطينية والقدس من حصار أيضا ومن سياسات قتل واعتقالات جماعية واعتداءات متواصلة إجرامية من قبل قطاع وعصابات المستوطنين، وما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وغيره، كل ذلك يعني حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني. الاستعمار الإسرائيلي الذي تمضي به حكومة الاحتلال بناء وتوسيع عن أجل حيلولة قمع الدولة الفلسطينية، وما يقوم به الاحتلال من محاولة التنكر لكل حقوق شعبنا الفلسطيني، واضح تماما أنه يهدف إلى شطب حق العودة اللاجئين من خلال تعديم المخيمات ومن خلال أيضا المحاولات الحديثة حتى في سنوات طويلة سابقة عن التوطين الذي أبشره شعبنا الفلسطيني بصموده والتمسك بحقوقه وثوابته ما في حق عزل اللاجئين وحق تقرير مصير وقام الدولة الفلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ولكن دائما شيء نفسه بهمة، تحدثوا في بداية النكبة عندما تم تهجير أكثر من نصف شعبنا الفلسطيني قبل 78 عاما بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، لكن في كل عام يحيي شعبنا الفلسطيني هذه الذكرى المشؤومة بأكثر عزم وإصرار على التمسك بالحقوق والثوابت، والآن أيضا التمسك بالتمثيل الفلسطيني في منظمات التحرير الفلسطينية قائدة نضال ودفاع الشعب الفلسطيني. ذلك لن يستسلم شعبنا الفلسطيني أو تكسر إرادته، بل سيبقى متمسكا بحقوقه وثوابته، متمسكا بمنظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضال كفاح نحو الحرية والاستقلال، وأيضا صامدا على أرضه على الرغم من كل هذه الصعاب التي تعرض لها وعلى هذه الجرائم المتصاعدة.
0: نعم، بما يتعلق أيضا يعني الحراك الدولي، اليوم هناك جلسة لمجلس الأمن الدولي سيتم مناقشة القضية الفلسطينية في ظل يعني قرارات عديدة منذ 67 وحتى يومنا هذا تتعلق بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 67، وقرارات عديدة مثل اللاجئين وحق العودة. يعني السبل فعليا لتحقيق وتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع،
1: يعني نحن أمامنا كفلسطينيين مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى هو تعزيز صمودنا ووحدتنا والتمسك بحقوقنا وثوابتنا، وأيضا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. والأمر الآخر نفس المسار على مستوى المجتمع الدولي، على مستوى الدول العالم. 160 دولة تعترف الآن بدولة فلسطين بعد الاعتراف في الأمم المتحدة كدولة مراقب، وطبعا على كل أراضي فلسطين المحتلة في الضفة وقطاع غزة والقدس العاصمة، وأيضا القرارات الدولية الهامة التي أشرت لها سواء فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية أو ما يتعلق بحق العودة للاجئين، أو ما يشير إلى أن كل ما يقوم به الاحتلال باطل وغير شرعي، ما فيه الاستعمار الاستيطاني الذي يعتبر جميعه غير شرعي وغير قانوني، استنادا إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية وجود البناء والتوسع والاستعمار الاستيطاني والمستعمرين، إضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت على عدم جواز بقاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين وقعت تحت الاحتلال، إضافة إلى الوثيقة المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية وثيقة روما التي تؤكد على أن الاستعمار الاستيطاني يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم الإنسانية. هذا الأمر يتطلب مزيدا من التفاعل، هذا على صعيد ليس فقط إصدار بيانات الشجب والاستنكار ومنع المستوطنين المستعمرين من دخول تلك البلدان وفرض عقوبات عليهم، ولكن الأمر اليوم يتطلب فرض عقوبات جادة على الاحتلال، عزل هذه الحكومة المتطرفة، فرض مقاطعة شاملة والمحاكمة على هذه الجرائم التي لا تسقط التقاعد،
0: نعم،
1: من أجل قطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم للشعب الفلسطيني وشعوب أيضا أمتنا، نعم، العربية.
0: دكتور واصل، الجرائم تتصاعد بشكل غير مسبوق، يعني محاولات تهويد الأقصى المبارك، سحب كل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ملاحقتهم، يعني حتى مسيرة الإعلام الإسرائيلي التي حدثت وهي سابقة أن تحدث العام هذا العام، إضافة إلى ما يجري من استيطان 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، هناك مخطط أيضا لإقامة أكثر من 20,000 وحدة استيطانية في شمال القدس المحتلة. إذا ما تحدثنا عن خطورة ذلك، هناك قرار أصلا يدين الاستيطان، يعني ما الذي يجب فعله في هذا السياق في ظل يعني قرارات لا تنفذ على الأرض؟
1: هذا صحيح تماما، لذلك اليوم رسالة لكل أطراف المجتمع الدولي بأن يكون هناك جدية فيما يتعلق بوضع أليات عملية لإلزام حكومة الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقوى الدولية. اليوم العالم أجمع يتحدث عن دولة مارقة، يتحدث عن دولة منبوذة في العالم، بالتالي هذا الأمر يحتاج إلى آليات عملية لفرض ما يمكن نشير إلى محاكمة هذا الاحتلال على جرائمه من أجل قطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم. ما تعرضنا للمدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين مخاطر كبيرة وجدية على صعيد البناء والتوسع الاستعمار الاستيطاني الذي يجري على مستوى المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليومية من عتاة المستضعفين ما فيهم وزراء في حكومة الإرهاب، وأيضا رفع الأعلام الاحتلالية و قامت مصروات التلمودية وغير ذلك في سابقة خطيرة لزيادة عدد ساعات الاقتحامات حتى بشرعنة ذلك من خلال الاقتحامات اليومية لمسجد الأقصى المبارك بعد أن تم إغلاقه لأكثر من 40 يوما في شهر رمضان المبارك الماضي، وكنيسة القيامة والأماكن الأخرى بالمسجد الإبراهيم الخليل وغير ذلك. وأنا أعتقد أنه يعني اليوم هي محاولات جادة من خلال حتى محاولة الحديث عن التقييد، حتى رفع الأذان في المساجد الذي تحدث عنه ابن كثير في أن يعتبروا ضوضاء لابد من وضع حد لها، كل ذلك هم حول جر المنطقة حتى الأحرار الدينية. كل ما يقوم به الاحتلال هو جرائم صاعدة، لابد من اتخاذ عمليات عملية جدية وحقية لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقوى الدولية ويضمن حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور واصل أبو يوسف، منسق القوى والفصائل الوطنية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صدور قرار تمكين وفد دولة فلسطين من ممارسة الحقوق والامتيازات الإضافية الممنوحة له بشأن وضع فلسطين وحقوق مشاركتها في اجتماعات منظمة العمل الدولية خلال الدورة الحالية 114 لعام 2026 بصفة مراقب. ويعد هذا القرار انتصارا تاريخيا جديدا للحق الفلسطيني وتجسيدا واضحا للدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة في مختلف المحافل الدولية. وقد جاءت نتيجة التصويت بأغلبية ساحقة بلغت 394 صوت مؤيد و42 ممتنع و17 صوتا معارضا في مشهد يعكس حجم التأييد العالمي لهذا المطلب العادل. وننتقل مستمعينا إلى ملفنا الأخير في أحداث اليوم ما يتعلق بالعدوان الاحتلالي على لبنان، وأيضا بما يتعلق بالمفاوضات التي جرت بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن. تنضم إلينا هالة سلامة، أو هالة سلامة مراسلتنا في لبنان، أهلا بك معنا هالة.
2: نعم، التحية لك.
0: التطورات والمستجدات الميدانية هلا في لبنان الآن.
2: نعم، قمت على وصل إلى
0: هلا نحن لا نسمعك، صوتك يتقطع، لا نسمعك بالمطلق.
2: نعم،
0: إذن مستمعينا ومتابعين الكرام فقدنا الاتصال مع مراسلتنا في لبنان هلا سلامة، الصوت رديء من المصدر، سنحاول الاتصال بها من جديد لمعرفة كل التطورات المتعلقة بالوضع الميداني في لبنان، إضافة إلى سير المفاوضات أو الاتفاق التفاهمات الذي جرى بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن.

0: إذا تنضم إلينا مراسلتنا من لبنان هلا سلامي. هلا أهلا بك من جديد. هلا.
1: نعم التحية لك مجددا وللسادة المستمعين.
0: المستجدات الميدانية بداية هلا.
1: نعم، رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بقي المشهد الميداني في الجنوب اللبناني ملتهبا مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وسقوط شهداء وجرحى في عدد من المناطق. التطورات الميدانية يعني عكس صورة مغايرة، وقد أفاد اليوم يعني الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي واصل عملياته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية ولم يتلقى أي تعليمات جديدة بوقف نشاطه الميداني. كان قد أكد أيضا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس على استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار وتنفيذ العمليات الميدانية وعدم عودة السكان إلى مناطق الجنوب. وفي هذا السياق جدد اليوم جيش الاحتلال إنذاره العاجل لسكان الجنوب اللبناني وطلبهم بعدم التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني. بالتوازي تواصلت الغارات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر على بلدات جنوبية عديدة. استهدفت إحدى المسيرات الإسرائيلية دراجة نارية في بلدة معروف ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر. أيضا استهدفت مسيرة أخرى سيارة مدنية على طريق فروة زيستا في قضاء النبطي ما أدى إلى ارتقاء مواطن، وكما أدت غارة على سيارة على طريق زيستا مطرة النيرية إلى سقوط ثلاثة جرحى. بالتالي كان هناك اليوم عدة غارات أدت إلى إصابات عديدة. وبالتوازي نفذ الاحتلال أيضا اليوم تفجير في بلدة الكحمر ووسع من دائرة تصعيده العسكري نحو البقاع الغربية. استهدف طيرانه الحربي بلدة إليا في البقاع، كما تعرضت بلدة صحمر لثلاث غارات متتالية، ومنذ قليل كان هناك غارة على بلدة البداية. ثلاثة شهداء مدنيين أفيد عن ارتقائهم وعدد من الجرحى هي حصيلة جديدة للغارات على الصحمر اليوم. وبالتالي يعني هكذا يوسع الاحتلال من عدوانه. اليوم أعلنت قوات الأمم المتحدة اليونيسل عن وفاة أحد جنودها متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء سقوط قذائف على موقع تابع للقوة الدولية كرد قضاء نرجعيون. وأيضا أوضحت أن جنديين آخرين أصيبا أيضا وهما يعني يتلقيان العلاج، وهي أكدت فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. أريد أن أشير أنه منذ قليل بدأ الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بالدخول إلى بلدة بالدين الواقعة في قضاء مرجعيون، والتي كان الاحتلال قد دخلها ونفذ فيها عدة يعني عشرات أو مئات الغارات. وأيضا شهدت هذه البلدة أعنف التفجيرات، كانت أيضا البلدة المتاخمة لها بلدة بلار أيضا قد شهدت غارات مماثلة. وبالتالي هذا ما حصل منذ قليل عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه البلدة. وسياسيا اليوم وصل إلى بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جائر لبريان، ويعني زال على المسؤولين اللبنانيين وتناولت المحادثات نتائج مفاوضات واشنطن وآليات تثبيت وقف إطلاق النار. أريد أن أشير إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم قال أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية بعد تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله، وبعد ذلك يتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على السيء مقتضى.
0: شكرا جزيلا لك مراسلتنا في لبنان هلا سلامة. وإلى هنا نأتي إلى ختام أحداث اليوم. أشكر فريق العمل كمال أبو عرقوب من الهندسة الإذاعية، أسماء عواز في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، وحسان الزبن من الإعلام الإلكتروني، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
2: أهلا بكم متابعينا، ونرحب بكم في هذا التحديث الجديد حول أحوال الطرق حتى هذه اللحظة، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيري تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، الجلزون سالك، عين سينيا سالكة، عيون الحرمية سالك، مدخل سنجل سالك، ترمس عيا وعبود وسلواد يبرود سالك، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلنديا مغلق، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة سالك، عناتة سالكة، العزارية أزمة باتجاه الجنوب، زعيم سالك وطريق الجفتلك سالك، ومداخل ومخارج أريحة كمان سالكة. محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، حاجز النشاش سالك، المنشية سالكة، دورة قوع سالك، بني نعيم سالكة، وفرش الهوى سالك، حلحول سالكة، دورة سالكة، مرح رباح سالك، الفحص سالكة، سعير سالك، النبي يونس سالك، أما راس الجورة مغلقة، الفوار سالك، العروب العجوري مغلق. محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلق، قراوة سالكة، حوار السالكة، زعتر سالك، دوار الطنيبة سالك، مفترق جيت سالك، يتصار سالك، بورين أزمة وتفتيش، عنبتة تفتيش وحزمة بالاتجاهين، عورت سالك، صر سالك، مربع سالك، النبي إلياس سالك، سلطة الظهر سالك، ومدخل قلقيلية والفندق وبورقة وجين صفوت ودير شرف وإمتين سالك. كان هذا آخر تحديث، إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

أنا صوت فلسطين إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء يذيعه على حضراتكم جهاد البرق. 10 شهداء و15 جريحا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى بمدينة غزة. رئيس المجلس الوطني روح فتوح يقول إن استهداف العائلات داخل منازلها في القطاع يكشف عن عقلية جيش الاحتلال الإجرامية. في بيت لحم إصابة 5 مواطنين بردود أثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة. في نابلس إصابة مواطن باعتداء مستوطنين بالضرب خلال اقتحام بيت والاحتلال يسلم اخطارات بهدم محال تجارية في بالزارية. جيش الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق طوباس. في لبنان 3 شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في الجنوب رغم التفاهمات الجديدة في واشنطن. ختاما في حالة الطقس أجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. ختام الموجز بأمان الله.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: بيحكوا الكلمة بتأثر وعلى الأغلب بتغير، لهيك مهم نعرف شو بنسمع ولمين. برنامج حكي بودكاست بيركز على أهم البودكاست في الوطن العربي وبيساعدك لتكون حياتك أفضل. حكي بودكاست مع نهلة شحادة.
1: يسعد أوقاتكم مستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حكي بودكاست، هذا البرنامج يلي في كل حلقة من حلقاته نتعرف على بودكاست جديد وأهم ما بيقدمه هذا البودكاست. وبودكاست اليوم بعنوان تخيل. بودكاست تخيل انطلق عام 2023، بيستضيف شخصيات متنوعة في مجالات الإعلام، ريادة الأعمال، الصحة، الفن، التطوير الذاتي. للبودكاست شعار مميز: نحن نطرح

0: المرأة بدها تكون strong independent بس at the same time بدها تتدلل.
1: بتعرفي لو أنا حكيت هاي الجملة؟
0: بدك تجي كلاس عظيم كتير منيح إذا سوري على الكلمة إذا دقك قتلة ولا عمل لك مشكل أوكي فأعطيك تجي كلاس ما بقى تحكي خلص أنت قلتي بدك تجي كلاس مبروك عليكي خلصي.
1: بتحس حالك مروح البيت أنت مش بأمان بدك تأخر وصولك على البيت ولو 10 دقايق لأنه القعدة بالسيارة على الإشارة أحسن تصفرت يا رب تحمر.
0: أنا وقت تزوجت تلاريم قبل يتزوجني أنثى عمرها 24 سنة قبل يتزوجني شو شايفة حالي أنا ولا شيء.
1: العلاقات الصحية في بعض الأحيان تبدو مملة هل لازم يتوفر فيها القليل من الشغب لتصبح العلاقة جذابة؟
0: أي اثنين ما في مشاكل بيناتهم يعني اثنينتهم مش صريحين مع بعض.
2: في تعريف ووصف هذه الحلقة مستمعينا كتب فعلا المشكلة في الناس اللي بنقابلهم ولا فينا إحنا؟ في هاي الحلقة من تخيل بودكاست طارق بناقش اللايف كوتش إيمان بخاش في نقاش صريح وصادم عن العلاقات العلاقات اللي بتبدأ بشكل جميل وبتنتهي بنفس الطريقة كل مرة هل ممكن تكون أنت السبب هل فعلا تكرر نفس الأخطاء بدون ما ننتبه في هذا الحوار كثير من الأسئلة العميقة اللي تطرح ومن أهمها لماذا ننجذب لنفس النوع من الأشخاص الفرق بين الحب والتعلق والاحتياج هل العلاقة الصحية فعلا مملة وكيف بدمر الإيجو علاقتك بدون ما تشعر وهل السوشيال ميديا خربت مفهوم العلاقات الحلقة مستمعينا مليئة بلحظات صادمة وصادقة وأحيانا مؤلمة لكنها ممكن بالضبط تكون الشيء اللي لازم أنت تسمعه لكن بداية خلينا نتعرف على إيمان بخاش وكيف بلشت رحلتها باللايف كوتش
0: بلشت انا لايف كوتشينج ان جنرال اوكي لانه كثير بحب السايكولوجي وبالحياه ما قدرت ادرس سايكولوجي يعني كان في عندنا ظروف بالعائله سو درست لايف كوتشينج بوقت الكورونا اوكي استفدت من وقتي بعدين بعد اللايف كوتشينج فتت اكزيكتيف اند كوربوريت كوتشينج شركات وهيك انا قلت هيدي برستيج وبتعرف يعني كوتشينج وهيك بعدها عملت كرياتيفيتي كوتشينج للكرياتيف بيبل الكتاب الرسامين لكل الفنانين يعني بعدين عملت ريليشن شيب كوتشينج فكرت انه ريليشن شيب كوتشينج علاقات هو الشريك يعني ابيرنتلي طلع انه اتضح لي انه كل حالي حياتنا علاقات يعني من أول ما بتخلق علاقتك مع أمك مع بيك مع إخواتك مع الجيران مع التلاميذ بالصف مع المعلمة بتكبر شوي بتتوسع أكتر سو هي العلاقات وقت أنت قلت مئات العالم بحياتك هن أكتر من مئات لأنه أنا هلأ أنا وياك هاي علاقة يعني بدك تشوف كيف بلشت وكيف كيف تعاملت معها ويا بتتطور يا لأ حسب الشخص والتعامل فيها
1: واو
0: فهي العلاقات يعني مش بس الشريك هي مع جارك العلاقة مع الكوليج معك بالشغل الموظف بالشغل هيدي كل علاقات
1: طبعا.
0: يعني أنا فتت على الاستوديو هون عملت هلأ أنا برأيي عملت 4 علاقات عرفت كيف بعدين كيف بتروح تسأل بقى كلها على الطاقة يعني بتحس إنه يا العالم في كونكشن بيصير في تواصل لانه اثنيناتهم من نفس الطريقه بيفكروا هيك يا اما خلص يعني بتروح
2: في الرياضيات معادلات معروفة زي 1+1=2 لكن في العلاقات 1+1=11 كيف؟ خلينا نعرف بالتفصيل من خلال ضيفة بودكاست تخيل إيمان بخاش
0: الديبندنت أنا مش عم أقول الديبندنت حلو المرة ما هيدا عم لك 1+1=11 الرجال والمرأة فيتين بمؤسسة مع بعض بدهم يجربوا قد ما فيهم أنهم يلاقوا توليفة يكونوا عايشين مع بعض فيها وقال كل واحد يروح على بيته كل واحد يصير وان لحاله أوكي متفقين علي هاي
1: أوكي.
0: وبيفوتوا على العائلة أوكي الإلافن أيام بتطعج أوكي سو بدهم يقعدوا مع بعض يقولوا شو كيف بدنا نجلسها يعني اثنيناتهم ديبندنت على بعض للعائلة الحلوة للعائلة الناجحة اوكي ديبندنت وقت عم اقول ديبندنت ما قصدي ديبندنت اللي الانوثه اللي تتكل على زوجها في ريل كتير بحبه انه بتكون المراه قادره مثلا تفتح مرطبين او شيء
1: خد افتحه
0: ايه بتقول له افتح لي مش قادر
1: بحس حاله اسمعي بحس حالي مين
0: 100% هاي انا مش عم اقول لك تكون مش الديبندنت الذكيه العطوفه الحنونه هاي الانوثه اصلا يعني اذا بطلنا هيك صرنا رجال وأنا

0: I'm against it. أنا ضد هيدا الشيء.
1: الحمد لله.
0: بس الثانية اللي بتكون للأسف dependent بطريقة نيجاتيف، يعني يشوف الرجال، إذا مش الرجال اللي أنت بتحبهم، الرجال التانيين،
1: مش الذيب
0: 100%، وقت يشوفها ضعيفة صار هو مثل مستوطي حيطة. أنا هيدا الديبندنت اللي عم بحكي عليه. I am independent لحالي، يعني أنا إذا بتكبني بالصحراء هعيش أوكي، بس أنا محتاج للرجال بحياتي لا عيش أنوثتي، not to survive.
2: وجزئية أخرى اخترناها من هاي الحلقة بتتحدث عن أبرز وأهم النصائح اللي بتقدمها إيمان للناس بخصوص العلاقات الإنسانية اللي بنعيشها بمختلف مجالاتها، زواج، صداقة، حب، زمالة. فشو أهم هاي النصائح؟
0: نصيحتي إنه بطلع فيك ولا بالكاميرا
1: وين ما بدك أحكي معك.
0: نصيحتي إنه ما في نصيحة، هاي أول واحدة، يعني ما يخطوا نصائح من حدا، مش كلنا فراز ولا كلنا مشمش ولا كلنا بلوباري، هاي واحدة. تاني شيء، بليز ما بقى نسمع للعالم شو بتقلنا نعمل وشو الصح وشو الغلط، لأنه ما في شيء اسمه صح مطلق ولا في شيء اسمه غلط مطلق. كل إنسان بده يحكي وما بيعرفني أنا كشخص وبده يقلي شو الصح شو لازم أعمل، إذا ما بيعرفني بليز ما يحكي أو بليز ما أسمع له، لأنه هيدا الشخص اللي من ورا شاشة عم يحدد مصيري وعلاقاتي وتصرفاتي، وإذا بحب حالي ولا ما حب حالي، وبلا ما يعرفني بليز حأعمل سكرول وما بدي أسمع، وبليز ما تسمعه.
2: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين، وأنتم بتسمعوا برنامج حكي بودكاست. هذا البرنامج يلي بيتخصص أنه بكل مرة نختار واحدة من البودكاست المحلي أو العربي لنتحدث عن أبرز حلقاته وأهم بناقش هذا البودكاست، ولسه مكملين بالحديث عن بودكاست تخيل، حلقة أخرى جدا جدا جدا مهمة بنصحكم تسمعوها كاملة، لأنه احنا بنختار مقاطع بسيطة من الحلقة. هاي الحلقة بعنوان دقائق فقط قد تنقذ قلبك مع دكتور شادي حبوش.
3: سلمت عليها وحكت لي لو سمحت انقذ حياتي، قلت لها ما تخافي الموضوع سهل جدا، لقيت المشكلة وصلحتها، المريضة ماتت.
4: ليه؟ مين انصدم من المرض؟
3: 450 مريض 2025 وصلوا على المستشفى بذبحات صدرية هارت اتاك، عمرهم كلهم 35 سنة وأقل. تعمل قسطرة قلبية موضوع سهل، إنك تروح على المستشفى بالوقت المناسب هو التحدي.
4: إذا صدرك وجعك مش خسران شيء، احمل حالك وروح على المستشفى.
3: مرحبا دكتور، يعطيك العافية، أنا كتير تعبان وضغطي بنزل. بكتاب القلب ما في شيء اسمه نزول ضغط، ما في. أنا لازم أخذ هذا الفيتامين قبل ما أنام، شو أحسن مغنيسيوم لازم أخذه؟ أوميجا 3 بيأثر هيك وهيك وهيك. يا جماعة so funny والله، ما في هيك شيء، ما في. بمنطقتنا الكسل هو أكبر سبب لأمراض القلب والشرايين.
2: في هاي الحلقة من تخيل مع استشاري القلب الدكتور شادي حبوش، تكشف واقع صادم، شباب بعمر 25 أو 30 أو حتى 35 بدون أي تاريخ مرضي بيدخلوا الطوارئ بجلطات قلبية. واحدة من أقوى القصص في الحلقة واللي تحدث عنها الدكتور، مريضة دخلت المستشفى وهي بتمشي وبتتحدث ولكن خرجت متوفية. ليش؟ رح تعرفوا خلال الحلقة. الحوار في هاي الحلقة ليس فقط عن القلب، بل عن أخطر كذبة بنعيشها، هي جملة بنسمعها كتير، لسه بدري علي. في هاي الحلقة كمان بنفهم ليش أصبحت الجلطات بتصيب الشباب بشكل مخيف، وكيف ممكن أنت تكون بصحة ممتازة ومع ذلك في خطر أنك تصاب بالجلطة أو الذبحة الصدرية. تحدثت الحلقة أيضا عن العلاقة بين التوتر، النوم ونمط حياتك وصحة قلبك، وأيضا بتتحدث عن حقيقة الكوليسترول والسكري ولماذا يسمون القتلة الصامتين. أيضا تحدثت الحلقة عن أخطاء شائعة بيقوم فيها الجميع يوميا بدون وعي، وإيش نعمل لنحمي أنفسنا قبل فوات الأوان. كتير وكتير من التفاصيل بهاي الحلقة المهمة جدا. تعالوا نتعرف مع بعض على أكثر مرض قاتل في هذا العصر.
3: أكثر مرض بيقتل الناس.
1: واو.
3: اللي درسته بالجامعة، اللي درسته أنا بالجامعة بطب القلب كله تغير، ولا إشي بعمله أنا هلا بالعيادة، ولا إشي بغرفة العمليات بعمله، ولا خطوة واحدة تشبه اللي أنا درسته بالجامعة. كل إشي تغير من أسرع التخصصات اللي تقدمت، وين كنا وين صرنا. ومع هيك التغير بالأوتكم، بالنتائج، بالناس اللي بعدها بتموت بسبب أمراض القلب تقريبا نفس النسبة، ما تغيرت كثير. هلا لانه الطبيب القلب بيقدر ياثر وينقذ حياه المريض. شدتني الفكره.
4: عجبتني فكرة دكتور إنه لما بتقارنه بأمراض أخرى يعني يبدو إنه القلب من ناحية طبية استثمر بالعلم بشكل كبير جدا، ففي كثير من الأمور صارت واضحة جدا بالنسبة لكم وتطورت كثير بتقول خلال الفترة الماضية.
3: جدا جدا جدا، كل سنة تطورات خيالية. يعني بآخر خمس سنين مثلا، يعني نحكي مثلا عن موضوع بطاريات القلب، شغلة مادية بنقدر نلمسها. البطارية كانت تقريبا بهذا الحجم، يعني بكف الإيد، حجمها بكف الإيد، حجم بطارية القلب اللي بدها تشتغل سبع سنين. البطارية القلب هاي الأيام أو البيس ميكر اللي هي منظم ضربات القلب، يعني هذا واحد من الوظائف اللي احنا بنسميها منظم، بس في وظائف ثانية، صارت أصغر من الدرهم، أصغر من درهم.
2: إذا سمعنا عن الذبحة الصدرية واللي هي تعتبر من أهم الأمراض اللي شائعة اليوم واللي بتصيب الشباب، نسمع تفاصيل أكثر عنها وليش بتصير.
3: من أمراض القلب اللي الناس لازم تعرف عنه وتفهمه هو موضوع الذبحة الصدرية اللي هي الهارت أتاك، اللي هي المرض في شرايين القلب التاجي. تضيق أو تصلب في شرايين القلب التاجي هو المرض الرئيسي المسبب للوفاة مقارنة بكل الأمراض، وهذا برأيي أهم شغلة ممكن الواحد أو لازم الواحد يعرف عنها ويعرف كيف يتجنبها ويبعد عنها. لما أنا أحكي كلمة
4: هاي المشكلة الرئيسية،
3: هاي المشكلة الرئيسية، يعني أمراض القلب عموما هي السبب الرئيسي للوفاة مقارنة بكل الأمراض، سواء ممكن نتكلم عن الضغط، ممكن نتكلم عن الشرايين الفرعية. من كل هاي الأمراض مرض شرايين القلب التاجي هو السبب الرئيسي للوفاة مقارنة بكل أمراض القلب.
4: التاني كله بدور عليه،
3: بنحل وبنحكى فيه وعندنا وقت. أما الكريتيكال اللي هو الوقت، هو في أهم شيء هو مرض القلب التاجي. واو. هذا أهم شيء. في آخر سنوات في ألمانيا طلعت على منطقة، قرية صغيرة جنب ميونخ، كنت مسؤول فيها عن أمراض عن علاج أمراض القلب لهاي القرية. 150 ألف نسمة تقريبا أو 170 ألف نسمة، وكنت أنا مسؤول عن أمراض القلب بهاي القرية، لأنه صاحب الكلينيك هيد الدكتور القلب لسبب ما اضطر يعني يتغيب لمدة أسبوعين، فكنت أنا مسؤول عن أمراض القلب وقعدت أعالج الناس. هاي القصة بحب أحكيها عشان أحكي لك الفكرة الرئيسية اللي أنا بديها توصلك من ناحية أمراض القلب.
2: ذكرنا في بداية الحديث عن هاي الحلقة أنه كان أكثر قصة مؤلمة تحدث عنها الطبيب أنه مريضة فاتت بصحتها ولكن خرجت متوفية، ورغم أنه الدكتور عمل كل شيء لازم لحتى تعيش. تعالوا نسمع بالتفصيل قصة هاي المريضة.
3: المريضة ماتت. I lost her.
4: ليش؟
3: قلبها ما رجع، الشريان فتح، وأنا لقيت المشكلة.
4: مين انصدم يا جماعة؟
3: وصلحتها. المريضة ماتت. We lost her. وهذا هو المسج البسيط اللي أنا بدي ناس تعرفه. تعمل قسطرة قلبية موضوع سهل، إنك تروح على المستشفى بالوقت المناسب is the game changer. هو التحدي، هو الشغل اللي أنا بدي إياك تعرفها. الفكرة، عندك وجع في صدرك، اوصل على المستشفى اكس واعمل تخطيط قلب وفحص دم. 90% من 100 مريض بوصل على المستشفى، 5 بيدخلوا على المستشفى والباقي كلهم بيروحوا بعد تخطيط قلب. تخطيط، لا فحص سري ولا فحص دم مش معروف او مش موجود او ولا دواء سحري ولا شيء. توصل على المستشفى، صدري وجعني، صار لي ساعتين، نعمل تخطيط، نعمل فحص دم، الشغلة يس اور نو، وبنعرف بالضبط شو مالك وعلى اساسها بنتصرف. صح، الشغله مبينه انه نو، الموضوع فيه تعقيدات. الموضوع ما فيه تعقيدات ابدا، الموضوع انه الموضوع سهل وبسيط كمان. يعني هذا بيفتح شغله على شغله.
2: رح نختم بهاي الحلقه اللي اخترناها من تخيل واللي بتتحدث عن مرض القلب، عن مسببات مرض القلب، ولكن بدنا ننتبه لشغله كتير مهمه لكل الناس اللي بتروح الجيم وبتعتبر انه هي رياضيه وهذا كافي لحتى قلبك يكون بصحه منيحه. هذا الاشي مش كافي. ليش؟ خلينا نسمع
3: النصائح العالميه اللي هي معروفه. كارديو فاسكولار ريسك فاكتورز، المسببات امراض القلب والشرايين المعروفه اللي هي سكر، زياده الوزن، التدخين، ضغط الدم، الموجوده في كل العالم. بمنطقتنا الكسل هو اكبر سبب لامراض القلب والشرايين. being lazy, just being lazy. هسه اوكي بتروح على الجيم بترفع اوزان، لا مو هذا مطلوب. المطلوب البيسك اللي هو بدك ترفع وزن وتطلع على الدرج للطابق الثالث الطابق الرابع. انا بعمل رياضه وبروح على الجيم وبنصح الناس كل يوم بالرياضه. جربت مره بس اركض الركضه العاديه اللي ما فيها فلسفه، انا مش بقى بشتغل بجهاز معين، لا أركض. بس اركض 5 دقائق تعبت، وين الرياضه؟ being lazy is the most common. هو انك تكون كسول وما تتحرك، كاوتش ونتفليكس او كاوتش وتلفزيون، هو العدو اللدود والشغله السهله اللي انا بحكي لك اعملها. اذا خيرتني توقف دخان ولا تلعب رياضه؟
1: العب رياضه.
3: العب رياضه ودخن. واو. ما بدك تدخن طبعا، انا ما بحكي لك دخن، بس
1: اهون
3: اهون
1: روعه
3: اهون. بس اركض. السوليد انفورميشن هي 120 دقيقه اويك، يعني 20 دقيقه 5 مرات بالاسبوع.
2: يسعد اوقاتكم مجددا، وتحيه لكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين. انتم عم تسمعوا برنامج حكي بودكاست، وحلقه اليوم بتتحدث عن بودكاست تخيل. اخترنا لكم حلقه اخرى من هذا البودكاست، وهي بعنوان التربيه مع الدكتور احمد بوعركي. طبعا حلقه التربيه كان لها اكثر من جزء، ورح نحكي عن مقتطفات في الجزء الاول.
5: أحمد بوركي هو دكتور مختص في التربية،
6: أحيانا يكون في بعض الأبناء يكون أقرب لنا.
5: ضرب الأولاد مع ضد، هل يحق للذكر ما لا يحق للأنثى؟ دكتور هاي أول نقطة أختلف معك فيها.
6: إذا لم تعطيني إجابتي فأنا أعلن تهديدي لك. أنت قاعد دمر ابنك، مطلوب منك 10 دقائق مع ابنك فقط في اليوم، في 24 ساعة عطهم بس 10 دقائق.
2: في هاي الحلقة من تخيل بودكاست ضيفها الدكتور أحمد بوعركي، أخصائي التربية، بيتحدث عن التربية وبعض النصائح اللي رح تفيد الآباء، بوضح لنا بعض المفاهيم المتعلقة بموضوع التربية. من ضمن الأمور المهمة اللي تحدث عنها الدكتور أحمد، الفرق في التربية بين جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات وأكيد جيل الألفينات. خلينا نسمع شو عم بحكي عن الاختلاف في التربية بين هالأجيال كلها.
6: فجيل الستينات السبعينات الثمانينات، خلينا نقول الستينات السبعينات، هو جيل الأكثر صرامة، الأكثر يعني حزما، خلينا نسميه جيل تعود على أنه يبني شيء بيده، ما ياخذ الشيء بالسهل. جيل الثمانينات
1: تلعوا شوي.
6: نعم.
1: 70
6: نسمي جيل الطيبين. جيل الثمانينات اول التسعينات، هذا جيل انا اسميه جيل المهاري، جيل مميز، جيل مميز، لان اخذ مهاره الستينات والخمسينات اللي هم الاباء، واخذ الانفتاح اللي صار في التسعينات. فهو جيل متاقلم مع كل الاحوال، يتأقلم تكنولوجيا معك.
1: نكمل ونسأل عن جيل التسعينات.
6: التسعينات للأسف هو المسكين.
1: ليه؟
6: هو الجيل المسكين، الجيل اللي يعني يكون ضايع، لا هو مع جيل المهاري
1: يضيعين. طيب
6: أنا آسف، ولكن هذه وجهة نظر شخصية، ولكن هو أكثر ميولا للجانب التكنولوجي.
2: تحدث الدكتور أحمد أيضا في بودكاست تخيل عن نقطة جدا جدا مهمة، إنه ابنك محتاج منك لو بس 10 دقائق أنت تكون معه. كيف بحواسك بحضورك وكيف تكون موجود فعليا مع ابنك؟ خلينا نسمع شو علق على هذا الموضوع.
6: اليوم المطلوب منك، اليوم إحنا نتكلم في هذا الزمن في هذا الوقت، مطلوب منك 10 دقائق مع ابنك فقط في اليوم، في 24 ساعة عطهم بس 10 دقائق.
1: بس إيش؟
6: بس
1: بيور
6: 10 دقائق. 10 دقائق
1: ما تكذبش على حالك،
6: مو 10 دقائق
1: ولا سوت صوتك
6: 10 دقائق وانت غافي مثلا في
1: عملت حلقة دكتور مرة في الزمانات، قلت لهم صديق نصحني قال لي في شيء اسمه وقت ذو جودة عالية.
6: نعم،
2: يعني أهمية أنه نعطي وقت لأبنائنا حتى لو كان قصير، هو لازم يكون فيه جودة، وهذا اللي سمعناه. والجزئية المهمة المتصلة أيضا فيها واللي تحدث عنها دكتور أحمد في بودكاست تخيل هي الإنصات.
6: فاسمع أبنائك، أي إن كان الموضوع، إذا أنت سمعته أنت شنو قاعد تعلمه؟
1: الاستماع مهم.
6: الاستماع أنا أنصت لك، مو استمع لك هذا المساعدة اللي تقول عنه الشاب الله يحفظه، إن أنا موجود بس أسمع أصوات، لكن الإنصات أنا أركز معك، عيني عليك، تبع تعابيري معك، جسمي تجاهك،
1: مشاعري معك،
6: مشاعر كل شيء. لما ولدي مثلا يقول لي بتصدق اليوم انا في المدرسه جبت جول في البي اي، اوه صدق شلون والله جبت جول، شلون جبت جول،
1: هيو يمثل لك
6: خلي اي حسن. او شنو يبي مني، او يبي رياكشن، يبي رياكشن هذا مالي، لكن اقول اي لا جبت جول اي تمام.
2: وبنوصل لفقره قراءه التعليقات على واحده من الحلقات، واخترنا الحلقه اللي تحدثت عن العلاقات لانه حياتنا زي ما سمعنا في هذه الحلقة وفي هذا البودكاست كلها مليانة بالعلاقات من أول ما ننولد لحتى نموت. ولهيك تعالوا نسمع بعض التعليقات اللي إجت على هاي الحلقة. تعليق بيحكي طارق كالعادة وهو مقدم البودكاست، جدا مريح بالحوار بس بصراحة حسيت الحلقة مرهقة شوي، حتى لو كنت متفقة مع كثير أفكار لكن حسيت إنه الأفكار البديهية والطبيعية كانت تتحول لنقاش طويل وجدال وتعقيد زايد عن اللزوم. وأنا من عندي بدي أعلق إنه في كتير من البودكاست بنشوف الساعات الطويلة في البودكاست هي اللي بتعطي المجال لأنه المذيع والضيف يحكوا بأريحية، وفي المقابل في بودكاست بتكون قصيرة فموجود هيك وهيك. تعليقات كتيرة كانت على جزئية الإنجاب أو العلاقات مع الأبناء، وفي تعليق بيحكي أنا عايش بفرنسا ومؤخرا عملوا قانون في فرنسا إنه أي اثنين بدهم يجيبوا أولاد الدولة بتجبرهم يعملوا فحص أهلية ليعرفوا إذا فعلا هم كأهل عندهم الصلاحية إنهم يربوا ويكبروا ابن بدون أي عقد نفسية، ولازم هيك القانون يصير بكل الدول العربية. اسمحوا لي أتفق مع هذا التعليق عشان فعليا إحنا كتير عم نسمع بمشاكل بتصير بالتربية أو أبناء بيطلعوا بكتير مشاكل نفسية عمالها بتندشر في المجتمع بتأثر بكتير حوادث بتصير. لهيك زي ما بنعمل فحوصات بخصوص أمراض معينة تنتقل بالزواج أو لها علاقة بالجينات والوراثة، كمان ضروري مهم مثل فحص الثلاسيميا اللي الكل بيعمله قبل الزواج، أعتقد ضروري كمان فحص أهلية الزواج أو على الأقل دورات تأهيلية لحتى يكونوا هل الشاب والبنات عن جد هم قادرين يخلفوا أولاد وهل هم يصلحوا يكونوا أباء وأمهات. هذا كان التعليق الأخير اللي ختمنا فيه في حلقة حكي بودكاست. إذن مستمعينا الكرام قبل الختام نذكركم بأنه بودكاست تخيل زي أي بودكاست آخر تقدروا تسمعوا على كافة منصات الاستماع الخاصة بالبودكاست مثل سبوتيفاي ويوتيوب وغيرها. واسمحوا لي أشكر كل المستمعين اللي كانوا معنا على السمع، إن شاء الله في دانكم بودكاست مميز في حلقات جدا مهمة في مختلف المجالات. شكرا لكم، وشكر أيضا موصول لفريق العمل متحدى جبارين من المكتبة الموسيقية، جواد سليم من الهندسة الإذاعية. في إعداد وتقديم هذه الحلقة كنت معكم أنا نهلة شحادة، انتظرونا الأسبوع المقبل وبودكاست جديد في حكي بودكاست. سلام.
7: صوت فلسطين. صوت فلسطين، نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
2: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرتنا المفصلة تقرأها أثارها بالريح. وإلى العناوين: 10 شهداء جراء قصف الاحتلال مدينة غزة، إصابة 5 مواطنين باعتداء جنود الاحتلال في بيت لحم، لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى تفاهمات جديدة. إلى تفاصيل النشرة: استشهد 10 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران الاحتلال المسير مناطق في مدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن قصف الاحتلال استهدف مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى في المدينة. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في قطاع غزة، صباح اليوم قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. في الضفة، أصيب 5 مواطنين بردود اليوم إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. هذا وداهم الاحتلال منزلا يعود لعائلة مسلمة واعتدى على أهله بالضرب، ما أدى إلى إصابة 5 بردود نقلوا إلى مستشفى بيت جالة الحكومي. في نابلس، أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا خلال اقتحام براكس زراعي وتحطيم محتوياته. كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا بينهم مواطنة من ذوي الإعاقة من محافظات رام الله والخليل وبيت لحم. حذر المستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي من مساع إسرائيلية لفرض سيادة كاملة على البلدة القديمة والمقدسات وتقويض الوصاية الهاشمية وسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية، خاصة بعد فتح باب التطوع للمستوطنين في وحدة الهيكل التابعة لشرطة الاحتلال وإعلان نتنياهو رسميا رعاية حكومته للاقتحامات. وأشار الرفاعي لإذاعتنا إلى التصاعد الانتهاكات ضد موظفي الأوقاف عبر إبعاد أكثر من 300 موظف وتشديد الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور لحارسين من حراس المسجد الأقصى، إلى جانب تحييد دور الحراس في إدارة دخول السياح والمصلين. وعلى الصعيد الاستيطاني، كشف الرفاعي عن إحياء قرارات مصادرة تعود لعامي 1972 و1982 للاستيلاء على أكثر من 276 دنما من أراضي قلنديا لإقامة مشروع لتدوير النفايات وإنتاج الطاقة، مما يهدد 20 عمارة سكنية ويتزامن مع مخطط لبناء 20,000 وحدة استيطانية على أرض مطار القدس. قال مدير نادي الأسير في محافظة نابلس مظفر ذوقان إن قرار محكمة الاحتلال العليا باعتبار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون غير قانوني، ويعد قرارا متأخرا. وأوضح ذوقان لإذاعتنا أن الاحتلال كان يربط السماح بزيارات الصليب الأحمر بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، إلا أن هذا المبرر سقط، ما يستوجب تمكين اللجنة الدولية من الوصول إلى السجون.
1: لم يبقى هناك أي مبرر بما يمنع منظمة الصليب الأحمر دول أن تستكمل دورها في السجون، لأن هذه كانت الحجة الوحيدة التي كان يتضرع بها الاحتلال الإسرائيلي بحكم أن لديه أسرى بيد المقاومة. وبعد ما انتهت هذه الحجج، يعني لم يسمح للمنظمة أن تدخل السجون. وباعتقادي هذا القرار نأمل أن يعني يبنى عليه، وأن تقوم منظمة الصليب الأحمر بدورها وتطلع على حجم الكارثة التي تعرض لها الأسرى، حجم الجرائم المركبة منذ أكثر من 2.5 عامين على حرب الإبادة، والأسرى هم أيضا يتعرضون لإبادة صامتة من قتل، من تجويع، من عدة إجراءات تنكيلية أوصلت حياة أسرى الشعب الفلسطيني إلى الكارثة والجحيم.
0: أكد وكيل وزارة الخارجية دكتور عمر عوض الله أن التطورات القانونية الدولية بما فيها مواقف محكمة العدل الدولية تعزز اعتبار الاحتلال طويل الأمد غير شرعي، ما يستوجب تحركا دوليا عمليا لإنهائه.
2: هناك حاجة لإنهاء هذا الاحتلال طويل الأمد الذي مر عليه 59 عاما. الأدوات الفلسطينية التي تطورت على مدار الكفاح والنضال الفلسطيني اليوم تجعلنا أقرب إلى مساءلة ومحاسبة هذا النظام المجرم، وتغيير الرواية التي استطاعت إسرائيل لفترة من الزمن أن تسيطر فيها على الفضاء العالمي، اليوم هذه الرواية كسرت وعادت الرواية الصحيحة، وهذا هو المدخل الصحيح من أجل تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأس الحقوق غير القابل للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير. المطلوب كثير من المجتمع الدولي على العالم، لأن إسرائيل للأسف بعد أن استطاعت أن تتغول على حقوق الشعب الفلسطيني، الآن هي تتغول على حقوق كل المنطقة وتحاول أن تدمر

0: تدمر المنظومة الدولية التي خلقها المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على حقوق البشر وهو القانون الدولي. لذلك الشعب الفلسطيني يقف بالمرصاد لإسرائيل ولكل محاولاتها لتخريب قواعد القانون الدولي التي تصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني.
1: 59 عاما على مرور النكسة وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى وشادن الرماوي.
2: في 5 من حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها. كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثار النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
1: في لبنان وجه جيش الاحتلال اليوم إنذارا للأهالي هناك بعدم التوجه جنوب نهر الزهراني مع تواصل العدوان على مناطق متفرقة في الجنوب. وفي ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل اليوم التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. جاء هذا في بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة في مفاوضات قادتها واشنطن وأفضت إلى وقف كامل لإطلاق النار من حزب الله وإخلاء منطقة جنوب الليطاني من المسلحين والجماعات المسلحة. ختاما، في حالة الطقس تبقى الأجواء حارة نسبيا نهارا حتى يوم الأحد رغم انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هذا وتصبح الأجواء حارة جدا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. هذا والله تعالى أعلى وعلم. قبل الختام نذكركم بالعناوين. 10 شهداء جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة. إصابة 5 مواطنين باعتداء جنود الاحتلال في بيت لحم. لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى تفاهمات جديدة. انتهت النشرة الإخبارية من صوت فلسطين. بأمان الله.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: هذا البحر لي.
1: في غمرة الأحداث المتلاحقة على الساحة الفلسطينية تتداعى قضايا على قدر الأهمية. صوت فلسطين يقدم محور وحوار، برنامج يرصد تداعيات الأحداث على المجتمع الفلسطيني مع فواز زيارة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محور وحوار. وما زلنا مستمعينا الكرام نتابع ونستقصي تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وآثارها المدمرة على مختلف نواحي الحياة في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، العمال الفلسطينيين مكون أساسي ورئيسي في شعبنا، ولعل يعني هذه الشريحة من أبناء شعبنا يعني تلقت ضربات مميتة في حرب الإبادة، بحيث أن سلطة الاحتلال الإسرائيلية استهدفت كل مقومات الصناعات الفلسطينية وقطاعات الإنتاج الفلسطينية، وبالتالي حرمت مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين من مصادر دخلهم. مستمعينا الكرام، للحديث حول يعني هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا من الاتحاد العام لعمال فلسطين الأخت اعتماد أبو جلالة، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، مدير دائرة المرأة، والأخ أحمد التري، عضو لجنة تنفيذية في الاتحاد العام لعمال فلسطين. أهلا وسهلا بكم. نبدأ من الأخت اعتماد. اليوم يعني سنتين ونصف السنة على حرب الإبادة الإسرائيلية، حدثينا عن واقع العمال في قطاع غزة.
3: طبعا بداية كان عمال فلسطين في ظل ظروف استثنائية صعبة لا تشبه أي ظروف. لما نتحدث عن واقع العمال اليوم في قطاع غزة بعد حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لمدة عامين ونصف وما زالت مستمرة، نتحدث عن الطبيب اليوم الذي يعمل بدون أجر، نتحدث عن المسعف الذي يعمل وهو يستشهد وهو يحاول أن ينقذ غيره، نتحدث عن المزارع الذي يحاول أن يتحدى الرصاص حتى يصل إلى أرضه، نتحدث عن الخياط الذي يحاول أن يدير ماكينة الخياطة بعجلة حتى يواجه أزمة الكهرباء وانقطاع الكهرباء، العاملة التي تحاول أن تعيد تدوير الملابس وتحاول أن تعيد أكياس الدقيق حتى تستطيع وتتمكن من أن تجد قوت يومها.
2: نعم.
3: طبعا عمال فلسطين بشكل عام وعمال قطاع غزة بشكل خاص اليوم يعانون من أزمات حادة، من انهيار تام وشلل كامل في القطاعات الاقتصادية وسوق العمل، تدمير من في البنية التحتية والمرافق والمؤسسات والورش والمنشآت، وكذلك المشاريع الريادية النسوية وكذلك التعاونيات، كل ما قام العمال باستنهاضه وعمله خلال سنوات طويلة كله أصبح أثر بعد عين، كله تم تدميره بشكل كامل. اليوم العامل الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من التهجير، يعاني من النزوح، يعاني من فقدان مصدر الدخل، أصبح بدون مقومات صمود. اليوم سياسة التجويع الجماعي، أزمة الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار والاحتكار، شح السيولة، تلف العملة الورقية، شلل كامل في كل المنظومة الاجتماعية بدون أي شبكات حماية اجتماعية، بدون أي قانون ضمان اجتماعي.
2: نعم أخ أحمد، يعني العمال بالتأكيد هم ركيزة مهمة في شعبنا، ربما يعني هذه الحرب جعلت الآلاف من أبناء شعبنا من هم في فئة العمال في دائرة البطالة الدائمة إلى حد ما.
4: عمالنا اليوم أصبحوا في البطالة الدائمة وفقدوا عملهم، حتى أصحاب العمل اليوم العامل وصاحب العمل في بوتقة واحدة وفي رونق واحد وفي مكان واحد فاقدين للعمل. اليوم صاحب العمل فقد المنشأة العمالية تبعته، العمال اتعطلوا عن العمل، العمال اليوم بيدوروا على أدنى متطلبات الحياة هو مركز إيواء لهم، فقدوا مراكز إيواءهم وبيوتهم وفقدوا أماكن عملهم. اليوم غالبية عمالنا أصبحوا هم وأصحاب العمل في بند البطالة. تفاقمت أزمة البطالة في قطاع غزة وفي المجتمع الفلسطيني كله بشكل عام منذ 7 من اكتوبر 2023 حتى يومنا هذا غالبية عمالنا في صفوف البقالة، تفاقمت أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، أصبحوا عمالنا اليوم بلا مأوى، بلا مكان عمل، بلا مكان حتى أدنى متطلبات الحياة هم بحاجة لإلها، أصبحوا بأمس الحاجة إلى مركز إيواء لديهم، أصبحوا بأمس الحاجة إلى من يقدم لهم مساعدة إغاثة.
2: نعم. طيب هل تعتقد بأن استهداف إسرائيل لي يعني المصانع وورش الإنتاج في قطاع غزة وإحالة آلاف العمال إلى يعني البطالة يعني هو هدف إسرائيلي لجعل البيئة في قطاع غزة بيئة طاردة للحياة؟
4: صحيح، الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي تعمد منذ اللحظة الأولى من حرب الإبادة بضرب جميع المنشآت العمالية التي تقوم بتشغيل العمال، حتى كمان المرافق العامة، الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والخدمات، كل الخدمات اللي موجودة داخل قطاع غزة استهدفها الجانب الإسرائيلي ليهجروا الشعب الفلسطيني من وطنه ومن أماكن سكناه. ولكن العامل الفلسطيني الذي فقد كل شيء لا زال مترسخا في أرضه ثابتا على هذه الأرض ويقول لا للتهجير، نحن الشعب الفلسطيني وعمالنا ضد التهجير أي كان مقوماته، رغم أنه الجانب الإسرائيلي دمر المنشآت التعليمية والمنشآت الصحية والمرافق العامة حتى أماكن عملهم، أصبح اليوم جيوش بطالة ولكن قاعدين بيحاولوا بكل إصرار لفرض واقع جديد ويتأقلموا بالواقع الحالي. العامل الذي تعد عن أرضه يحاول يصل لها ويزرع الأرض والخيار، والمعلم الذي يعمل بدون راتب اليوم بيعلم في مراكز إيواء بسيطة بأدنى متطلبات الحياة، المدرس بيدرس بدون رواتب، والطبيب الذي يعالج المرضى حاليا برضو بيروح على المراكز الصحية أو المؤسسات الصحية المتواضعة حاليا بدون أجر أو بدون أي شيء.
2: نعم. طيب أخت اعتماد، يعني أمام هذا الوضع الكارثي الذي يعني أضحى له يعني قطاع العمال في قطاع غزة، يعني ما هو دور الاتحاد العام لعمال فلسطين باعتباره الجهة الراعية لهذه الفئة من أبناء شعبنا، ربما الممثل أيضا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية؟
3: نعم، يعني الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالدرجة الأولى يهتم بقطاع العمل والعمال وقضايا العمل والعمال، خاصة بعد ما آلت إليه من يعني وضع كارثي، وضع صعب، وضع حاجة ملحة وكبيرة تفوق يعني إمكانيات دول وحكومات. اليوم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يحاول بقدر المستطاع أن يتواصل مع العمال من خلال نقاباته العمالية المنضوية تحت لوائه. يوجد 15 نقابة عمالية تندرج تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، طبعا تستهدف الطبقة العاملة. قام الاتحاد العام بالدرجة الأولى بعمل رابط لحصر أعداد العمال المتضررين خلال حرب الإبادة الجماعية من أجل أن يكون هناك قاعدة بيانات رسمية حتى يتم استهداف العمال من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية. أيضا نقوم يعني هناك دوائر أيضا فاعلة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وسأتحدث عن دور دائرة المرأة كوني يعني مدير دائرة المرأة ومتابعة لما نقوم به. يعني نحاول بقدر المستطاع التواصل مع نساء العاملات في كافة القطاعات الاقتصادية. كذلك نحاول اليوم، هناك يعني ممارسات من قبل السيدات محاولة التعافي من أجل إعادة العمل. طبعا لا يوجد أي مصانع اليوم ولا يوجد أي ورش عمل، فبالتالي يعني هناك محاولات جادة من قبل النساء بإعادة ترميم أو إحياء بعض المشاريع الصغيرة والتعاونيات من أجل يعني سد رمقهم. يعني إحنا نحاول بقدر المستطاع تشبيك هؤلاء النساء مع المؤسسات النسوية التي تستهدف التمكين الاقتصادي للنساء من خلال.
2: هل هناك النجاح في هذه يعني المشاريع وإعادة يعني بث الحياة فيها من جديد؟
3: نعم، بالفعل يعني هناك نجاح كبير. فوجئنا بدرجة كبيرة بمدى إصرار وإرادة المرأة الفلسطينية العاملة، كيف لها أن تقوم بإعادة صيانة وإخراج ماكيناتها وإخراج أدواتها وكل مستلزمات العمل، خاصة مثلا في قطاع الخياطة والنسيج، في قطاع التصنيع الغذائي، والبدء من جديد. هناك يعني نجاحات كبيرة،
2: يعني إعادة استثمار ما نجا من القصف وتدمير الإسرائيلي وإعادة استخدامه من جديد.
3: نعم، يعني قبل أيام زرنا مشغل أو وحدة تشغيل للنساء تابعة لملتقى نجد التنموي، تشغل 120 عاملة بتدوير أو إعادة تدوير أكياس الطحين الفارغة، وتعمل منها حقائب وتعمل منها شوادر لوضعها واستخدامها في مخيمات النزوح ومراكز النزوح. طبعا هؤلاء النساء اللواتي يعملن في هذه يعني في هذا العمل من خلال العمل مقابل المال والتعافي عبر العمل، كنا في وضع صعب جدا نفسي باضطراب ما بعد الصدمة، كنهن يعني فاقدات، أصبحنا معيلات للأسر. اليوم بعد الحرب أصبح يعني هناك أكثر من 22 ألف امرأة أرملة فقدت المعيل وأصبحت هي المعيل الوحيد للأسرة. فبالتالي النساء الآن يبحثن عن فرص عمل، يبحثن عن أي فرص نجاة من أجل التخفيف من أعباء الحياة عليهن. هناك نجاح كبير، المؤسسات يعني صندوق التشغيل الفلسطيني نزل روابط للصلالة الاقتصادية وكذلك تعافي الأعمال، مركز شؤون المرأة، جمعية عائشة، كل المؤسسات النسوية. اليوم هناك يعني دعم من قبل المنظمات الدولية لمشاريع التمكين الاقتصادي، وهناك عمل حثيث واستهداف للنساء بهذا القطاع وبهذا المجال، وهناك بدء تعافي للسيدات ولكنه يعني ليس بالقدر الذي تحتاجه النساء بالفعل.
2: نعم، يعني ربما أستاذ أحمد نقلتنا إلى موضوع مهم وهو التعاون والتشبيك مع المؤسسات. هل لديكم في الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين تعاون وتشبيك مع مؤسسات دولية ربما لشرح واقع العمال الفلسطينيين ومحاولة يعني استقطاب دعم لهؤلاء الذين فقدوا مصادر دخلهم؟
4: الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظة الجنوبية له علاقة مع كافة المؤسسات التي لها علاقة بالعمال مثل منظمة العمل الدولية والغرفة التجارية ووزارة العمل التابعة للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى. قدمنا أعداد العمال والمتعطلين عن العمل، هنالك مشاريع قدمت عبر صندوق التشغيل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والغرفة التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مشروع تعافي، ويهدف هذا إلى تعافي بعض الشركات والعمال المتعطلين عن العمل بأجور محددة لمدة 6 شهور بالشراكة ودعم من السلطة الوطنية الفلسطينية والصندوق التشغيل. هو نعم. الذي قائم على هذه المشاريع، وإحنا نحن كاتحاد نقابات عمال فلسطين نتطلع للمؤسسات الإغاثية سواء كانت دولية مثل المؤسسات اليو ان دي بي ومؤسسة أنيرة تقديم كشوفات. نحن لسنا كمؤسسة إغاثية ولكن إحنا بنقدم بعض
2: يعني مساعد،
4: بنساهم ببعض العمال المتعطلين عن العمل وتقديمها للمؤسسات الإغاثية. وتم طبعا التعاون معنا بهذا الموضوع، وتم صرف مساعدات إغاثية عن الطريق، واللجنة المصرية تعاونت معنا كل الاحترام والتقدير لها في إغاثة عمالنا بتقديم الكشوفات من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وكما ذلك كمان مركز شؤون المرأة تعاملنا نحن معه كاتحاد نقابات وقدم لنا بعض المساعدات اللوجستية الخاصة بالمرأة العاملة، وكانت في توزيع بعض الحقائب الخاصة بالنساء العاملات. وهذه طبعا سياسة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تطرق الأبواب لكافة المؤسسات التي تعني بالإغاثة الإنسانية أو بالعمل على توفير حياة وعيشة كريمة للعمال وأسرهم. وغالبية عمالنا اليوم أنت زي ما تفضلت يمكن أكبر فئة التي تضررت منها جراء الإبادة، حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي، هي فئة العمال. فئة العمال قدموا الشهداء منهم وقدموا بيوتهم وأكثر عدد، ولكن هي الفئة المهمشة والتي ليس لها اهتمام من قبل المؤسسات الإغاثية. دائما المؤسسات الإغاثية تعتني في بعض الأشخاص المعينين، ولكن إحنا كعمال حتى هذه اللحظة إحنا نطرق جميع الأبواب لكافة المؤسسات أنه تغيث وتحط في عين الاعتبار لتوفير فرص عمل لهذه العمال التي تعطلت عن العمل، وتوفير حياة كريمة ومراكز إيواء وأماكن إيواء لهم.
2: نعم، يعني هل طرقتم أبواب الحكومة الفلسطينية باعتبار الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين هو يعني مؤسسة من مؤسسات الدولة الفلسطينية؟
3: الحكومة الفلسطينية كوننا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أحد شركاء الإنتاج، يعني الوزارة المعنية بالقضايا العمل العمال وزارة العمل، هناك علاقات جيدة مع وزارة العمل، هناك يعني دور كبير من خلال صندوق التشغيل من أجل يعني استفادة العمال من خلال أي برامج يتم تقديمها من خلال صندوق التشغيل للعمال الفلسطينيين.
2: نعم. هناك يعني أيضا أود أن أسأل عن موضوع آخر، وهو يعني العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، هناك منذ حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تم يعني طرد كل العمال، ربما أيضا التنصل من حقوقهم. كيف يعني لكم في الاتحاد العام لعمال الفلسطينيين جلب وتحصيل حقوق هؤلاء العمال من الجانب الإسرائيلي؟
3: نعم، يعني هذا الموضوع موضوع يعني يعتبر حكومة الاحتلال هي احتلال بالدرجة الأولى، تتنصل من كل مسؤولياتها تجاه عمالنا، ولكن هناك يعني تم تقديم هذا الملف، ملف حقوق العمال ومستحقات العمال الفلسطينيين إلى منظمة العمل الدولية، وتم يعني عمل ملف، وهناك محامين مختصين بهذا الموضوع من أجل استعادة مستحقات العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2: يعني إسرائيل لم تحتجز حقوق العمال فقط، هي تحتجز حتى كل أموال الشعب الفلسطيني، المقاصة وغيرها.
3: نعم صحيح، يعني نحن نتطلع إلى أن يكون هناك دور لمنظمة العمل الدولية وكذلك الاتحادات الدولية في كل أنحاء العالم من أجل التضامن مع العمال الفلسطينيين، ومن أجل يعني الحصول على مستحقاتهم وإعطائهم تعويضاتهم، وأيضا التعويض عن ما جرى للعمال بحرب الإبادة الجماعية. يعني هذه الحرب بات العامل لا يستطيع أن يجد لقمة العيش، الآن العامل يجري وراء رغيف الخبز، يجري وراء التكية، يجري وراء كيف يحصل على شربة الماء. فبالتالي يعني نحن من هنا نطالب بأن يكون هناك تفعيل لدور منظمة العمل الدولية من أجل الإسراع في توكيل مكاتب محاماة دولية بشكل عاجل لملاحقة الاحتلال في القضاء على فك الحجز على مستحقات وأموال العمال.
2: نعم، في الاتحاد العام لعمال فلسطين ليس لديكم يعني تعاون مع الاتحادات العالمية للعمال في الدول الأخرى؟
4: صحيح، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هو جزء من الاتحادات العامة، وهناك علاقة وطيدة، وجزء من اللي هو الاتحاد الدولي والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال.
2: يعني يمكن تنسيق من خلالهم فعاليات لدعم الشعب الفلسطيني، دعم فئة العمال الذين يعني فقدوا مصادر دخلهم في غزة؟
4: صحيح، حتى الاتحاد العام لنقابات عمال بريطانيا قدم مساعدات في بداية الحرب، وقدم أظن مساعدات إغاثية وصلت إلى قطاع غزة من الاتحاد العام الإيطالي على ما أعتقد، تقدم المساعدات، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
3: هو رئيس الاتحاد العربي للنقابات الأخ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شهر سعد، وكذلك حصلت فلسطين على عضوية مراقب في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهذه استحقاقات وإنجازات أيضا في ظل الواقع وفي ظل الوضع الذي نعيشه. أيضا يعني هناك تواصل متواصل ومستمر من قبل الأمين العام للاتحاد العام الأخ شاهر سعد مع كل الاتحادات الدولية، وهناك تضامن شعبي وتضامن عمالي كبير مع قضايا العمل والعمال في فلسطين والشعب الفلسطيني أيضا بشكل عام.
2: نعم، أين يعني يتجه هذا القطاع في ظل المعطيات القائمة؟
4: رسالتنا نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين توفير فرص عمل، توفير إغاثة لعمالنا بظل الظرف الرام، رغم أنه إحنا مطالبنا كانت واضحة وجلية ما قبل الحرب، كنا نطالب تعديل قانون العمل الفلسطيني وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي. اليوم غالبية مطالبنا أصبحت فوق هذه المطالب، اللي هو توفير عيشة وحياة كريمة لعمالنا وأسرنا حتى يستمروا في هذه الحياة والمأساة المعيشية التي يعيشونها، وفي حتى عمالنا يعيشون أسوأ الظروف المعيشية، حالهم كحال أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم عمالنا بيدوروا على أدنى متطلبات الحياة، بيجروا وراء التكية، بيطلعوا وراء المية، بدهم بيوت الخيمة لا تأويهم من حر الصيف أو من برد الشتاء. هذه البيوت اللي موجودة حاليا والمراكز الإيواء، ونتطلع للمؤسسات الإغاثية بتوفير لهم حياة كريمة وعيشة كريمة بدل من هذه الخيام.
2: نعم. طيب أخت اعتماد، يعني مستقبل قطاع العمال في المرحلة القادمة كيف ترون هذا المستقبل؟
3: يعني مستقبل العمال في المرحلة القادمة على المعطيات الموجودة على الساحة الفلسطينية مستقبل يعني لا يبشر بأن يكون هناك يعني إنعاش سريع. موضوع الحاجة كبيرة جدا.
2: كم نحتاج للتعافي في هذا القطاع؟
3: نحتاج لسنوات طويلة. موضوع إعادة الإعمار لوحده يحتاج إلى سنوات طويلة. لا يوجد أي منشآت. المنطقة الصناعية التي كانت يعني تشكل مصدر رافدا كبيرا للعمال أصبحت الآن مدمرة بشكل كامل. المنشآت، الورش، الأدوات، يعني في ظل إغلاق المعابر، في ظل الحصار الذي يفرض الاحتلال على قطاع غزة، أعتقد بأن موضوع تعافي القطاع العمال سيستمر لسنوات طويلة. كل الحلول التي يعني تقدم اليوم هي حلول مؤقتة لا تفي بالغرض، ولن تعيد قطاع العمال وحركة الإنتاج إلى ما كانت عليه في السابق.
2: التعافي هنا مرتبط بالتعافي أيضا في قطاع المصانع والورش وأماكن الإنتاج.
3: نعم، يعني التعافي بالدرجة الأولى يرتبط بالوقف الفوري للحرب، حرب الإبادة الجماعية، لأنها ما زالت مستمرة، وكذلك يرتبط ببدء إعادة الإعمار. متى يكون هناك إعادة إعمار، متى يكون هناك تشغيل للأيدي الفلسطينية في إعادة الإعمار، يتم بالتالي التخفيف من والحد من يعني نقص فرص العمل لدى العمال. اليوم نحن ندعو باسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى ضرورة إنعاش القطاع الصناعي من خلال توفير منح عاجلة وليس قروض للمنشآت الصناعية المتضررة عشان تتمكن من أنها تستعيد نشاطها، تستعيد عمالها، كونها هي الضامن الأكبر، هي اللي بتوفر الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء العمال. كل الأسر الفلسطينية اليوم، كل أسرنا اليوم، يعني حتى الموظف اللي في القطاع

0: عام يعاني اليوم من أزمة الغلاء، غلاء فاحش لا نستطيع. يعني تعال بدنا نشتري كيلو البندورة ولا كيلو الخيار ولا ربطة الخبز نفسها. اليوم ربطة الخبز 10 أرغفة ب10 شيكل، إيش بدها تكفي للناس؟ الإنسان الموظف بعاني، فما بالك العامل اللي ليس له أي مصدر دخل.
1: نعم،
0: معاناة كبيرة كبيرة جدا في قطاع غزة.
2: غالبية سكان قطاع غزة حتى بما فيهم العامل الذي يعمل في الوظيفة العمومية دخل في حالة الفقر. اليوم لما الموظف يتقاضى راتب 2000 شيكل، هذا دون الحد الأدنى للأجور، دون يدخل في نسبة الحد المدقع للفقر. اليوم احنا نسب الحد للفقر من 2400 ل 2600 شيكل. اليوم نسب الفقر لا تفي بأدنى متطلبات الحياة. وما أدراك بالعامل الذي ليس له أي مصدر من مصادر الدخل، الذي فقد عمله، وحتى صاحب العمل ولا صاحب الشركة وأصحاب العمل اللي حاليا فقدوا مصدر دخلهم، فقدوا منشآتهم، أصبح العامل وصاحب العمل في بوتقة واحدة يتلقى المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلية.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا واقع العمل والعمال في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية واستهداف يعني كل مقومات الإنتاج من صناعات وورش، وبالتالي يعني إحالة الآلاف من المواطنين العمال إلى يعني البطالة الدائمة في ظل انعدام فرص العمل أيضا داخل قطاع غزة مع استمرار يعني حرب الإبادة الإسرائيلية. نأمل أن يتغير الوضع لما فيه خير أبناء شعبنا وعمالنا. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج محور وحوار، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفينا من الاتحاد العام لعمال فلسطين، الأخت اعتماد أبو جلالة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لعمال فلسطين مدير دائرة المرأة، وأيضا الأخ أحمد التري عضو لجنة تنفيذية في الاتحاد العام لعمال فلسطين. شكرا لكم.
3: شكرا.
1: وأيضا كل شكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل تحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية شاركنا الزميل بسام محسن، ومن التنسيق بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

صوت فلسطين، هذا موجز الخامسة، أهلا بكم. 10 شهداء و15 جريحا جراء قصف طيران الاحتلال مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى بمدينة غزة. ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن استهداف العائلات داخل منازلها بالقطاع يكشف عقلية جيش الاحتلال الإجرامية. في بيت لحم صبتوا 5 مواطنين بردود إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة، وقوات الاحتلال تقتحم بركة سليمان السياحية جنوب المدينة. وفي نابلس صبتوا مواطن باعتداء مستوطنين بالضرب خلال اقتحام بيته، والاحتلال يسلم اخطارات بهدم محل تجارية في بزارية شمال غرب المدينة. وجيش الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق مدينة طباس. في لبنان 3 شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في الجنوب رغم التفاهمات الجديدة في واشنطن. وأجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمع وتقديم إيمان البدراوي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شنطة نزوح. برنامج شنطة نزوح مستمعينا الكرام نحمل فيه وجع النزوح، ولكننا لا ننسى أن نحمل معه الأمل، فمهما اشتدت الحرب وطال الغياب يبقى الإيمان بالعودة عامرا في القلوب، ويظل الحلم بإعمار ما تهدم حيا لا يموت. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نقترب من حكاية صحفية شابة كانت في مقتبل عمرها تكتب للمستقبل وتؤمن بأن الغد سيكون أجمل. من أبسط أحلامها أن تمتلك غرفة صغيرة تضم فيها تعبها وأحلامها. جمعت المال بجهد وصبر، لكن الحرب جاءت فهدمت الغرفة ولم تهدم الحلم. دعونا نتعرف في البداية عليها.
2: سمح شاهين، صحفية من مدينة غزة نازحة إلى الوسطى تحديدا في دير البلح.
1: ورغم الدمار الذي أحاط بهم تحدثت سماح أنها حاولت هي وأسرتها الصمود في منطقتهم، منطقة أبو اسكندر شمال قطاع غزة، حتى آخر نفس، متمسكين ببيتهم وذكرياتهم. ولكن سقوط عدد من الشهداء من عائلتها كان الوجع الأشد وجعل النزوح قدرا لا مفر منه.
2: أصعب اللحظات إنه نزوحنا كان تحت النار. طبعاً كنت أنا متواجدة أول شيء في منطقة أبو اسكندر، هذا خلال النزوح الأخير. طبعاً استشهدوا أولاد عمي أمامي، أصيب عمي وابن عمي. طبعاً إحنا طلعنا تحت النار، انتقلنا للسودانية على أساس إنه في يوم من الأيام إنه تكون منطقة آمنة، وكان عندنا شوية أمان إنه الناس توجهت لهاي المناطق. ولكن طبعاً نزحنا بنفس السبب، كان الاحتلال استخدم الكواد كابتر بإطلاق النار والقنابل والقصف العمارات الشاهقة. طبعا هذا الاشي خلى الناس انه تطلع من المنطقة تنزح الى الجنوب. ايضا في ناس انتقلت داخل المدينة، ولكن بعد ذلك فقدنا الامل انه نبقى تحت النار وانتقلنا الى الوسطى.
1: الحرب كما تعلم عزيزي المستمع لم تترك بيتا إلا وطرقت بابه، ولا قلبا إلا وتركت فيه أثرا من الفقد. ولكن لكل واحد منا وجعه الخاص وخسارته التي لا تشبه غيرها. فماذا خسرت سماح تحديدا في هذه الحرب على غزة؟
2: كان أول إشي أنا فقدت الأمل بالنزوح الأول. كان عندي خوف إنه والدي وأخويا وزوجته ضلوا في الشمال. كان حياتي إنه لو هدول استشهدوا الأشخاص هدول الغاليين على قلبي إني حفقد الأمل في الحياة كلها. ولكن إنه بعد ما إجت الهدنة ورجعنا على الشمال وشفناهم وبنزوحنا هذا الثاني، طبعاً طلعنا كنا جميعاً على الوسطى. الأمل الوحيد هم اللي كانوا موجودين، هم اللي بيدوني الطاقة، بيشجعوني على عملي. صحيح إنه الصحافة الكل بيتخوف منها، ولكن إنه هم اللي بيدفعوني إنه أنا أطلع وما أخاف، وهم نفسهم ما بيدوني شعور إنه في خوف، إنه في يكون استهداف في أي لحظة. الأمل إنه إحنا حنعود للشمال. طبعا كنا خايفين انه فعليا انه ما نعود، ولكن انه عدنا وحنبنيها وحنعود لحياتنا زي ما كانت وافضل ان شاء الله.
1: ومع إعلان وقف إطلاق النار ارتسمت البسمة على وجوه كثيرة وعادت نفحات الأمل لتملأ القلوب. فكيف تشعر سماح وهي ترى أخيرا فسحة من السلام بعد طول المعاناة؟
2: الشعور كان مختلف تماما، يعني انه هذا حيكون دائم مش هدنة مؤقتة، حننام بامان وسلام، اطفالنا يطلعوا ما نخاف عليهم، انه نطلع بكل حرية ما نخاف، لدينا امل انه يكون في اعمال لقطاع غزة. هذا الاشي اللي اسعدني اكتر انه بوقف اطلاق النار.
1: وبعد كل ما مرت به من ألم وصمود، دعونا نستمع الآن إلى رسالة سماح للعالم. كلماتها تنبع من قلب عرف المعاناة ولكنه لا يزال مفعما بالأمل.
2: طبعا رسالتي هاي انه لكل العالم، غزة كانت محتاجة قوة دولية وعربية. سألتنا انه غزة حتعود كما كانت وافضل، عودتنا للحياة لطبيعتنا. طبعا رسالتي طبعا لأهل غزة بشكل خاص انه اللي بيته واقف يحضن بيته، يعني هذا اكثر اشي ممكن اعظم انتصار كان لهدول الناس. احنا حنعيش في الخيام صحيح، ولكن انه حيكون في عوض ان شاء الله في القريب العام.
1: هكذا مستمعينا الكرام نختتم حكاية سماح، صحفية شابة لم تمنعها الحرب من الحلم ولم تقوى عليها الصعاب من الإيمان بالعودة. فرغم الدمار والوجع يبقى الأمل حاضرا ويظل قلب غزة نابضا بالحياة، يحن للبناء للعودة وللأيام التي ستعيد للمدينة ضحكاتها وأحلامها. كنت معكم من التقديم إيمان البطراوي، ورافقتني في الإعداد الزميلة نهى أبو سمرة، وفي الهندسة الإذاعية الزميل بسام محاسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: 10 شهداء جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة، إصابة 5 مواطنين باعتداء جنود الاحتلال في بيت لحم، شهداء في لبنان بقصف طيران الاحتلال رغم التوصل إلى تفاهمات جديدة. هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية يذيعها على حضراتكم بالتفصيل. جهاد البرق، استشهد 10 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران الاحتلال المسير مناطق في مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بأن قصف الاحتلال استهدف مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى في المدينة. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في قطاع غزة، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة تمثل جريمة حرب متكاملة الأركان. وأضاف فتوح في بيان اليوم أن استهداف العائلات داخل منازلها يكشف العقلية الإجرامية لجيش الاحتلال الذي يتفاخر بقتل النساء والأطفال. في الضفة الغربية، أصيب 5 مواطنين بردود اليوم إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. هذا وداهم جيش الاحتلال منزلا يعود لعائلة مسالم واعتدى على أهله بالضرب، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بردود نقلوا إلى مشفى بيت جال الحكومي. في نابلس أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا خلال اقتحام منطقة في البلدة واقتحام براكس زراعي وتحطيم محتوياته. كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا بينهم مواطنة من ذوي الإعاقة من محافظات رام الله والخليل وبيت لحم. حذر المستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي من مساعي إسرائيلية لفرض سيادة إسرائيلية كاملة على البلدة القديمة والمقدسات وتقويض الوصاية الهاشمية وسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية خاصة بعد فتح باب التطوع للمستوطنين في وحدة الهيكل التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان نتنياهو رسميا رعاية حكومته للاقتحامات. وأشار الرفاعي في حديث لصوت فلسطين إلى تصاعد الانتهاكات ضد موظفي الأوقاف عبر إبعاد أكثر من 300 موظف وتجديد الاعتقال الإداري مدة 4 شهور لحارسين من حراس المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب تحييد دور الحراس في إدارة دخول السياح والمصلين. على الصعيد الاستيطاني، كشف الرفاعي عن إحياء قرارات مصادرة تعود لعامي 72 و82 للاستيلاء على أكثر من 276 دونما من أراضي قالنديا لإقامة مشروع لتدوير النفايات وإنتاج الطاقة، ما يهدد 20 عمارة سكنية تزامنا مع مخطط لبناء 20,000 وحدة استيطانية للمتدينين الحريديم على أرض مطار القدس بهدف إحكام القبضة الاستيطانية وعزل المدينة جغرافيا عن رام الله والضفة الغربية. تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. قال مدير نادي الأسير في محافظة نابلس مظفر ذوقان إن قرار محكمة الاحتلال العليا باعتبار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون غير قانوني ويعد قرارا متأخرا. وأوضح ذوقان لإذاعتنا أن الاحتلال كان يربط السماح بزيارات الصليب الأحمر بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة لأن هذا المبرر سقط، ما يستوجب تمكين اللجنة الدولية من الدخول والوصول إلى السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى القاسية.
1: لم يبقى هناك أي مبرر بما يمنع منظمة الصليب الأحمر دول أن تستكمل دورها في السجون، لأن هذه كانت الحجة الوحيدة التي كان يتضرع بها الاحتلال الإسرائيلي بحكم أن لديه أسرى بيد المقاومة. وبعد ما انتهت هذه الحجج يعني لم يسمح للمنظمة أن تدخل السجون. وباعتقادي هذا القرار نأمل أن يعني يبنى عليه وأن تقوم منظمة الصليب الأحمر بدورها وتطلع على حجم الكارثة التي تعرض لها الأسرى وحجم الجرائم المركبة منذ أكثر من 2.5 عامين على حرب الإبادة، والأسرى هم أيضا يتعرضون لإبادة صامتة من قتل من تجويع من عدة إجراءات تنكيلية أوصلت حياة أسرى الشعب الفلسطيني إلى الكارثة والجحيم.
0: أكد وكيل وزارة الخارجية دكتور عمر عوض الله أن التطورات القانونية الدولية بما فيها مواقف محكمة العدل الدولية تعزز اعتبار الاحتلال طويل الأمد غير شرعي، ما يستوجب تحركا دوليا عمليا لإنهائه. وأوضح عوض الله لإذاعتنا أن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وعمليات التهجير في الضفة الغربية تقوض فرص تطبيق حل الدولتين.
2: هناك حاجة لإنهاء هذا الاحتلال طويل الأمد الذي مر عليه 59 عاما. الأدوات الفلسطينية التي تطورت على مدار الكفاح والنضال الفلسطيني اليوم تجعلنا أقرب إلى مساءلة ومحاسبة هذا النظام المجرم وتغيير الرواية التي استطاعت إسرائيل لفترة من الزمن أن تسيطر فيها على الفضاء العالمي. اليوم هذه الرواية كسرت وعادت الرواية الصحيحة، وهذا هو المدخل الصحيح من أجل تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأس الحقوق غير القابل للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير. المطلوب كثير من المجتمع الدولي على العالم، لأن إسرائيل للأسف بعد أن استطاعت أن تتغول على حقوق الشعب الفلسطيني الآن هي تتغول على حقوق كل المنطقة وتحاول أن تدمر المنظومة الدولية التي خلقها المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على حقوق البشر وهو القانون الدولي. لذلك الشعب الفلسطيني يقف بالمرصاد لإسرائيل ولكل محاولاتها لتخريب قواعد القانون الدولي التي تصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني.
0: 59 عاما على مرور النكسة وتعميق معاناة شعبنا الفلسطيني. تفاصيل أوفى وشادن الريماوي.
3: في 5 حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها، كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها. وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثار النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
0: تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. في لبنان استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدات في الجنوب. وفي ختام الجولة 4 من المفاوضات المباشرة أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل اليوم التوصل لتفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. جاء هذا في بيان مشترك صدر عن الأطراف 3 في مفاوضات قادتها واشنطن وأفضت إلى وقف كامل لإطلاق النار من حزب الله وإخلاء منطقة جنوب الليطاني من المسلحين والجماعات المسلحة. في حالة الطقس تبقى الأجواء حارة نسبيا نهارا حتى الأحد رغم انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هذا وتصبح الأجواء حارة جدا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى العناوين: 10 شهداء جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة، إصابة 5 مواطنين باعتداء جنود الاحتلال في بيت لحم، وشهداء في لبنان بالرغم من التوصل إلى تفاهمات جديدة. ختام النشرة بأمان الله.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: نتنقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الساعة 7 مساء. 10 شهداء و15 جريحا جراء قصف طيران الاحتلال مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى بمدينة غزة. ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن استهداف العائلات داخل منازلها بالقطاع يكشف عقلية جيش الاحتلال الإجرامية. في بيت لحم صابوا 5 مواطنين بردود إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة، وقوات الاحتلال تقتحم بركة سليمان السياحية جنوب المدينة. وفي نابلس صابوا مواطن باعتداء مستوطنين بالضرب خلال اقتحام بيتا، والاحتلال يسلم اختراق بهدم محل تجارية في بزاريا شمال غرب المدينة. وجيش الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق طباس. الرئيس محمود عباس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لهذا العام. في لبنان 3 شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في الجنوب رغم التفاهمات الجديدة في واشنطن. وأجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. تحية وإلى اللقاء.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.

وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيت.
4: لن أهاجر، لن أهاجر، لن أهاجر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الثامنة. 10 شهداء وخمسة 10 جريحا جراء قصف طيران الاحتلال مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى بمدينة غزة. ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن استهداف العائلات داخل منازلها بالقطاع يكشف عقلية جيش الاحتلال الإجرامية. في بيت لحم إصابة 5 مواطنين بردود إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة، وقوات الاحتلال تقتحم بركة سليمان السياحية جنوبي المدينة. وفي نابلس إصابة مواطن باعتداء مستوطنين بضرب خلال اقتحام بيته، والاحتلال يسلم اخطارات بهدم محل تجارية في بزاريا شمال غرب المدينة. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. السيد الرئيس محمود عباس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لهذا العام. في لبنان 3 شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في الجنوب رغم التفاهمات الجديدة في واشنطن. وأجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

افتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: احنا بفلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نطفى.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
3: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. في واقع تتكرر فيه الأحداث القاسية دون أن تمنح الناس فرصة كافية لالتقاط أنفاسهم، لا يتوقف الأثر عند حدود المشهد الظاهر، بل يتسلل بهدوء إلى الداخل، إلى الطريقة التي نشعر بها، إلى اللغة التي نستخدمها لوصف مشاعرنا. ومن هنا يبرز جانب نفسي وإنساني عميق، حيث يعيش الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تأثير الاحتلال وما يرافقه من عدوان وضغط مستمر. هذا الواقع لا يقتصر أثره على الخوف أو الألم، بل يمتد ليعيد تشكيل طريقة التعبير ذاتها، فيحول اللغة من مساحة للتعبير إلى مساحة للانكماش. فنحن لا نتحدث فقط عن مشاعر صعبة، بل عن لغة تتغير، كلمات كانت واضحة فأصبحت مختصرة، وجمل كانت تعبر فأصبحت تخفي أكثر مما تقول. فقدان اللغة العاطفية لا يعني أن الإنسان توقف عن الشعور، بل يعني أن التعبير عن هذه المشاعر بدأ يفقد وضوحه تحت ضغط الواقع المستمر. ولفهم هذا التحول من زاوية علمية ونفسية أعمق، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ما وراء الركام، الأخصائي النفسي الأستاذ صلاح مليشي، لنحاول معه تفكيك هذا الصمت اللغوي الذي لا يرى ولكنه يرافق الكثيرين في ظل هذا الواقع القاسي. يسعد أوقاتك أستاذ صلاح، وأهلا وسهلا فيك معنا.
4: يسعد أوقاتك لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
3: يعني بداية أستاذ، ما المقصود بمفهوم فقدان اللغة العاطفية في علم النفس؟
4: يعني لما نحكي عن اللغة العاطفية هي أكثر لها علاقة بالعاطفة، لما نحكي عنها بشكل عام بالحياة، إنه أكثر كيف إنه مثلا تعبير عن المحبة، تعبير عن المشاعر في هذا الجانب. ولكن لما نحكي في الصدمات النفسية والصعوبات النفسية بشكل عام، إنه بنفقد هاي اللغة، بمعنى بصير أكثر الشخص متأزم، الشخص ما بقدر يعبر عن مشاعره، الشخص جامد عاطفيا، ما بقدر يكون هادي في هذا الجانب، فبصير لغته العاطفية أكثر زي كأنها مسحوقة أو غير موجودة.
3: بعد هذا التعريف أستاذ، إذا انتقلنا إلى الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعيش الناس تحت الاحتلال والعدوان بشكل متكرر، كيف ينعكس هذا الواقع اليومي على القدرة في التعبير عن المشاعر؟
4: يعني بشكل عام احنا بنعرف انه الصدمة النفسية او الازمة النفسية اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني او اي شخص يتأثر على بنية الدماغ لإله بشكل عام. بنتقل الإنسان من التفكير المنطق العقلاني ومنطقة اللغة ومنطقة النطق لمنطقة العاطفية، وأكثر بصير أكثر كيف قدرته يحاول أنه يكون صامد وقادر على البقاء، ولكن هو ممكن أكثر يتأثر بهي الناحية، فتصبح اللغة عاجزة عن وصف ما مر به من ظروف صعبة، وبالأخص إذا كانت الأحداث الكارثية كبيرة جدا جدا، أو كانت الأزمة فيها فقدان تراكمي بشكل كبير، فممكن الشخص يتأثر لنقوص لمستوى عمري أصغر شوي، فممكن يفقد اللغة ويصير عنده خرس كلامي، أو ممكن يفقد حتى التعبير عن اللغة، ويصبح الدماغ أكثر فقط يفكر في الحدث الطارئ بهنا والآن، بمعنى بضل عايش بالحدث الطارئ، بالصدمة، بالأزمة، بضل يفكر بنفس الحدث، يكرر نفس الجمل، يكرر الأحداث هاي، فبالتالي بصير صعب عليه أكثر أنه يعبر عن ذاته أو يعبر عن المواقف الإيجابية، أو حتى أنه ينظر للمواقف الإيجابية، بمعنى بعمم من النقاط السلبية، بصير أكثر يشوف الإحباط، الانسحاب، بصير يشوف أكثر أنه في خسران، في قلة حيلة، في عجز، وبالتالي أكثر بتصير لغته أكثر بتميل نحو اللغة السلبية، نحو اللغة الأكثر فيها معاناة، فيها ألم. وهنا نشوف أكثر إنه الناس اللي بعانوا

0: وصدمات نفسية تغلب عليهم طابع أكثر، إنه ما بيقدروا يعبروا عن هاي المشاعر إلا فيها مشاعر أكثر، مش فقدان أكثر، حتى مشاعر فقدان بصير صعب إنه يعبر عنها، فبصير أكثر في صمت، في أمرار تفكير ذاتي في الأحداث الطارئة، بصير أكثر منغمس مع ذاته، دائم التفكير الداخلي، وبالتالي ما بالك بالأطفال إلا ممكن يكونوا في فترة الدراسة أو في فترة المدرسة إلا أكثر ما بيقدروا يعبروا عن هاي اللغة أو ما بيقدروا يعبروا عن عاطفتهم إيش بيحبوا وإيش بيكرهوا.
1: قبل الحديث عن الأطفال أستاذ، وفي هذا السياق أيضا كثير ما نسمع من الناس عبارات مختصرة أو محايدة في حياتهم اليومية، هل يمكن أن تكون هذه اللغة نوعا من آليات الدفاع النفسي أمام واقع قاسي لا يمنح مساحة كافية للتعبير؟
0: يعني احنا لما نشوف الناس اكثر بتحكي في الصدمات بنصير نشوف انه في عندهم اعراض تجنبيه، هاي الاعراض التجنبيه واحد من اعراض الصدمه النفسيه اللي اكثر بتصير في سياقات الازمات النفسيه، زي اكثر بصيروا يميلوا انهم ما يعبروش عن هاي المشاعر، بصيروا اكثر ما بدهمش يحكوا عن بلغتهم العاطفيه، بلغتهم الكلاميه اكثر عن الاحداث اللي صارت، بصيروا اكثر صامتين، بصيروا اكثر كمان يتجنبوا الاماكن، يتجنبوا الكلام، يتجنبوا حتى التفكير فيها، وبالتالي منحسهم انهم اكثر زي كأنه الشخص ما عنده مخزون لغوي، او بصير اكثر نشك انه هذا الانسان ليش صار هيك، ليش اختلف، ليش صار في ما بشاركش الناس التانيين، ما بحكيش كتير، ما كانش هيك، اختلف سلوكه، اختلفت لغته حتى بمستوى الاستنتاج لإله، لانه منغمس الدماغ لإله من ناحية عقلانية اكثر بالحدث الطارئ، فاكثر منحس انه هو عايش في داخل دماغ اللي هذا الدماغ بس بفكر في الحدث الطارئ وبحاول يحمي حاله ويحمي ذاته بشكل كبير.
1: وإذا توسعنا أكثر، كيف ينعكس هذا التحول في اللغة على العلاقات داخل الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل واقع الضفة وغزة حيث الضغوط مستمرة بشكل يومي؟
0: يعني أكثر هون نشوف إنه صار في عنا مشكلات بنيوية أسرية، بمعنى آخر بصير أكثر ما فيش مجال أكثر للنقاش، بنشوف الأزواج صار عندهم عصبية أكثر، بنشوف إنها زادت المشاكل العائلية، كمان بنصير نشوف أكثر إنه ما في حدا يعني أكثر بعطي مساحة تعبيرية أكثر للآخر بمعنى عاطفي بمعنى إيجابي مثلا، بصير أكثر اللغة عندهم إنها أكثر أوامر، أو بمعنى آخر طريقة الكلام حتى بصير أكثر فيها عصبية، فيها نرفزي، فيها أكثر زي كثيرة أوامر، لأن الشخص ما عنده القدرة أنه يستمر في منطقة الهدوء، في منطقة الكلام، الاسترسال في الكلام، بقدر ما أنه أكثر بدي أحكي الإشي أخلص منه لأنه بدي يرجع للذهن لإله، أو على الأقل ذهنه غير مستعد أكثر ليستجيب بشكل آمن بشكل مريح في هذا الجانب، ف أكثر علاقات اجتماعية بتصير مضطربة، علاقات أسرية بتصير مضطربة أكثر، اللغة بتصير أكثر هي لغة حادة جافة أكثر، بتصير اللغة كمان بمحل فيها نوع من العصبية، فيها نوع من عدم التقبل للآخر، كمان فيها ثوران بأي ردة فعل، كمان تفسيرها بروح للتفسير الدماغي، التفسير السلباوي مش التفسير الإيجابي، أو على الأقل مش ممكن يكون تفسير أكثر في منطق بمحل معين، يعني بصير أكثر يشوف أنه شو معنى السلبي لإلها أو شو قصد فيها في هذا الجانب، ومن هون بنتج الصراعات والنزاعات العائلية.
1: وإذا نظرنا إلى الجيل الجديد أستاذ، الأطفال الذين يكبرون في هذا الواقع، كيف يؤثر الاحتلال والعدوان على تطور لغتهم العاطفية وعلى قدرتهم المستقبلية في التعبير عن مشاعرهم؟
0: يعني دائما العدوان لما الطفل بكون طفل صغير وأكثر في مرحلة بده يتعلم اللغة المنطوقة، بده يتعلم كمان التعبير عن الحب، التعبير عن الانتماء، التعبير عن الهوية، وأكثر يشوف هون أكثر إنه هو مهدد، أو على الأقل شاف مشاهد سواء على التلفاز أو عايشها كيف غزة وكيف مناطق شمال الضفة الغربية، أكثر هون بصير أكثر الطفل محبط، أكثر الطفل بصير في عنده مخزون اللغوي أقل، بصير أكثر يميل للتجنب، بصير أكثر علاقاته الاجتماعية أقل، كمان خوفه من المشاركات الاجتماعية، فبالتالي تتأثر البنية العصبية والدماغية في المخزون اللغوي لإله، كمان في محل الأعصاب الدماغية ونقل العصبانات الدماغية للكلام وللإشارات الحسية، فبصير هي أضعف، كمان الزواج العصبية ممكن قسم منها يتشوه، وبالتالي هون أكثر نصير نشوف الشخصيات الجامدة أو الشخصيات ذات اتجاه الواحد، ونشوف أكثر كمان أنه الأطفال هنا بصير عندهم أكثر من صعوبة في التعبير عن الذات، صعوبة في الاندماج في واقع جديد، صعوبة انهم كمان يعبروا عن مشاعرهم، اكثر بصير في عندهم حذف للمشاعر الايجابية، بصير اكثر في عندهم خيبة امل من المجتمع من الناس، في خوف من التعلم.

0: في هذا الجانب. فأكثر منشوف أنه في صعوبة بالاندماج، في صعوبة في التحصيل العلمي، في صعوبة أكثر في اللغة المنطوقة، في صعوبة أكثر في التحصيل اللغوي، وأكثر منشوف في هذا الجمود، وبالتالي منشوف طفل مشوه في مجال التربية والتنمية لإله ومجال الطفولة لإله، أنه الطفل أقل من الأطفال الطبيعيين على مستوى العالم، ولكن بحاجة لجهد وبحاجة لشغل أكثر شوي وبحاجة لأمان أكثر.
1: أخيرا أستاذ، وبعد كل هذه الجوانب، هل يمكن اعتبار الصمت العاطفي شكلا من أشكال التكيف النفسي مع هذه المعايشة اليومية للأحداث القاسية، أم أنه مؤشر على إنهاك أعمق يحتاج إلى تدخل ودعم؟
0: الصمت العاطفي ممكن نأخذه في شقين اثنين. الشق الأول لما يكون الصمت صمت مقبول، صمت أولي، صمت بمعنى أن أنا ما بدي أشارك عن وعي أو ما بدي أشارك لأحمي حالي في نقاش معين، ممكن يكون هو أداة من أدوات التكيف وهنا نعتبر بشكل طبيعي. ولكن إذا أصبح الصمت هو صمت مستمر، هو صمت لفترة زمنية أطول، هو صمت في مكان المفروض الإنسان يشارك فيه، هو أكثر نقص لمرحلة عمرية تانية، هو أكثر بصفي محدد دفاعي لا واعي، وأكثر منشوف كمان كيف أنه في التحليل النفسي حتى في العلاج النفسي أكثر من صير نشوف إنه في ناس صار عندهم صمت وأصبحوا غير قادرين على النطق على الرغم إنه ما عندهم أي إشكالية طبية في مجريات النطق لإلهم أو في المجريات الدماغية للنطق، وهون أكثر بصير هو عبارة عن عرض لاضطراب نفسي أكبر من هذا الجانب. كيف مثلا ممكن حدا من الأسرة اللي تعرض لكثير انتهاكات وبالتالي خرج من السجن ما بيحكي، أو مثلا حدا ممكن يصيبه شلل طرفي مثلا ولكن الأجزاء في جسمه سليمة، فبالتالي هم بحاجة لتدخل.
1: جزيل الشكر لك الأخصائي النفسي الأستاذ صلاح ملايشي على هذه المشاركة القيمة.
0: شكرا لكم وإن شاء الله نهاركم سعيد.
1: وفي الختام مستمعين الكرام، ما بين الشعور والكلمة مساحة واسعة، إلا أن هذه المساحة تضيق تدريجيا مع الضغوط المستمرة والواقع القاسي، ومع ذلك تبقى القدرة على التعبير جزءا أساسيا من الصحة النفسية ومن القدرة على الاستمرار. فربما لا تغير الكلمة الواقع، ولكن غيابها يغير الإنسان من الداخل، وهنا يتضح أن فقدان اللغة العاطفية ليس حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة تراكم طويل لضغوط وأحداث قاسية يفرضها الاحتلال وما يرافقه من عدوان مستمر. شكراً لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. نلتقي في حلقة قادمة نحمل فيها أصوات الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.
2: لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: 10 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. السيد الرئيس محمود عباس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني. وستة شهداء في لبنان. هنا صوت فلسطين، الشيخ بري يذيعها على حضراتكم بالتفصيل. جهاد البرق، استشهد 10 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المسير مناطق في مدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن قصف الاحتلال استهدف مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى بالمدينة. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في قطاع غزة اليوم، قال رئيس المجلس الوطني ربحي فتوح إن مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. وأضاف فتوح في بيان اليوم أن استهداف العائلات داخل منازلها يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الذي يتفخر بقتل النساء والأطفال. في الضفة الغربية أصيب 5 مواطنين بردود اليوم إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بلدة بيت فجار جنوب المدينة. في نابلس أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا جنوب المدينة خلال اقتحام بركس زراعي وتحطيم محتوياته. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 مواطنين بينهم شقيقان خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. وكان الاحتلال اعتقل 11 مواطنا بينهم مواطن من ذوي الإعاقة من محافظات رام الله والخليل وبيت لحم. تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. صادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد الرئيس محمود عباس صادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لسنة 2026، وهذا بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. وقال بيان الرئاسة اليوم إن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية. ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني في الأول من نوفمبر المقبل، بما يشكل محطة وطنية مهمة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. في القاهرة أطلع الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير فائد مصطفى، أطلع رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية السفير علي درويش على مستجدات القضية الفلسطينية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة تناول سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 59 عاما على مرور النكسة الفلسطينية وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني، تفاصيل أوفى وشاد الرماوي.
1: في 5 من حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها. كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثار النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه، والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
0: قال مدير نادي الأسير في محافظة نابلس مظفر ذوقان إن قرار محكمة الاحتلال العليا باعتبار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون غير قانوني هو قرار متأخر. وأوضح ذوقان لإذاعتنا أن الاحتلال كان يربط السماح بزيارات الصليب الأحمر بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، إلا أن هذا المبرر سقط، ما يستوجب تمكين اللجنة الدولية من الوصول إلى سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى القاسية.
2: لم يبقى هناك أي مبرر بما يمنع منظمة الصليب الأحمر دول أن تستكمل دورها في السجون، لأن هذه كانت الحجة الوحيدة التي كان يتضرع بها الاحتلال الإسرائيلي بحكم أن لديه أسرى بيد المقاومة. وبعد ما انتهت هذه الحجج يعني لم يسمح للمنظمة أن تدخل السجون. وباعتقادي هذا القرار نأمل أن يعني يبنى عليه، وأن تقوم منظمة الصليب الأحمر بدورها وتطلع على حجم الكارثة التي تعرض لها الأسرى وحجم الجرائم المركبة منذ أكثر من عامين ونصف على حرب الإبادة. والأسرى هم أيضا يتعرضون لإبادة صامتة، من قتل، من تجويع، من عدة إجراءات تنكيلية أوصلت حياة أسرى الشعب الفلسطيني إلى الكارثة والجحيم.
0: تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. في لبنان استشهد 6 مواطنين وأصيب 4 آخرون في غارات متتالية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مساء اليوم على بلدتي سحمر وليبيا في البقاع الغربي وبلدة عبا في النبطية بالجنوب، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3526 والإصابات إلى 10,733. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع غارات أخرى وقصف مدفعي استهدف بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وفي ختام الجولة 4 من المفاوضات المباشرة، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل اليوم التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. إلى حالة الطقس، غدا الجمعة تبقى الأجواء حارة نسبيا نهارا حتى الأحد أيضا المقبل رغم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، هذا وتصبح الأجواء حارة جدا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. سيداتي سادتي، إلى العناوين. 10 شهداء جراء قصف الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة. السيد الرئيس محمود عباس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني. و6 شهداء في لبنان. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة من صوت فلسطين. تحية وبأمان الله.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: نتلقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 10 شهداء و15 جريحا جراء قصف طيران الاحتلال مناطق الشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى والمخابرات بمدينة غزة. ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن استهداف العائلات داخل منازلها بالقطاع يكشف عقلية جيش الاحتلال الإجرامية. وجيش الاحتلال يهاجم منزلا فيه بيت عزاء بقرية عنزة جنوب جنين وسط إطلاق قنابل غاز سام. وفي نابلس إصابة مواطن باعتداء مستوطنين بضرب خلال اقتحام بيته، والاحتلال يسلم اخطارات بهدم حجرية في بزارع. والاحتلال يعتقل 4 مواطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل. السيد الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لهذا العام. وفي لبنان 6 شهداء جراء سلسلة غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في الجنوب. وأجواء حارة نهارا حتى 4 المقبل. لكم تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار. أحبك.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة. أهلا بكم. استشهد 10 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران الاحتلال المسير مناطق في مدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن قصف الاحتلال استهدف مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى في المدينة. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في قطاع غزة، قال رئيس المجلس الوطني روح فتوح إن مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. فالضفة الغربية هاجم مستوطن مساء هذا اليوم عشرات الأطفال أثناء وجودهم في ملعب قرية شقبة غرب رام الله، ورشقهم بالحجارة ولحقهم بمركبته، ما أدى لإصابة المدرب يوسف النصري بحجر مبين.

0: عشر وسط إطلاق جنود الاحتلال قنابل غاسم بشكل كثيف تجاه المواطنين. في جنين هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بيت عزاء في قرية عنزة جنوب المدينة وسط إطلاق قنابل غاسم، ما أجبر المتواجدين في المكان على المغادرة وفق مصادر محلية. في بيت لحم أصيب 5 مواطنين بردود اليوم إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب المدينة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بلدة بيت فجار جنوبا. في نابلس أصيب مواطن إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا خلال اقتحام بركس زراعي وتحطيم محتوياته. صدق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد الرئيس محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لعام 2026، وذلك بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. وقال بيان الرئاسة اليوم إن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية. ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني في الأول من نوفمبر المقبل، بما يشكل محطة وطنية مهمة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير. في القاهرة أطلع الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير فائد مصطفى رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية السفير علي درويش على مستجدات القضية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة. في لبنان استشهد 6 مواطنين وأصيب 4 آخرون في غارات متتالية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مساء اليوم على بلدتي سحمر والباية في البقاع الغربي وبلدة عبا في النبطية بالجنوب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع غارات أخرى وقصف مدفعي استهدف بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وفي ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل اليوم التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب النهر الليطاني. حالة الطقس: تبقى الأجواء حارة نسبيا نهارا حتى يوم الأحد رغم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء حارة جدا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين. صوت فلسطين، نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

سبع بهوانه صبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع

10 شهداء جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة. السيد الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني. 6 شهداء في لبنان. إلى التفاصيل. استشهد 10 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال المسير مناطق في مدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن قصف الاحتلال استهدف مناطق المخابرات والشاطئ والشيخ رضوان وتل الهوى في المدينة. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في قطاع غزة، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. في الضفة الغربية هجم مستوطن مساء أمس عشرات الأطفال أثناء وجودهم في ملعب قرية شقبة غرب رام الله ورشقهم بالحجارة ولاحقهم بمركبتهم أدى لإصابة المدرب يوسف النصري بحجر مباشر وسط إطلاق جنود الاحتلال قنابل غاز سام بشكل كثيف تجاه المواطنين. في جنين هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بيت عزاء في قرية عنزة جنوب المدينة وسط إطلاق قنابل غاز سام، ما أجبر المتواجدين في المكان على المغادرة وفق

0: مصادر محلية. في بيت لحم أصيب 5 مواطنين بردود إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب المدينة. في نابلس هجم مستوطنون مساء أمس مركبات المواطنين بالحجارة في الطريق الواصل بين قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ومدينة سلفيتا، وأفادت مصادر محلية بأن مركبات تعرضت لأضرار مادية إثر رشقها بالحجارة في منطقة وادي الشاعر. صدق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد الرئيس محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لعام 2026، وذلك بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. وقال بيان الرئاسة إن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف إلى تنظيم آلية انتخاب المجلس في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية. ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني في الأول من نوفمبر المقبل، بما يشكل محطة وطنية مهمة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير. في القاهرة أطلع الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير فائد مصطفى رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية السفير علي درويشة على مستجدات القضية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة. 59 عاما على مرور النكسة وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني. تفاصيل أوفى وشادن الرماوي.
1: في 5 حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها، كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثار النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
0: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. في لبنان استشهد 6 مواطنين وأصيب 4 آخرون في غارات متتالية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مساء أمس على بلدتي صحمر والباية في البقاع الغربي وبلدة عباف في النبطية بالجنوب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع غارات أخرى وقصف مدفعي استهدف بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان. وفي ختام الجولة 4 من المفاوضات المباشرة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإسرائيل التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. حالة الطقس: تبقى الأجواء حارة نسبيا نهارا حتى يوم الأحد رغم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، هذا وتصبح الأجواء حارة جدا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. سيدتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة وهذه عنوينها: 10 شهداء جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة، السيد الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني، 6 شهداء في لبنان. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: هذا العام تأتي في ظل استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي وتهديد أمني واستقرار المنطقة عبر حرب الإبادات التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمضي في تنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. في يوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من حزيران، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة عن أرقام صادمة توثق حجم الكارثة البيئية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
2: أظهرت بيانات رسمية أن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة بلغت أكثر من 33 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول. وأوضح البيان أن هذه الانبعاثات تعادل ما تنتجه نحو 7,600,000 سيارة تسير بالبنزين في عام كامل، وما تستطيع غابات مساحتها 133,000 كيلومتر مربع امتصاصه من ثاني أكسيد الكربون خلال عام واحد. ولفت البيان إلى أن تدمير شبكات المياه في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المياه، وبخاصة تلك التي يتم توزيعها بواسطة السهاريج، حيث ارتفع سعر كوب المياه إلى نحو 211 شيكلا عام 2025 مقارنة ب 30 شيكلا عام 2023. كما يشهد قطاع غزة انهيارا شبه كامل في منظومة الصرف الصحي نتيجة تضرر أكثر من 90% من البنية التحتية وتدمير جميع محطات المعالجة، إضافة إلى تدمير واسع للشبكات و47 محطة ضخ. ومع استمرار انقطاع الكهرباء والوقود توقفت الخدمات بالكامل، ما أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع وارتفاع المخاطر البيئية والصحية وانتشار الأمراض. وفي يوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من حزيران من كل عام، يعاني قطاع غزة تدهورا بيئيا حادا نتيجة تراكم نحو 710,000 طن من النفايات المنزلية وأكثر من 60 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير أكثر من 330,000 وحدة سكنية، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة جمع النفايات وتدمير 90% من معدات البلديات، ما أدى إلى انتشار التلوث والأمراض وتفاقم الأزمة البيئية وتعقيد جهود التعافي. وفي الضفة الغربية تصاعدت وتيرة انتهاكات الاحتلال على النظام البيئي، حيث أشار البيان المشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة جودة البيئة إلى أن العام الفائت سجل فيه 685 انتهاكا مقارنة مع 535 انتهاكا عام 2024، وسجل حتى نهاية نيسان 2026 310 انتهاكات، مما يعكس تصاعد التعديات على البيئة الفلسطينية. وتنوعت هذه الانتهاكات بين تجريف الأراضي الزراعية وإتلاف الأشجار وتصريف المياه العادمة وإلقاء النفايات، إضافة إلى أضرار البنية التحتية، ما أدى إلى تدهور متزايد في النظم البيئية وتهديد استدامة الموارد الطبيعية. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
1: قالت محافظة القدس إن لنا شرطة

فالاحتلال الإسرائيلي عن حملة استقطاب متطوعين جدد إلى ما يسمى وحدة جبل الهيكل يشكل تطورا خطيرا يكشف بصورة علنية عن نية الاحتلال المضي نحو مرحلة أكثر تقدما في مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك عبر دمج جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة واتباع تيار الصهيونية الدينية داخل الجبهة التي يستخدمها الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت المحافظة في بيان لها أن خطورة الإعلان لا تكمن في تجنيد عناصر متطرفة داخل وحدة قائمة فحسب، بل في كونه يكشف عن انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من الشراكة المباشرة بين مؤسساته التنفيذية وجماعات الهيكل المتطرفة في إطار مساع متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. كما حذرت محافظة القدس من قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع رسميا في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب العاصمة المحتلة في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهدد الوجود السكاني والزراعي في المنطقة. وأوضحت المحافظة في بيان أن المخططات المنشورة تتضمن إقامة مشروع واسع لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا يرافقه تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه عمق أراضي القرية. وبحسب المخطط فإن المشروع بمختلف مكوناته سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 278 دونما من أراضي المواطنين، وهو ما يتجاوز بكثير المساحات التي جرى الحديث عنها في المخطط السابقة، ويكشف عن اتساع نطاق المشروع الاستعماري وأهدافه. أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على خطورة مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون جديد يقضي بمنح امتيازات ضريبية واسعة لسكان عشرات المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تؤكد مجددا إصرار حكومة الاحتلال على توظيف كافة الموارد الإسرائيلية لتعميق المشروع الاستيطاني وتعزيز جاذبية المستعمرات على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها أنه بموجب القانون الجديد سيتمتع السكان 58 مستعمرة بتخفيضات ضريبية تصل إلى 7% من ضريبة الدخل وبسقف يصل إلى 10,000 شيقل سنويا للفرد، فيما تقدر التكلفة السنوية لهذه الامتيازات بنحو 130 مليون شيقل، الأمر الذي يعكس حجم الدعم المالي المباشر الذي تخصصه حكومة الاحتلال للمستعمرات وسكانها. أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم، وقضت بإبطالها. وجاء القرار بإجماع هيئة المحكمة التي خلصت إلى أن حكومة الاحتلال لم تعرض على مدى أكثر من عامين أي أساس قانوني يبرر هذه السياسة رغم الفرص الكثيرة التي لا تحصى التي منحت لها على مدار المداولات لتوضيح موقفها وتأسيسه قانونيا. وتعقيبا على هذا القرار قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام يبقى قرارا فاقدا لأثره العلمي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأوضح الزغاري أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار يجب أن يقترن بمراجعة جدية للدور المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمعالجة أوجه القصور التي شابت تدخلها
خلال المرحلة الماضية، بما ينسجم مع حجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون

0: معسكرات الاحتلال. بدأت ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال بمصادرة ما يقارب 320 دنما حول موقع جبل الفرديس شرق محافظة بيت لحم.
1: إلى الشرق من بيت لحم أمر عسكري تصدر قوات الاحتلال يصادر أكثر من 300 دنم في محيط جبل الفرديس من جهاتها الأربع.
2: فجاءنا بقرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 320 دنم من أراضي قرية بيت تعمر والاستيلاء على المواقع الأثرية، وهناك الكثير من البوابات على قرية بيت تعمر يمنع المواطنين الوصول إلى أراضيهم وهي ملكيات خاصة للمواطنين أهل بيت تعمر، هي مساحات بالقرب من جبل الفرديس. هناك موقع عسكري يعني معسكر جيش دائم يمنع الأهالي من الاقتراب من أراضيهم، كل الأراضي قريبة من جبل الفرديس ويمنع الأهالي من دخول أراضيهم، وهناك الكثير من أشجار الزيتون والبيوت والبوابات، يعني الوضع صعب جدا للغاية.
1: هي محاولات استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمحاولة سرقة ومصادرة المواقع الأثرية الفلسطينية.
3: ما يقوم به الاحتلال من محاولات السيطرة والهيمنة والاستحواذ على المواقع التراثية والأثرية في فلسطين هو جزء من سياسة فرض الأمر الواقع وجزء من سياسة تغيير طبيعة وديمغرافية أرض الأراضي الفلسطينية ومحاولة السيطرة على كل ما هو فلسطيني من الشجر والبشر والحجر. دعوة جماهير والشعب الفلسطيني دائما للتواجد في المناطق الأثرية والتراثية، هذا التواجد وهذه الفعاليات وهذه الأنشطة تشكل ليس فقط دعم للاقتصاد إنما تشكل إطار لحماية هذه المواقع الأثرية والتراثية ومنع تهويدها ومنع يعني تواجد غير الفلسطينيين فيها.
1: المحاولات الاحتلالية القديمة الجديدة تتنوع أشكالها وهدفها قتل حل الدولتين وتقطيع التواصل الجغرافي وسرقة الأرض الفلسطينية، ولكن الصمود متجذر في قلوب أبناء شعبنا حتى نحقق الحلم بالحرية والاستقلال على كل ذرة تراب من أرض الوطن. هنا تتجسد قصة الصمود الحقيقي في وجه المطامع الإسرائيلية، وهنا تتجلى أبهى الصور في صمود المواطنين أمام عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته لمصادرة التراث الوطني والهوية الفلسطينية، ولكن الصمود هو عنوان الكل الفلسطيني. علاء الدين عبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اختارات بالهدم لعدد من المحلات التجارية على مفترق بلدة بزارية شمال غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم المنطقة ووزع اختارات بهدم عدد من المحلات التجارية، وذلك بهدف شق طريق استعماري بين مستعمرتي قومش وصنور والذي سيمر عبر أراضي برقة وسيلة الظهر وجبع والفندقومية. يعتاش المواطنون في قرى جنوب نابلس على زراعة المحاصيل الزراعية التي تتعرض لتدمير ممنهج من قبل المستوطنين.
4: هذه المساحات الشاسعة من أراضي المواطنين في بلدتي الساوية واللبن الشرقية يعتاش المواطنون فيها على زراعة محصول القمح الذي ينتظره المزارع الفلسطيني طيلة العام.
5: منعاني أكبر المعاناة من المستوطنين، طبعا إحنا بنزرع القمح منكون يعني على أعصابنا لما نزرعه ولما نحصده نفس الإشي. قبل يومين بيجي سيارة مستوطنين على الشارع بتمرق، بيكون معهم شغلات يعني بولعوها وبرموها على السهل أول امبارح، ونزلوا الأهل سواء من اللبن ومن الساوية وطفوا الحريق وامبارح نفس الإشي. فإحنا يعني بنبقى قاعدين في دورنا وعلى أعصابنا، مجرد ما طلعت نتفة الدخنة بنعرف إنه الزرع انحرق، وهي معاناة منعانيها احنا مش بس في القمح يعني برضو منعانيها في الزيتون.
4: وكان المستوطنون قد صعدوا من عدوانهم بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية من خلال إضرام النار في هذه المحاصيل التي أدت إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بأراضي البلدتين.
6: اليوم الفلاح صار يتعرض

0: نشتري تهديدات من قبل الجيش والمستوطنين. يعني احنا بنزرع في اول السنه هالكمحات، نستناهن سنه يطلع ما اخر شيء بيجي بحر كنا اياهن. يعني هذا كله احنا تسجير اراضي، تسجير طرق صاروا يسجلوا علينا، صارت الارض اللي من نروح نقعد فيها نص ساعه نروح نحرثها، صرنا من نلف في جبال نروح نقعد نحرث في ارضنا. هذا كله منعونا، كنا نيجي نحرث يمنعونا، نيجي نسوي شيء يمنعونا، ممنوع نروح من هنا ممنوع، شو اللي ظل مسموح لنا احنا؟
1: المحاصيل الزراعيه في القرى والبلدات الفلسطينيه تتعرض لسياسه تعسفيه تستهدف الوجود الفلسطيني عبر قطع الاشجار وتدمير المحاصيل الزراعيه بهدف الاستيلاء عليها.
2: كل لحظة يتعرض المواطن الفلسطيني في هذه البلدة إلى عمليات الإغلاق لهذه البوابة العسكرية الاحتلالية التي أقامها الاحتلال، والتي تحول دون إمكانية دخول وخروج المواطنين من وإلى بلداتهم، الأمر الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على حياة المواطنين. من بلدة اللبنة الشرقية، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
3: بالتزامن مع تواصل العدوان على مدينة جنين ومخيمها ومختلف قرى وبلدات المحافظة، أغلقت قوات الاحتلال قرية زبوبة غرب المدينة بالسواتر الترابية مانعة المواطنين من التنقل والتحرك من وإلى خارج القرية.
4: للمرة الخامسة خلال شهرين تعيد قوات الاحتلال إغلاق مداخل قرية زبوبة غرب جنين بالسواتر الترابية، في خطوة تزيد من عزل القرية وتقييد حركة المواطنين. وتسببت هذه الإجراءات المتكررة في إرباك الحياة اليومية للسكان، خاصة مع استمرار إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط القرية بمدينة جنين والبلدات المجاورة.
5: هسا كنا في المدرسة الأمور طبيعية، فجأة واحد قالوا لنا الجيش موجودين، حاولنا نطلع لقينا الطرق مغلقة. طبعا مثل ما أنتم شايفين لا في سيارات تعرف تمرق ولا إشي. طبعا هذا الأمر أدى لصعوبات تعليمية كثيرة، سواء على الطاقم التدريس أو على الطلاب أو على غيرهم.
6: مشكلتنا مش مجرد سواتر ترابية، ما يتعدى الستار الترابي مشكلتنا الأساسية، من تجريف لعشرات الدنومات من الزيتون، لهذا المخصوم اللي حاطينه هون على أراضي زبوبة اقتطاع عشرات الدنومات وقت ما حطه اللي هو الجدار الفصل العنصري. احنا نتعرض تقريبا شبه يومي لاقتحامات، لتكسير المنازل، المضايقات اللي قاعدين احنا بنشوفها يوميا تتعدى هذا الستار.
4: وتتفاقم معاناة الأهالي مع كل عملية إغلاق جديدة، حيث يواجه المواطنون صعوبة بالغة في الدخول إلى القرية والخروج منها، فيما يضطر العمال والطلبة لسلوك طرق بديلة طويلة ووعرة. كما تواجه الكوادر التعليمية تحديات يومية في الوصول إلى مدارسها في ظل إغلاق الطرق وتقييد الحركة، الأمر الذي يضاعف الأعباء المعيشية ويؤثر على مختلف مناحي الحياة.
7: بجرفوها مثل ما أنت شايف، تفرج بجرفوها وبضطر أفتح من الزرع يعني للناس تمرق، يعني بأثر كثير. بس الشغلة يعني زادت عن حدها، يعني كل أسبوع كانوا بسكرونا وبسكروا شهر وشهرين، وهي عنكم بالناظر.
4: ولم تقتصر الإجراءات على إغلاق الطرق، بل ترافقت مع أعمال تجريف طالت أراضي المواطنين في محيط القرية، ما ألحق أضرارا بالأراضي الزراعية ومصادر رزق أصحابها. ويأتي ذلك ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين وفرض واقع من العزل والحصار من خلال تقطيع أوصال القرى والبلدات في محافظة جنين وفصلها عن محيطها. بشكل مفاجئ عاد الاحتلال الإسرائيلي مجددا ليطبق حصاره على قرية زبوبة، مغلقا مداخلها بالسواتر الترابية، في مشهد يجسد سياسة العقاب الجماعي وخنق حياة المواطنين يوما بعد يوم. من المدخل الرئيسي لقرية زبوبة الواقع على الغرب المحافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
3: وفي الخليل أقدمت مجموعات من المستوطنين وتحت غطاء كامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي على إضرام النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في إذنا غرب المدينة،
8: ضمن مخطط لتهجير المزارع الفلسطيني وسلب لقمة عيشه. أقدمت مجموعات من المستوطنين على إضرام النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية والحقول المزروعة بالقمح وأشجار الزيتون في إذنا غرب الخليل، التي شهدت مؤخرا

0: يستوطنون أدوات مساعدة مثل مناخ الهواء بهدف تسريع انتشار النيران وضمان وصولها إلى أكبر مساحة ممكنة من حقول القمح الجافة، مما تسبب في التهام مئات الدنومات الزراعية.
1: ما تعرض له بإذن مؤخرا هو اعتداءات المستوطنين في المنطقة في مختلف المناطق، خاصة المنطقة الشرقية وهي منطقة الجلطية، وما قامت به قطاع المستوطنين يوم أمس بإحراق المحاصيل الزراعية للمواطنين، وأيضا تم الاعتداء على جزء من المواطنين أول قبل حوالي أسبوع وتم نقلهم إلى المستشفى تلقي العلاج. هذا الموضوع طبعا بلزمه وقفة سواء من المؤسسات الرسمية أو الشعبية، أيضا أصحاب الأراضي، لوقف اعتداءات المستوطنين على مختلف مناطق البلدة.
0: ولم تتوقف حدود الاعتداء عند إحراق المحاصيل فحسب، بل تعدتها إلى إجراءات قمعية مشددة فرضتها قوات الاحتلال لحماية المستوطنين، حيث منعت الأهالي وطواقم الإطفاء من الوصول إلى النيران لإخمادها. بين نيران المستوطنين وقمع جيش الاحتلال، يجد المزارع الفلسطيني نفسه وحيدا في مواجهة خطة ممنهجة تلتهم محاصيله وأرضه. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: تعيش قرية بردلة بالأغوار الشمالية واقعا غير مسبوق في ظل مواصلة اعتداءات المستوطنين والحصار المفروض على مداخل القرية.
3: في قلب الأغوار الشمالية تقع قرية بردلة، إحدى القرى الزراعية التي تشكل ركيزة أساسية للإنتاج الزراعي في الأغوار، تتعرض في الآونة الأخيرة إلى هجمة استيطانية شرسة تتمثل بمصادرة الأراضي وتدمير البيوت البلاستيكية وإقامة بؤر استيطانية تحت المسمى الرعوي.
4: مستوطن واحد، جابوا مستوطن واحد معه ما يقارب 60-70 بقرة، بلش يسيطر على الأرض شوي شوي. في أرض مملوكة ما يقارب 300 درهم مع بير مي، بلش يدب فين. كانت الأرض مزروعة في البطيخ والذراي والبتنجان وشغلات زي هيك، بلش يغزي المزارعين شوي شوي، سيطر على الأرض كلياتها. أول إشي الناس بلشت تبيع حلالها، يعني ما ظل بدي أقول لك 10% في البلد بس حلال.
5: حد لي أنا 6 دلومات، نجار لي سكر كمان 6 دلومات، وصالح خوش 2.5 دلوم. أنا كنت على البسطة متفاجئ في جرافات على 6 الصبح واقفات بعد، وشوي على 7:30 بلشوا يشتغلوا، بلشوا يهدوا. حكيت لهم إنه هذا مصدر ريسكي وهذا بس على الفاضي كان خاطر هدم.
3: الامتداد الجغرافي الهام لهذه القرية الحدودية جعلها ضمن مخططات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية الرامية إلى تهجير أبناء شعبنا من منازلهم وأراضيهم عبر فرض حصار مشدد ووضع بوابات حديدية على مداخل القرية.
6: الحجج الإسرائيلية وهي جدا الحجج أمنية، حجج بيئية، حجج محميات طبيعية، سودرت الأغوار بكل مكوناتها، يعني اللي بعزز الرأي العام الفلسطيني إنه الناس صامدين بأرضهم مهما غلت هذه السياسات ومهما بطشت بحق أهلنا. مواطنينا ما زالوا متمسكين بأرضهم.
3: ويؤكد سكان القرية تمسكهم بأرضهم واستمرارهم في العمل الزراعي وتربية الثروة الحيوانية رغم الظروف الصعبة، باعتبار بردلة جزءا أساسيا من الأغوار الشمالية التي تعد سلة غذائية. تعيش القرى في الأغوار واقعا غير مسبوق، وسياسات عنصرية تنتهجها حكومة الاحتلال تهدف إلى تفريغ الأغوار نهائيا من أصحابها. من قرية بردلة بالأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر.
7: تتسارع الأزمة الصحية بالتفاقم مهددة حياة آلاف المرضى في الضفة الغربية وقطاع غزة، فمنذ أشهر عدة والأزمات تخنق القطاع الصحي، خاصة مع النقص الحاد في المخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية. وزارة الصحة أكدت في بيان لها أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية

0: بات رصيدها صفرا، وإن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ، فحياة أكثر من 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بشكل مباشر. وزارة الصحة من جهتها ناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والدول الشقيقة والصديقة للتدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي تجنبا لانهيار الخدمات الصحية الأساسية. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن الأزمة المالية أدت إلى ضعف قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات الأدوية نتيجة احتجاز الاحتلال أموال المقاصة بشكل كامل منذ 15 شهرا، والتي تشكل حوالي 68% من إيرادات وزارة المالية، ما تسبب في تباطؤ أو توقف توريد الأدوية ونقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة السرطان والعناية المكثفة واختلال في التوازن الاستراتيجي لمخزون الأدوية. وبلغ عدد الأصناف الدوائية من قائمة الأدوية الأساسية التي وصل رصيدها إلى الصفر نحو 180 صنفا من أصل 520 صنفا أساسيا توفرها وزارة الصحة. أما فيما يخص أدوية الأورام فقد وصل عدد الأصناف التي سجلت رصيدا صفريا 50 صنفا من أصل 97 صنفا توفرها الوزارة. وشهدت المستودعات المركزية نقصا حادا في عدد من المستهلكات التخصصية الحيوية، ومن أبرزها فلاتر وغسيل الكلى والخيوط الجراحية، مما انعكس على جاهزية غرف العمليات، إضافة إلى نقص في مواد القسطرة القلبية، كما تشير بيانات مستودعات المواد المخبرية إلى وجود فجوة مستمرة بين التوريد والاستهلاك، فقد بلغ عدد الأصناف المخبرية التي سجلت رصيدا صفريا 79 صنفا توفره وزارة الصحة، فيما وصل رصيد 265 مستهلكا طبيا تخصصيا إلى صفر من مجمل الأصناف. نتيجة لذلك فقد ارتفع عدد العمليات المبرمجة التي أجلت ولم يتم إجراؤها بسبب نقص المستهلكات والإضراب إلى أكثر من 11,000 عملية نتيجة النقص المتزايد في المستلزمات الطبية، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية الخانقة. وتتزامن الأزمة الحالية مع استمرار الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه المرافق الصحية هناك نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمستلزمات المنقذة للحياة في ظل التدمير الواسع الذي طال المستشفيات والمراكز الصحية والاستنزاف المستمر للطواقم الطبية. ديانا الخياط، تلفزيون فلسطين.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح أمس سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.
2: رغم أعلان الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بقي المشهد الميداني في الجنوب اللبناني ملتهبا مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعية وسقوط شهداء وجرحى في عدد من المناطق. الجيش الإسرائيلي قال إن مواصلته للعدوان على لبنان جاء بدعوى أنه لم يتلقى أي تعليمات جديدة بوقف نشاطه الميداني، كما أكد وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس على استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار وتنفيذ العمليات الميدانية وعدم عودة السكان إلى مناطق الجنوب. وفي هذا السياق جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره العاجل لسكان الجنوب طالبا منهم عدم التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني. إلى ذلك تواصلت الغارات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر الأولى، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة معروب، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر، فيما استهدفت مسيرة أخرى سيارة مدنية على طريق كفر وزفتة، ما أدى إلى ارتقاء مواطن، وقد أدت غارة على سيارة أخرى على طريق زفتة مفرق للميرية إلى سقوط 3 جرحى من أبناء جديدة مرجعيون. وبالتوازي نفذ الاحتلال تفجيرا في بلدة يحمر فيما وسع من دائرة تصعيده العسكرية نحو البقاع الغربية، حيث استهدف طيرانه الحربية بلدة قلية، كما تعرضت سحمر لثلاث غارات متتالية. من جهة أخرى أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وفاة أحد جنودها متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء سقوط قذائف هون على موقع تابع للقوة الدولية قرب مرج عيون. وأوضحت أن جنديين آخرين أصيبا أيضا ويتلقيان العلاج في إحدى المنشآت الطبية التابعة لها، مؤكدة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. التصعيد الإسرائيلي في الجنوب دفع هيئات الدفاع المدني والجهات المختصة لدعوة النازحين إلى عدم التسرع في العودة إلى القرى الحدودية قبل صدور بيانات رسمية. سياسيا، وصل إلى بيروت اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة شملت لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث تناولت المحادثات نتائج مفاوضات واشنطن وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. في الغضون، أعلن الرئيس جوزيف عون أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، كاشفا أن المفاوضات كانت شاقة. ورئيس الوفد اللبناني سيمون كرم وصل إلى حد تعليق المشاركة بعد التعنت الإسرائيلية، ما استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات. وقد شدد عون على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي بيروت.
1: هذا وأصدرت الولايات المتحدة بيانا ثلاثيا مشترك عقب انتهاء المحادثات ما بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني يقضي بوقف إطلاق النار المشروط بين الطرفين.
3: بعد انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في واشنطن، صدر عن الولايات المتحدة بيان ثلاثي مشترك لخص المحادثات التي ستستأنف في 22 من الشهر الجاري. جاء فيه إعلان لوقف إطلاق النار ما بين الطرفين، مشروط بانسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني ووقف استهدافاته للمناطق الإسرائيلية وفق نص الاتفاق، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. هذا الإعلان سوقت له الأوساط الحكومية الإسرائيلية على أنه إنجاز إسرائيلي وضوء أخضر لجيش الاحتلال للمضي بعملياته العسكرية في مناطق الجنوب، إذ عقب عليه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح رسمي بأن إسرائيل ستستمر بعملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وحذر سكان الجنوب من العودة إلى مناطقهم، مؤكدا أن الاستهدافات مستمرة حتى في ظل إعلان الولايات المتحدة، مضيفا أن قوات الجيش ستبقى فيما يسمى بالمنطقة الآمنة التي احتلتها بما في ذلك قلعة الإشقيف والمناطق المحيطة فيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبقت لإسرائيل حرية العمل العسكري في لبنان. ورغم الرسائل التي بثها كات وحاول من خلالها التسويق لنصر إسرائيلي، إلا أن الأوساط الإسرائيلية شهدت انقساما عقب هذا الإعلان، إذ انتقد المتطرف بن غفير وقف إطلاق النار واصفا إياه بالخطأ الجسيم، داعيا إلى إجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على هذه الخطوة، فيما أثار إعلان الولايات المتحدة جدلا في تل أبيب حول إحكام السيطرة الأمريكية على القرار الإسرائيلي، إذ رأى مراقبون أن إسرائيل سلبت قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بأمنها وباتت رهينة للقرار الأمريكي الذي تقوده مصالح الولايات المتحدة الإقليمية والتي تتناقض في ملفات عدة مع المصلحة الإسرائيلية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: أعلن الرئيس السوري أو الروسي عفوا فلاديمير بوتين بأن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. ووصف الرئيس الروسي ما يحدث بأنه فظيع، وهناك حاجة ماسة إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد ممكن، وقال إنه إذا كان هناك حديث في البداية عن إنشاء دولتين إسرائيل وفلسطين، لكن الأخيرة لم تحدث قط، وأن جزءا من الأراضي الفلسطينية تحتلها إسرائيل. وشدد بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي على أن توسيع منطقة الصراع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مؤكدا أن روسيا دافعت دائما عن تنفيذ قرارات المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وقال إن روسيا ما زالت على موقفها من القضية الفلسطينية، ليس فيما يتعلق بهذه الأحداث الجارية فقط، بل حتى في العقود الماضية، وهو ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف أن الصراع في فلسطين مستمر منذ فترة طويلة، وأصبح مظهرا من مظاهر الظلم الذي وصل إلى درجة لا تصدق، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية هي في قلب كل إنسان في المنطقة. مشاهدينا، بحسب ما يردنا من مصادرنا في دائرة التحرير الإخباري عن ارتقاء لشهيد شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة بتين للشرق من محافظة رام الله والبيري، وحيث أن قوات الاحتلال تقوم باحتجاز جثمانه حتى هذه اللحظة، مع منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى جثمان الشهيد، وأيضا تركته ينزف حتى ارتقائه بحسب ما يصلنا من إشارات ومعلومات أولية. احتضنت صلاة الشعب في دمشق معرض نبض الأرض للفن التشكيلي بمشاركة نخبة من الفنانين الفلسطينيين والسوريين.
4: بين ألوان اللوحات وتفاصيل الأعمال الفنية، حضرت فلسطين بكل ما تحمله من ذاكرة وهوية في معرض نبض الأرض الذي نظمته منصة لما للإبداع والتميز بمشاركة اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين والسوريين. المعرض شكل مساحة للتعبير الفني عن التمسك بالأرض والحقوق الوطنية، حيث استلهم الفنانون أعمالهم من التراث الفلسطيني ومعاناة اللجوء وقصص الصمود المتوارثة عبر الأجيال.
5: معرض نبض الأرض الذي نظمته مؤسسة لما عبر في هذا المعرض الفنانين من خلال لوحات، من خلال المنحوتات، عن انتماء لقضية، انتماء لأرض، وتمسك بهاي القضية من خلال الفن ومن خلال اللوحات والمنحوتات. الحقيقة يعني التعبير بهذه الطريقة تعبير ملهم.
6: صاحب القضية وصاحب الوطن وبناضل من أجل قضيته ووطنه، فممكن ناضل بحجر، ممكن ناضل بمقال، ممكن ناضل بلوحة، ممكن ناضل بأغنية، ممكن ناضل بمعزوفة إلى غير ذلك. فكانت هاي فكرة لما جينا السنة لدمشق، لأن دمشق يعني هي قرينة القدس وهي صلب القدس وهي روح القدس.
7: المعرض بيجمع تقنيات مختلفة، الفنانين بتعرفوا بعض، بتعرفوا على تقنيات بعض، بيستفيدوا من الخبرات. بنعرض الإنتاج الفلسطيني اللي بنادي بحق العودة إلى فلسطين.
8: هذا المعرض لمي فلسطيني ونبض الأرض، ونبض الأرض من فلسطين إلى سوريا ومن سوريا إلى فلسطين، هي بلد واحدة. الفنان الفلسطيني والفنان السوري ينبضوا بنبضة واحدة، وهي تحرير سوريا الذي كان، وتحرير فلسطين القادم إن شاء الله تعالى.
4: وتنوعت أعمال المشاركين بين الرسم الواقعي والتجريدي، ومقدمين رؤية فنية مختلفة حول القضية الفلسطينية، فيما شكل المعرض فرصة لتعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني وإيصال رسالة إنسانية وطنية عبر الفن الغني الذي يتجاوز الحدود.
9: لوحتي بتحكي عن اللاجئ الفلسطيني اللي بتأمل العودة لوطنه وما زال يتأمل، وبحكي عني شخصيا كإنسان انحرمت من بلدها وفي مستوطن مكانها.
10: اليوم هون معرض نبض الأرض كل لوحة عم تحكي حكاية صمود، حكاية قوة، حكاية أرض. فأنا كتير مبسوطة بهالمشاركة الحلوة، وإن شاء الله المعرض الجاي اسمه نبض الأقصى ونكون المسجد الأقصى.
11: نحن كدورنا كفنانين تشكيليين نحن معنيين بالمقاومة ونحن بنقاوم من خلال اللوحة تبعنا. ونحن بهذا المعرض بنأكد لآخر لحظة أنه نحن ولآخر قطرة من دمنا أنه نحن متمسكين بقضيتنا ومتمسكين بقدسنا ومتمسكين بعروبتنا.
12: هو تأكيد على حقنا، حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين. أعمالي أنا طبعا فيها واضحة، فيها قبة الصخرة، فيها حلم العودة، فيها نبض الأرض الحقيقي اللي هو الحلم العودة إلى فلسطين.
4: نبض الأرض لم يكن مجرد معرض تشكيلي، بل مساحة نابضة بالذاكرة الفلسطينية جسدت ارتباط الإنسان بأرضه، وأكدت أن الفن يبقى واحدا من أهم أدوات الحفاظ على الهوية ونقل الرواية الفلسطينية من جيل إلى آخر. لتلفزيوني فلسطينيات خلف، دمشق.
1: مشاهدين، نذكر في هذا الخبر العاجل استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قرية بيتين شرق رام الله، وهو الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة والبالغ من العمر 18 عاما. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر الأبرز ما جاء فيها من عناوين. 12 شهيدا وعشرة الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. السيد الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لتعزيز المشاركة الديمقراطية في الوطن والشتات. محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلمية. رغم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه للجنوب اللبناني مخلفا شهداء وجرحى. ختام النشرة، دمتم في رعاية الله.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوه.

منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمنطلبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

لك خلاقه وخطوة.

احنا قاعدين في خلا وفي البر وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا برك لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هي شايفه فوق رؤوسنا، لا ضلنا عايش ولا ضلنا منحل شردنا باولادنا منحل، عرفنا ننفق بالهالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

0: مدينة استغلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والأعراس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

وبيت في الحارة تفاجأ بحكي هذا وسكر وأسر المنطقة لحرب.

Thank you.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوت الشباب. رح نتناول بحلقتنا لهذا الأسبوع موضوع الانتخابات المحلية ومشاركة الشباب فيها. في كل انتخابات بتكرر الحديث عن التغيير وعن الوجوه الجديدة وعن منح الفرص لجيل الشباب وللمرأة للمشاركة في صنع القرار. لكن السؤال الأهم، هل تحولت هاي الشعارات لواقع حقيقي داخل المجالس المحلية الفلسطينية أم لا؟ اليوم رح نفتح ملف الانتخابات المحلية من زاوية مختلفة، زاوية الشباب اللي بيحملوا أفكار جديدة وطموح للتغيير. هل أصبح المجتمع مستعد لمنح ثقته لجيل جديد؟ وهل بتملك الطاقات الشابة والنسائية القدرة على إحداث فرق حقيقي في الخدمات والعمل البلدي؟ أم إنه التحديات الاجتماعية والحزبية والاقتصادية ما زالت بتقف عائق أمام مشاركتهم؟ كل هاي الأسئلة وأكثر بناقشها مع ضيفي بالاستوديو الدكتور بدر زماعري، الرئيس التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي وأستاذ القانون العام المساعد في جامعات الأقصى وغزة والأمريكية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا. أهلا أهلا.
0: زميلتنا لان عرار نزلت على الشارع وعملت استطلاع للرأي لمجموعة من المواطنين الشباب. خلينا نروح نتابع هذا الاستطلاع.
2: اختيار الشباب هذا لازم يكون ضمن معايير معينة. الشاب لازم يكون عنده القدرة على احداث اتخاذ قرارات واحداث تغييرات، وبرضه كمان لازم يكون عنده مسؤولية، وخصوصا ان احنا الشعب الفلسطيني عندنا بنعاني من الاحتلال، فرح يواجه صعوبات اكبر غير عن مقارنته بالدول الثانيه. يعني
3: طبعا لانه الشباب في عندهم روح حلوه وفيهم طاقه، فمش غلط انه الشباب يتم اشتراكهم في هذه المجالس، راح يحدث تغيير طبعا ايجابي.
4: في نسبه شباب كبيره بالمجتمع، فكل ما كان انه سنهم اصغر كل ما كانوا بدهم انه يبينوا حالهم بالمجتمع وانه يفرجوا شو عندهم وهيك. يعني
5: والله انا شايف انه قادرين انهم يغيروا ويحصلوا على تغيير حقيقي، لانه احنا يعني ما اعطيناهمش الفرصه، يعني زي ما نحكي يعني ما شفناش منهم شيء. فانا الفتره الانتخابات اللي عدت شفت روح شباب متشجع على الموضوع وشيء وهيك، واستلموا في المجالس عندنا برضه

0: كمان دخلوا قائمة شبابية وإشي وهيك، وشايف يعني إنهم كفؤ لهذا الموضوع، مش غلط نجربهم نشوف شو وضعهم وإنهم قادرين يعملوا ومش قادرين يعملوا، لا بالعكس شوفت أنا الإشي كويس يعني.
1: يعني صار يشوف حاله الشاب الفلسطيني انه هو يعني عضو في المجتمع وانه له راي وانه ممكن انه يساهم في البلد، فبشكل عام هذا الشيء اعطى حماس للشباب انهم هم فعلا بامكانهم انهم يشاركوا انه لهم راي في الساحه وفي حدا يسمعهم.
2: دكتور، بناء على نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة اللي جرت مطلع الشهر الماضي، كيف بتشوف هاي التجربة وشو هو التقييم الفعلي للنسبة اللي شارك فيها الشباب في العملية الانتخابية؟
3: يعني زي ما شفنا في المقابلات والناس شو بتحكي، هم أثروا وتأثروا، يعني جزء من الناس بتشوف فيها تجربة كبيرة ومهمة. أنا بشوف إنه الانتخابات المحلية هي المدخل، أحد أهم النوافذ للمشاركة الديمقراطية ومشاركة الشباب في هذا العام. وانتخابات 25/4 تختلف بشكل جذري فيما يتعلق بملف الشباب، انه اولا تم تخفيض سن الترشح ل 23 عام، وهذه سابقه لما سياده الرئيس قام باصدار القرار بقانون، وبالتالي احنا بنشوف انه وسع المجال بشكل اكبر. كنا نتوقع ان تكون نسبه المشاركه اعلى بكثير، ولكن مثل ما تفضلتي ظروف كثيره اللي ساعدت او ساهمت مع الاسف الشديد في تخفيض النسب هنا وهناك. احنا بنشوف انه ال 23 عام اللي تم تخفيض سن الترشح فتحت المجال كبيرا قانونيا، دائما نقول لابد من اطار قانوني، وهنا وجد الاطار. ودائما انا بقول وبشكل متطرف اني انا مع 18 عام مش 23، اللي بثق فيه يتوجه لصندوق الاقتراع ويحرك للشارع ويختار ممثلينه خليه يرشح نفسه، كما في كثير من الدول 18 او 19 او 20 عام ليس 23، وبالتالي اذا الناس بدها تختاره وهو قادر انه يقود او يكون عضو في بلديه هذا شيء مهم. لكن برغم من كل هذا التخفيض استفاد فقط 178 شاب، وهذا وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية. 178 احنا كنا نتوقع لو الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية افضل، انا كنت اتوقع انه ستكون الاعداد بالالاف، بناء على 709 قوائم تقريبا يعني تم او رشحت نفسها. بعتقد انه العدد قليل نسبيا، كنا نشوف هذا العدد بشكل او باخر بانتخابات اخرى يعني، لكن بغض النظر التجربة بإيجابية جدا، هي مدخل مهم، خلقت حراك في ظل حالة سبات عميق وخيبة أمل وإحباط وانتهاكات احتلالية بتبلغ ذروتها الآن، لكن رغم ذلك تمت في ظروف صعبة ومعقدة.
2: يعني دكتور، كيف ساهم تخفيض سن الترشح للشباب ل 23 عام في زيادة مشاركة الشباب بالفلسطيني؟
3: يعني كان هذا الشاب في البداية لا يستطيع الترشح قانونيا بموجب قانون الانتخاب الهيئات المحلية، ولكن الآن فتح له المجال، وأنا بقول لك لو كان لسه مخفض أكثر لكان أفضل، لكن رغم ذلك إحنا بنعتبر أنه هذا تطور نوعي ومساندة من القيادة السياسية لمشاركة الشباب في الهيئات المحلية، ونأمل أنه تتم الانتخابات العامة حتى والبرلمانية وأن يكون هناك تخفيض أيضا لسن الترشح. بالتالي هذا التوجه اللي إحنا كنا دائما من قول عنه بدك الشباب تشارك، الخطوة الأولى قبل أي شيء هو فتح المجال من خلال القوانين والتشريعات، وهذا فعلا ما تم من خلال القرار بقانون بشأن انتخابات الهيئة المحلية. هذا مهم ونوعي وساعد، ولكن أنا بقول لك يمكن نتحدث عنها في كثير ظروف بالرغم من وجود الإطار القانوني لم تمكن الشباب من الترشح بقوة كبيرة، ونجدهم فعلا الوجه الجديد للهيئات المحلية الفلسطينية اللي هي بتشمل البلديات والمجالس القروية.
2: قديش كانت ثقة المواطنين الفلسطينيين بهاي الفئة من الشباب؟
3: والله يعني ترأس عدد جيد من الهيئات المحلية الشباب، وأنا لما بتحدث شباب بتحدث شباب فتيات ويعني ذكور وإناث، بعتقد أنه هنالك ثقة مجتمعية. ولكن إحنا لما رصدنا وجدنا أنه إحنا عندنا مشكلة حقيقية في هذه الانتخابات حقيقة، أولا كمراقبين ومختصين بهذا الشأن، أنه مش معقول من 420 هيئة محلية أن يتم تزكية 197، وأعني بالتزكية هي ليست عملية ديمقراطية، يعني لنكون واضحين، جرت الانتخابات في 25/4 في 183 بلدية، وبقيت 40 بلدية بحاجة لمرحلة استكمالية لم تجري فيها، يعني 183 جرت، 197 تزكية من أصل 420. أنا بشوف أنه العملية الديمقراطية كان بالإمكان أن تكتمل أكثر، ولكن نتفهم كل هذه الظروف اللي احنا فيها. كنا نأمل أنه 197 أيضا يتوجه الناس لصندوق الاقتراع، لأنه كبريات البلديات رام الله نموذجا أن لا تجري فيها الانتخابات أنا بعتقد أنها مشكلة حقيقة يعني، وبالتالي كيف سيشارك الشباب؟ هم لم يشاركوا أصلا، لم يستشرهم أحد في موضوع التزكية.

0: لكن كيف تمت العملية بناء على كثير اعتبارات، الاعتبار العشائري، محاولة أن لا تتشتت الأمور والأصوات، مشكلة الموارد المالية، مشكلة الظروف الاقتصادية الصعبة، الظروف السياسية والتعقيدة. أقول لك شغلة، يعني إحنا في كثير تحدثنا، حتى كان في يعني متوقع أن يكون هناك استحالة في التنفيذ عامة وفي بعض المواقع خاصة، ولكن الأمور رغم صعوبات اللي وضعها الاحتلال. أنا أقول لك مجرد إغلاق بوابات الضفة لن تتم الانتخابات، يعني مثلا أو فالوضع يعني كان فعلا يعني قاب قوسين أنه في إشكالية حقيقية. ما جرى أنا بقول لك إنجاز، لكن 197 هيئة بالتزكية لم تمكن الشباب منهم يطرقوا صندوق الاقتراع، يعني هم لم يترشحوا أصلا، لم ينافسوا. وبالتالي هنا بفسر لك رقم قلة الرقم اللي هو 178، احنا بنقول 178 اللي استفادوا من القانون وتوجهوا لصناديق الاقتراع.
1: طب خلينا نحكي عن البرامج الانتخابية. لا. دكتور بدر، البرامج الانتخابية ركز عليها المرشحين الشباب خلال الانتخابات، قديش كانت هاي البرامج بتلامس فعلا الواقع الجاري؟
0: شوفي بدي أقول لك شغلة، أكثر من 20 سنة من العمل المجتمعي، احنا مثلا بمنتدى شارك وعدد من الشركاء اللي بعمل معهم، أنا شخصيا تجربة المجالس المحلية الشبابية والبرامج الشبابية اللي تمت هي على شو كانت بتحكي؟ بتحكي عن المشاركة المدنية والمجتمعية. وبالتالي إحنا لما تمت الانتخابات لم نتفاجأ إنه جزء كبير من شبابنا ترشحوا، وجزء كبير حتى بالتزكية، يعني بشكل أو بآخر وبتوافقات عائلية، يعني نضع الشاب ونحاول إنه نجمل القائمة ما بين البعد العائلي والبعد التنظيمي والسياسي والشبابي والمجتمعي، الشباب المقبولين في المجتمع تم وضعهم بالقوائم. وبالتالي كيف ال 197 تشكلت؟ يعني بمحاصصات، وكلنا بنعرف يعني ترضية جميع الأطراف بشكل أو بآخر، تنظيميا، فصائليا، عشائريا. وأنا بقول لك يعني إحنا كل المؤشرات بتقول إن لا، هي دفت الانتخابات في هذه المرحلة، وال 197 هي عشائريا يعني أكثر من حتى تنظيميا، لأنه في عدد من التنظيمات يعني كان في عندها موقف ما وسلبي من بعض القضايا القانونية في هذا القرار بقانون. احنا بنشوف برامج الشباب كانت جيدة، تم الكثير الحديث عن آفاق وانه الشباب
1: تغيير.
0: واحنا بنقول بيننا وبينكم بالمرحلة الاولى صندوق الاقتراع، وبالان 100 يوم من المساءلة، وقلنا لكل الشباب وللناس الكثيرين اللي ترشحوا انه قبل ما قدموا وعود، هذه الوعود ستساءلوا عليها، راعي ظروف الموضوعية في البلد، راعي الإشكاليات السياسية، شح التمويل، ومن ثم قدم وعودك للناس، لأنه بعد ذلك ستكون أنت قمت بتقديم وعد لم تحققه. تمام. البرامج بعتقد إنها جيدة، في وعي عند الشباب اللي الآن هم في الهيئات المحلية، وفي كمان أكون موضوعي، في أكبر قليلا من الشباب، يعني هم يعني شباب وساهموا في العملية الانتخابية والآن هم في هيئات محلية وخاصة في كثير مجالس بنشتغل معها، فبقول لا، هدول يمثلوا روح ونفس الشباب. هم ليسوا كبار بالسن، أكبر قليلا، مطلع نهاية الثلاثينيات مطلع الأربعينيات، وهم من النشطاء،
1: وبالتالي هم
0: لديهم خبرة. أنا بعتقد أنه سيقوموا بعمل جيد وعندهم التجربة. وأنا دائما بسأل أنه اليوم الثاني لتولي المجالس أو الهيئات المحلية، إحنا بحاجة تدريب ومعرفة وعلاقات لنساهم ونساعد البلد. فرغم المعوق المالي اللي لم يمكن كثير من الشباب، الظروف الاقتصادية عامة والرسوم اللي مفروضة لما بده يتوجه ويسجل ويقدم يعني ترشحه في لجنة الانتخابات، أعاقت يعني الحقيقة، لأنه في شباب لا يملك أي موارد في هذه المرحلة الصعبة. رغم ذلك وجدنا أنه في قوائم جيدة. أنا بعتقد أنه هاي بداية، هاي بروفا جيدة للانتخابات العامة.
1: ركزوا الشباب في برامجهم؟
0: ركزوا كثير بصراحة، لقينا على الجانب المجتمعي إشراك الناس، ولاحظتها في كثير محل أنه يعني بدنا نفتح آفاق لمشاركة المجتمعية. ركزوا على موضوع الخدمات الاجتماعية الطبية الصحية، المراكز، التشبيك مع المؤسسات، مع المؤسسات الدولية، تحسين بالبنى التحتية. وهذا طبعا كله يعني هي وعود وأفكار جميلة، ولكن تحتاج لعمل. جزء من البلديات أصلا هي تعمل مع كثير من المؤسسات المحلية، صندوق البلديات وغيره، منظمات دولية، وبالتالي بعض هاي المشاريع سيكون إن شاء الله يعني بالطريق إيجابي يحسن الخدمات المقدمة للشباب في فلسطين.
1: تمام. المحور الثاني اللي وصلنا له اللي هو الشباب ما بين الواقع والطموح. في مجتمعنا بشكل عام بتردد كتير من الشباب دكتور انهم يخوضوا تجربة الانتخابات. شو السبب؟ وين المشكلة؟
0: في خيبة أمل وفي إحباط، ولذلك إحنا كمنظمة تعمل مع الشباب بنقول إنه الانتخابات مش بس الهيئات المحلية والعامة، الترشح بلجنة العمارة

0: والترشح بمجالس الطلبة في المدارس وفي الجامعات وفي البرلمانات الطلابية. المشاركة أولا هي قرار، إنه أنت بدك تقرر أن تخوض أحد أشكال المشاركة، هذا بالنسبة إلنا مهم. إحنا دائما منقول إنه في نسبة كبيرة من الشباب لا تشعر بالتفاؤل تجاه المستقبل نتاج الظروف الصعبة اللي عم بيعيشها. هو الشاب اللي بده يشارك ولا بده يتوجه لأي نشاط وبقضي 3 أو 4 ساعات على الحاجز أو على البوابة أو بلاقي إغلاق في وجهه طبعا صعبة، أو بلاقي المستوطنين بواجهه في أرضه يعني في ظروف معيشية صعبة جدا ماليا اقتصاديا، الحصار الخانق، عدم دفع الرواتب في هذه الظروف الصعبة، كلها تنعكس إنه ما هي الأولوية. وانت شفتي في الشارع كان يقول هو وقت انتخابات، هلا احنا كنا نقول وقت انتخابات ووقت نضال ووقت زراعة أرض ووقت عمل مجتمعي ووقت إنه نرفض كل أشكال الظلم والقهر، وقت كل شيء، لأنه احنا عملية النضال هي لا تقتصر على شكل. صحيح. صدقا يعني اتفقت أو اختلفت مع كثير مما جرى، إجراء الانتخابات تحت الاحتلال وفي ظل هذه الظروف الصعبة هذا واحد من أشكال النضال المهمة. وأن ننجح، يمكن واحد يسمعني يقول هاي مش الأولوية، لا أنا بقول لك أولوية، كل شيء في هذه البلد هو جزء من تعزيز صمود الناس، بريق الأمل والتفاؤل أنه رغم كل هذا القهر شفنا هيئات محلية وشفنا انتخابات وشفنا فرح، أنا بقول لك جيد. يمكن مش الأولوية رقم واحد، اللي ما نزل راتبه بقول أنا بدي راتبي مثلا، أو اللي عنده التزاماته العائلية بده، لكن كل شيء مهم يساهم في بقاء الناس في هذه الأرض.
1: صحيح. خلينا نحكي عن أبرز العقبات اللي واجهت وبتواجه المرشحين الشباب. نعم. في مجتمعنا الفلسطيني، خاصة إنه في تأثير إذا بدنا نحكي تأثير المال الانتخابي، النفوذ العائلي والحزبي زي ما تفضلت وغياب الدعم المباشر.
0: يعني شوفي، أولا أنا دائما بقولها هاي الديباجة تبعتي، لازم الكبار يقتنعوا بدور الشباب، والكبار يستعدوا للدخول في هذا الحوار مع الشباب، إنه يا عمي إحنا لا نقصيكم، وانه يجي ابني ويقول لي اللي عمره 18 و19 سنه انا بدي اخذ فرصتي، هذا ليس اقصاء لي، انا في لي موقع اخر. اقتناع الكبار بان للشباب دور وضخ دماء جديده لفلسطين الجديده والمستقبل اللي بنقول الشباب هم مش المستقبل، ما هم الحاضر، هم اللي بتبهدلوا، هم اللي بنحجزوا، هم اللي بنحبسوا سجون مليئه. احنا ما بدنا الشباب لما بتصير طوش نقول وين الشباب، احنا بدنا الشباب ان يعني يفتح لهم المجال. بحب الشعطوا الفرصه، يفتح المجال، فتح قانونيا 23 عام في قرار بقانون واضح، ما حدا بقدر نتوقع انه لازم يكون اقل، لكن هذا شيء جيد. العشائر في فلسطين، العائلة الكبيرة عليها أن تقتنع بأنه تقديم وجوه جديدة هو جزء من المعادلة الجديدة ودوران الحلقة. الوضع المالي الصعب، نعم، الشاب اللي بده يكون همه ينزل للمجلس المحلي والقروي تطوعا وهو عاطل عن العمل وما عنده إمكانية، هاي مشكلة. الرسوم التي تدفع أيضا كانت عائق، وكمان المواجهة الحزبية في بعض الأحيان إنه لا إحنا حددنا الناس اللي بدها تنزل وبالتالي أنتوا تم إقصاءكم أو وضعكم في هنا وهنا. الاعتراف بدور الشباب مهم، ولن تقوم لنا قائمة إذا هذا الجيل الهائل أكثر من 31% ما دون 29 سنة، يعني في مشكلة حقيقة. يعني فموضوع الاعتراف يجب أن يكون فعلا الكل الفلسطيني يدرك أهمية ضخ دماء جديدة، لأنه راح نشوفهم بالهيئات المحلية، راح نشوفهم في مجالس الطلبة، بكرة بنشوفهم في مواقع متقدمة ليقودوا البلد. وهذا مش كلام عاطفي على فكرة، هذه الآلية، بشوفهم في التنظيمات السياسية، بشوف في مجالس الطلبة، في الهيئات المحلية، وبخلق قيادات. القائد هو ما بنزل من باراشوت، القائد هو بمر بسلسلة طويلة من التجارب وخدمة الناس، ومن ثم يترشح لبرلمان، يترشح لما يشاء، يمثل فلسطين في داخلها في خارجها بشكل إيجابي.
1: طب دكتور بدر، هل يمكن القول فعلا بأنه وباعتبار تمثيل الشباب بنسبة جيدة في المجالس المحلية، نقول أنه المجالس الحالية قادرة على مواكبة احتياجات الشباب في وقتنا الحالي والمستقبلي؟
0: يعني هذا سؤال بحاجة لتفكير الصحيح، وإحنا هذا جزء من دورنا نؤثر. أنا شخصيا سجلت عدد من المواد ونشرتها للهيئات المحلية إنه نتحسس احتياجات الناس والشباب، نفكر في موضوع إعادة هيكلة الأجسام الشبابية في أي بلد. المجلس فعلا يتحسس لقضايا الشباب، يشكل أجسام موازية كالمجالس الشبابية المحلية، إدخالهم يعني معترك العمل المحلي والمجتمعي. بالصورة الحالية أكون موضوع لا تلبي، لأنه احتياجات الشباب هائلة. أنا ما بحكي شباب وشابات، بحكي على مراهقين، بحكي على يافعين، بحكي على قرى لا يوجد فيها أي خدمات مجتمعية، وبالتالي على البلديات، لأنا بعتبرها هي فعلا السلطة المحلية الحاكمة اللي بتستطيع تشوف الناس كل يوم، والناس لازم تشوف البلديات، وهذا من سنين منقول.

0: مش كهرباء ومية وفاتورة وصرف صحي ولم جمع نفايات. البلدية هي الهيئة المحلية، ما هو اسمها هيئات محلية، الحاكم اللي بتنظم كل شؤون الناس، حتى موضوع تعمير الأراضي، مساعدة الناس، جلب برامج للشباب في قاعات البلدية، برامج صحية مجتمعية للفتاة. فهذه الهيئة المحلية بإمكانها أن تغير من صورتها، وهذا ما بتغير بحكي بحكي بدر، ولا هذا يتغير بالممارسة وإنك تستفيد من تجارب ناجحة. أنا بدي أقول لك مثال في هذا الشكل. إحنا نشتغل مع حواري أكثر من 100 بلدية وهيئة محلية. ليش بشوف في نفس الشارع في أحد قرى غرب رام الله هيئة محلية مجلس قروي لديه مراكز مجتمعية ومركز صحي ومركز لياقة بدنية وخدمات للنساء والأطفال، المجلس الذي يليه بست 700 متر لا يوجد عنده أي خدمة إلا قاعة المجلس أو مقر. ليش هاي القرية قامت بتجنيد الموارد وعملت تركيز إنه أنا بدي أقدم خدمات أفضل، وهذه القرية لم تهتم أو لا يوجد فيها قيادة محلية اللي تجند؟ وبالتالي هاي دعوة، استفيدوا من التجارب المحلية اللي ناجحة، استفيدوا من الخبرات اللي بنيت في ذات الظروف. على فكرة يعني هذا المجلس باء مع مجلس ألف هو مش هذا بستوكهولم وهذا براب فلسطين، هو نفس المجلس نفس هيئة الحكم المحلي، لكن يحتاج إلى بناء قدرات أكثر والاستفادة من الريسورسز أو الموارد الموجودة في فلسطين.
1: تمام، ننتقل لمحور المرأة ومشاركتها في الانتخابات. هل فعلا وجود المرأة في القوائم كان شكلي أم فعال على أرض الواقع، وكيف تختلف مشاركتها ودورها من منطقة لأخرى؟
0: شوفي، السنة كان في شيء مختلف صراحة. أنا يعني بقول لك بلدي حلحول، لا أنا بصراحة يعني فخور، رغم أنه طبعا مفهوم في أبعاد سياسية وتنظيمية وهذا واقع، لكن كانت المشاركة بدون وردة،
1: مش في كل المجالس.
0: بقول لك انا بحكي، ما هو بحكي لك عن حلحول. في تحول طبعا، لا شك لا شك، وفي العائله رفضت ترشح الفتاه. يعني احنا بنعرف قصص انه اللحظه صفر تم سحب المرشحه. بموضوعيه لازلنا نراوح في مكان ضيق، وهو لولا الكوتا النسويه لما شاهدت هاي الأعداد. وكمان عدد المرشحات 1300 وكسور من أصل 5000، كمان مش عدد، يعني انت بتحكي يعني منقول مساواة، منقول منتوقع العدد يزيد في الانتخابات القادمة. الكوتا هي عامل أساسي، يعني اعتذر اني بقول هذا الشيء، ولكن لولا الكوتا لوجدنا هيئات محلية كثيرة دون فتيات. احنا يعني هذا الواقع. رغم ذلك مننا نشوف في بصيص امل، لا الناس شافت المرة مشاركة الفتيات مختلفة.
1: طب شو هي ابرز المعيقات اذا بدنا نحكي
0: المجتمع المرة؟ عدم القبول والاعتراف. أنا بقول لك إحنا كنا نقولها لما الهيئات المحلية تعمل اجتماعاتها على 9 و10 بالليل في بعض القرى، وهذا شيء موثق في الانتخابات.
1: يكون في تحدي للمرأة.
0: ليش؟ ما عشان ما خليها في بيتها. وفي النظرة المجتمعية اللي كنا بنعرفها، رغم ذلك ورغم الـ عدم الاعتراف بدور الفتيات في هذه التجارب من انتخابات الهيئات المحلية، إلا أن الكوتا تفرض مشاركة واسعة للمرأة. وجدنا بصراحة،
1: يعني الكوتا دكتور بتهمش الدور النسائي؟
0: لا، الكوتا هي تضمن وجود النساء، يعني دائما بكل الأحوال ستكون نسبة المرأة،
1: ولكن بتحدد
0: طبعا. لا، ما هي الحد الأدنى الكوتا، يعني الكوتا ما بتحصر، هي بتحط الحد الأدنى وستفتح المجال. لكن أنا بقول لك أكبر عامل اليوم هو تنظيميا وعشائريا أو عائليا لا يزال في بعض المناطق مشكلة، لكن وجود المرأة اليوم في كل الهيئات المحلية دون استثناء. وأنا بقول لك شيء بفائل شوي، إنه عدد هائل من الفتيات اللي أنا بعرفهم بحكم عملنا، لا هم قويات، يعني لا ما نحطوا حتى بالكوتا، لا هم قويات، وفي منهم نائب رئيس وفي منهم رؤساء رئيسات، فهو جيد، وهذه بداية منيحة. وأنا لازلت متمسك إنه الكوتا مهمة. يعني أنا مثلا من عدم مناصرين كوتة الشباب، لا الشباب بده ينزل بقوته، ما بدي أحط له كوتا. لا قد تكون مرحلة نحتاجها هلا لنضمن مشاركة الفتيات، وأنا أمل بالمرحلة القادمة إنه ما يكون في كوتا وتكون النساء فعلا موجودة كما الرجال. هذا بده وقت تمام. وشغل كثير.
1: دكتور بس بشكل سريع نعم. بدنا نحكي عن ملخص دور المجتمع في السنوات الأخيرة في دعم الشباب والمرأة من خلال الإعلام، المؤسسات نعم. المدنية بتعد ركيز.

0: في بناء المجتمعات المدنية الحديثة؟
1: شوفي في دعم متفاوت طبعا، بس كمان بدي أقول لك أنه تغير دور الشباب. اليوم الشباب شوي أكتر أقوياء بسببين. الشباب اليوم بيمسكوا السوشيال ميديا. أنا كثير من رؤساء البلدية كانوا بيحكوا معايا أنه لم أولادك، يعني اللي فتحوا بكامبين في يعني بالحرف الواحد. فهو لما اتصل هو بيعرف أنهم قوة. تكتبش على السوشيال ميديا، بيجي الشاب بدي أكتب بدي أحكي، هذا شكل من أشكال المساءلة. الشباب اليوم وضعهم أفضل، كم التدخلات اللي عم بتعرضوا له من كثير من مؤسسات المجتمع المدني، كمان أوجد عنا الحقيقة قيادات محلية. أنا ما بنسى أقول لك مسألة، مجلس محلي شباب الأغوار اللي إحنا بنشرف عليه ب 11 قرية انتخابات، هو مجلس يعني شبابي، هو ليس مجلس قروي أو كذا. لما جرت الانتخابات قبل عامين معارك طاحنة، وأخذ دور الشباب بجدية مطلقة على رأسهم من عطوفة صديقنا محافظ أريحة الدكتور حسين، وشاف قديش التجربة ما كانت سهلة. الشباب اليوم في وضع صعب اقتصاديا سياسيا، فاهمين الظروف، لكن اليوم في وعي أعلى. وأنا بتوقع وتذكروني في هذه المسألة، لو جرت انتخابات عامة ستكون مشاركة الشباب كبيرة جدا، أكثر مما نتوقع، أكثر من 21 اللي كان في بوادر، لأنه فعلا في ناس عم تشتغل اليوم على الأرض وعم بتجرب. يعني في قيادات شبابية لا نضجت أكثر مما كان عليه سابقا الحقيقة.
0: وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، بشكرك كثير دكتور بدر زماعر، الرئيس التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي وأستاذ القانون العام المساعد في جامعة الأقصى وغزة والعربية الأمريكية.
1: شكرا جزيلا.
0: دائما ما كان الشباب الركيزة الأساسية في تقدم وتطور المجتمعات، وكان وما زال الشباب الفلسطيني على الرغم من كافة التحديات قادرا على المشاركة والابتكار وتحمل المسؤولية وصنع القرار. إلى هنا نلقاكم في حلقة جديدة من صوت الشباب، إلى اللقاء.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: أهلا بكم. تبقى السينما على الدوام أداة مؤثرة في تشكيل الوعي القادرة على إعادة طرح الأسئلة حول العدالة والهوية وحق الشعوب في رواية قصصها. في هذه الحلقة من صورة وحكاية نقترب أكثر لنفتح نافذة على الكيفية التي تناولت بها السينما الغربية القضية الفلسطينية، لا بوصفها مجرد موضوع سياسي بل كاختبار حقيقي لوعي الصورة وحدود السرد وأخلاقيات الحكاية.
1: Revolutionary movements everywhere to focus the attention of the world on the Palestinian people's struggle.

0: play this role on the PR.
1: You're a junior minister. Dave's just a sociologist.
2: You are my first Jew. In my country, we see you as terrorists and murderers.
3: In my country, we see you as a savage nation whose army shoots our children for sport.
2: I take the business of this man.
4: Progress that was made in 1 2-day meeting is beyond imagination.
5: The ways are strange, but through the methods, we have begun a true dialogue between our peoples.
2: Our countries live in the past, both obsessing over what we have lost. Let us find a way to live in the present.
6: Look at the laws. You take what we must, I swear.
0: Down this path, and the world finds out what you are all doing,
3: there will be riots. Blood will be spilled.
7: Your fighting is killing your own children.
8: Our fighting has forced you to.
9: منذ البدايات لم تكن فلسطين غائبة تماما عن السينما الغربية، لكنها حضرت غالبا عبر وساطة سردية منحازة تعيد تشكيل الواقع وفق منظورات ثقافية وسياسية محددة. تتجلى هذه البنية بوضوح في العديد من الأفلام التي تقع ضمن سردية بطولية تهمش الوجود الفلسطيني أو تختزله في سياق ينسجم مع الخطاب الغربي السائد آنذاك. لم تكن السينما مجرد مرآة، بل أداة لإعادة إنتاج الرواية.

0: sense in this installation.
1: Pretty obvious nobody back home bothered to read.
0: If I could get into Russia, where would I start?
1: Russia's a black hole.
0: I need answers.
2: مع تطور الزمن بدأت تظهر محاولات أكثر تعقيداً كما في فيلم ميونخ. فعلى الرغم من محاولاته تقديم معالجة نفسية وأخلاقية للصراع، لكنه بقي أسيراً لوجهة نظر محددة. فالفلسطيني في هذا السياق لا يمنح مساحة كافية، بل يظهر غالباً من خلال الفعل لا من خلال السياق. برزت كذلك أعمال حاولت الاقتراب من الرواية الفلسطينية بشكل أكثر إنصافاً، مثل فيلم الجنة الآن للمخرج هاني أبو أسعد. فالفيلم رغم إنتاجه المشترك إلا أنه استطاع أن يقدم شخصيات فلسطينية مركبة تعيش صراعاتها الداخلية بعيداً عن التنميط. هذا النوع من الأعمال يكشف إمكانية اختراق السرد الغربي من الداخل وإعادة تشكيله.

0: إن وسعنا الدائرة قليلا نجد أن جزءا كبيرا من أعمال السينما الغربية تعامل القضية الفلسطينية ضمن ما يمكن تسميته بالإنسانية المجردة، حيث يتم التركيز على الألم بوصفه تجربة عامة دون الغوص في جذوره السياسية والتاريخية. لكن في السنوات الأخيرة ومع صعود المنصات الرقمية وتزايد الوعي العالمي بدأت تظهر أعمال وثائقية ومستقلة أكثر جرأة تسعى إلى كسر هذه القوالب. هذه الأعمال غالبا ما تكون خارج المنظومة الإنتاجية الكبرى، حيث تمنح مساحة أكبر للأصوات المهمشة وتعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية بوصفها رواية أصلية لا هامشية.
1: And every day there's more. My goal is to educate these kids and give them hope. Miraz, how nice to see you. Don't worry about her. She'll be fine.

0: people struggle every day. This school is the difference between you and the children in the refugee camp. I understand your anger, but you must control your emotion.
1: We cannot act independently. Without unity, we can achieve nothing.
0: I feel useless. I really want to do something more.
2: I have seen this before. Our family was destroyed by this.
1: If you have a problem, just remember, you're 17, you're an Israeli citizen.
2: What are you doing here?
0: Do you understand?
3: من الواضح أننا لا يمكن قراءة الأفلام الغربية التي تناولت القضية الفلسطينية بمعزل عن سياقها الثقافي والسياسي، لأنها ببساطة تمثل وثائق بصرية تعكس مواقف وتسهم في تشكيل وعي. وبين محاولات الفهم والانحياز تبقى الحقيقة موزعة بين الصور بانتظار من يجرؤ على روايتها كاملة. في نهاية الحلقة بين رواية تفرض وأخرى تقاوم، تبقى الحقيقة رهينة العدسة التي تختار على الدوام ماذا تظهر وماذا تخفي. لعل التحدي الأكبر اليوم ليس فقط في إنتاج أفلام جديدة، بل في كسر الأنماط السائدة وفتح المجال أمام رواية أكثر عدلا وإنسانية تنصف القضية الفلسطينية وتضعها في سياقها الحقيقي أمام العالم. إلى اللقاء.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما ساحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر بالمرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

البوائك في معمار المسجد الأقصى المبارك. البوائك هي نفسها القناطر أو الموازين التي تقوم على أعمدة وتحمل عدة أقواس في واجهة تقام على أعلى الدرج. ويضيف منظر هذه البوائك جمالية غاية في الروعة تكمل المشهد المعماري الساحر، إذ أن عبقرية الفن العربي الإسلامي لم تترك الدرج الحجري الواسع دون نهاية، كما أنها في كثير من الأحيان حملت توزيعا هندسيا من خلال الأعمدة والعقود، وأدت دورا وظيفيا في حصر الصعود والنزول إلى صحن قبة الصخرة المشرفة. وهناك من يرى بأن وجود هذه البوائك إضافة إلى وظيفتها المعمارية يحمل رموزا، وهذا يضيف جمالا نفسيا وشعوريا. فمثلا إذا كانت ثلاثية الأقواس فهي ترمز إلى المساجد الثلاثة، وإذا كانت رباعية ترمز إلى الفصول الأربعة، وإذا كانت خماسية ترمز إلى الصلوات الخمس. البائكة الجنوبية الشرقية. تقع البائكة الجنوبية الشرقية قرب الطرف الشرقي للحد الجنوبي لصحن مسجد قبة الصخرة المشرفة. أنشئت هذه البائكة في العهد الفاطمي وتم تجديدها في العهد الأيوبي، وهي عبارة عن ركبتين عظيمتين في الأطراف وعمودين من الرخام في الوسط، ويصل ارتفاعها إلى 7 أمتار. يوجد بين هذه البائكة والبائكة الجنوبية على محيط صحن قبة الصخرة حجر منحوت داخل السور الحجري على شكل محراب بارتفاع السور المنخفض. يرجح الباحثون والعلماء أنه أنشئ في العهد العثماني.

0: شيء.
1: يا طايف مو تتملى يا اصلا ما جيت يا زلمه، عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا، الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: يسعد اوقاتك. احنا دائما بنعتز في الام، الام اللي هي برغم الاوضاع الصحيه ورغم الظروف الصعبه اللي هي مع اولادها وما بتترك اولاد لحظه لانه احتياجاتهم اكثر من الوضع الطبيعي. نسمع شويه عن يعني وضع الصحي للاسره وللاولاد عندك.
1: اهلا وسهلا فيكم. ربنا اعطاني اياهم، الواحد بتتجوز وبتتمنى انه ربنا يعطيها نعمه اولاد، فربنا اعطاني احلى نعمه. وتفاجأت في هذا اللي إشي زيادة فيهم هو مرضهم، فهذه أكبر نعمة عندي من رب العالمين وأنا بفتخر فيهم، لأني أنا بحسبهم إنهم مثل بحوش في سقاطة ليوم الآخرة في اللي شفته منهم. هذا أول إشي. ثاني إشي، أي نعم هم متعبين بس ولو بتحس لما تيجي النام أنت نام، يعني أنت بتبكى تعبان في النهار بس لما وانت نايم بتفكر في اللي عملته، بعرفش بيعطيني هيك نفسية متريحة، إشي أفتخر فيه بحبه والله، مش يعني مش مبالغة هذا الإشي إنه من كلب بحكي، وعندي إياهم بسوى الدنيا كلها.
0: الله خلي لك إياهم.
1: آمين يا رب.
0: هم اتنين؟
1: هم كانوا ثلاثة، في معهم بنت بس توفت وهي عمرها 12 سنة.
0: كانت نفس المرض؟
1: نفسهم. بس
0: إيش مرضهم؟
1: هم ما بعرف، هم خلقة من الله، هم ما بسمعوا ما بيحكوا، العقل شوية يعني متأخر زيادة، يعني مثلا كل عمره 10 سنين بتقول عمر عقله ابن سنة أو سنة ونص أو سنتين بدنا نقول. وعندهم رخاوة في جريهم، عندهم النظر كل ما كبروا بروح شوية، يعني كلولنا كله هذا خلقة من الله مرتبط، وكل ما كبروا السمع بيروح والنظر بيروح.
0: يعني هلا تحدياتك في الفترة الجاية راح تزيد لأنه هو بكبر عمره.
1: أيوة.
0: والله يعطيك الصحة كمان أنت بتكبري.
1: إن شاء الله.
0: زائد أنه هو بده يبدأ يفقد النظر. أيوة. والسمع، وهذا الحكي بيصير عليك مسؤوليات أكثر بمتابعتهم.
1: إن شاء الله، إن شاء الله ربنا بعيني، ربنا أعطاني إياهم وهو أخبر في صحته في حاله.
0: ربنا يكرمك.
1: الحمد لله.
0: احنا دائما بنفتخر. انا يعني انا من الزياره الاولى
1: الحمد لله
0: واللي سمعته منك انا بفتخر انه احنا هذه الام اللي هي كل وقتها وجهدها لاولادها. وانه يكون ان شاء الله، لانه احنا شايفين انت موفرين بكل الظروف الصحيه الجيده.
1: ان شاء الله، ان شاء الله وعلى طول يا رب. ان شاء الله ما بنحتاج اخرى لحد الا غير رب العالمين. الحمد لله.
0: طب يعني بنقدر نعيش معك يوم مع أولادي؟ كيف تصحوا الصبح الظهر؟ يعني كيف يعني كيف بتقضي يوم معهم؟
1: إمبلا.
0: طبعاً بس للتنويه إنك أنت ما مش ممكن تتركيهم لحظة. لا. لأنه رح نسمع منك إنه قديش أنت وقتك لإلهم مش لإلك. تفضل.
1: طبعاً الكبير بأخذ أدوية، هو بأخذ أدوية أعصاب، يعني لو ما بعطيه برضو منوم، لو ما بنعطيه حبة المنوم كل 3-4 أيام بنمشي 10 دقائق لوم المنوم عليه، ومن أذان الصبح بيكون صاحي وبيجي من حد ما يصحى علي بمسك إيده في إيده وبصير يرفع في راسه، بعرف أنا إنه جعان إنه بده إشي وبعمل له اللي بده إياه. طبعا خلص بنكون
0: أنت بتحس إنه جعان.
1: خلاص
0: يعني هو ما بيحكي بس أنت بتعرفين.
1: هو أصلا تقريبا هو هلكيت عمره 32 سنة، بجوز لل27 سنة وهو ينام عديته، ينام عنده.
0: يا الله.
1: يعني من جديد أنا صرت من أكمن سنة قلت لازم ينام لحاله، يعني أعود ويصير ينام لحاله، عشان هيك أصلا هو يعني مصروع في النوم، بظل رايح جاي علي، يعني لحد هسه بده يعني أظل أنا عنده، يعني لما أنا أطلع بظل باب الدار ولو للعشرة في الليل حامل مخدته وواقف عند باب الدار يستنى فيه من حد معبر بدش علي وبصير وبعرفش يبوس ولا إشي بصير يشم وأنا بعبطه خلاص بروح بنام، يعني بتريح
0: بأخذ الأمان منه.
1: أيوة خلاص.
0: طب خلال النهار أكلهم شربهم لبسهم؟
1: أنا بفطرهم مثلا الصبح بعمل له هلكيت هذا الوقت بالرد أعمل له إشي خفيف، ما بعمل لهم إشي ثقيل. أنا
0: هل هو بيأكل لحاله ولا أنت بتطعميه؟ عشان
1: أكل هو بأكله إذا في دهن
0: حاليا في الوقت الحالي.
1: إذا تدهين هو بأكل. إذا تغميس أنا بطعميه.
0: إذا بدك تستخدم معلقة أو تغميس.
1: أيوة أنا
0: اتنين ولا واحد؟
1: لا هذاك لحاله رقم اثنين حمزة. لا هو بوكل يعني عودنا
0: يعني عودتي.
1: أيوة حالته أصلح شوية من أخوه الكبير. أهون. أما الكبير لا روح، يعني أنا وياه واحد.
0: الله يخليك.
1: آمين.
0: يعني هلا هي في جزء من هلا المرض أنت الحمد حمد ربنا عليه وتقول إنه هذا نعمة من الله. ولا يزال

0: ما بك الحمد
1: وربنا
0: لله.
1: ما أعطيك الحمد لله الصحة والقوة، ولكن في الجزء اللي هو بخص البيت واحتياجات البيت اللي هو أصلا إنه في ظل إنه في حدا بيشتغل في البيت أو في أي دخل.
0: والله يعني من قبل الحرب أصلا، من قبل والحمد لله.
1: يعني ما فيش دخل للبيت.
0: لا الحمد لله.
1: في ظل إنه إحنا عندنا الظروف.
0: بالمرة.
1: لازم الله أو زوجك في عندكم أمراض؟
0: لا الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ربنا يعطيك الصحة.
0: آمين يا رب آمين.
1: طب الجزء الإنساني اللي هو بخص الأولاد وصحتهم، أنا شايف إنه كمان إحنا في بيت هو أصلاً لا يشكل بيئة آمنة لهم، وهذا اللي خلانا إنه نكون أكثر في جنبك عشان نقويك تظلك إن شاء الله بنفس الهمة.
0: آمين.
1: بس قديش هذا البيت هو كمان بيزيد معاناتك؟
0: هو من جهة إنه تعب إيه للأولاد، يعني ما أنتوا شايفين اللي شفتوا فيه، بس في نفس الوقت إحنا حابينه. أول إشي طابق أرضه، بعدين في شوية الجنان هذه اللي فيه، بقول بدل ما أخنكم مثلا في شقة أو إشي مسكر عليهم 24 ساعة بيطلعوا تحت السماء يعني بيشوفوا طابق أرضي، لا درج ولا إشي، بنتغلب بمرضوا بدنا نطلعهم.
1: بس عندك سبست وزينكو
0: خلص اتحملت إني
1: يعني هذا في الصيف وفي الشتاء قديش المعاناة.
0: تعب يعني قد ما تقول في الصيف الأماني ما حدا بزورنا منحمد دار هذا الطبيعيين، وهم بيبكوا قاعدين كل نتي بنقبلهم على الحمام وبنطلعهم
1: الحمام بترش عليهم
0: الدشدش. ماي هم بلاكيهم بدهم يعبروا بصيروا يجروا فيه، يعني انه بدنا نروح نتحمم او اشي بتبردوا، بس في نفس الوقت هي حامة، هي الدنيا حامة، وهذا السبست زي اللي نزل لهيب. وفي الشتاء نفس الاشي سكعة
1: كمان في الشتاء هو بزيد
0: سكعة.
1: طب احنا يعني انت بتعرف انه السبست هو من احد مسببات السرطان؟
0: لا.
1: يعني كمان هو
0: لا
1: في خوف وفي خطوره عليهم.
0: والله سمعته من يومها وانا كلبي يغلى برضه في نفس الوقت،
1: يعني هي زادت معاناتك.
0: والله ما بعرف، والله ما حدا عمره قال لي الا يوم ما انتوا طلعتوا وقلتوا لنا، بعرفش ما تريحتش.
1: يعني انا شفت حتى الحيطه مايله، يعني أيوة. هذا الحكي كمان بشكل خطر على الاولاد. والعفش المهتري.
0: ما هو الحمد لله شو بدنا نقول، المادية يعني والإشي مش مساعد، فبنرضى في اللي موجود الحمد لله.
1: يعني أنا بكرر فخري واعتزازي فيكي، بكرر إنه أنا لما جيت على هذا البيت زرته أنا حسيت في قديش هي الأم اللي مقضي يومها وحياتها لأولادها في ظل الظروف الصعبة. يعني وإن شاء الله إحنا رح نكون معاك وما رح نتركك. الحمام راح نركب باب، راح نركب حمام فرنجي ونأهل لك إياه. المطبخ والمغسلي إن شاء الله راح يكون في تبديل. السبست اللي صار مقلق إليك ومتعب وصرت تفكري فيه كثير بتقدر تعتبريه خلال اليومين مش موجود في البيت، لأنه إن شاء الله إنه هذا السبست كله راته راح ينشال وراح يكون عندك في الغرفة الجوانية توسعة، بالإضافة للزين كله عندك. طبعا الشبابيك العفش ان شاء الله انه احنا باذن الله انه نقدر انه احنا نقول لك شكرا بطريقتنا بشيء بسيط احنا بنقدمه لك لنخفف معاناتك ولتكوني انت مع اولادك بامان. انه انت اليوم انت اعتقد وهذا اللي حكيتي لنا اياه انه في الشتاء بتكوني خايفه لا سمح الله انه مطر قوي انه يوقع السقف على الاولاد، وانت هذا كان معاناه عندك.
0: امبلا قبل كم سنه والله وهم يفطروا في الغرفه الجوانيه، يعني مثل ما انت واقف ومثل الطاوله السقف سقط، يعني بس عند اول حذائك اول بلوكه سقطت عليهم، بس ربنا الحامي.
1: الحمد لله. فإحنا إن شاء الله رح نشتغل البيت
0: إن شاء الله،
1: نصلح لك البيت، رح ندهن البيت، وكمان اللي أكثر خوف اللي هو الكهرباء اللي هي هم ما عندهم مش وعي أو بسبب النظر ممكن يكون لا سمح الله تشكل
0: إن شاء الله
1: إنه نقدر إحنا نكون جنبك، نكون السند إليك لتقدر تكوني قوية وتكوني جنب أولادك والسند لهم دائما. ودائما هذه رسالة الخير اللي احنا بنحملها انه احنا نكون سند لهذه الأسر، نخفف معاناتهم، نكون جنبهم، وهذا الخير والعطاء اللي ان شاء الله دائما بنعمل فيه ومستمرين عليه في كافة المحافظات.

0: طفت محافظ قلقيلي، شريك الخير، رفيقنا دائما في الخير، وهمة الخير اللي دائما احنا وياك فيها في هذه المحافظة. في البداية بس احنا بنحكي عن رسالة المحافظة ومساندتها للمساعدات الإنسانية على مستوى المحافظة ككل.
1: يعني بالتأكيد أولا كمان أنا اسمح لي أني أقدم الشكر الجزيل لكم، لأنه جهدكم في هذا الموضوع بصراحة ظاهر ويثمن، وإحنا بنعتز وبنتخر فيه، وهي الحالة التشاركية التكاملية اللي إحنا بنعمل فيها مع بعض، وإحنا في كمحافظة يعني أبوابنا مفتوحة، بنحاول كديش بنقدر معكم مع كل شركاء نتحرى بشكل دقيق يعني حتى نصل اليوم إلى أكثر الأسر احتياجا.
0: يعني عطوفتك إذا زي ما أنت شايف إنه إحنا موجودين بين تنين احتياجات خاصة، سقف سبست، وسبست طبعا أنت بتحكي سرطان، وكمان يعني إحنا بحكي عن على الأقل المعاناة الغرفة اللي إحنا موجودين فيها. وهذه الرسالة اللي إحنا يعني اللي دائما إحنا متشاركين فيها إنه بحثنا عن هذا الأسر لنكون إحنا وياكم إيد واحدة موجودين. فطبعا بجوز رسالة تختلف هلأ للمؤسسات، لفاعلي الخير، لمحبي الخير في البحث عن هذا الأسر، لأن إحنا نحول ألمهم لأمل وتخفيف المعاناة.
1: يعني المكان نفسه هو ناطق بما فيه، هو لا يحتاج إلى شرح. المكان نفسه مكان يعني صعب، مكان الحياة فيه مش سهلة،
0: فيها خطورة عليهم،
1: فيها خطورة عالية عليهم كمان في على مدار العام، يعني بالصيف بالشتاء، وهذول يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندهم مرض توحد، وكمان الوالدين كبار في السن، ويعني القيام فيهم كمان مكلف ويحتاج إلى جهد وصعب، وفي إثقال على الأسرة نفسها. أنا يعني بدعو الله عز وجل أول شيء إنه يعطيهم الصحة والعافية، ويكونوا قادرين على أنهم يقدروا يقوموا بهذا الأولاد. كمان إحنا نفسنا مطلوب منا أيضا إنه إحنا نكون إلى جانبهم ونبحث كديش بنقدر عن الأسر التي تستحق، الأسر اللي يعني فعلا، وربما يكون لسه في أسر قد تكون أكثر حاجة، لأنه هذه الظروف المعيشية والظروف السكنية والبيئية أنا بعتقد أنها غير صالحة للسكن الآدمي أصلا. وبالتالي إحنا اليوم فعلا يعني معاكم انتقلنا إلى حالة التمكين، لأن التمكين في حفاظ على كرامة الناس أكثر، والاعتماد على النفس أكثر، وتحمل مسؤولية أكثر، وبالتالي في حل للمشكلة بشكل دائم أكبر. يعني هي مش تدخل آني لمرة واحدة، وبالتالي لا، لما أنت تودي الأسرة على حالة تمكين، الأسرة بتحس يعني بكرامة أكثر، بارتياح أكثر، بتعتمد على نفسها أكثر، بتغير مواقعها بشكل أفضل مما هي عليه الآن. وبالتالي يعني هذا موضوع بالتأكيد إحنا نتفق معكم فيه تماما، يعني في موضوع التمكين، يعني بدعو الله عز وجل كمان يعني يعطيكم الصحة والعافية، وكمان يعني إن شاء الله بنكون قادرين دائما مع بعض إن نبحث ونقدم ما نستطيع لمثل هذه الأسر اللي هي فعلا يعني تستحق منا إن نقف معها بالحد الأدنى، يعني ضميرنا كلمة فيها.
0: شكرا لك وشكرا لجهودك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح وإحنا واقفين على رجلينا عشان إنه ما نحرقش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء، استشهد 12 مواطنا وأصيب 33 آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة، بينها 4 شقق سكنية في مدينة غزة، في حين أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,960 شهيدا و 173,043 من المصابين منذ بدء العدوان في 27 أكتوبر 2023. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية بيتين شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات في المكان، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما تسبب في احتراق أراض زراعية وسط القرية واستشهاد شاب. وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة 18 عاما برصاص الاحتلال واحتجاج جثمانه. صادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد الرئيس محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، وذلك بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة. وقال بيان صادر عن الرئاسة أن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات، وتعزيز المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين أينما وجدوا. وأضاف أنه سيتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في انتخابات عامة وحرة ومباشرة بالاقتراع السري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حيث تعد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، فيما تعتبر كل منطقة من مناطق تواجد الفلسطينيين في الشتات تجرى فيها الانتخابات كدائرة انتخابية مستقلة. وحدد النظام عدد أعضاء المجلس الوطني ب 350 عضوا، منهم 200 عضو يمثلون دائرة الأراضي الفلسطينية و 150 عضوا يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات. وبينت الرئاسة أن النظام الانتخابي نص على عدم جواز المساس بعدد المقاعد المخصصة لتمثيل دوائر الشتات أو الانتقاص منها لأي سبب، على أن يتم انتخاب ممثلي الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات عبر الاقتراع المباشر وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل. وأوضحت أنه في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات في أي من مناطق الشتات فيتم اختيار الأعضاء من خلال المجمع الانتخابي أو التوافق الذي يضم مكونات الساحة الفلسطينية في تلك المنطقة أو عبر التوافق والتعيين وفقا لأحكام النظام. وأشارت إلى أنه في حال إجراء انتخابات متزامنة لمجلس النواب والمجلس الوطني تشغل المقاعد المخصصة للأراضي الفلسطينية

حكما بأعضاء مجلس النواب المنتخبين. حذرت الأمانة العامة للجامعة العربية من مخططات وسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي وتتحدى الإرادة الدولية وتعرقل جهود المجتمع الدولي للتسوية السلمية لقضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وقالت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة أمس إن ذكرى النكسة هذا العام يأتي في ظل استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي وتهديد أمن واستقرار المنطقة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه. احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبص وتجبيص عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش لحد ظروف الحياه.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات بحلقة جديدة من عمالقة الصبر. في بداية هذه الحلقة الرحمة لكامل شهداء هذا الوطن الغالي الذي لا زال يقدم الغالي والنفيس في سبيل حرية الوطن والإنسان الفلسطيني. التحية لكامل عائلات الأسرى بمختلف محافظات الوطن، بالتحديد للأمهات للآباء اللي ما زالوا يتمنوا لحظة اللقاء بأبنائهم محررين خارج تلك الأقبية الاحتلالية. اليوم بكل اعتزاز نتواجد في بيت ريما لنكون إلى جانب أسير حر نسلط معه الضوء على آمال حرم منها عبر سنوات طويلة من الاعتقال. أسير كان حكمه بالسجن المؤبد قسوة حقيقية لعائلته، لوالده الله يرحمه، لوالدته اللي موجودة إلى جانبه اليوم، أخونا طارق البرغوثي. حمد الله على سلامتك.
1: الله يسلمك أخ سامر.
0: 22 عام من الغياب عن عائلتك، اليوم تتواجد إلى جانب والدتك. بعد 22 عام ناس بتعد ل 22 عام عدد أنت عشتهم بتفاصيلهم بآلامهم. نعرف قديش الظروف صعبة داخل السجون، نعرف قديش الأمور صارت أصعب بعد 7 من أكتوبر، مش رح نتطرق لكثير من التفاصيل لأننا بنعرف قديش كم المحاذير الأمنية اللي على أسرانا بالتحديد، ولكن اليوم بدنا نسلط الضوء على تفاصيل إنسانية، تفاصيل لها علاقة بالآمال والأحلام اللي عايشتها كل هذه السنوات واللي بلشت تقطف ثمارها بالبداية من خلال جلستك بمسافة صفر إلى جانب والدتك اللي حرمت منها 22 عام. هذه

0: جلسة تسوى كثير.
1: نعم صحيح، يعني هاي الجلسة أنا افتقدتها 22 عام أخ سامر، والحمد لله رب العالمين اللي الله من علي بنعمة الإفراج، وأنا حاليا موجود بجانب أمي وبجانب أهلي وبين أهلي بين أخواتي إخواني في بلدتي بيت ريما، وهذا شيء يعني أنا بعتز وبفتخر فيه إني بجانب والدتي.
0: الحمد لله رب العالمين. 2019 كان يوم مفصلي في حياتك، وفاة والدك الله يرحم روحه.
1: نعم صحيح الله يرحمه.
0: أذكر تماما كنا نزور هذا المنزل مرارا وتكرارا، قديش كان مرتبط فيك، قديش كان متمني احتضانك. الأسير لما يفقد أحد أفراد أسرته بتكون طامة كبرى عليه داخل السجون، ولكن وحدة الأسرة بتخفف كثير من الألم.
1: طبعا كل أسير بفقد أي حدا من أهله بيكون في التفاف من حول، يعني من حوله من إخوانه الأسرة، ما بتركوه على مدار خلينا نقول 3 أيام 4 أيام وبتوصل لأسبوع 10 أيام. أنا والدي يعني والدي افتقدته في تاريخ اعتقالي، يعني صادف إنه كان في 19/5/2019 وأنا ذكرى اعتقالي في 18/5/2004. طبعا الوالد مش كأي حد في العائلة، يعني الوالد هو عمود البيت. يعني أنا قديش كان عمري، أنا طول عمري بقول عن حالي إنسان قوي، إنسان قادر، ولكن صدقا يا أخ سامر لما وصلني خبر وفاة والدي شعرت حالي وكأني طفل صغير ابن 10 سنوات فاقد والده، شعرت إشي نقص في ظهري. كانت لحظة مؤثرة. طبعا إخوان الأسرة ما قصروا معاي، الإخوان اللي كانوا موجودين في الغرفة معاي، اللي بتمنى لهم كل خير ووجه لهم كل احترام ومحبة.
0: كل احترام، ربنا يرحم روح والدك، والتحية لكل والد ووالد أسير في ظل نقص التواصل، نقص حتى أو انعدام التواصل. اليوم عائلات الأسرة محرومين من الزيارة، محرومين من التواصل، ما فيش أي شكل من أشكال التواصل مع الأسرة، الأسرة مغيبين تماما عن الواقع الخارجي.
1: ما قبل 7 أكتوبر يعني كان في في في في بعض الوسائل اللي يتواصل في عن طريقها إخواننا الأسرة، ولكن ما بعد 7 أكتوبر إخواننا الأسرة فقدوا كل الوسائل اللي كانوا خلينا نقول يتواصلوا من خلالها مع أهليهم، سواء كانت زيارات المحاميين أو زيارات الصليب أو الوسائل الأخرى اللي هي مثل التلفزيون مثل الراديو. يعني هاي كانت نوافذ للأسير أنه يكون مطلع على الأوضاع الخارجية. زيارات الأهل كانت هي نافذته للإطمئنان على أهله.
0: للأسف اليوم كل هذا الأسرة محرومة
1: للأسف الشديد، هذا كله
0: ربنا يكون بعون أسرانا. نركز معك على جانب أول مرة بتشوف السماء بدون شبك، لحظة خروجك من سجن عوفر، وجودك في حافلات اللي نقلتكم لقصر رام الله الثقافي، الناس، الوفاء اللي شفته في عينين الناس، قديش هذا عنالك بعد
1: سنوات؟ أنا على يقين تام كنت وما زلت يعني بالتفاف شعبنا وأبناء شعبنا حول الأسرة وقضية الأسرة، لأنها هي في نظر شعبنا وأبناء شعبنا هي قضية عادلة ومتمسكين فيها، ويعني كل أبناء شعبنا يعني بعرف قديش مدى اهتمامهم في قضية الأسرة وحابين خروج الأسرة من سجون الاحتلال. هذا شيء كان واضح، وكل أسير بيعرف هذا الشيء.
0: يعني لك كثير هذا الوفاء؟
1: طبعا طبعا طبعا.
0: لما حاليا السادة المشاهدين مشاركونا أيضا بمشاهدة مقطع لما سلم عليك واحتضنك أخوك ماهر وأختك ماهرة أيضا، يعني الحروف تعجز عن التعبير عن دواخلك في تلك اللحظة. تحكي لنا تفاصيل هذه اللحظة بعد غياب وتغييب قصري طول هاي المدة.
1: شوف يعني أنا لما وصل الباص فينا لقصر رام الله الثقافي شعرت بشعور بقدرش أوصفه، بقدرش أحكيه. يعني أول واحد شفته من إخواني اللي هو أبو أسامة لما حملني بقول إنه حملني وأنا ما بعرفش إنه حملني، وأخذ دخلنا على القاعة وبعرفش إنه دخلنا على القاعة، شفت أخوي ماهر، شفت أخوي حمادة، شفت خالي، شفت أختي اللي كانت تصيح وحتى عملوا لها تطلع لها فيديو وعملة ترند بقوله. كان شيء مهيب، كان شيء يعني مثل ما بيحكوها، ما بقدر أوصف الحالة. يعني الحرية نعمة لا تقدر، لا تقدر نعمة، صعب قد ما الإنسان بده يحكي عنها مش رح يقدر يوفيها حقها بكلماته أو بالأحرف اللي الخارجي خلينا نقول منه. فالحمد لله رب العالمين، كان لقاء أنا سعدت فيه، انبسطت فيه. بتمنى لباقي إخواني وأسرانا اللي ما زالوا في داخل السجون إنه الله ينعم عليهم بهاي النعمة، وإن شاء الله إنه بكون الفرج عنهم قريبا إن شاء الله
0: يا رب. أول مرة تطأ قدميك بيت ريما بعد 22 عام، تحكينا عن تلك اللحظة بالتحديد، إنك شفت والدتك بهذه المحطة بالتحديد.
1: طبعا رؤيتي لوالدتي وتقبيلي لقدميها ومسكتني وكانت تبكي شيء لا يوصف أخ سامر. يعني قد ما بدي أحكي صدقني ما بقدر أوصف هاي المشاعر ولا أوصف هاي اللحظة، إلا أن الصورة كانت هي المعبرة. بكاء مع انبساط مع ضحك مع زغاريت مع يعني
0: حلمت فيها هاي اللحظة كثير.
1: طبعا يعني على مدار 22 سنة وأنا بحلم في هاي اللحظة إنه وين تبدأ تيجي لحظة الإفراج، وين تبدأ تيجي لحظة الحرية، وين تبدأ تيجي لحظة اللقاء مع والدتي وحتى مع والدي الله يرحمه، إلا إنه والدي مثل ما بقولوها استعجل شوية الله يرحمه، هذا قضاء الله وقدره. لحظة لقائي مع أحبائي، أهلي، إخواني، أخواتي، إخوالي، خالتي، كل الناس اللي حوالي، هاي اللحظات ما كانت تغيب. يعني يوم كل أسير بفكر فيها، وإن شاء الله أنه الله بنعم على باقي إخواننا.
0: أجيال عديدة غيبت عن رحيلها، وأجيال عديدة غيبت عن إنجابها في داخل هذه الأسرة.
1: يعني أنا لما تم اعتقالي أخ سامر كان في عندنا ثلاث أحفاد، يا ثلاث أحفاد يا حفيدين، ثلاث أحفاد. أنا اليوم خرجت وفي عندنا 16 حفيد،
0: ما شاء الله
1: 16 حفيد. أكبر حفيد كان عمره 2.5 سنين، اليوم عمره 24 سنة أو 25 سنة.
0: عمر.
1: اليوم في عندي أبناء إخوة وأخوات، اليوم في الجامعات، في منهم خاطبين، في منهم على وجه جواز. فجيل كامل مثل ما بقولوها جاء على الدنيا وأنا داخل السجن.
0: أصلا معظم مناسباتكم غيبت عنها.
1: نعم صحيح، يعني مناسباتنا، أختي تزوجت وأنا في السجن، أخوي تزوج وأنا في السجن، أبناء إخوالي، أبناء عمومتي، الغالبية تزوج وأنا في السجن. يعني مناسبات كثيرة غبت عنها.
0: إن شاء الله دائما تتجدد المناسبات السعيدة بوجودك.
1: إن شاء الله إن شاء الله بنقول يا رب.
0: نشوف زواجك أيضا، ونشوف أولادك عما قريب في أبو وديع
1: إن شاء الله.
0: نأخذ والدتك، الحمد لله على سلامته. اليوم كل الكلمات بتوقف عاجزة، بس الحمد لله إنه جنبك.
2: الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله.
0: كديش انتظرتي هاللحظة؟
2: والله أجت هذه من رب العالمين، يعني ما بكيتش متوقع إنه في هاللحظة إفراج عن طارق. مؤبد يعني ما كان نقول الله بيعلم أي سنة موت أي سنة، والحمد لله رب العالمين أجت من عنده لحظة الإفراج، ويفرجها ربي على المؤبدات والأسرى اللي ضايعين والمعتقلين يا رب، زي ربي ما جبر بخاطر يجبر بخاطر الميت.
0: اللهم آمين
2: يا الله.
0: تفاصيل بتعيشيها للمرة الأولى بعد 22 سنة مع ابنك.
2: الحمد لله. الحمد
0: مجرد أنه ينام ابنك في الدار هذا كان بالنسبة إليك حلم.
2: الحمد لله.
0: تتفكديه كل ليلة تتأكد أنه موجود.
2: بصحيني الصبح بقول يلا للبنات الصغار، بقول له شوفي جيش، قال لي لا، قلت له أنا صليت ونمت. بعد ما صليت ونمت بكون بفتح ورفته ملكي قاعد أو بصلي وطالع بروح لف عند خاله بيشرب القهوة، والحمد لله رب العالمين.
0: فطرتي في ايدك، قعدتي معاه على مائدة افطار واحد
2: الحمد لله، افطار غداء عشاء سهرة، الحمد لله رب العالمين.
0: كانت احلام بالنسبة لي.
2: احلام والله احلام، بكت يعني بكت من المعجزات اني اقعد على طارق على طاولة او اشوف طارق في الدار، بس الحمد لله رب العالمين.
0: يعني هذه الكبلة بتلخص كثير معاني.
2: الحمد لله الحمد لله والشكر لله.

0: الحمد لله رب العالمين. اليوم رسالتك لكل أم أسير تتمنى تعيش هاي اللحظة.
1: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كل أم أسير معتقل مؤبد إنه الله يروح لها ابنها زي ما روح لطارق.
0: يا رب.
1: إن شاء الله يا رب.
0: ربي يعطيك الصحة. إحنا فرحانين كثير لأنه تحقق حلمك إن شاء الله.
1: الحمد لله الحمد
0: كل
1: لله.
0: أم أسير بتعيش هاي اللحظة.
1: والشكر لله بس بتمنى إنه جميع الأسرى يروح لأهل والمعتقلين والمؤبدات.
0: يا
1: سبع سماوات زي ما رد لطارق ربي يردهم لأهل.
0: ربي يعطيك الصحة. ناخذ أختنا ماهر. أهلا وسهلا فيك اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر. ارتحتي الحمد لله. في جزء كبير من الهم اللي داخل قلبك عبر كل هاي السنوات اللي بنعرفك فيها انزاح.
2: نعم صحيح. يعني هلا الواحد بيقدر يقول تنفس الصعداء. الحمد لله رب العالمين. ودايما كنت بحكي لطارق الحكم حكم ربنا في أمل. يعني شو ما كان الأحكام شو ما كانت السنوات بس اتوقع في لحظة إفراج رح نفرح فيها كلنا بحريتك. رح تكون موجود معنا. كثير في كان قصات في حياتنا زي ما انتوا تفضلتوا أفراحنا كثير من المناسبات فقدان الوالد مرض الوالد لفترات طويلة هاي كانت قصة في عدم وجوده ولكن الحمد لله رب العالمين لا نقول إلا ما يرضي الله إن الله وإن الله يراجعون رحم ربنا رحمه ولكن الحمد لله رب العالمين. هلا قاعدين بنخطط كيف نفرح كيف نلبسد كيف نعيش الحياة كيف نجد الزيتونات كيف نحرث الأرضيات كيف نرتب الدار كيف نجوزه كثير في أشياء للمستقبل ومبسطة مش زي قبل. كنا كل ما نجتمع سفرة نفتقد طارق.
0: نعم.
2: في كل رمضان نفتقد طارق في العيد نفتقد طارق أي حدا بيجي وبروح يعني عن جد فقدان مش طبيعي. الغياب اللي مش بإيدك بيكون وجعه أكبر بكثير.
0: صحيح.
2: من الغياب اللي مثلا مسافر لأنه بيشتغل كان غيابه قصري كان غياب مفروض علينا وعليه كان وجعه أكبر بكثير من أي غياب.
0: أنجبتي طفلتك الأولى وطارق داخل سجون الاحتلال افتقادك لطارق كان كبير في هذه اللحظة.
2: كان كبير وهو طارق طبيعة العلاقة اللي بيني وبينه بجزء عرايهم على روس بعض إحنا هو الأصغر مني كانت طبيعة العلاقة اللي بيني وبينه لما تزوجت إنه 24 ساعة عندي وأنا وياه يعني بنروح وبنيجي بدي أروح الدكتور يجي معاي بدي أطلع يجي معاي عندي في الدار إذا زوجي تأخر عندي فكانت لحظة غيابه بالنسبة لي فارقة. كثير كنا أصدقاء كثير كان يعني عارف شو انه شو ما بدي يعني اذا بدي اشي من رمى الله عارف شو يطلع جبلية فعملية انه تتزوج وتخلف وصير عندك اول بنت ويقعد يسألك عن تفاصيلها بحب البنت زي ما بحبني يقول لي مثلا شكلها لون عيونها لون شعرها البنت التانية الولد التاني بكبره يعني كان لما بالزيارات يعني بيسألني صور ادخله كيف هذا هيك كيف هذا هيك الطارق اللي سميته على اسمه فكانت تفاصيل عارف شو بتعيشها بتحاول توصل له اياها بس بوجع.
0: نعم.
2: مش الـ يعني الرسالة العادية رسالة وجع.
0: اليوم لما تشوف أولادك بهذا العمر ما شاء الله شباب وصبايا لما تشوفيهم بتشوفي قديش هذا الاحتلال أيضا سرق من عمر طارق.
2: نعم.
0: من عمركم أيضا صبركم.
2: طبعا طبعا يعني إحنا بنحكي عن 20 سنة 22 سنة هذول مش كلال هذول في تفاصيل فيه نعرف شو يعني ممكن نكتب مش كتاب فيها فيها وجع زي ما تفضلت يعني ما كانت أيام عادية يعني ممكن أنت ما بتنسى بتتناسى بس في لحظات ما بتقدر كنت تعبر فيها عن الوجع يعني كان الواحد بسقط أمامها لحظة غياب الوالد زي ما بحكي لك في كثير من المناسبات أنا كنت ما بقدر أحضر مناسبات خصوصا اللي بتجياله أو اللي صحبه هم وياه أو كذا في مناسبات
0: خاصة
2: يعني عارف شو يعني كنت لما بسمع مثلا أغنية يا خي عارف شو أنا بالنسبة لي أطلع من الكعار يحلي كثير غصات لحظة الرواح والجيان وتشوف كيف الوضع وتتبع الأمور خصوصا ما بعد الآونة الأخيرة كانت جدا صعبة بالنسبة لنا.
0: كل هذا الألم وكل هذه الغصة فرغتيها في لحظة لقائك في طارق.
2: يا الله يا الله شو بدي أحكي لك يا سامر كانت يعني أنا عرايو يعني كنت مش عم بتذكر مش عم بشوف حالي يعني كأنه أنا رحت لحياة أخرى ورجعت حقيقة يعني لما شفت حالي في بعض الصور مش متذكرها بس عن جد يعني الله يفرح كل أخت يا. أسير وإم أسير كل بيت أسير إن شاء الله هاي الفرحة تدخل بيتهم يا الله من كل قلبي بتمناها كل بيت أسير إن شاء الله يا رب تدخل له هاي الفرحة لا يعبر عنها لا يعبر عنها هاي مشاعر يعني عارف شو بتعيشها بس بتعيشها بتفاصيل غريبة عجيبة بتقدرش تعبر فيها ولا بتقدر تستعيدها حتى انت تتذكرها.
0: حق العائلات انها تفرح ولكن ايضا دائما بنذكر حالنا وعائلات

0: الأسرة بذكرونا أنه كانت ثمن الحرية كبير، في غصة كبيرة عند عائلات الأكرم منا جميعا، عائلات الشهداء، هذا خفف من حدة حتى الفرح عند أهالي الأسرة.
1: يعني بشي أكيد، يعني في النهاية انبسطنا، بس في النهاية كثير من من من باقي أفراد شعبنا وإخوتنا سواء في غزة ولا هون الأسرى اللي متبقين في سجون الاحتلال، يعني غصة موجودة لحد الآن. يعني أنا بقول قديش كنت يعني مساندة تجاه قضية الأسرى وما زلت، يعني بتمنى لهم الإفراج إن شاء الله يا ربي، يعني ما بتطول عليهم هاي هذا الغياب، إن شاء الله بيردوا لأهاليهم ولو أوطانهم وبلادهم يا ربي، وبيعيشوا لحظات الحرية والإفراج عنهم يا الله.
0: يا رب الله يرحم الشهداء والحرية اللي باقي الأسرى جميعا. تحياتنا إليك. ناخد أخونا ماهر اللي عينيه في لحظة لقاء بطارق بعد كل هالسنوات كانوا مش مفسرات، أنت كنت وكأنك في عالم آخر، مش قادر تعبر عن أي مشاعر من مشاعرك. الصدمة حقيقة.
2: نعم، كانت بالنسبة لي صدمة. أنا من حد ما شفت أخوي طارق أبو وديع يعني خيال، بالنسبة لي خيال. كنتش قادر أعبر عن حالي، دموع الفرح، دموع الفرحة، بس زي ما قالت أختي مع عبد الله، بتضل الفرحة منقوصة بالنسبة للشهداء اللي راحوا في غزة الله يرحمهم، باقي الأسرى.
0: العمر اللي مر 22 عام، شو اللي اختلف عليك؟ انت قديش كان عمرك عند اعتقاله؟ تزوجت وهو داخل السجن، غيبت عن كثير من تفاصيل بتعنيك بوجود اخوك الى جانبك، كثير من التفاصيل لن يدركها الا انت تحدثت السادة المشاهدين عنها.
2: طارق كنت انا وياه يعني اكبر مني بثلاث سنين. طارق يعني طارق في فترة شبابنا كنت زي ما يقولوها ظل وراءنا، وين ما يروح معه في رام الله في البلد، صار مع الشباب رايح جاي، تفاصيل كثير راحت بينه وبين طارق. فترة زواجي يعني كنت كانت هاي لحظة بالنسبة لي، يعني طارق ما يكونش فيها هاي
0: تنساهاش،
2: بنساهاش. يعني أخوي طارق مفروض يكون موجود فيها، استبكته كثير فيها بصراحة. أبوديا زي ما بقولوها أنا وياه زي ما بقولوها إخوة وأصدقاء في نفس الوقت.
0: أولادك اللي غيبوا عن عمهم سنوات طويلة تعلموا حبه بدون ما يشوفوه.
2: أنا ابني حسان من حد ما شافه عمه طارق قبل ما شو اسمه بشوفه على الصورة، لكان على الشارع عمه طارق وظل ماسك في دايته وظل معاه طول الفترة، وإحنا حتى قاعدين في الشارع إيش زي هيك إيده في إيده.
0: هاي ربطة الدم اللي بدهاش كسر حواجز.
2: نعم صحيح.
0: ربنا يخليهم جميعا، وإن شاء الله هاي الفرحة بتعمم في كامل البيوت الفلسطينية. خال الأسير الحر، أهلا وسهلا فيك عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمارة الصبر. أنت شاهد على معاناة شقيقتك أم الأسير ومعاناة يعني أبناء شقيقتك، قديش هاي المعاناة كانت كبيرة، وشو اللي كان يعوض الأهالي؟
3: يعني اللي كان يعوض الأهالي قرب الأقارب منهم، يعني أختي زيها زي أمهات الأسرة. أنا لما يعني فرح أختي هو فرح جواي، أنا فرح ابن أختي فرح جواي، فرح الأسرة جميعها هو فرح إلي. هسا أنا اختلف إشي في حياتي، إني أنا طارق بجوز له شهر طالع، بجوز 25 يوم منهن شربنا القهوة الصبح مع بعض، أنا تغير إشي في نمط حياتي.
0: نعم.
3: وأنا يعني كثير انبسطت التقرب، وبتمنى أهالي الأسرة اللي ما زالوا موجودين يفرحوا زي ما فرحت أختي ودار أختي.
0: كل احترام لك. برجع لطارق بسؤال أخير، عدد الصباح صار قهوة مع قهوة خالك
4: قهوة أبو شادي
5: يوم
0: عدد الصباح.
4: بدل عدد الصباح بجهز حالي وفش يعني 10 دقائق ربع ساعة بضل نازل عند الخال بسوي لي القهوة وبنقعد أنا وياه بندردش أنا وياه وبلتموا هالحبايب.
0: ربنا يخليكوا لبعض.
4: الله يبارك
0: فيك. لمة الحبايب في موسم الزيتون ما بتحلى بدون استعادة بعض الذكريات من الميدان.
4: فيش مجال يعني ذكريات الزيتون لا تنسى ولا لا يا عبد الله.
0: خلينا نشوف نتابع مشاهدينا.

0: سامر هاي أول مرة بفوت هنا عشان تبقى عارف. من يوم جيت من يوم ما تم الإفراج عني.
1: أول مرة.
0: أول مرة.
1: شو هالذكريات؟ احكي لنا عن الزيتون، احكي لنا. سنة للأسف زيتون ضعيف كمان.
0: يعني تحكي أنت على ذكريات عمرها 44 سنة من يوم ما الله خلقنا. أنا انولدت في هاي الأرض وربيت في هاي الأرض، طفولتي شبابي إخواني أخواتي لعبنا انجرحنا كل ذكرياتنا في هاي الأرض. هنا دورنا، دار أخوي، دار أخوي، دار أبوي مثل ما أنت عارف، دار أبناء عمومتي. ذكريات في منها السعيدة سعيدة كثير كثير، وفي منها الذكريات الأليمة، في منها ذكريات طفولة ما زلت بستذكرها وبضحك لما بستذكرها مع أخو مع أخواني، سواء اللي أكبر مني ولا اللي أصغر مني. مع أبوي الله يرحمه لما كنا نيجي نساعده في الأرض. هاي الأرض عمرها ما كانت هيك، كنا نمشي نلعب فيها وإحنا حافين أخسر. ختيريتنا بديروا بها مع الأرض، وكانوا دايرين بها مع الأرض أكثر منا. موسم الزيتون يعني هي من 23 سنة أول مرة بلحق موسم الزيتون. وأنا من الناس المرتبط مثل ما يقولوها ارتباط وثيق في الأرض، بحب الأرض، بحب الزيتون. وموسم الزيتون يعني هو بالنسبة لنا مش موسم بنا نروح نجد الزيتون ونقطف ثمارها وخلص ونروح.
1: إله شعائر وطقوس.
0: هذه إله شعائر وإله طقوس، وكنا يعني خلص نكون نستنى موسم الزيتون مثل ما بيقولوها شهر بشهر، زي شهر رمضان. الشاي في الأرض، الأكل في الأرض، اللعب، المزح، الزعل. لما نروح نعصر الزيتون
1: براد الشاي مع خبز الطابون في في الأرض بسوى كل الدنيا.
0: هذه حكاية لحالها أخي، هذه حكاية لحالها. أنت لما بتحكي على الشاي في الأرض أو الطبيخ في الأرض، يعني قد ما بدي أحاول أوصف لك الحالة اللي بوصلها البني آدم لما بوكل من عن النار أو بشرب شاي عن النار، بقدرش أوصف لك إياها.
1: كابتين كشجر الزيتون إن شاء الله في هذه البلاد وهذه الأرض، إن شاء الله كل أسرانا بيرجعوا ليستمتعوا ويستنشقوا هواء الوطن الغالي على الجميع. نواصل جولتنا في بيت ريما.

0: احنا حاليا موجودين في مدرسة بشير البرغوثي. انت من عهد ما قبل تسمية المدرسة مدرسة بشير البرغوثي، هي مدرستك اللي افتقدتها سنوات طويلة.
1: مثل ما تفضلت اخ سامر، انا في عهدي كانت اسمها مدرسة بني زيد الثانوية، ولكن سميت هذه نسبة للقوم الوطنية اللي هو اخونا بشير البرغوثي، سموها بشير البرغوثي. أنا هاي مدرستي يعني جيت عليها لما كان عمري 11 سنة من الصف الخامس حتى التوجيهي. ذكرياتي من أحسن الذكريات فيها، الشباب، طفولة، الحب، الحياة، المعرفة، الصداقة، العلم، الثقافة، التربية، الوعي، كل هاي ذكريات أخ سامر ومستحيل أنساها. يعني في حدا بينسى ذكرياته؟
0: اليوم كنت في زيارة لهي المدرسة والتقيت أنت وأجيال عديدة لأول مرة بتشوفهم، شو كانت رسائلك لهذا الجيل؟
1: يعني العلم ثم العلم ثم العلم، يعني أنت هاي مدرسة والتربية، يعني سميت التربية والتعليم. يعني أنا لما بتلاقى مع أي شاب شو كان عمره إذا كان في المدرسة، بدي أنصحه إنه نصيحة، يعني العلم، يتعلم، يتثقف، يكون واعي، لما بكره هذا بده يروح حتى يتمكن من ذهابه للجامعة، بعد الجامعة بده يشتغل.

0: يكون شيء في المجتمع وشيء ناجح.
1: شو كانت رسائل الطلاب لك؟ كيف شفت استقبال هذا الجيل اللي بتعرف عليك للمرة الأولى؟
0: يعني لهفتهم واحترامهم وحبهم لدرجة وصلتهم إنهم دخلوا علي على مكتب الإدارة يسلموا علي. وكانوا يتطلعوا يعني يتطلعوا هيك بشكل إنه مستغربين. أغلبيتهم أجوا سلموا وانبسطوا إنهم سلموا وكذبنا نحن وياهم. ومثلهم مثال يعني حتى لما ذهبت برضو إلى مدرسة بنات قاسم الرماوي أخواتنا المعلمات استقبلنا بشكل محترم وبشكل يعني بعبر عن محبتهن واحترامهن إلي كأسير أو بشكل عام للأسر الفلسطينيين.
1: هذا الوفاء لأبناء شعبنا.
0: هذا الوفاء.
1: أكثر ذكرى أول ما دخلت المدرسة شفتها واستذكرتها؟
0: يعني اللي هن الشجر هذا ما تغير، أما البناء يعني أغلبيته تغير. مجلس الإدارة في الزمانات في زماناتي كان موجود هنا، كنت كل الشباب هذا مجلس الإدارة كان موجود هنا، ولكن اليوم هو موجود هنا. الملعب متغير، الشجرات اللي مش متغيرة مش متغير في الشجر إشي.
1: يعني هذه الذكريات
0: يعني كنا هنا كان في صور، كنا نقعد احنا وهالشباب في فترة الفرصة اللي بيقولوا لها الفرصة، كنا نقعد تحت هالشجرات كل واحد معاه سندويشة وروح نشتري من المقصف نوكل نلعب نمزح. هذا الملعب نفس الشيء ما تغير عليه شغلات كثيرة، كنا نيجي نلعب هنا طائرة نلعب باسكت طابور الصباحي. هذا المسرح انعمل في وقتنا بجوز في 98، وانا شاركت في اني كنا نحمل الحجار ونحطه فيه عشان يصبوه.
1: نعم.
0: في وقتنا هذا المسرح، بعرفش الا اذا غيروه يعني عملوا واحد جديد، بس بتذكر انعمل في وقته في اخر سنه او سنتين الي في المدرسه.
1: احنا نحكي عن ذكريات اكثر من 24 عام.
0: 98 بتحكي على 28 سنه اخ سامر.
1: لو هاي الاشجار بدها تشهد على تلك الذكريات ولو بدك تخاطبها تذكرها في بعض التفاصيل اللي غيبت عنها، شو بتحكي لهذه الأشجار؟
0: الشجرات بشهدن على حبي لمدرستي، حبي لمعلميني، أنا ما زلت معلميني بكن لهم احترام ومحبة بكل صداقة بكل حب بكل وفاء بكل إخلاص. هاي الشجرات اللي بدها تشهد بتشهد على حبي للعلم للثقافة. يعني أنا أخ سامر الحمد لله رب العالمين فترة سجنتي أنهيت ماجستير اجتماعيات بدرجة جيد جدا والحمد لله، وكنت من الناس اللي لهم دور في في في في في, في موضوع العلم في السجون في السجن.
1: وهذا تحدي أيضا خاضوا الأسرة داخل السجون.
0: نعم صحيح. نعم
1: إضاءة شمعة بالرغم من كل هالظلام تحدي كبير.
0: الحمد لله رب العالمين. أنا مثل ما قلت لك يعني كان لي دور في إنه نعلم نوعي نثقف نتعلم نكون إضافة نكون إضافة ونضيف لأي أخ كان يجي أو يكون قادم جديد. ومن الناس يعني اللي ساعدوا في إنه نحصل على دخول الماجستير للسجون. يعني أنا من الناس اللي اشتغلت مع أغلبية إخواننا الأسرة اشتغلوا بشيء بكل واحد بشكله الخاص، وأنا من الناس اللي كنت نضغط على
1: نفس رجال بحير رجال
0: هذه نضغط على إخواننا إنه بدنا الماجستير.
1: كل احترام. إن شاء الله يا ربي بنشوف أولادك في صفوف هذه المدرسة
0: إن شاء الله
1: يا رب. يتجدد الأمل من خلال جيل جديد.
0: يا رب نقول يا رب إن شاء الله إن ربنا برزقنا بالذرية الصالحة والخلف الصالح يا رب ونشوفهم هنا. طبعا هنا مكتوب سقوط الإنسان ليس فشلا ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط. يعني لولا الفشل ما في نجاح، فلذلك مطلوب من كل إنسان إذا بفشل مرة ومرتين لازم يحاول حتى يوصل للنجاح.
1: هذه رسالة الإرادة.
0: فيش نجاح بدون فشل، فيش نجاح بدون فشل. من النوادر إنه يكون في نجاح من بجزء من أول مرة بتصير، ولكن إذا الإنسان ما فشلش أول مرة وثاني مرة ما بيكون نجاحه مثل ما بقولوها يقدر، أو إنه يكون نجاحه حط بصمة.
1: نعم.
0: فلذلك على مطلوب يعني على كل إنسان بحب النجاح إنه ما ما ما ما ما ما, ما, ما يوقف من أول مرة وثاني مرة، لا إذا حابب أنا النجاح بدي أستمر وأستمر. وكبار العلماء والمفكرين والمبدعين والمخترعين ما نجحوا من أول مرة،
1: والأجمل إنه من

0: يسقط يعلم الناس كيفية الوقوف.
1: نعم صحيح، يعني الإنسان الواعي والمتعلم والمثقف واخذ العبر من غيره. أنا هاي التكنولوجيا الحديثة ما لحقتها، في الأساس أنا كنت مصور يعني اشتغلت في التصوير من سنة 96-97 لحد 2003. طبعا أنا هاي التقنيات والتكنولوجيا هاي المتطورة والمتقدمة ما لحقتها، لأنها التصوير كان مهنتي الأساسية. إحنا بنشكرك أخ أبو الليث، وبنشكر هاي العدسة اللي لبت حاجة الأسير الفلسطيني بتواصله مع أهله وتواصل أهله معه.
0: تذكر حياة التصوير وانت مصور كنت تشتغل على الكاميرا؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا، ومن باب الدعابة يعني حتى لما روحت بعد 22 عام ماهر بضل كل بدي أخذك أعلمك التصوير، بالرغم أنه أنا نعلمت ماهر التصوير. أخوي ماهر ما زال مصور، والتصوير يعني هو مهنتي الأساسية، فمستحيل أني أنسى هاي المهنة وهاي الذكريات. أنا برضو أنا بشتغل في الأجهزة الفلسطينية، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، راح أرجع محل ما كنت يعني في الشرطة الفلسطينية.
0: إحنا حاليا في مقبرة بيت ريما، نترحم على روح والدك وعلى كل من رحل في هذه المسيرة الطويلة. رحيل والدك أثر فيك كثير أخي العزيز، وإنت اخترت أنك تنهي هاي الحلقة من هذا المكان وفاء لما يمثل والدك بالنسبة لك.
1: طبعا والدي حبيبي، والدي قدوتي، والدي من علمني، والدي من رباني، والدي من أعطاني، والدي يعني كل شيء في حياتي أخ سامر. يعني
0: الله يرحمه،
1: والدي الحنان، والدي الوفاء، والدي الإخلاص، والدي العطاء. يعني
0: ليش اخترت أنها تكون نهاية حلقتنا من هذا المكان؟
1: وفاء للروح، وفاء للروح، تجديد العهد بأنه رح أكون وأظل طارق اللي رباني وكيف ما بحب أكون. هاي وصلنا القبر، هاي قبر
0: حسان صالح،
1: حسان أحمد صالح،
0: الله يرحمه.
1: آدم أنا يا أبو حبيبي، يعني مشاعر متأججة يا ولد، بس خلص بعرف إنه قضاء الله وقدره. أنت استعجلت الرحيل، كنت حابب أروح وألاقيك موجود، أعيش معك، أنبسط معك زي أي واحد في هالمجتمع الفلسطيني عايش. بحب أبوه، دير باله على أبوه، يضر أبوه، أقوم يوم العيد أسلم عليك، أبوس إيديك، أفطر معك، أطلع معك، تترضى علي زي أي ابن. يعني هذا حلمي، ولكن يا والدي استعجلت الرحيل حبيبي.
0: الله يرحم روح أخي طارق، ربنا يصبركم، ومن خلال روح والدك هي قبلة وفاء على جبين كل والد أسير حاليا يتمنى أن يطبع قبلة الوفاء على جبين ابنه. أسرانا ما زالوا يألمون داخل تلك الأقبية الاحتلالية، ربنا يفرج عنهم جميعا، وربنا يرحم والدك ويرحم كل ويرحم والدي ويرحم كل من رحل عن هذه الدنيا. إن شاء الله تكونوا في جنان النعيم مع الشهداء والصالحين والصديقين.
1: آمين.
0: ربنا يرحم روحهم.
1: آمين.
0: ربنا يصبرك.
1: آمين. يصبرك ويصبرنا جميعا يا الله.
0: اليوم مجموعة صغيرة من الأحباب اللي موجودين في بيت ريما حاليا، تحية لكل أحفادكم وين ما كانوا موجودين، ولكن شفنا المحبة الكبيرة بعينيهم. هذا الجيل اللي أنجب وأنت داخل سجون الاحتلال، ولكن المحبة كبيرة في عينيه تجاهك. بنشوف وبنقرأ كثير من مضامين المحبة والانتماء لخالهم أو لعمهم.
1: في بعض الأحيان بكون ألعب معهم وكأني طفل صغير، وأكون أمزح معهم وأقعد معهم

0: هاي تربية أهليهم كيف بتعاملوا مع طارق اللي على الصورة. يعني أنا جميعهم ما شفتهم، بس خلص طلعت لقيت محبة في قلوبهم باتجاه خالهم أو عمهم نتيجة تربية أهليهم إلهم. فبيحبوني على على على على الصورة، كيف أم طارق ربت طارق، كيف أم ماسة ربت ماسة. يعني الناس عم عمري شفتها، طارق ما عمري شفته. الناس نعم صحيح تزوجت وانا داخل السجون، وعندها اليوم ثلاث بنوتات ما شاء الله، ماسا وريتا وسيلة،
1: الله يخليهم. اختي العزيزة اليوم بنشوف بعينين بناتك الفرحة الكبيرة بالرغم من انهم حتى زيارة ما زاروا.
2: صحيح، لاني انا بصراحة كنت كثير احكي لهم خالو طارق رحت أزور أيامك، كنت أزور بدي أروح أزور خالو طارق، خذونا معاك يحكوا، أحكي لهم لا صعب ما بصير اليهود ما بيسمحوا لنا. فعالصورة ظلوا يقولوا خالو طارق خالو طارق، إمتى بده يطلع خالو طارق، وبدنا يطلع خالو طارق، وبدنا نشوف خالو طارق. كنت أخذ صور لماسة أكثر شيء، فهي ماسة كثير متعلقة فيه عصورته، ظلت تقول بدي بس نفسي يعني يطلع خالو طارق.
1: الله يخليك طارق. ماسة اليوم فرحانة بوجود خالك جنبك.
3: إنه أنا عمري ما زرته، أول مرة بشوفه لما طلع وحضنته، يعني بكيت مبسوط كثير في طلعته وفرحان كثير.
1: إن شاء الله يا رب عقبال الجميع. هذا تسمع اسمك طارق ابن أختك ماهرة. الله يخليه يا ربي ويخلي كامل هالأجيال. قديش بيشبهك، قديش بياخذ من صفاتك؟
0: بس شوف احنا في في في في في الحقيقه هو بيموت على خير طارق وبيحب طارق وجدعنته من جدعن الطارق.
1: صحيح هذا الكلام.
0: جدع طارق وحر.
1: مبسوط على خالك
3: ولا كثير؟
1: كنت موجود في قصر رمال الثقافي عند الاستقبال، كنت كثير مبسوط ويعني حابب اول واحد تحضنه. قديش هذا الموقف عنالك؟
3: كثير، بكيت استنى فيه ساعة وساعتين من أول ما يطلع، من أول ما جاني البساط ظلتني دخلت جوا الشرطة عشان أشوفه، وانبسطت لما شفته نزل وحضنته وبسته. وأول مرة شفته فيها لما طلعوه يوم الصفقة. إن شاء الله أكبر كل الأسرة يا رب.
0: أمين يا رب.
1: إذن مشاهدينا هذا هو الحلم الذي يتحقق بالنسبة لطارق، ولكن حلمنا الأكبر أن تتحرر هذه الأرض من هذا الاحتلال ويتحرر كامل أسرانا بعون الله تعالى، لتفرح العائلات بعد كم الألم الكبير في كامل محافظات الوطن. إلى هنا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر. هذه تحياتي وطاقم العمل، أودعكم على أمل أن نلتقي دائما وقد بيضت القلوب. إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح، واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

0: كنا يعني شهدنا الحرب من أول ومن بدايتها. في بداية الحرب كانت المعاناة شديدة جدا، وكان زوجي الله يرحمه خايف على ابن مالك كتير، فلجأ أنه يطلع مالك مع أهله، ونزح مالك مع دار سيده على جنوب قطاع غزة، وأنا تبقيت أنا وزوجي وأولادي الباقيين في البيت. ففي تاريخ 29/10/2024 تم استهداف منزل عائلة أبو نصر مكون من 5 طوابق، استهدف المنزل علينا جميعا، وخرجت أنا وأولادي الثلاثة المتبقين من تحت الأنقاض. بنتي زينة كانت إصابتها خطيرة جدا في عينيها، وكان عندها ردود على الكبد وعلى القلب والرئتين، يعني كانت يعني كفنوها، هي تعتبر من الناس اللي تكفنت، وأجا طبيب وشافها فوجدها أنه البنت لسه على قيد الحياة. وزوجي ظلوا تحت الأنقاض ما يقارب 1.5 سنة، يعني جديد طلعوه من تحت الأنقاض وتم دفنه. فمالك كان مع دار سيده في الجنوب، بعد تقريبا ما يقارب من استشهاد أبوه ب6 شهور تم عودة النازحين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة. فكان ابني مع الناس اللي روحت للشمال، فوجد أن أبوه مستشهد وإخوته الصغار أيتام وما في أي معيل لهم، وأنا تعبانة ما بقدر يعني أن أنا أشتغل أو أعمل إشي وأترك أطفال صغار لحالهم. فلجأ ابني أنه يعني يشوف له أي شغلانة، أي إشي، كان نفسي أنا أن أعمل له بسطة إشي هيك قدام عيني، يكون يعني الولد يبيع ويكون قدام عيني أنه ما يطلعش بعيد عن عيني ويدير بلع أخوته معايا. فأنا لجأت أني إيش نشوف نجمع له حديد ومش عارف إيش ومواسير من الناس يعني ومن الأقارب. فمالك أجته فكرة أنه يعمل يصنع كروسة من كروسة الكرسي المتحرك تبع المشلولين، ففكر وعمل يعني واستعان في عمامه وساعدوه وعمل هذه الكروسة اللي بيشتغل الآن عليها. بيطلع الولد بيروح في أول إشي، هو من المتفوقين في المدرسة من أوائل المدارس، فأنا ما كنتش حابة أني أحرمه من التعليم برضو، لأنه برضو التعليم بيضله هو أنه بيحقق رسالته وهدفه في الحياة. فبلجأ الولد أنه يروح من الساعة تقريبا 6:30-7 على المدرسة، بيضله للساعة 11، بيروح الساعة 11 بيعبيلنا مية في تكية، بيروح بيعبي يعني بيخلص لي كل متطلباتي الضرورية الأولية. بعدها بياخد الكروسة وبيروح على السوق إيش بيقدر يشتغل عليها، بيضله تقريبا لا قبل المغرب لما بيجي. أنا بصراحة يعني مش هين علي أنه يتعب وهو بسن 10 سنوات يتحمل كل هذه المسؤولية ويتعب هذا التعب. بس إيش بدنا نقول، أنتوا شايفين وضع غزة ووضع أهل غزة والمعاناة اللي عايشين فيها.
1: عمر 10 سنين سكان الشمال نزحت على دير البلح، ويعني أنا فقدت أبوي، أنا حصل منان حديد وعجل عشان أجيب مصاري لأخواتي، كل يوم أخواتي بصيح عشان أجيب مصاري لهم، يعني بروح السوق عشان ناكل وغاضة، بروح السوق بجيب لك بدبر 2 شيك، نفسي يكون يجينا مصاري وافتح بسطة وكيفك زي الناس. وكيف لقيت أنا بطلع من الساعة 8 برجع قبل المغرب بنص ساعة، بخلي أمي تقريني وغاضة عشان يعني رغم أنا فقد العلم بخلي أمي تقريني وغاضة. نفسي أرجع المدرسة وكيف زي الناس اللي مكيفين، يعني الناس مبسوطين وإحنا مهمومين هنا ومش عارفين إيش نسوي. نفسي إخواتي يدرسوا وأنا أكمل تعليم وغاضة، ما بطلش أو أجيب مصاري وأنا قاعد، ما بطلش أطلع على السوق أحمل وغاضة. بس خلص هيك لما فقدت أبوي هيك صار فينا، كان يعني شيخ والله، كنت أروح معاه أصلي وكنت أكيف والله. بس اليوم يعني فقدت التعليم والغاضة، كنت مكيف قبل الحرب.
2: عباها الزلمة الله يعطيك العافية.

توجهوا الى المدرسه زيهم زي باقي الناس، وصارت الضربه. وهيك زي ما انت شايف نص البيت راح، منزل جيراننا اربع طوابق سوا بالارض. طبعا البيوت عندنا مليانه في مخيم البريش بسبب قله الاماكن التي تسكنها الناس، فكثير كل بيت فيه نازحين اقل شيء اربع عائلات. طبعا الحين وصلنا لمرحله من وين ابدا، نص الدار رايحه، وين ابدا؟ وين نحط الصغار؟ وين نحط الكبار؟ كل يوم بشكل متتالي فيه وبزداد هدم بيوت وهدم مربعات سكنيه بدون اي مبرر. ساووا كل المربع بالارض ودمروا كل اي حاجه بتساعد الانسانيه او بتساعد على الحياه في هذا المخيم وهذا المربع. رسالتنا للعالم انه انظروا لاهل غزه، هذا الشعب يستحق الحياه. Thank you.

في نادي السلام في المحافل الدولية، ومسألة فلسطين أيضا آخر بطولة كانت في الهند في عام 2022، حصلنا على المركز الأول، لأنه هذا كان حلمي من أول ما مارست كرة السلة. الحمد لله قد حقق الحلم، وفقنا كثير إنه اليوم متجمعين هان لأول نشاط لكرة السلة. شكرا للداعمين وشكرا للمنافسين والمنافسين. رياضة أنا بحبها هي كرة السلة، إن شاء الله الطالب يكون أفضل يقطع غزة وتفتح المعابر ونحترف خارج قطاع غزة ونمثل فلسطين.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت ل3 أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة إلى العناوين. 12 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. السيد الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لتعزيز المشاركة الديمقراطية في الوطن والشتات. محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قرنتيا. رغم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه للجنوب اللبناني مخلفا شهداء وجرحى. استشهد 12 مواطنا واصيب 33 آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة، بينها 4 شقق سكنية في مدينة غزة. وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخر إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة، كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف شقة سكنية تعود لعائلة لبد شمال غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من العائلة نجت من القصف، وهي الناجية الوحيدة من أفراد العائلة، فيما أصيبت بجروح متوسطة. وأضافت المصادر أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة الغول في عمارة أبو غوري بحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية بيتين شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات في المكان أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما تسبب في احتراق أرض زراعية وسط القرية واستشهاد شاب. وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة 18 عاما برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه. صادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد الرئيس محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، ذلك بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة. وقال بيان صادر عن الرئاسة إن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين أينما وجدوا. وأضاف أنه سيتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في انتخابات عامة وحرة ومباشرة بالاقتراع السري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حيث تعد الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، فيما تعتبر كل منطقة من منطقة التواجد الفلسطينيين في الشتات تجرى فيها الانتخابات كدائرة انتخابية مستقلة. وحدد النظام عدد أعضاء المجلس الوطني ب 350 عضوا، منهم 200 عضوا يمثلون دائرة الأراضي الفلسطينية و150 عضوا يمثلون